ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: أول ساعة نادي الفورتي
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم، إن شاء الله نتمنى أن جمعتكم كانت انطلقت بالباهي. إن شاء الله جمعتكم بديت بحاجات باهية، بأخبار مزيانة، بجيت بتليفونات مهمة، بديت زادة يمكن بخبير يفرح، وإن شاء الله يا ربي تكمل الجمعة كان بالخير وكان بالحاجات المزيانة الكل وكان بالحاجات اللي المشجعة والمحافظة الكل. إن شاء الله صباحكم كله نشاط، صباحكم كله رزق إن شاء الله وكله خير وين ما تمشي وين ما تكونوا موجودين. تحية لكم من ما تسمعوا في موزايك اف ام، مرحبا بكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net. alors www.mosaicfm.net هو الموقع اللي تلقاو فيه كل الاخبار، تلقاو فيه كل التفاصيل، كل جديد، كل ما يهمكم ان شاء الله باش تبداو على علم باللي صاير في تونس وفي العالم. زيد تحيه لكم زيد كان تابعوا فينا على مختلف لي فريكونس في مختلف ولايات الجمهوريه، وتحيه لكم زيد كان تابعوا فينا على ابلكيشن موزايك اف ام. صباح برشا على رفيق اللي يكون موجود معنا في الاخراج تيله الاسبوع هذايا، فاطمه تسمعها بعد شويه في زافينغ نهارك زين. بعد شوية عنا موعد زيدا مع الأكتواليتي والأخبار، عنا موعد مع الميتيو كيفاش باش تكون توقعات الجوية بالنسبة اليوم، إن شاء الله يا ربي مطر خير علينا. هذا كله نحكي فيه بعد شوية بيان سور، هذا كل مع برشا موسيقى، برشا جديد تلقاوها معنا، برشا زيدا غنيت نكتشفوها مع بعضنا، فما برشا غنيت عنا برشا وسمعناهم جديدة نرجعوا لهم. هذا الكل وأكثر على امتداد الساعة هذه من 5 إلى 6 متاع الصباح من 2 للجمعة. رشا رزق هي برشا يسميوها صوت الطفولة لأنه صوتها رافق تقريبا مختلف لي ديسان انيمي صور متحركه الكل اللي تعديت لمده سنوات، دونك برشا يعرفوا صوت هذايا، صوت غايه من الرقه. دونك نسمعوا مع بعضنا رشا رزق في مريتي يا مريتي.
0: اول ساعه

Nice. Se siente bien. Puro corazón y pasión.

0: أنا ماريا ماريا، إن شاء الله عجبتكم الفيرسيون لايف هذه، بدينا بها اليوم الصباح. إن شاء الله صباحكم كله نشاط وكله حيوية وكله طاقة خارقة للعادة، اللي تخليكم إن شاء الله تكملوا ما تبقى من الأسبوع بإنرجي خارقة للعادة. تحب ناخذ فكرة على شو صار البارح، على أهم ما تقال، أهم التصريحات، أهم الأخبار. الموعد تصفيت في زابينج مع فاطمة.
1: الزابينج اللي هو يهم اللي باش نحكيه فيه اليوم على البلاغ، اللي هو تم توسيع مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية وشمل جميع مزدي الخدمات. مزدي الخدمات يعني كما ذكرت المذكرة، يعني تكون نشاط رئيسي أو نشاط ثانوي. المشمولين بالفاتورة الإلكترونية هذوما الكل كانوا مجبرين إلزاما باش يسجلوا في شبكة تونس للتجارة. المنظومة كانت ورقية، يعني تهز الدوسي نتاعك وباش تمشي تصبوا في شبكة تونس للتجارة. بما أنه العقوبات تم تنص عليها من جويلة 2025 وإجبارية الخدمات من جانفي 2026، ثم شكون اللي صبوا الملفات وما تمتش المصادقة عليها. إطلاق البوابة هذه صحيح هو حل وخطوة محمودة نحو الرقمنا اللي نجم نسجله عن بعد، لأنه مع استوى منظومة ورقية هنا راهو باستعمال الإيميل يعني ورقم الهاتف تثبت الهوية نتاعك أو استعمال الهوية الرقمية. وننصح منبر هذا استعمال الهوية الرقمية، لأنه الهوية الرقمية تعطيك الحق في السيناتور إلكترونيك، يعني مش سيناتور مسكوت الإمضاء العادي، إمضاء إلكتروني بالهوية الرقمية.
2: طالبوا من موقعنا نحن كنقابة الفلاحين أن نواكب التساقطات، نواكب بما يعني نواكب، نواكب بمستلزمات الإنتاج. مستلزمات الإنتاج اللي هي يعني خطوط التمويل، لازم أن يكون التمويل يكون فعال، ويعني حيني تو في اللحظة هذه بناء على أنه الفلاح لازم أنه يعمل المخزون متاعه من مادة الفصفات، لازم أنه يعمل الزريعة متاعه، لازم أنه يحرث أرضه، وبالتالي باش ما نضيعوش الفرصة اللي ضاعت علينا في السنة الفارطة. نعرفوا كل اللي موسم كان استثنائي الموسم الفارط وما استغليناش.
3: نعرفوا الصعوبة في الإنجاب توا في تونس ولات مشكلة قائمة ذات، بسكو بشوية بشوية الخصوبة قاعدة تمشي وتنقص، وبالطبيعة الإنجاب قاعد يمشي وينقص، وذا ريناه من العوام الأخرانيين خاصك 30% أقل من العادة بالنسبة للإنجاب، وبالطبيعة الصعوبة في الإنجاب كثرت ولات فينومين موجود في المجتمع بتاعنا. أسباب عدة ومتفشى، هي ساعة ملول نجم نحكيه على التلوث، نوع الحياة متاع العباد اللي ولات فيها أكثر صعوبات، أكثر ستريس، أكثر قلة الحركة، مسيدونتير، السمنة. توا الحلول برشا نواع ديفيرون نيفو، نحكيه على لايف ستايل، معناها طريقة العيش متاع لي كوبل، كيفاش تنجم انت تحسن من الخصوبة متاعك ديجا بالحاجة السهلة، بالتمارين، بالبعد على ستريس، بالضعف، بالبعد على الاقلاع على التدخين.
4: القاعات الفصلية صحيح، يعني مختلف النماذج العادية تقول اللي فصل الخريف باش تكون عنا فيه تساقطات وأمطار أعلى من المعادلات العادية. هذه معناك توقعات من 3 أشهر القادمة. في واقع الأمر حتى معناها مختلف مكونات، خلينا نقول الطقس، منهم حرارة البحر اللي مرتفعة نسبيا، يعني تنجم وصول تيارات وكتل هوائية باردة تعطينا الأمطار. في الحقيقة سبتمبر السنة ممطر، يعني بدينا نسجله في كميات هامة.
5: الشكل اللي يتمثل أن نحن عنا أشغال حماية رواد من الفيضانات، وتتمثل في تهيئة واد الخياة هذا على بمسيلات. المسيلات هذه هي اللي دلو اللي يكونوا تحت الأرض، ذاك اللي يهزوا المياه المتأتية من المرتفعات. كما تعرفي أنت المنطقة هذه فيها ياسر مرتفعات تحيط بها المرتفعات هذه، دونك وقت توقع الأمطار تجي سيول كبيرة بسرعة كبيرة، وبالتالي لا يعني تحدث أضرار، معنا سواء كان في البنية التحتية أو في المنازل المحيطة بالمكان ذلك. ولهذا معناها ارتئينا أن نقوم بالأشغال هذه باش نحاول أن المياه هذه نوجهها في المسيلات هذه وتمشي نحو المصب النهائي هو سبخة أريانا.
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، غدو يكون عندكم موعد جديد مع زابينغ جديد، أخبار جديدة وتصريحات جديدة. بامبلاموس سي سامبل توت سيتي أول ساعة.
6: أول ساعة

0: بطرس على ذوقك كغنية النجوم أصبح وقيت ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة.
1: متيو
0: تقس اليوم 23 سبتمبر سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، تقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. اليوم درجة الحرارة تكون في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 27 و32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 35 درجة بأقصى الجنوب. البحر مضطرب بالشمال قليل الارتراب فمتموج ببقية السواحل، والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجيد. غدوة الأربعاء 23 سبتمبر الحرارة في استقرار، البحر مضطرب بالشمال متموج ببقية السواحل، ويتواصل زيادة غدوة الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية وسحب عابرة ببقية الجيد. وغدوة الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجيد.
1: متيو
0: نزل معكم حتى للستة متاع الصباح، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم فل الناس الكل. بعد شوية موعدنا مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور ريكافادو ويندوز 8 توت فيت في أول ساعة.
1: أول ساعة

كابادو ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل 45 دقيقة وقاية ليزيفينمون دو جور ليزيفينمون دو جور الموضوع هذا مازلنا باش نحكيو فيه حتى بارتيغ من السبعة متاع الصباح مع كيب أحلى صباح الكل لكن خلي نعطيو آخر التطورات ومن بعد أكيد يكون حاضرين معنا الضيوف للحديث في الموضوع هذا ونحكيو على إضراب قطاع نقل المحروقات. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي البارح الاثنين تحدث وقال إنه إضراب قطاع نقل المحروقات اللي من المفروض تنفيذه يوم 23 و 24 سبتمبر مازال قائم في انتظار عقد جلسة صلحية. وفي تصريح على موجات الإذاعة الوطنية يقول إنه وزارتي المالية والصناعة والمناجم والطاقة قاموا بتوفير الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية وتطبيق المحظر عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات. وقال زيدا إنه فما إمكانية التوصل لاتفاق يلغي الإضراب هذا. وكذا آخر تصريح يجي من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ويخلينا زيدا نرجعوا لأنه هذا البلاغ يجي بعد البيان التوضيحي حول إضراب سواق بقطاع نقل المحروقات اللي كان هبطوا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية الجامعة الوطنية للنقل والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة بعد تداول جسمه موضوع تنفيذ الإضراب. وعلى ضوء الأسباب اللي تم إعلانها فإنه الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للوتيكا وضحت أنه مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية تصرح بالعمال متاحة وتكفل السلامة المهنية حسب معايير دولية وتعتبر أنه تعرض زوز مؤسسات أكهو إلى صعوبات مالية هي اللي أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي. فإنه هذا لا يبرر تنفيذ الإضراب اللي يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد علما وأنه صارت التسوية متاع وضعية زوز شركات مع الصندوق. ذكروا زيدا النقطة الثانية اللي كانت حكيت عليها الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة تابعة للوتيكا تقول انه المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 مايو 2019 هو غير مبرر لانه تم التراجع فيه وابطاله منذ اكثر من 7 سنوات نتيجة لعدم احترامه من طرف السواق والنقابات وتجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الاجور 22-24 ويأكدوا شركات القطاع انهم التزموا بصرف الزيادة القانونية اللي تم الاتفاق عليها سنة 2018-2019 برنامج الزيادات الثلاثية للفترة 22-24 والزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أبريل واللي تم الفترة 26-28 وكل المراجعات اللي أقرتها الدولة في تعريفة النقل عبر آلية التعديل الجغرافي ووجهت تم توجيهها بالكامل لتمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات وتبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع. في الأخر النقطة الأخيرة فإنه شركة نقل المحروقات أعلنت أنها ما تلقت حتى برقية إضراب قانونية حسب أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل وتعتبر أنه كل توقف عن العمل أو تعرض لجوال شاحنات هو تصرف غير قانوني. وتقول الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة أنها جنت شركة توزيع النفط شركة نقل المحروقات ومحطة بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكمية اللازمة وإنها باش تواصل النشاط هذايا يومي 23 و 24 سبتمبر ذي زيدا بتاريخ 21 سبتمبر 2026 وكما قلت لكم تاو نرجعوا بأكثر تفاصيل شكون باش يكون ضيفنا أبغتيغ من 7 و 10 دقائق في أحلى صباح موعدنا مازال نتواصل معكم في أول ساعة حتى لستة متاع صباح أول ساعة

0: كفهم
1: 5:49 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل نذكركم بهم المواعيد أبختيغ من 6 متاع صباح. الموعد يكون مع مين قاراي كيف أحلى صباح الكل اللي تكون حضرة معكم. 3 سوايع تجيكم برشا أخبار, تجيكم بالربح, تجيكم برشا جديد, تجيكم زيدة بالتحاليل اللي تهمكم, وخاصة المعلومة اللي تجي في وقتها, خاصة كيف نحكيو اليوم الصباح على المعلومة اللي تهم إضراب المحروقات. دونك خليكم في الاستماع لنا 17 دقائق باش يكون ضيفنا لمن العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل, باش نحكيو زيدة على غرفة نقل المواد الخطرة, باش نحكيو على هل باش تكون فما مواصلة لتزويد محطات الوقود يوم 23 و 24 سبتمبر, أم أنه زيدة نشوفو جامعة النفط من الطرف المقابل اللي تقول لازال الإضراب قائم في صورة عدم التوصل إلى جلسة صلح ذات. نحكيو فيه بأكثر تفاصيل مع 17 دقائق. لكن ما تنسيوش أنه 46 دقيقة يكون عندكم موعد مع فاطمة في دقيقة حظ, بعدها 6:55 دقيقة عندكم موعد زيدة في خير باش تربح مع ليكارت دو ريشارج والربح, عندكم الموعد مع اسكندر ابراهيم 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي, وعندكم زيدا الموعد مع الربح 200 دينار يوميا من اهداء توتال انرجي مع ايمن المصري في الو كوندكتور. تنجموا تربحوهم وين ما انتم موجودين, مين تخرجوا الصباح وين موجودين في الخدمه وين تبداو تكونوا موجودين الصباح, تنجموا تكونوا انتم رابحين معنا. وعندكم زيدا طريقه اخرى كي تكلمون على 71113, تنجموا تصبحوا وتربحوا في صباح تربح, جاوبوا على سؤال اللي ربحكم على لودو برودوي من اهدي جديده. هذا الكل في ساعتنا الثانيه. بالنسبه لساعتنا الثالثه فانه الموعد يكون مع اياد الدهميني في مع اياد انا موعد زيدا مع الاكتواليتي الوطنيه والعالميه في البارومتر والتعليقات والتفسير اللي يكون سريع جدا, ونختم كالعاده في انتباه اشغال. هذا شلون يستنى فيكم من 6 حتى ل 9. ميرسي بوكو لفاطمه اللي تسمعوا يومين في الزابينغ, ميرسي رفيق اللي موجود معنا طيله الاسبوع هذا في الاخراج. انتم زيدا شكرا لكم على استماعكم لنا. ان شاء الله بدايه النهار ما فيها كان الخير, وان شاء الله صباحكم يتعدى به, وان شاء الله برشا نتمنى لكم حاجات مزيانه في صباح اليوم. طريق السلامه ليكم. الموعد بعد لحظات معاي كيف احلى صباح, وغدوه يكون عنا رونديفو جديد من اول ساعه. نهاركم مبروك.
0: اول ساعه كل يوم الاثنين الجمعه من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وان شاء الله باذن الله نتمنى لكم كل الخير والسلامه. نتمنى ان شاء الله انه نهار مبروك سعيد تعديوه معنا اليوم مع كل الفريق اللي حاضر معاكم كالعاده من 6 حتى ل 9 نتاع الصباح في مختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. استناو ان شاء الله شويه اخر نخربشوا الكارت عن بعضنا، كانوا عاملين على الربح، استناو باذن الله ان شاء الله كارت ريشارج بقيمه 10 دنانير يجيكم ان شاء الله شويه اخر صديقنا ايمن المصري 200 دينار في لو كوندكتور باي توتال انرجي. قبلهم الزوز كالعاده الموعد مع صباح تربح وان لو دو برودوي، ان شاء الله الربح يكون موجود معنا من اهداء جديده. ان شاء الله بالتوفيق لكم الكل. الفقرات الاخباريه تعود عليهم موجوده، وان شاء الله شويه اخر جيب احدنا اختنا فاطمه في دقيقه حظ، خنائيات في تحاليل، واختنا ناديه تواصل الرحله بعد ما كانت موجوده قبيله شويه معكم، تكون موجوده ايضا معنا في البرنامج مختلف فقرات. قسم الرياضه ان شاء الله في دي مينوت كونو، وكل الفريق يتمنى لكم صبحيه مبروكه سعيده، ولما تسمعوا في موزاي كافيم كل الخيرات، كل ان شاء الله الاخبار الطيبه لكم، وان شاء الله صباحكم مبروك.

6:31 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3/22 سبتمبر، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية. الطقس راهو باش يكون مغيم جزئيا ببقية المناطق، والريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. حتى البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب، فمت موج ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف. حتى غدوة الحرارة باش تكون في استقرار، لكن الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، مرحبا مع آخر يوم من احتفالات العذراء الترابي بعيد ميلاده. أول أخبارنا للحمل اليوم، نهارك في حركة فرحة، حاجة كنت السنة فيها تبدأ تتحرك، والثور الخير يحب الناس الهادية والصابرة، وانت اليوم عندك نصيب من الزهر. إيلي جوزة، يحضر روحك للضحكة، للكلام الزين، ابتسامتك اليوم راهو عندها مفعول قوي. وانت يا سرطان، خمم في روحك، أفرح بالحاجات الصغيرة، وخلي زيدا قلبك مفتوح للخير. الأسد، ما تخليش حتى حاجة تنقص من فرحتك، على خاطر عندك طاقة تخليك تشوف الأمور من جهة أحلى وأخف. العذراء، هذا آخر يوم من موسم عيد ميلادكم، قبل ما تسلم المشعل الميزان استغلها الطاقة، حاجة تعبت عليها تنجم تبدأ تعطي ثمارها، واليوم راهو مناسب باش تقول الحمد لله أنا راني نستاهل الخير. وانت يا برج الميزان، ها وقتك قرب، برشا طاقة متاع تجديد، فرحة، ناس حلوة داخل عليك، خلي الماضي وراك وادخل الفترة جديدة بقلب خفيف وابتسامة كبيرة. إلى عقرب، ما تستعجل حتى شيء، خلي الأمور تمشي بوقتها، وانت ركز على الحاجات اللي تفرحك وتزيدك قوة. القوس، هي نصيحة مع آخر أيامات الشهر الحالي، الدنيا راهي تحب اللي يمشي قدامها بقلب فرحان. إلي جدي، خطوة صغيرة اليوم تنجم تكون بداية كبيرة الغدوة، هاو كم يسالش يا جدي، شد الصحيح وفرح قلبك. الدلو، اليوم راهو مخك يخدم طريقة حلوة، فما فكرة جديدة، فما ضحكة، فما لقاء، وإلا أخبار يبدلك الجو. ما تعطيش قيمة للحاجات اللي تنقص من طاقتك، انت راك تستاهل المحيط والناس اللي تفرحك. ونكملوا مع برج الحوت، يا حوت يا صاحب القلب لحنين، اليوم راهو عندك جرعة كبيرة من الطمأنينة، خلي قلبك يحلم، وخلي زيد الفرحة تدخل من أوسع البيبان.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. تنجموا تكلموا اختنا كريمه في ستاندر من تو على 71113000، تنجموا تشاركوا في صباح تربح ان شاء الله مع 7:30 نتاع الصباح وتربحوا مبلغ 100 دينار. مبلغ هذا وصل شراء من اهداء جديده ان شاء الله، ان لو دو برودوي جديده يفيدكم برشا اليوم الصباح كما نجموا يفيدوكم. زاد توت سويت ببطاقه شحن، رقمها هو التالي 88 15 76 84 45 19 66. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعات والتجارة والصناعات التقليدية تؤكد في بيان تجنّد شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 من سبتمبر، وهو تاريخ تنفيذ إضراب في قطاع المحروقات دعا إليه اتحاد الشغل. والغرفة التابعة لمنظمة لوتيكا تبين أن شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، وتعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. والغرفة تشدد على أن مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين فقط إلى صعوبات مالية لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الزهرة تعلم حلفائها أنه على إثر تسجيل عطب فجئي طرأ مساء الأمس على قناة التوزيع قطر 400 مليمتر برادس الشاطئ، فإنه ينتظر تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب لإصلاح العطب، وذلك ابتداء من الساعة 8 من صباح اليوم بمناطق رادس مليان وحي الطيب المهيري بمعتمدية رادس من ولاية بن عروس. ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 2 من بعد زوال اليوم بعد الانتهاء من الأشغال. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى يتمكنون من القبض على شخص انتحل صفة وكيل جمهورية للاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، وقد تم الاحتفاظ به لمواصلة البحث بعد استشارة النيابة العمومية بتونس وفق ما أكده مصدر أمني لموزايك. في الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي يغادر اليوم إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعهد بالدفاع بحزم خلال هذه الاجتماعات عن مواقف بلاده في خضم الحرب مع الولايات المتحدة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إن مجموعة مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 في خط أنابيب نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، مما أدى إلى خفض حاد في الإنتاج من هذا الحقل النفطي الرئيسي. والمؤسسة تبين في بلاغ أن استمرار هذا الإغلاق سيترتب عليه توقف إنتاج الحقل وعمليات النقل والتصدير، الأمر الذي سيقود إلى إلحاق الضرر المباشر على الاقتصاد الليبي بتراجع الإيرادات العامة للدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا داعية إلى العمل على فتح الخط بشكل فوري وعاجل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أحلى صباح.

0: سبعة وعشر دقائق على موزيك فيم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار مبروك سعيد. كان حلو تسمعوا فينا توا، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله ربي يعينكم ويوفقكم ويحميكم. صبحية اليوم صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله موفقين يا رب.
0: أمين. بونجور ندو،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل ونهاركم زين من ما تسمعوا في موزيك فيم. اليوم موضوعنا في على الخوية، باش نحكيوا على الجديد وكل ما يهم إضراب المحروقات. البارح فما الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لوتيكا اللي أكدت تجنب شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط نهار 23 و 24 سبتمبر 2026. لكن تأكيد الغرفة والجامعة يجيوا بعد إصدار الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر. نذكروا أنه على خلفية ما اعتبرته تعطل الحوار وعدم زيادة معالجة حقوق العملاء والمطالب متاع بالنسبة للعملاء هذوما. كيف زيادة الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل التابعة لمنظمة العراف في بيان أصدرته البارح تقول نعلن أنه شركات نقل المحروقات ما تلقتش أي برقية إضراب قانونية حسب أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل، ونعتبر أنه كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني. وقالت أنه مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية، وذكروا أن النقطة هذه كانت من بين المطالب متاع الجامعة العامة للمواد الكيميائية. ونحكي جامعة العامة النفط والمواد الكيميائية، وحتى في الصيف كنا طرقنا الموضوع هذا في موزيكا فيم متاع معظيفنا نرجع عليه. كيف زاد الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل تابعة لوتيكا تقول أنه اليوم فما تصريح زاد بالعمال والتكفل بالسلامة المهنية متاعهم، هذه قاعد صاير حسب معايير دول، وتقول تعتبر أنه تعرض زوز مؤسسات فقط إلى صعوبات مالية هي اللي خليت التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي، وتعتبر أنه هذا لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. تنرجع لبعض نقاط أخرين زيدة، أما خلي رحبوا بضيفنا مشكور جدا حاضر معنا اليوم الصباح لمن العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سي سولوين السميري. صباح الخير، مرحبا بك على موزيكا فام.
3: صباح النور، صباح النور لكل كل مستمعي مزيكف.
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. خلينا نرجع سي سولوين على النقطة الأولى يظهر لي اللي بشحكيوا عليها ساعة، وقت اللي الغرفة والجامعة تقول الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية لنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية تقول أنه ما وصلت لناش معناتها برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومين 23 و 24 سبتمبر. دونك شنو رايك في النقطة هذه سهل؟
3: الحقيقة يعني البيان يعني توقيته وصدوره هذه فيه برشا ملاحظات ونرجعوا له. نجم نأكد لكم البرقية وصلت لكل الأطراف المعنية بما فيهم غرفة نقل المواد الخطرة عبر البريد، وعنا لي زاكوجي دو ريسيبسيون موجودين. يعني هذا يعني نجم ويمكن اليوم في اول نهار تاع نعرض الوثائق هذه للراي العام باش يتثبتوا من المساله هذه. يعني وصلت لوزارة الشؤون الاجتماعيه التفقدي العام للشغل، وزارة الداخليه، وزارة النقل، للغرفة. حاولنا نكونوا في الاجال وبعثنا، يعني كما تعرف الناس كله تبعته، يعني اكثر من شهر تقريبا تو من اللي صدرت البرقيه. وكان الاحرى على الغرفه هذه تصرح باللي صرحته البارح منذ مده، يعني كي تقول اللي نحن قمنا بدفع الاعتمادات التغطية الاجتماعية. من المفروض نسمعوا الكلام هذا عن شهر. يعني الحاجة نجم نأكدها لكم اللي تم خلاص القسط الثاني من سنة 22 دوزيام تريمستر الأسبوع الفارط باش صار الديبلوكاج متاع لي كارني دو سوان للخدام. دونك وتنجم تثبتوا وتونا اليوم عنا اجتماع مع النقابات بعد ساعة إن شاء الله باش نتقابلوا معهم باش نشوفوا الوضعية. يعني تقريبا فما مؤسسة واحدة كانت تقوم بالقاعدة تأدي وتصرح بالتغطية الاجتماعية للعمال هذه.
0: الموضوع نتاع الاضراب والسبب نتاعو مثلا نعرفوا لكن اليوم كي ناس مثلا غرفه نقل المواد الخطره وجامعه النقل يقولوا لم نتلقى اي برقيه اضراب قانونيه معناتها كيفاش نجموا نفهموا معناتها هل المشكل معناتها في قانونيه ولا مش قانونيه ولا وصلت ولا ما وصلتش ولا موجوده ولا مش موجوده
3: بالضبط يعني هو المسألة توا أدميتون كو ما وصلتهمش ونحن قلت لك عنا لي زاكيجيت ونخرجوهم يعني المشكل هذا عنده تقريبا توا إذا مش سنوات خلنا نحكيه على المشكل في الأخر هذا اللي صار منذ مدة عندك شهر يعني نجيو لذيب على قريب الغدوة يعني الإضراب نخرجوا بيان وقت اللي احنا حتى البارح في تصريحاتنا بعثنا رسائل إيجابية قلنا راهو بدأت تتحل على الأقل احنا اليوم كي وصلت على الأقل اللي كارني دو سوان نجم الخدامة اليوم عندهم تغطية اجتماعية نقولوا عادينا
0: مش قاعدين نكون نحكيو في نفس الموضوع قلت لك المطالب متاعكم اوكي واضحة ووصلت ودجا مرة اللي فاتت تحدثنا عليها ونعرفوها بالكدا ما تبقى الاشكال انه ما وضحت ليش هل راسلتوا بطرق مع قانوني كما قالوا ولا لا
3: هل وضحت لك قلت لك عنا اللي ذاك يزيد ريسبشن اللي وضحتها من الاول ما وضحش من هكا
0: ما خاطر تعرف عليه خاطر بعض العباد يقولوا كي عندهم باش بيهم ما هبطوهمش
3: قلت لك باش تهبط علي كيف قلت لك باش تهبط من هنا الاول نهار تراها تشوفهم
0: اول نهار اش معناتها اليوم
3: يعني اليوم ان شاء الله اليوم
1: سي سلوان صباح النور انا جوست سؤال نظرا نتذكروا احنا وقت اللي صار الاضراب خلي نقولوا متاع اخر صيف اللي ما كانش معناتها مبرمج وكان عشوائي وقت اللي صار الاضراب هذاك اكتشفنا انه المشكل يتعلق بالكوتيزاسيون سي ان اس اس متاع معناتها الاعوان به انت اليوم اللي فهمت وانا من كلامك خاطر ما قريتش البيان متاع معناتها الاعراف ولكن الغرفه تقول اللي هما صبوا ويزون ديبلوكي معناتها ليك كارني وانت قلت الكلام هذايا علاش ما قالولناش شهر قبل هل انه نتوقعوا فيو كو فما خطوه كمان ايجابيه نتاع انه فما ان ديبلوكاج انه الاعوان اليوم فما ديبلوكاج نتاع معناتها كارنيات الدواء نتاعهم نجم نتوقعوا تاجيل والا الغاء للاضراب على ضوء الخطوه هذه ولا لا
3: كل شيء ممكن هذا يرجع اليوم للنقاشات اللي بتصير مع النقابات مع ممثليهم اكيد ومع العوان فهذا كل شيء وارد ونحن نتمنيه الشيء هذا وكما قلت لك احنا البارح حتى في الرسائل اللي بعثناها وعليش اكدنا والبيان باش نكون معك واضح مباشر بيان الغرفة في نقطة مهمة هذيك هما اللي يحبوا يتجنبوها مسألة تطبيق محضر 2 ماي هذا واضح لأنه فيه مفعول رجعي من سنة 2019 وهذيك عليهش كيف البارح قلنا هذي أكدنا على دور وزارة الشؤون الاجتماعية لأن تنجم تقرب وجهات النظر بين زوز أطراف بين النقابات وممثلي لأصحاب الشركات باش نلقاو يعني حل يحافظ على التوازنات المالية أكيد للشركات ويضمن حد أدنى للعمال وهنا ديما نقول نأكد دور وزارة الشؤون الاجتماعية في النقاط هذه هنا كيف المسألة راهي مسألة تفاوض يعني مسألة تقريب وجهات النظر العناوين هذه تاع آخر وقت نخليه باش نضغطوا على يعني في الاخر باش نستعملوا العمال باش تصير حال الارتداكات يعني شنيا وجربناها في قداش من مره والحقيقه كلنا في كل مره على قدر المسؤوليه ونجنبوا كونوا نوقعوا في اضراب
0: اي سي سلوان توا اللي يسمع فينا اليوم الصباح ومازال مش فاهم توا يقول لك نقرا في الناس ما فيك انت تقول في فما ضرب نقرا من غادي يقول كلام فماش ضرب راهو باش يوصل توزيع المحروقات بشكل عادي جدا واي عمل من شانه انه يعيق وصول الشاحنات فهو مخالف للقانون معناتها تو غدوه معناتها باش نلقاو اسونسور مثلا المواطن تو نسمع فيكم الصباح ما فهمتش معناتها اللي يهمني في المشكل الكل وغدوه نلقى اسونسور ولا ما نلقاش اسونسور التراسيل اليوم بالصف وراك المشهد الغريب اللي ديناه في الصيف يتعاود اليوم في العشيه ولا كيفاش
3: قلت لك كل شيء وارد نحن عنا
0: انا شو شنو الناس احنا صباح نقول كل شيء وارد ما
3: نجم نقول لك يعني اللي جاب
1: هو خاطر عنده هيك يلزم يرجع له في علاقه بالاضراب
0: اي معناتها تو المواطن يسمع فيك تو الصباح قصد ربي ماشي يخدم نجم يكون النهارين اللي فاتوا ما صبش كاربيرون ما عرفش دون بلوس توا معناتها اخي بشوية بين قوسين من الصيف عنده صغار وبش يوصلهم للقراية وعنده عنده خدمته وعنده ما يعمل دونك شو نجم نجاوبوه اليوم صباحنا هذا فقط نحب نتوجه بالكلام للسيد اللي قاعد يسمع فينا
3: والله نجم نقوله لك واللي قلته البارح ومساش طبعا نذكر به اليوم اللي هو فما كما قريت البيان بتاع الغرفة فما مجلة شغل تقول في فصلها 378 وزاد شو الشي معي تدعو الأطراف لعقد جلسة تبقى للقانون مش نعملوا محضر جلسة نلغيوا به إضراب في صورة الاتفاق
2: هو بحضنك نستنيو والساعة القادمة سي سولوين شكرا لك يعطيك صحة سي سولوين السميري مشكور على حضورك معنا الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي لجورج هركزين
4: سيد الجمعة من 6-9 متاع الصباح
5: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة.com

0: مباشره مع المعهد الوطني للرصد الجوي موجوده معنا اختنا سعيده. صباح نور.
1: صباح نور خويا امين، تحيه ليك ولكل مستمعي موزايك.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام اختي غاليه. محلاه شميسه اللي طالت علينا اليوم، درجات حراره صباحيه منعشه 20 درجه الحمد لله. لكن هذا ما يعنيش نجم نوصل 30 درجة اليوم مثلا مع
1: عشر. أي كما البارح زادة سجلنا 30 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة، اليوم تقريبا في نفس المعادلات نجم نوصل حتى 31 كأقصى تقدير الحرارة القصوى. بالنسبة لبقية الجهات تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 34 درجة بالجنوب الغربي، يعني معدلات يعني قريبة برشا للمعدلات العادية بتاع شهر سبتمبر. طقس معتدل كما قلت، يتميز اليوم بأمطار متفرقة في المناطق الساحلية. المطار هذه تكون بعد الظهر مؤقتة عادية خاصة بأقصى الجنوب، تشمل محليا بعض جهات الوسط الغربي أثناء الليل. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وكذلك خليج الحمامات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي البحر يكون متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. غدوة زادة مازال الوضع ملائم لتكون يعني سحب، يعني تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ديما تخص المناطق الساحلية. الأمطار هذه بأقصى الجنوب تكون مؤقتة رعدية في الجنوب الشرقي بعد الظهر وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب وكذلك مرتفعات الغربية. ريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج على أغلب السواحل نتاعنا. الحرارة في استقرار نسبي من هنا حتى نهاية الأسبوع تقريبا نحكي على نفس المعدلات، والوضع الجوي مازال ملائم لنزول أمطار متفرقة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب يوم الخميس والجمعة إن شاء الله.
0: يا لله يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في
1: نهارك زين.
2: المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة.

0: 26 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono.
3: صباح النور يا اسكندر.
4: صباح النور اخويا مرحبا على جزيره.
3: واحنا الفقره اللي استنى فيها الصباح
4: عامله
3: بونكي. لا فقط خد فيها برشا اخبار مهمه.
4: اي اخبار مهمه هي.
3: اخبار مهمه.
4: نتبع في الاخبار المهمه احنا هذاك علاش قاعدين نعملوا.
3: البارح معناتها اسكندر برافو معناتها مركيت نهارك. مركيت نهارك بكري. خليت بايك على بكري الصباح. يبدو أنه الأخبار البارح تسارعت وتوالت. خليت في شابيتر تعطيني شنو صار بعد التذكير الحلقة السابقة.
4: مو احنا لازم نتبع الأخبار هذاك علاش راه باش كل شيء كنا شادين في نفس الموضوع. مش نفس الموضوع فما جديد هذاك علاش.
3: الحلقة السابقة أخبار خرجت في رومانيا تقول أنه مدربة الرجل هذه التونسي باش يغادر ماشي دي تدريب فريق استواء بوكاريست.
4: صحيح
3: المدرب مطفي الضوء. لكن الأخبار الصحيحة الترجي في بالها وبدأت تتصرف. أي بارح شنو صار؟
4: صار اجتماع بين حمد المد برئيس الترجي التونسي ورجع كان في المدرب الروماني
3: وشكري الوعر مش بيدي مش موجود
4: في اليوم يروح نورمالمون موجود في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم يلتحق. دونك الترجي شنو صار في الاجتماع هذا بيان سور طلبت من المدرب توضيح على قاعد يصير هذا وقاعد يتقال ولو مثبتين انه المدرب عنده المفاوضات المتقدمة والاتفاق شبه رسمي. وقالوا له قول لنا معنا شنو هي موقفك وين ماشي بالضبط خلينا نفهموا احنا زاد شنو نعملوا بالضبط. هو راه اقر انه فما مفاوضات
3: والله خلوا شكركم دي كلمه ما فما
4: لا قال ما راه فما مفاوضات ومع استوى بكاريست وطلب بعد في الرحيل ودي مهم زاد في
3: خاطر الرحيل
4: اي خاطر الاسبيرونس معناها كان باش تقعد اي كمل يخدم سينو قول لنا شنو باش نعملوا باش نشوف واش عندنا.
3: نتوقع حاجه من كلامك انت البارح ما تقعدت نتذكر
4: كلام تبدلت حاجه ترى
3: اي تقعدت تذكر كلام سكان والله ما في ما تبعتش
4: تبدلت حاجه نقول لك
3: هو قبل في العقد ما عنده 3 شهريات هكا ولا قبل كي خرج عطاه 3 شهريات لبعا نتصور ان الترجي باش ترجع نفس الفازة
4: هو صارت تقريبا
3: نفس الحكايه تعطينا 3 شهريات لا باش تخلصنا في عام
4: هو بالضبط شنو عمل باش تفهم معنا شنو الموضوع. هو في الكونترا نتاعو في الوقت اللي في التجربه الاولى نتاعو في حاله انك الاقاله الاداره تعطيك 3 شهور واذا كان انت معناها تخرج على روحك تعطي الاداره 3 شهور هذا هو
3: واش
4: عمل وقتها خذاك 3 شهور متفقين بهم ومن بعد مشي من غادي مشي اشكال الفيفا وقت الفيفا بالقانون الجديد تعطي لحقيه للمدرب وغيره بشيخو عام كامل.
3: دونك نتصات رجع ترجع له نفسه
4: دونك قالوا كنت حاب تمشي اعطينا عام كامل. دونك هنا فما صارت نيغوسياسيون بيان سور الامور الماليه هي اللي قعدت معناها نيغوسياسيون بين الزوز اطراف البارح في الاجتماع هذا صيغه الغاء العقد والامور الماليه بين الزوز اطراف تعرف
3: بيان سور جيماجين هو ما حبش
4: لا واليوم شوف بيان سور مش باش يحب وباش تولي نيغوسياسيون قداش تعطي قداش غيره. دونك فما امور ماليه بيناتهم وفي الاخر اهم حاجه انه وقت اللي هو يخرج يصحح على الخروج نتاعو مش كيما المره الاخرى يعني يصحح على اساس انه خذا وهو اللي طلب الرحيل ورحل وغيره وغيره وغيره ذيك امور قانونيه مش ندخل فيها خاطر سبيسيفيكمون ما نجمش نحكي فيهم برشا. اليوم النجم ناكدوا انه ريجا كامب غادر الترجي الرياضي التونسي في انتظار الاعلان الرسمي. علاش نقول الكلام هذا؟ على خاطر كيما قلت لك الامور الماليه مازالت ما تسكرتش 100% الورقه اللي باش تصحح الامور الرسميه مازالت ما صحتش 100%. اليوم الترجي عنده تربص ماشي للتبرقه
3: شكون باش يهزوا.
4: شوف اجي نقول لك حاجه البوسيبيليتي انه يكون موجود اليوم فور اكزامبل ريجا كامب ما تنجمش تكون مستبعده اما تواجد سوري
3: صبري لا موشي
4: لا لا لا لا لا
3: تواجد صبري مشي مع المنتخب
4: تواجد سوري اكثر
3: منكش انت المدرب ويشرف على حصه التمارين
4: لا لا مش كيك لا لا
3: صبري الاولاد ما
4: لا لا لا كيك
3: هذيك على موضه سنه 2026
4: لا لا لا لا ذيك حاجه اخرى
3: كوم اسمها معناتها جديده
4: يا ودي مش كيك مش كيك هذا متفاهمين هذا قال انا ماشي على روحي وغيره لكن باقا ما تعرف تلقى شويه امور هكا قانونيه وغيره وتقعد للاخر. هو العشرة نتاع الصباح الديبار نتاع الفريق ينجم يكون موجود كيما ينجم يكون لا راهو اما راهو تواجده من عدمه راهو ما ياثرش على مستقبله مع الترجي خاطر هو ديجا خرج من الترجي الرياضي التونسي ماهوش موجود في الترجي.
3: تصور الترجي في الظرف الحساس في بدايه الموسم توا والتشامبيونز ليج هاي قريب تبدا في البطوله الامور ناقصه تروشيك مش باش نقعدوا دقيقه من غير مدرب ما نتصورش
4: معناها اي مش باش يقعد برشا وقت
3: اعطي لك الاسماء عاد اعطي شويه اخبار
4: ايه هاي باش نقول لك انا شو ما تهزنيش برشا الامور الاسماء خلينا نحكي بشويه بشويه
3: نفسر اسكندر من عشان فما قدي السباحه انت اقوى صحفي معناتها في الحصريات يهزي
4: من اللغات هذيا نتاعك اسمعني شنو
3: والله اسكندر تو ما تعطينيش معلومه
4: انا عندي شر ما نعرفش على الدنيا ايش فيها خليني خويا بشويه بشويه خلينا نظم افكاري
3: رجعت صح شو اللي تعرف كل شيء
4: فهمني قلنا احنا البارح شنو قلنا وجه وين كان من الاول
3: جلال القادري
4: ولا قلنا البارح ليه يعني نركز معايا
3: مو خلينا نعاود
4: البارح قلت لك جلال القادري لا المايسترو كزوزه السامي هذوك وقلت لك راهو التوجه
3: يجي هذاك من برا واحد صربي شنو
4: لا هذاك ما فهمش منه اسمه المايسترو يقولوا معناته التوجه من الاول حكينا قلنا عليه البارح توجه اكثر منه تونسي باش يربح الوقت ويحاول يلقى اسم تونسي البارح هذاك قلنا
3: في تونسي
4: ما عادش فما تونسي طب ما عادش فما تونسي خدوا سامبلومون لسبيرونس ما لقاش البروفيل اللي حاجته به في الوقت الحالي في الظرف الحالي ما فهمش البروفيل يشوفوا انه ما فهمش البروفيل نتاع مدرب تونسي يعني نجم يقدم بالسبيرونس يتحل بالتالي باب المدرسه الاجنبيه مره اخرى
3: والتوجه يعني شقاه ليبر ما يعمل في شيء مش تدرب
4: فما سامي
3: باهي اللي باش يدربوا
4: قلت لي انت قلت لك فما راه مدربين مازالوا ليبر ما يعملوا في حد شيء فما سامي موجود على الطاوله وفما اسم
3: شو
4: ما قلت لك يا امير الكلمه بحسابها راكي تبدا تمشي معايا كيك تعمل لي في بريسيون زعما باش نقول لك انا هاي ليست اخي انا بالك شي قاعد معاهم انا ليه اما نعطيك اسم الأكثر اهتمام بالنسبة لإدارة الترجي من مدرسة أوروبية ومدرب عمناول هز بطولة محلية في القارة الإفريقية موجود معناه كان موجود عمناول في القارة الإفريقية عنده فريق إفريقي وهز الشامبيونا محل مع البطولة محلية دونك لهنا هذا اسم موجود وجيبر والترجي من أكثر الأسماء المهتم بها والمفاوضات راه مازالت اليوم بتيتر تبدأ الاتصالات والمفاوضات بصفة رسمية
3: حرف لو
4: لا مش الحرف الاول بس بانيوري
3: لويس ريكي
4: لا خذ لك في تو في في في افريقيا ريت علاش ما نمشيش معاك في الموضوع انت مبطل كل شيء
3: والله يسكن مالك ليش خذ انت تقول لي ما نحبش نقعد الصباح ما زلت حتى قهوتي والله لا شربتها يسكن
4: مو شوف باهي سي تعرفش كيفاش
3: قال لي اسمك
4: في المغرب شكون هز عمني ولا الشامبيونا
3: المغرب
4: الماس المغرب
3: الفاسي
4: مدربها اسمه بابلو فرانكو هذا المدرب الاسباني اللي موجود اليوم الدوسي تاعو على طاوله الترجي التونسي اكثر ممكن من اكثر اللي بروفيل اهتمام هذاك علاش قلت لك ليبر خاطر مهم انه يكون ليبر
3: كيفاش هذا الشامبيون تاع ليبر
4: والله فما برشا مدربين يكملوا اخي قداش من مدرب تلقاها كمل الشامبيون السيزون تاعو ولا وجع على الديستيناسيون الافضل بالنسبه له ولا طموحات خير واهداف خير معناه هو هذا ليبر يربحك برشا وقت انا يعني قلت لك النيغوسياسيون نورمالمون
3: تبدا اليوم مساج لإدارة الترجي هذه التونسي اليوم الصباح هذا كذا المساج تاعي أنا وحدي هذا كلمة
4: وأنت
3: اسمعني عبد الناصر مش تقصها بعضها بطها وحدها ريل ما نحبش تهبط ريل أكم أنت بالله ثبتوا لا لا والله لا لا رسمي لي ما تخلي تقول لي اسمع حتى يوصل للمساج وخلي يوصل لعباد المعنيين مش عارف يثبتوا ويحكموا مرة ذي في اختيار المدرب ما حشيش جيبوا مدرب معناتها راه باش يعمل شهر وشهرين وبعد يمشي على روحه تو السيد اللي جبتوه قبل ما اثبت قبل انه ما نجحش عاود رجع قلنا ما يسالش لعل المره هذه ما عادش لعل المره هذه لازم تجيبوا مدرب قادر انه يعمل بروفيل معناتها يبني به فريق الفريق موجود ليفيكتيف تبارك الله اداره الترجي وفرته من احسن ما فهم من ليفيكتيف في شمال افريقيا مش ما نقولش في القاره الافريقيه كل بصراحه كل مقومات النجاح مهمه موجوده ناقص كان مدرب ما نتسرعوش وما نجيبوش مدرب اللي يجي متاع هنا جبنا مدرب وكهو ولا مدرب باش نبداو معاه من الصفر وما يعرف حتى شيء هذا رأيي الشخصي
4: نرجع لكلمتك التسرع والسرعة زادة خاطر زادة مهم في أقرب وقت ترجي
3: سرعة أي مش تسرع ومش لازم كل الأسماء اللي ما عرفها حد ما تعمل شيء اللي بعد نخدوا أحلين بعد وكيفاش هذا وش عملنا فيه
4: ريجي كان في مشي على روحه ونورمالمون فما حتى حسب الصحافة الرومانية يعطي فيهم حتى في الستاج استاج تركي نحيه وش نعمل هكا وش نعمل هكا وغيره وش يزم معه اللي موجودين ولاد بلاد الكل في الإطار الفني الحالي الترجي الراديو التونسي وقاعد يحاول مع سليم لبرق المعد البدني التونسي الموجود في الستاف ولأنه سليم لبرق رافض فكرة الخروج من الترجي التونسي حب يقعد يكمل في الترجي معنا بنسبة 99% مش يكمل الرحلة مع الترجي التونسي مش يمشي مع ريجي كام في الاستواء بكارست
3: واضح جامعة تطرد لاعب من تربص لأسباب انضباطية
4: به ها بش نحكي لك أنا بحكي لك عن المنتخب السعودي قاعد يحضر كأس الخليج تعرف كأس الخليج غادي مهمة برشا فجأة الاتحاد السعودي لكرة القدم هبط بيان يعلن فيه استبعاد اللاعب اسمه اللاعب هذا مصعب الجوير من تربص المنتخب لاسباب انضباطيه هكا بالضبط تحت شوف انا نحكي له على السعوديه
3: مش محمد صلاح
4: امريكا المروار
3: دونك اخير عبد الناصر
4: مصعب الجوير هذا نحاو من تربص المنتخب السعودي لاسباب انضباطيه شنو تنجم تكون الاسباب الانضباطيه امين باش نتنحى منها لاعبي من تربص مستاج وفي دوره مهمه كيما هي
3: والله ما نعرف.
4: أعطيني أسباب حكا فار إكزامبل.
3: الأسباب اللي عندي.
4: شين أسباب المدولة.
3: أشكو في منتخب السعودي.
4: فوالا. كنت مستنى منك الإجابة هذه.
3: حسب رأيي إنه خرج ياسر ده ما نتصورش.
4: لا لا تعرفش مشكلته شنية. عمل لي بريزون. عمل لي بريزون.
3: يمين. ما نتصورش.
4: يمين. عمل لي بريزون. ومن ماكدونالدز. جيب شويه ماكله من ماكدونالدز وفقوا به
3: حرام
4: دخل ماكله من البر ولا لا
3: مش كان اللحم حرام
4: لا لا لا مش لا لا مش
3: كان حوت
4: سكروتات وكل شيء راه ما نجمش يجي ما نجمش يتماشى هذا مع اللي جاي نتاع لاعب محترف في عالم
3: ستير فرنسا مش تحكي
4: لا هذيك عندها حاجه اخرى هذيك تفسير علمي لا لا هذيك بعد لي فور يجيبوا فما كل عجين وترشنو عنده
3: مثلا لا وحده في ميتون يعني
4: لا لا بعد لي فور عنده الحق هذيك ياكل حتى معناها طبيا وعلميا راه يلزموا ياكل على الكوبيراسيون
3: في
4: ميتون بوتيتر ما نعرفش اما لا انا في بالي وقتها فسروها وقتها علميا
3: لا فسروها جي غطي
4: وعدي لا لا لا لا شنو امين نعم قلت لك
3: طب ليه معناتها انت تاكل بلبي كي تلعب نعاقبك معناتها
4: يا ودي بيان سور فما ما علاش يجيك ويعمل لك ستاج ويحصرك ويقول لك عندك ثلاثه وجبات ويعطيك بالجرام واش تاكل واش ما تاكلش شكاك شي مو شي يلقاك حاضر 100% يا خويا مالها وكم شي فيه
3: اختنا من هذاك انت ضيف قدام ماكله ولا
4: بيان سور انا شم دخلني في المنتخب السعودي والعباد هذوما والعباد قاعده
3: تضعف تضعف
4: بيان سور انا ما عنديش ما عنديش لا لا ما عنديش ليميت في الموضوع ما هو عندهم دي ليميت لازم يحترموها
3: مثلا يعطيك عملت قبل ريجيمات ولا
4: الف ريجيم وريجيم شنو الانواع تاع ريجيم تحب عليهم كنت نسميهم لك عمل
3: مثلا انت عامل ريجيم في وسط الريجيم هكا تاعك ويتعدى مثلا واحد بحاجه شنو الماكله اللي تنجم تعدى قضيتها باش تدوي
4: اول حاجه مش في وسط الرجيم في اول الرجيم مش مضطر حتى واحد يتعدى قدامي انا بدي نمشي للسيد معناها نجم نعمل له نعطيه اقتراحات شنو هيك ما ياكلش معناها مش مضطر
3: الماكله اللي تنجم تشد روحك قدامها طيب هذا همبرجر او فهمني
4: السيد انا نواصر اللي غالبا ضعيف ضعيف قدام النواصر
3: اه سي بيان
4: ضعيف
3: شويه بنويه مثلا
4: تو مش وقت نواصر
3: تصور اسمعني
4: نكمل لك
3: ما تكمل لنا في الفقره
4: لا والله لا فما محمد صلاح
3: اسمعني تصور اليوم فطور اسكندر نواصلك بزيد
4: يا اخي بس صباح الشاه علينا يدي خلينا نكملوا هلا
3: شويه حمص فهمتني ولا كعب بطاطا كعب
4: سكندريه صلي على النبي
3: بالعلوش
4: خلينا مركزين على الخدمه ونكملوا يا ديك رب
3: السيد زيد فلفل محرحر مقلي هكا فوق متكي
4: تعرف الملاعب الملاعب السعودي زيد عمل بيان اعتذر واعترف بالخطا نتاعو تقول واش كيش بيه ما شنو المشكل ودو ماكدونالدز نتاع السعوديه ما نستغلوا الفرصه عملوا كل هبط والبيبليكاسيون تاع المنتخب السعودي والاعتذار تاع الملاعبي وحطوا معنا عملوا تعليق من فوق كي قالوا احنا رانا قلنا بيج ماك ما قلناش راهو بيج بروبلم دونك هذاك علاش هما في الاخر من كل شيء يعملوا حاجه دونك خلينا نكمل مع محمد صلاح
3: بالله ما اعطيني محمد صلاح من عندك مده ما جيتش
4: التصوير اللي عطيتها
3: جهه هو اسكندر
4: عطيتها التصوير
3: وحصل حطها هو ديجا
4: فوالا دونك ما نحبش نخليها كيك محمد صلاح مع طرابزون قاعد يسترجع في المجد نتاعو اليوم وقاعد يسترجع في الشغف نتاع الكوره في الشيخ نتاع الكوره اخر ماتش ربحت جالاتا سراي هي طرابزون ربحت 4-0 منهم تريبلي لصلاح اكثر حاجه ركزوا عليها الاتراك في البرامج نتاعهم انه صلاح بعد كل بونت يعمل السجده نتاع الشكر معناها عمل 3 سجدات في الماتش هذا اللي تعدى
3: لكن هنا حسيته ركع
4: يرجع للسجود وهنا ذاك هو اللي ركزوا عليه انه يرجع للسجود بعد ما غير طريقه احتفاله بالاهداف وقت اللي كان في ليفربول ذكر مليح كان وقت السجده نتاع الشكر موجوده اول الباساج نتاعهم على ليفربول بعد فجاه تنحات حتى كي كان وقت يسجد كانوا نحيوا حتى ما يمشيوش يصوروا الاحتفاليات نتاعه ومن بعد هو بده يبدل الاحتفاليات نتاعه بالاهداف وكان حتى الصور نتاعه اللي هبطهم في الانستغرام مع عائلته وغيره كان عندهم طابع اخر وكان ديما في كريسماس موجود ويعمل مع العائله وديما سابا وغيره تبدل
3: كل ما تصورش منه معناتها ما استغربش منه بلوتو مثلا يولي يدعم لي غزة كل بلد ويعجبني صلاح في سيد أقلم مع الجو اللي هو فيه
4: تركيا بلد 98% من الشعب نتاعه مسلم دونك ياخذ راحته أكثر غادي يمين علاش ما ناخذوش من الكوتي هذه رغم الفلوس وغيره وغيره في ليفربول كان ما مضغوط تحس وكان ما محكوم فيه
3: بس جابولوش سابان قالوا يجي عمل كريسمس
4: بيان سور هما راهم وجهوه الغادي امبوسيبل
3: قالوا له الدار وقالوا له عمل سابان
4: لا تصور هذوك فيهم دي ميساج فيهم دي ميساج امبوسيبل يكون واحد معناه بقناعاته بغيره باش يمشي يعمل حاجة يبدل كومبليتمون من حاجه لحاجه ما توفت طريقه راحته دونك حتى كي يكون اسم كبير ومليارات وغيره بساعات كلقى راحته راه ينجم يعطي اكثر على الميدان وقاعد يعطي اكثر على الميدان 3 بونت في ماتش جالاتا سراي
3: واضح يعطيك الصحه اسكندر بارك الله فيك تقابلوا 8 في سبور اكسبريس
1: 10 minutes chrono ما تحيرش بالانترنت

تخطف نت، قوي الكونكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو في تخطف نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. تخطف نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. بلا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع بالبرومو في تخطف نت. الكل انترنت فما تخطف نت.

0: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: أهلا أهلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباسة؟
3: لباس، كان خلاتي دبوست الغاز.
2: اشبيها دبوست الغاز؟
3: امك وفات عليها دبوست الغاز وهي تدوش، كملت بالبرد هاكا مرضت.
2: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوست الغاز؟
3: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي.
2: مش بلاش، اما الدوله تعطيك منحه كي تاخذ سخان وتقسطك البقيه على 5 سنين على فاتوره ستيك
3: والتركيب.
2: تي الكل داخل في الحسبه، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكاله التحكم في الطاقه، يركب ويجر وامورك مريقله يا سيدي، وما تدفع حتى من الليل.
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاك على 5 سنين على فاتوره الضوء. الطاقه الشمسيه بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل يا عبير.
2: صباح الورد يا أمين.
1: شان نهارك أسعد الأيام أختي الغالية. ألف تحية ليك ولكل مستمعينا في أريانا اليوم الصباح.
2: عايز تبارك فيك
1: إن شاء الله. لا اليوم باش تلعب بنتي معانا وتنجم تربح لودو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة، وباش يلعب معانا اليوم مراد وأحمد وصديقنا عبد الناصر، نطلب منه شوية تركيز. باه. اللي طلع فيكم الأولاني هو اللي يربح. باه. باه عبير بحذاك برشا جوج مع عبير، كان تركز معايا شوية. باهي
2: كيف ما فيك؟ أنا في الشارع، علاش أنا مركز
1: باهي؟ إقف وركز. لغز اليوم يقول: فما واحد يبيع في الغلة. عنده ثلاثة صنادق قدامه، الأولاني مكتوب فيه تفاح، الثاني مكتوب فيه برقدان، الثالث مكتوب فيه تفاح وبرقدان مخلط معه. البياع هذايا يعرف انه ما فما حتى اتيكات ملصقة على كل جاج وصحيح، كلهم غلطين، الاتيكات كل غلطين، واضح ولا؟ عنده الحق يهز ويذوق من صندوق كعبة أكهو مش نجم يطلعهم الكل، كيفاش يزمو يعم تبكن؟ بيع غلة عنده ثلاثة صنادق، الأول مكتوب عليه تفاح، الثاني مكتوب عليه برقدان، الثالث مكتوب عليه تفاح وبرقدان مخلطين، يعرف مليح اللي الاتيكيت اللي على كل صندوق راي غالطة، يزمو يهز كعبة واحدة من صندوق واحد ويطلع ثلاثة إصحاح شنو اللي فيه. تبكن مرة أخرى، تبكن معناتها إجابة. باه ايا خلنا ده بجمعتي انا نجيك ساعه لهنا. بو حميد قال لي بعدني ما قلتش خلاص عندك الحق والله. عبد الناصر الصندوق الثالث شبيه؟ هاي ذوق منه كان عجبه يراوح. صحيت عبد الناصر. مراد قال لي ما اعرفش. باه عبير
2: بني انا عندي حل. كعبه من الصندوق اللي مخلط معناه.
1: هاي
2: كان مخرجة تفاحة، يعني صندوق يعني صندوق مخلط تفاحة وكان
1: الله دخلتها بعضها الصباح.
2: مشيت يعني كعبة واحدة هنا تصور من صندوق.
1: انت تو مشيت صحيحة، ركز معي تو انت مشيت صحيحة، يهز كعبة من الصندوق المخلط كان طلع التفاحة هكا ولا ايه؟
2: اي مش معنى يعني راو الصندوق الاخر هذاك نتاع البرقان ما ينجمش يكون برقان بالبيع على خاطر هو بطبيعته غالط.
1: باه اسمعني تركز معي نعطيك الحل. كان هزم الصندوق المخلط تفاحة، معناتها الصندوق هذاك كله تفاح، خاطر الاتيكيت اللي مكتوبة فيه غالطة برقدان وتفاح. دونك وقتها يقعد زوج صنادق، واحد فيه برقدان وواحد مخلط.
2: يعني اللي فيه برقدان هذاك ما ينجمش يكون برقدان لأن بطبيعته هو
1: انت صحيح معناه هو... دونك اللي فيه برقدان هو المخلط واللي فيه مخلط راهو هذاك تفاح. فوالا إجابتك صحيحة يا لالا، مشيت صحيحة في الريزونمون تاعك. ألف مبروك. ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من إهداء جديدة، إن شاء نهارك أسعد الأيام أختي الغالية في الأمان كما العادة. جديدة ودتكم بدبارة والبنة، ما نفاش تستناو تدخلوا الباج فيسبوك انستغرام وفيسبوك نتاع جديدة ومش تلقاو أحسن وأبن دي روسيت من المالح والحلو، وجديدة بنة على بنة.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: سعد يا بيه صباح النور.
1: نهارك مبروك امين توت ليكيب وكل اللي قاعدين يسمعوا توا ويسوقوا ويقولوا ان شاء الله نهارهم زين.
0: نكتفي اليوم كان بالطرقات فقط نصائح ان شاء الله باذن الله نرجعوا لهم غدوه مراد خاطر الوقت يزرفين.
1: حاضر صديقي حركية تولحظوها فيها كثافة خصوصا أمين على مستوى دندان كذلك على مستوى خزافار نفس الشيء على مستوى باردو وإحنا ماشيين إلى ساحة باب سعدون عبر شارع 20 مارس بطبيعة الحال في المقابل شارع 9 أبريز هذا كيف اللحظة في حركة فيها كثافة مرورية نتواصل إلى حدود باب سيدي عبد السلام كذلك على مستوى شارع أولاد حفوز شارع طيب المهيري بنلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية بطبيعة الحال الوقت هذا أمين نعرفوا إلي نتقابلوا فيه الكنة في الكياس نحاولوا باش نردوا بالنا على بعضنا ونحافظوا على بعضنا ونتبعوا إشارات وقوانين المرور أمين.
0: واضح مراد يعطيك الصحة بارك الله فيك شان هالك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6-9 الصباح
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتوتكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ البرو لكوجينتك.
4: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رمي exceptionnel. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Stafim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.
5: دار جديدة عرس قريب ولا حابين تغيير ما فيكم شيء معرض هوم كونسيبت هو الحل افيف ديكور انارة ومفروشات احدى الصيحات باحسن الاسعار من 21 سبتمبر ل 1 اكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية
6: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفرولك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير
7: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 كوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
8: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
9: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس
10: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عنبر وفل
11: فما ناس كيف تجي الغونتخي انتي حل هالكيف اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بنتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف
12: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
13: الباك خذيتو مبروك اما شنو باش تختار لمستقبلك في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بعد اليونيفرسيتي لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26
2: من 6-9 الصباح
14: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
15: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
16: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
0: صباح النور يا أيمن.
17: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك، وصباح الخير على كل مستمعينا الاعزاء في كل مكان في تونس العزيزه. احنا موجودين النهارده في الاربانور.
0: هاي عندك مديده
17: جدا. اه والله يا عندي مديده والله، وحشتني حتى العالم اللي في النص، عالم تونس طبعا، وحشتني جدا ان هو في النص في الرمبوا ده. فطبعا الحمد لله الناس كلها مبسوطه ان احنا موجودين في الاربانور، وبجد بجد تحس ان الواحد جه، الناس عماله تسال توينك وينك ما جيتش اهو اول واحد. فالحمد لله رب العالمين. ومعانا مدام عواطف، صباح الفل.
18: صباح الخير.
17: لاباس عليك؟
18: الحمد لله.
17: الحمد لله.
18: مرحبا بيكم.
17: انت حطيتي الكهرباء هناك وجيتيني قلت لي عشان انا لو انا جيت لك بالكهرباء مش هلاقي المكان تاني.
18: هناك
17: عيب الباركنج هنا.
18: اي عندنا ازمه في الصحراء، ما نبش براكي يا اخي، تخاف تصوم الشنجين يهزك الكهرباء.
17: سنة 2000 ما شاء الله، والكهرباء تمام الدنيا.
18: لا
17: تاخدي بالك
18: بقى. علمنا كل مره في لنا حاجه نتعلم ايش معنى الكهرباء، شنو يقع فيها، شنو ما يقعش، هيك شيء شوي.
17: برافو عليك. ان شاء الله خير. باه ما انا عاطف، شوفي هو السؤال سهل جدا وبسيط، ويا ريت بقى ايه

0: مثلا ماشي 50، في بالي يبداو بال 40 و 60، ما عادش في بالي 50
1: صح. يعني اخر اخر اجابه قداش؟
0: 60.
1: 60 دينار مدام عاطف؟
0: اي
1: بس اسمع عاطف ده مصري شويه.
0: ما هو زي ما تقول ام كلثوم كل
1: تقولي بقى ام كلثوم. ايوه ايوه بتقولي ام كلثوم.
0: عاطف
1: لا لا نسمعها اي نسمعها جمله كده كامله الاغنيه بلحن.
0: كل العواطف الحلوة بينا.
1: الله ألف مبروك البيتين دينار والله ما شاء الله.
2: الله
1: ألف ألف ألف
2: مال العواطف.
1: تمام أمين بيقول لك مال العواطف.
2: عواطف جيشة
0: مرحبا
2: بيك ياسين. إن شاء الله تسعة الأيام يا ليلى. ألف مبروك
0: حاجة تبعتني من
2: أمين. أي إن شاء الله ألف مبروك ليك. إن شاء الله نهارك تسعة الأيام محلية السباح محلية التفاؤل محلية الموزيكا محلية الجو.
1: آه والله
2: محلية
1: والله
2: يا أيمن والله محلى سبول اكسبريس في سمعوها 8 ومحلى الاخبار
0: تجيكم
2: 8 وان شاء الله نهار مبروك سعيد وشميسه يا ربي ان شاء الله تجيب لنا معها الخير 8 موعد الاخبار وسبول اكسبريس.
3: الفيدانج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كهربتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
4: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
5: الو كونديكتور.

0: الزين مع مصرف الزيتون.
1: الخدمة كي تبدأ مربوطة بالنقل هي انجاجمون ومسؤولية كبيرة. الكلمة كلمة والسلعة لازم توصل في وقتها. باش توفي بوعدك وتكبر المشروع متاعك وسلعتك دخلت لكيوناتك في الوقت، لازمك وسائل النقل تعامل عليها وعمرها ما تخليها بيك. مصرف الزيتونة يسهل هيلك مع إجارة معدية النقل، المولولك كراهب والكمين متاع الخدمة متاعك حتى المية بالمية. وأكثر من هكا تخلص على راحتك على مدة تناجم توصل حتى الخمس سنين كاملين. جدد الأسطول متاعك، اخدم أكثر وتحرك بثقة.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحه؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطاليا او كندا اي لي بيي دو غولف. ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجمو تزورو لو سونتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
4: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
5: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختار مع العائلة. هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت، 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيد لي فري دانستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك ل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
6: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفاف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
7: غدوة وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لا كارد فيديليتي، كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك اون تيكي كاش، تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك تيكي كاش. بوستي تيكو.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكدنا وحدات الحماية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من الغد الأربعاء. والمتحدث يوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية أقل حدة من التقلبات الأخيرة، داعيا المواطنين إلى عدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، وموصيا سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. تواصل عمليات البحث والتمشيط عن عنصر الدرك الجزائري المفقود بعد الاشتباه في أن تكون مياه الأودية قد جرفته يوم الأحد رفقة زميله الذي تم العثور على جثته من الأراضي الجزائرية في اتجاه التراب التونسي، وذلك بمشاركة فرق مختصة من ولاية القصرين ووحدات من الحماية المدنية والحرس والأمن الوطنيين إلى جانب وحدات من الحماية المدنية الجزائرية. مجموعة مسلحة في ليبيا تقدم على إغلاق صمام خط أنابيب يصل حقلا نفطيا رئيسيا بمرفأ الزاوية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الإنتاج وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط. ويهدد هذا التعطيل الإنتاج في حقل الشرارة الذي يعد مصدرا رئيسيا للنفط الخام في ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والتي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في إفريقيا. وتعمد الجماعات المسلحة في ليبيا إلى إغلاق الحقول والموانئ بالقوة أو فرض حصار عليها بهدف الضغط لتلبية مطالب عمالية ومالية ولوجستية. جرح 4 تلاميذ في إطلاق نار وقع صباح اليوم أمام مدرسة ثانوية في غرب تركيا وفق ما أفادت وسائل أعلام محلية. بريطانيا تشهد اليوم الانطلاق في بيع مذكرات كتبها شقيق الأميرة ديانا تتناول تفاصيلا عن حياتها وزواجها المضطرب من ملك بريطانيا الحالي تشارلز، كما تحتوي على اتهام مثير للجدل بأن الزوجة كان في غاية السعادة عند وفاتها. وتشارلز سبنسر شقيق الأميرة الراحلة أثار ضجة إعلامية عالمية بكتابه الذي يتهم فيه ملك بريطانيا بأنه بدا وكأنه فائز باليانصيب في الساعات التي أعقبت وفاتها، ويقول إن الكتاب يهدف لتصحيح الحقائق ولأن ذلك واجبه كشاهد عيان على التاريخ وفق ما نقلته وكالة رويترز. في المقابل قصر بيكنغهام يرد قائلا إن الملك يدرك أن ألم الحزن بسبب فقدان أحد الأشقاء يمكن أن يحجب العقل ويؤثر على الحكم على الأمور ويشوه الذكريات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الترجي الرياضي التونسي وملاعبية الفريق يدخلوا اليوم في تربص في تبرقة، والسؤال الأبرز لهنا هو أنه ريجي كامبش يكون موجود مع الفريق مع بداية التربص هذا وإلا لي، هذا هو السؤال. لكن نجم نجاوب ونقول أنه المؤكد أنه الروماني بشي غادر نحو استيوا بوكاريت بصفة رسمية في انتظار الأعلان زاد الرسمي من إدارة الترجي الرياضي التونسي عن نهاية العلاقة مع المدرب. هذا الإعلان الرسمي مرتبط أساسا بإتمام بعض الجزئية القانونية والمالية. المدرب بنسبة كبيرة مش يكون موجود دونك في التربص هذا، يقولوا بنسبة كبيرة، لكن زادة فما فرض يعني نجم يكون موجود يحضر على الأقل في الحصة متاع اليوم وإلا حتى غدوة، دونك فرضية حضوره ماهيش مستبعدة. نجم يكون هو زادة عنده حساباته القانونية المدرب الروماني، وانتوكا ماهوش هو المدرب القادم للترجي التونسي، مش هو اللي بشي كامل مع الترجي التونسي. ترجي انطلق في إيجاد البديل لأريجي كامب، اسم إسباني محل اهتمام اليوم في انتظار الانتظار تمديد لياقة رسميا. زاد في المفاوضات نحكي على الإسباني بابلو فرانكو المدرب اللي هز البطولة عام ناول مع المغرب الفيسي في المغرب بينسور. نحكي على المدرب بابلو فرانكو اللي قلنا ترجي مهتم أساسا بالمدرب هذا، فما برشا دوسيات لكن هو الأكثر اهتماما بالنسبة لإدارة الترجي في الوقت الحالي. مدرب حر من أي ارتباط، وكما قلنا كان هز البطولة عام ناول في المغرب. ممكن اليوم تبدأ المفاوضات الرسمية والاتصالات الرسمية بالمدرب هذا، في انتظار نشوفوا مقال الاتصالات والمفاوضات ويمشي يكون شكون المدرب القادم للترجي الرياضي التونسي اللي يلزمه يلقى حل للبديل في 48 ساعة القادمة على الأقل. النادي الإفريقي برمج مقابلة ودية مع نجم الفحص، مقابلة ودية تتلعب نهار الأحد في البارك آس. المنتخب الوطني التونسي اليوم ثاني نهار من التربص، اليوم منتظر اكتمال النصاب بوصول زوز ملاعبية ياسر عاشوري وسيباستيان تونكتي. البارح حول حصة شاركوا فيها 24 ملاعبي في أنيكس رادس تحت إشراف المدرب والناخب الوطني معين الشعباني. حصة ثانية اليوم 7 متاع العشاء في أنيكس رادس نلعب زوز مقابلات. نذكر من تصفيات كان منتخبنا نهار 24 سبتمبر يواجه أوغندا، ونهار 28 سبتمبر يلعب ضد بوتسوانا زوز مقابلات في حماد العقربي برادس. كملوا بالبولي، ومنتخبنا الوطني التونسي يتعدى لنصف نهائي بطولة افريقيا اللي تتلعب في بلادنا، تتلعب في قبة المنزه. ربحنا البارح رواندا 3 اشواط مقابل 0 في ربع نهائي. نلعب نصف نهائي مع المغرب اللي كانت عادت ماتش كبير امام نيجيريا وخرجتها 3 اشواط مقابل 2. دونك نلعب دومي فينال مع المغرب، دومي فينال الثانية بين الكامرون والجزائر. الجزائر اللي ازاحت البارح المنتخب المصري دوز ماتش ويت هذوما، نحكيوا على دومي فينال لدور نصف نهائي تتلعب غدوه ان شاء الله في قبة المنزه. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفي بوام وزيك فام بوانات. نخليكم عمين وبقية الكيب في أحلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك احلى صباح.

0: Lidou في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هيك الكل ب 149 دينار اكاهو
1: اريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز باش نرجعوا على خبر اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفنا حتى دي فيديو لشاب مغربي اللي وصل إلى شبه إسبانيا كان قادم من سبتة مختبي تحت الحفلة متاع فريق البلد الوليد لكرة القدم اللي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني دونك شنو كان اللي صار كان راجع من مباراة خاضها في المدينة الواقعة في شمال المغرب حسب ما كان أكدوا النادي لوكالة فرانس بريس البارح ووضح زادا مصادر من داخل النادي أنه شاب ذي عمره 17 عام لقاوه ملفوف بين العجلات الخلفية للحافلة بعد مقطع على متنها أكثر من 100 كيلومتر هو متخبي تحت الحافلة هذه حسب نفس المصدر فإنه شاب ذي قعد مختبئ بالطريقة هذه طول الرحلة اللي هي من سبتة إلى شبه الجزيرة الإسبانية قبل ما يطلب المساعدة خلال توقف في الحفلة في واحدة من اللي بوز في الطريق وتكفلت بعثة النادي بلد الوليد بالشاب القاصر وقدمت له الماكلة والحواج وحتى زادة الماء حتى لين وصل الحرس المدني الإسباني اللي هو بدوره كان تولى الرعاية متاعه وشفنا زادة حتى أنه السلطات الإسبانية خلال السنوات الأخيرة كانت سجلت برشا حالات مماثلة اللي حالوا فيها المهاجرين أنهم يوصلوا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية يكونوا مدخلين بين تحت كراهب ولا تحت حافلات كل مرة تكون بطريقة مختلفة والحادثة هذه اللي قاعدة زادة جي في السياق كامل جي في خدم أزمة الهجرة اللي قاعدة تعيش فيها سبتة وكيف كيف زادة اللي تحولت منذ نهاية جويليا إلى محور توتر سياسي ودبلوماسي زادة بعد دخول أكثر من 70,000 مهاجر كانوا قادمين من المغرب كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم تجمع تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سبايح باي موزايكا فام
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هيك الكل ب 149 دينار اكاهو
1: أريدو طور عالمك أحلى صباح برمجة شتوية على موزايكا فام الموسيقى نون ستوب اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الأربعة فلاش مي باك ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaic FM, Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: اليوم على موزاي كافيه وصلنا ل 8:16 دقيقة. صباح نشاط والحيوية وإن شاء الله صباحكم أسعد الأيام. هو بونجور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على القانون المالية ولكن من زاوية مختلفة. شنو هي الحاجات الغلطة اللي عملناها قبل ما يلزمش نعاودوها؟
0: واضح. بونجور نادو.
2: بونجور أمين، نهاركم مبروك مرة أخرى. بعد شوية في انتبه اش قال باش نرجعوا على علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوسائل الإعلام وشو اللي خلى اليوم إنه فما حتى دعوة قضائية ضده. تو نكتشفوا هذا بعد شوية في انتبه اش قال.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف أخبار التكنولوجيا ولي نوفوتي. تخيل تسمع أغنية تعجبك، زيد البلاي ليست نتاعك ومن بعد تكتشف اللي المغني اصلا ماهوش موجود. اليوم الاي اي ما عادش كان يكتب لك تيكست ولا يعمل لك ايماج، توا ينجم يعمل أغنية كاملة بارول ميوزيك فوا، والنتيجة ولات تقريبا برشا الموسيقى اللي نسمع فيها كل يوم، لدرجة اللي اليوم على ديزر اكثر من 50% من الموسيقى الجديدة اللي تم الابلود نتاعها يوميا ولات مولدة بالكامل بالاي اي. اما المفاجأة الاكبر في 2025 أغنية اسمها Walk My Walk، الارتيست اسمه Breaking Rust، افتراضي مصنوع بالاي اي، وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد كونتري ديجيتال سونج سيلز، والغنية عاملة ملايين ستريمز، يعني ناس تسمع تعمل شير وتزيد الغنية للبلاي ليست، والارتيست اللي غني ماهوش إنسان أصلا. وهنا الموسيقى داخلة في مرحلة جديدة وين فما برشا فنانين متقلقين من الحكاية وبرشا استغلوا اللي يعملوا في موسيقى من غير ما يستحقوا استوديو just by simple prompt. عطي لكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصالات تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب مع لوفر في بغتيتي جيمر. عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب مع اتصالات تونس. العب ماكس الفلويديتي وقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين، وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس، فيبر تي تي، فيبر جيمر.

0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على قانون الماليه. احنا داخلين في الفتره اللي البلاد الكل تستعد لمناقشه قانون الماليه. ذكروا انه الحكومه في 15 اكتوبر اخر اجل لتقديم مشروع قانون الماليه للبرلمان، وبعد يتواصل النقاش في البرلمان الى نهايه السنه. اليوم حبيت نرجع من وجهة نظر مختلفة، مايش باش نحكيو أرقام، ولكن باش ننطلقوا من حاجة، إنه ناخذوا قانون المالية متاع مناول 2026. ظهر لي زوز من أهم الإجراءات اللي ضمنهم القانون بعد ما تنشر في الرائد الرسمي واللي أثاروا برشا جدل، هما السيارة لكل عائلة، هما الانتداب متاع منطالة بطالتهم، وبرشا إجراءات أخرى.
0: نرجعوا بالليل خاطر
1: علاش أنا اليوم نحكيوا عليهم، لأنه ما تطبقوش، ولأنه الكلام والدباء اللي صار حولهم شنو هو، ذكروا لو ديبا
0: كان في مشكل جاب كهرباء يقول لنا
1: اي لا ما نتصورش علاش اللي نذكروا لو ديبا اللي كان، ولا جدل بين السيده وزيره الماليه والساده النواب، واللي فهمنا من وقتها انه راهو الاجراء غير ممكن لعديد من الاسباب، من الاجرائي والقانوني، ولكن زاد المالي والوضعيه الماليه نتاع الدوله. نفس الشيء بالنسبه لموضوع الانتدابات، ونعرفوا كتله الاجور والموضوع اللي تطرحه كتله الاجور. لهنا السؤال اللي يطرح، علاش نوصلوا للوضعيه نتاع انه بلاد تصادق على قانون وما تطبقوش؟ لانه من الافضل هو انه ما نوصلوش للمرحلة هذه. وهذايا مرتبط ساعة بزوز جوانب. فما جانب إجرائي يخص مجلس نواب الشعب، وهنا تو نرجع له الموضوع، واللي هو إسونسيالمون يتعلق بمعطى التكنيك هو، ولكن ما يسمى بلا ريسيفابيليتي فينانسيير كسوا دي بروجي دو لوا ولا دي زاموندمون، تو نرجعوا نحكيوا فيه. ولكن المبدأ علاش نوصلوا لهذايا، راهو معناتها ما يزمش زيد نطيحوا في التجني على النواب وإلا على الحكومة. يزم نفهموا أنه البروبليم هذا موجود في كل الديمقراطيات، وكل الديمقراطيات حاولت أنها تلقى فيه حلول. لأنه عندك من جهة النائب اللي هو عنده ما يسمى بالزمن السياسي، عنده دورة نيابية وعنده انتخابات وعنده ناخبين، والناخبين متاعه هما اللي يطرحوا. معناتها كي ناخذوا ليكزامبل نتاع سياره لكل عائله، هي الناخبين فرحوا، والناخب يقول لك انا هذاك اش نحب. ما تنجمش كنائب تجي تقول له لا والله والوضعيه الماليه اتسترا، لانه هذا غير مجدي انتخابي، لانه في صندوق الاقتراع المره الجايه باش يسيبك انت ويمشي يصوت لحد اخر. ولكن في نفس الوقت كيف يتم اتخاذ الإجراءات اللي هي خلينا نقولوا كي النونسنس ايكونوميك، النتيجة باش تكون سلبية في المستقبل. إيه دايور واحدة من أسباب الظاهرة هذه وإلا المشكل هذايا، هو أنه برشا دول تلقى رواحها في أزمات. علاش؟ لأنه المديونية متاعها تزيد. ناخذ ان اكزامبل، إجراء عنده كلفة اقتصادية كبيرة، ولكن الناخبين يحبوا عليه مصرين، والنواب استجابوا للناخبين متاعهم، وبش الدولة تستجيب لهذا يمشي تسلف عام ورا عام ورا عام. إيه ولكن بعد 10 سنين، بعد 15 سنة بش تجي الأزمة. إيه دايور الناس اللي حلوا الظاهرة ذي يقول لك الظاهرة السبب متاعها الأساسي هو إنه الأجيال القادمة لا تصوت. اليوم اللي باش ترشح الانتخابات شكون باش يصوت له؟ باش يصوت له الناخب الحالي ولا الاجيال القادمه؟ دونك هو ما يهموش في الاجيال القادمه، هو يهمه في شكون باش يصوت له اليوم. ولكن بيان سور التجربه اثبتت انه كي نمشيو في الاجراءات جوست بور بلير للناخبين، راهو النتيجه باش تكون كارثيه بعد 5 10 15 سنه.
0: نرجع لموضوعنا، شنو اللي ما يلزمش نغلطوا فيه مثلا كيما عملوا ما نعاودوش مثلا دوقتي حكايه السياره؟ سمعتك معقول جدا
1: لهنا. هاو نقول لك انا شنو يلزم نشوفوا الدول الاخرى اش عملت.
0: باش نجيك مثلا تخصنا نحن كتوانسه، جينا عملنا مثلا رفعنا في الاداءات على الهولي توسكي انرجي سولير ولا حاجه كيما هكا،
1: فما مكونات ظهر لي اللي تم الترفيعه فيها،
0: معناتها كانت لابس عليها. هي جينا عملنا بالذات العام اللي زوارينا السنه كيفاش تعدى، قلنا تيان هذوما خلينا نزيدوهم شوي.
1: ما هو لهنا
0: بس لازم نقول لي رجعوا من غير ضرائب جمله باش نجموا نسالكوا
1: لهنا بيصير انت وشنيه السياسه
0: والواقع نتاع انت فيه طب مثلا نغزك كي تجيب باش نعملوا مثلا دراسه كامله وكل ما يعملوا نعملوا طلع الاولاد نشوفهم بعضنا تو الناس كل تقول لك عام الجاي راه صيف السنه راه اللي تعدى هذاك راه مش اسخن من عام الجاي تقول انت يا اخي فما حاجه اسخن اي باي فما صيف الجاي باش يكون اسخن من عام الجاي
1: شوف
0: بعد ما نقرا حساب
1: هذه ماهوش باش يثير الجدل ما نصورش ولكن
0: عند المواطن اليوم صدقني هذا المهم
1: لا نعرف ولكن خلينا نمشي انا وياك
0: مثلا الباتريات اللي مش خزن فاتو تحب واحد يولي اوتونوم شويه باش خاطر نقصوا العبء على الستيك اللي نجم يشري باتري مش لازم معناتها نحطوا له اداءات مشطفه هي
1: هذا ديما الحكومه هي انه تصور انه باش تكون فما اجراءات من نوع هذا في المشروع اللي باش تقدمه الحكومه المشكل وين اللي يصير يصير وقت لي نائب يقدم مقترح استنى لحظه يا مين وقت لي نائب يقدم مقترح اللي هو عنده شعبيه كبيره في الرأي العام مثلا نعطيك انا اكزامبل غدوة نائب يقرر يقول ايه نطيحوا تي في ا بخمسة بالمئة تصعب راه مش كيف في تونس في العالم الكل تصعب على بقية النواب انه باش يصوتوا ضد انه هو باش يخرج بطل قدام الشعب اللي هو يحب يطيح في اللامبو 5% في التي في ا 5% والاخرين ضد الشعب
0: وبرت عادة ما يتطبقش من بعد
1: استني مش في العالم كيفاش عملوا ما احنا جايين انتوا برلمان وهذه راه على فكرة عمناو سا بريد لومبلور ولكن انا حضرت على 10 قوانين ماليه اللي ديما فيهم نفس المشكل هذا ب الدول العالم كيفاش عملت فما دو ريجل ساعه اللي يتعاملوا فما وحده عنا وحده ماهيش موجوده واللي عنا ماناش قاعدين نطبقوا فيها اولا فما دول مثلا كيما المانيا عندهم ما يسمى لا ريجل دور بيدجيتير هو انه فما ان ديفيسيت اللي هو معناتها ديفيني بار لا كونستيتيون بالدستور اللي حتى حكومة تنجم تتجاوز دونك انت اذا تحب تعمل الشعبوية باش تعجب الناخبين ديما عندك ان بلافون اللي ما تنجمش تتجاوز هذا ما عندناش عندنا لا كيستيون دو لا ريسيفابيليتي فينانسيير
0: مقبولية
1: في نتاع المقترحات نتاع التعديل والا القوانين احنا الدستور نتاعنا اش يقول يقول انه النائب كي باش يقدم مشروع نتاع قانون والا مقترح نتاع تعديل يلزم ما يكونش فيه كلفة إضافية على الميزانية احنا اللي صار عام ناول وولت عام ناول وعشر سنين تري يتعدوا مقترحات متاع تعديل وتتناقشوا ويتم التصويت عليهم علاش خاطر عنا المبدأ صحيح ولكن ما عندناش الآليات لتطبيقه النائب اللي قدم معتدل مقترح متاع تعديل اللي فيه مصاريف جديدة حتى حد معنا في النظام الداخلي يقول هو يقرر سيرسوفابل ولا ماهوش رسوفابل مثلا في فرنسا في البرلمان الفرنساوي رئيس لجنة المالية والإدارة متاع البرلمان عندهم ميكانيزم باش قبل ما نوصلوا للنقاش كان أنت مثلا أمين غدوة جي تقول أنا باش نقدم مقترح متاع أنه إعفاء منعرش كل السيارات من كل الأداءات ما يتعرضش ما يتناقشش ما يوصلش اصلا للجلسه العامه دونك هذا اليوم البرلمان يلزم يلقى ميكانيزم باش انه يلجير سيت كيستيون دو سيفابيليتي باش ما نلقاوش احنا في وضعيه انه عضو الحكومه ولا وزير الماليه ولا وزيره الماليه قاعد قدام النواب هو يقول لهم لا راهو هذا غير دستوري وهم يقولوا له لا نعديوه ونصوتوه حتى لمشهد الدوله وهذا رينيه برشا سنوات راه مش كان عام ناول واللي في النتيجه اش نلقاو نلقى قانون ماليه فيه فصول غير قابلة للتطبيق لاني مش مسألة فقط متاع إرادة الوزير يحب يطبق ولا ما يطبقش فما مسألة متاع إمكانيات الدولة وشنو اللي ممكن دونك اليوم قبل ما نوصلوا للنقاش في البرلمان يلزم يكون نفكروا في فكرة نقاش هذه مسألة المقبولية المالية متاع مقترحات التعديل اللي يلزم تكون معناتها فما إطار عقلاني يحسم فيها
0: ونذكر عمناو المليح النقاش هذا اياد اللي كان صار خاصه فيما يخص الكهرباء سياره لكل عائله
1: في برشا حاجات في برشا نقاط
0: وكنا ما تحكينا في العف وقلنا لهذا ما نصوروش كان ممكن انه يصير وبين قوسين معناتها نتفاهم وزيره الماليه وقتك تقول مستحيل معناتها اللي تقاتل لهم امان جيبوا لي حاجه لوجيك باش نجم نفهمكم وراه مش مقبول مش معاودتها برشا مش مقبول وفيكتيفمون معناتها لينا لهذا ما نجمش يصير
1: فوالا
0: ما نجمش يصير من بعد
1: احنا اليوم ماشيين لنقاش جديد بنفس المجلس بنفس النواب
0: بعقلانية
1: ولا يلزم تكون الأمور واضحة وإنه ما نلقاوش رواحنا في وضعية كيما نتاع عامناول واللي راهو سافا فينير بار فروستري لي جون. وشفنا راهو لي زيكزامبل اللي صاروا قبل اللي في الاخر يخلق نوع من الاحباط عند الناس سورتو اللي برشا ناس
0: البيبال زاد نذكر وقتها
1: برشا برشا راهو مشكل عامناول راهو باش ما نلموش معناتها راهو يرجع الموضوع
0: اللي حكيت لك لي كونت باش تحلهم باش تشتري مع ما عادش وصلوا فيهم صدق ما حتى حد حكى فيهم
1: لانه من وقتها قال انه راهو غير فوالا دونك انه باش ما نوصلوش مره اخرى انه كدوله يكون عندنا قوانين وفصول نتاع قوانين معناتها لا تطبق يلزم من الاول يكونوا عندنا لي ميكانيزم موجودين راهو يلزم شويه بركه نعملوا القانون المقارن ونشوفوا الديمقراطيات كيفاش يعملوا للفصل في المواضيع هذية راهو نلقاو كيفاش الحلول باش نوصلوا لاجراءات تخلي انه النقاش يكون عقلاني متوازن وفي نفس الوقت يحترم الفصول نتاع القانون الاساسي للميزانيه وفصول الدستور وما ندخلوش في عمليه جوست انه معناتها يولي اني في دانونس لارضاء المواطنين. وكما قلت لك امين راهو معناتها هذه مش موجه فقط للنواب الحاليين والا للنواب التوانسه حتى في دورات فاتوا بقدر ما انه سي ان بروبليم يطرحه العمل البرلماني تطرح في العالم الكل موضوع انه معناتها ان ديما النائب يسعى باش يستجيب للمطالب نتاع الناخب نتاعو اي سورتو راهو ديما ما ننساوش انه كي تاخذ اجراء معناتها مؤلم يعطي نتائج بالوقت ولكن نتائج الاثار نتاع الالم نتاعو تكون وقتي ولكن الفوائد راهي بعد 10 و 15 سنه الناخب ماهوش باش يتذكر لك بعد 15 سنه اللي انت والله ياك العام خذيت اجراء انقذ البلاد من ازمه ماليه ولكن يتذكر لي انت زدت في اللامبو والا انت معناتها خذيت قرار اللي كان عنده تاثير مالي مباشر. دونك باش الديمقراطيه تكون ناجعه وزيدا ما تتحولش الى انه ماكينة فقط لارضاء الرأي العام مهما كانت النتائج الاقتصادية كارثية يلزم يكونوا فما دي ميكانيزم لعقلنت التعاطي مع الشأن المالي للدولة.
0: واضح يعطيك الصحة. ايه دقدوا معنا رجعين.

0: تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فيها مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
1: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حل هالكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباحكم فل، نهار جديد فيه برشا أمل، برشا حاجة حلوة تستنيكم لليوم 22 سبتمبر. خليوا قلوبكم مفتوحة للخير وخليوا التفاؤل ديما ساكن فيكم. مهما كان برجك تذكر اللي كل صباح هو فرصة جديدة باش تقول يا ربي إن شاء الله اللي جاي خير واللي مكتوب لي أجمل من الحاجة اللي نتمنيها. عنا أصحاب النار الطاقة الحماس، نحكيوا على ثلاثة أبراج اللي هما حمل أسد برج القوس. اليوم راهي طاقتكم تهبل، عندكم عزيمة تخليكم تقولوا أنا راني النجم وأنا نستاهل الخير، وخطوة بخطوة توصلوا للي في بالكم. الخير راهو قدامكم والضحكة ما تفرقش وجوهكم. وانت يا دلو ميزان جوزاء جماعة الروح الخفيفة، اليوم نهاركم باش تحلقوا لبعيد على كل حاجة ثقل القلب، كلمة باهية ضحكة صادقة والناس راهي تحبكم، إذا زادة راهي نعمة كبيرة. خليوا التفاؤل يقودكم وإن شاء الله يا ربي تسمعوا ما يفرح البال. حتى الثور جدي عذراء يا أصحاب القلوب الثابتة والخطوة المحسوبة. اليوم الخير جيكم على مهله، أما جيكم راهو ما تخافوش، تعبكم ما يضيعش وكل مجهود تعملوه اليوم ينجم يكون بداية الحاجة أجمل غدوة. شدوا الصحيح في أحلامكم وخليوا الثقة في روحكم كبيرة. وهي نصيحة زيدة للأبراج المائية سرطان عقرب برج الحوت، ما تنسيوش لي أنتم تستهلوا الحب الراحة والفرحة، أفرحوا برويحكم سيم مثال شراهو تتبسموا وخليوا قلوبكم تستقبل كل حاجة مزينة. إن شاء الله يا ربي نحن نقولوا اللي جاية في الطريق. وفي الأخر مهما كان برجك ومهما كان نهارك ديما تفكر الخير راهو موجود، الفرحة زادة موجودة، وأجمل وأحلى ليامات راهي مزالت قدامكم. خلي قلوبكم بيضة هيك الوجه يضحك فيها الصبحية، وثقتكم في ربي كبيرة.
5: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: خلينا نبداو بالخبر الاولاني في الباغوميتر اللي باش تصوتوا عليه بالاحمر ولا بالاخضر وتعلقوا فيه 30 ثانيه. باش نحكيوا على الكهرباء في تونس وقداش زاد نسبه الكهرباء في تونس اللي ضايعه. هذا كان اكدوا مصدر مطلع على المزيكا فهم البارح الاثنين. نسبه الكهرباء اللي لا تحتسب ضمن مبيعات شركه تونسيه الكهرباء والغاز ستيغ تقدر بنحو 19%. كيفاش تتوزع بين 12% كخسائر تقنيه وفنيه مرتبطه بالشبكه وتحدث اثناء نقل الكهرباء وتوزيعها، في حين الباقي هو كهرباء مستهلكة خارج الإطار القانوني، يا اما تكون عبر الاختلاس يا اما تكون عبر الربط العشوائي من غير ما تدخل في الفوترة. دونك اختلاس الكهرباء اليوم يعتبر نزيف مالي مباشر للموازنات متاع ستيك باعتبار انه الطاقة اللي تنتج بكلفة فعلية ما تقبلهاش ايرادات مالية. دونك نسبة 19% يعتبر رقم مرتفع في النسب متاع الفاقد من الكهرباء المنتجة في ظل الوضع المالي الصعيب اللي تمر به الشركة. وكان نحكيه حتى على قيمة المستحقات غير المستخلصة والمتخلدة بذمة الحرفاء. دونك ستيك تسيل 6.5 مليار دينار.
1: 6000 مليار ونص كيك
2: 6500 مليار.
1: أخبر شنو أخبر شنو أحمر طبعي
2: أحمر خاطر رقم مفزع. تعرف معناتها 19% خلي يقولوا 20% يعني الخمس خمس الكهرباء اللي ننجوها. وان بلوس راه كونتريرمون للسونيد اللي نجموا نفسروا الناس ونقولوا راهو القنوات فيها دي فويت. فسر له انت للمواطن انه فما فويت في خيط الضوء، معناتها بيان سور هو سي فري فما بين ظفرين دي فويت وانه راهو معناتها عندنا دي بيرت سور لو ريزو، ولكن سي انورم خمس الكهرباء يضيع خاطر راهو معناتها الاختلاس تقريبا 8% ولا 7%. دونك معناتها عندنا مشكل اللي السبب نتاعو راهو معروف مش سر وماش سحر، هو انه عندنا مشكل نتاع الصيانه نتاع الريزو نتاع تجديد الريزو نتاعنا نتاع توزيع الكهرباء. ونعرفوا انه ستيك لصعوباتها الماليه غير قادره انها تستثمر الاموال الكافيه لتجديد الشبكه.
1: به ما معناتها باش نمشي بشويه عقلانية. تو عندنا ازمه الضوء خرجنا من بريسك شهر تقريبا على الاقل شويه من خرجنا من مشكل نتاع الضوء. تو بشويه نحكي بعقلانية، ما عادش واحد يبدا يتخمر من الاول ويبدا لا يقص علينا في الضوء عليه. تو هكا بشويه عقل الواحد يبدا يستوعب شويه. بيان سور قسم الضوء معناتها ما عنده مبرر مش ما عندوش مبرر كي نسمع ارقام من النوع هذا مش ما قاعد نبرر الاستيكر زاد. شو ما خلينا نبدا واضحين، كان احنا ننجو حسب التقريب بريسك 5000 ميجا وات استهلكنا البيك ما احنا اقل نعرف ام بوغ غوندير هي دنا شويه وكا
2: وما 4.5
1: تي بوغ غوندير انا في مخي معناتها هكا شويه به. معناتها تصوروا انتم فما 1000 ميجا وات ماشي حرام. 1000 ميجا وات كانت تنجم تخلي انستغرام تقصش الضوء
2: في قسم كبير من البلاد.
1: صح ولا
2: صحيح؟
1: معناتها كمان مغزلي بحسبه هكا بسيطه جدا. ال 1000 ميجا وات الضايعه هذيك كانت تخلينا ما تقصش علينا الضوء. الألف ميجاوات الضايع منها فما من الانفراستركتور في حد ذاتها وفما من السرقة زادة. دونك فما شوية مستيق وفما زادة شوية من المواطنين كيف كيف. فما تصورش شكون نجم يكون يسرق في الضوء صراحة. معناتها شكون
2: كائنات فضائية
1: كائنات فضائية جات تسرق في الضوء؟ لا ما نتصورش. معناتها ما كان مواطن ولا شركة ولا معاش شكون جاي يسرق في الضوء. معناتها شوف شي عادي يخيط ضوء مع ستيك معناتها كيكة طول من غير ما يتعدى بكونتور. معناتها لهنا بصراحة الأولاد راهو فما شوية منا وشوية منهم مش كان ستيك هكا
2: شوية من الحنة.
1: صحيح معناتها هكاك بشوية هكا عقل وكل ريت ال 1000 ميجا وات هذيك كانت نجم تفضلنا مشاكل الصيف اللي تعدى ما غير ما نزيدوا حتى مع تجنيراتورات اخرين ولا ما عارش.
2: لا هو راه وصلنا في اللي بيك معناتها ناقصين 2000 ناقصين المونك 2000
1: اصلا عندك 1000 ديجا موجود عندك ضايع معناتها كنت نجم تفض امورك بيه. تفضل نتي
0: هاو مستيك باش نهزكم للغاز باش نحكيو على قوارير الغاز المنزلي والتزويد والتوزيع نتاع قوارير الغاز المنزلي.
1: خرجنا من الضغط على الغاز
0: صحيح ثاني قلت لك نهزكم للغاز. كان فما جلسه عمل انتظمت في الويكاند باشراف وزير التجاره وتنمية الصادرات سمير عبيد وهذا في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترة موجة البرد. وزارة التجارة في بلاغ ليها البارح قالت أن الجلسة كانت مناسبة لاستعراض الاستعدادات من قبل المؤسسات وشركات المدخلة في منظومة التزويد. تم التأكيد على أن تحذيرات متواصلة على مدار العام لتعزيز الجاهزية من خلال التطوير متاع قدرة التعبئة متاع الخزن والإنتاج والإجراء زيادة متاع عملية الصيانة على بكري كيف زاد دعم الشبكة متاع التوزيع. وتم تقديم جملة من الإجراءات للهدف متاحها تطوير قدرات المنظومة من بينها شروع في توفير قوارير اللي سعة متاحهم 14 كيلو موجهة للاستعمالات الصناعية والتجربة متاع الصهري لفائدة كبار المستهلكين بما من شأنه أنه يساهم في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي. فضلوا صوتوا الأولاد.
1: قيدتك من عاملين ومشيت حتى كل نطق ما هذا لغاية
0: ما هذا يظن إذا فما تغيير اسمه يصير
1: التغيير فيش شيء
0: في الوقت خاطر في الفسيف كي خدمت في القائلة ما صار ليش الشيء
1: عود من نقل ولا يخدم
0: مش نقل مش نقل قرر فسيف ما صار ليش هذا ما صار ليش
1: تعمل كي مدرب الترجي جيب أربع شهريات وبرا كان صام صروفها
2: هو الحل إنه تولي تخدم كيف فسيف
0: صحيح
1: أخضر إيه
2: بيسر أخضر السبب الأساسي إنه أخضر هو إنه الاجتماع صار في سبتمبر خاطر كان صار في ديسمبر ما عنده حتى معنى وقتها إنه اليوم يتم اتخاذ الإجراءات في علاقة بالصيانة في علاقة بالتخزين في علاقة بقدرة الإنتاج إن شاء الله إنه الإجراءات هي تعطي نتاج وما نلقاوش نفس الوضعيات واللي مام ديبا متاع كل شتاء حول إنه الجهات اللي ينقص فيها توزيع الغاز نحكي هنا بيصير على دبابز الغاز خاطر هذيك الإشكال بتاع التوزيع فما الغاز دو فيز
1: أنا أخضر لسبب واحد أكهو نادية وقتش مش مش مشكلة ذي وقتش جايين هنا
0: كده نتبرد
1: أخضر والله نستنى مش تبرد بعض ما يهمنيش خلي تبرد كلمة ترتح الأعصاب
0: كدنيا تبرد
1: أنا والله معناتها خايف لسنات راسينا نسخيلوا في روحنا الدنيا باردة تصور روح طقس كي ماكو لبس بوني وكبوت خارج خير روحوا باردة الدنيا عنا حويج زي نلبسوهم لأولاد كل مريول بصوف و... والله ما حليهم خلي تبرد مش مشكل حس بالبرد دلقى باش ندفع في كل حالات دفء العائلي مش لازم الجاز زيادة ماما طرق للتدفئة برشا بركونتر السخانة ما عنديش طرق للتبردة
2: سرتوك يبدأ لو مخصوص
1: لاش تكون طريقها من طرقية
0: بيخلي نختم بالخبر ذي الاتحاد السويسري لكرة القدم اللي أعلن استبعاد قائد المنتخب الوطني ولاعب خط الوسط تشاكا من معسكر الفريق القادم ومباريته المرتقبة في بطولة دوري الأمم الأوروبية وهذا على خلفية اعترافه بأنه تحصل على الشهادة متاع فاكسان شهادة مزورة ضد فيروس كورونا في الوقت اللي فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات بسيت الوقاعية دونك كان فما بيان رسمي صادر عن الاتحاد السويسري اللي جاء فيه انه بعض البيانات الشخصية اللي ادلى بها اللاعب واللي اكد فيها انه تحصل على شهادة غير صحيحة فانه تقرر عدم مشاركة تشاكا في المعسكر التدريبي القادم للمنتخب الوطني وتم اتخاذ زيادة القرار هذية بالتوافق بين اللاعب وادارة الاتحاد.
1: خضر واحمر
0: خضر واحمر
2: فسر الماي
1: وكان يجي ويطلوا علينا نحن هنا قديش من مواطن ولا قديش من واحد ضارب وقت تحليل وضارب شهادة وضارب
2: شوف بالي ضارب تكور
1: وضارب طول هو بطبيعته هذا ملها بيخلهم انا معناتها ضربت التحليل تحليله مضروب ما طلع وكان يعملوا طلع علينا لهنا قالوا كلنا مضروبين
0: لهنا وين
1: مش لهنا لأن هنا عملت توقيع مش
0: لهنا تحكي
1: ودائما ندمت من بعد ما عملته وندمت من بعد ما ندمت اللي عملت توقيع
2: ما نسيتش اللي انت عملته
1: اي ما تمكرنيش بعد انا نعتبره هذا اللاعب مثال يحتفل وصار برشا توانسه راح عملوا كيفه ده كانش يستحقوا بلاصتهم في سويسرا تفضلي
2: لا بالحق انا اخضر الاتحاد السويسري لا لانه سويسرا اللي طردت قائد الفريق بتاعها من معناتها خلي يقولوا المعسكر بتاع المنتخب بتاع كره القدم راهو بينت انه كمان معناتها ريبوتاسيون بتاعها كدوله في الانضباط وفي احترام الاجراءات راهي تنطبق على الجميع اي كومبري لو كانوا ينجموا يتفيوا الضوء عين شارات وعين مراتش ويقول لكم ما حش نبي قائد منتخب ولكن مشاو في تطبيق الاجراءات
1: مش يجبن سويسرا عندهم يجبن يا شوكولاته
2: ركلات
1: ولا مونجلا ومش ركلات يعطيك الصحه يا نادي قعدوا معنا راجعين
3: أهلا صباح تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
4: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: انتبه اشغال اليوم باش نحكيه على وسائل الاعلام وعلاقة الرئيس الامريكي بوسائل الاعلام. ونعرفوا انه العلاقة بيناتهم ماهيش انتوكا افضل علاقة. ثلاثة مؤسسات اعلامية امريكية اعلنت انها باشرت اجراءات قانونية ضد ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد ما قرر انه يحرمها من الدخول البيت الابيض. عندهم ثلاثة ايام وهذا في تصعيد غير مسبوق يعتبر بين البيت الابيض وعدد زادة من اهم المنصات الإخبارية في البلاد. المؤسسات ثلاثة هما CNN MSNBC والبوليتيكو. في بيان مشترك نشرته على منصة إكس يقولوا أبلغنا الحكومة بأننا نبدأ اليوم إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقنا وهذا استنادا لتعديل الأول للدستور ومبدأ أن الحكومة راهي ما تقررش ما تنشر الصحافة. وقالت زيدا أن البيت الأبيض ألغى الاعتمادات متاعنا من غير حتى سابق إنذار أو إجراءات رسمية وهذا بسبب اعتراضه على تغطيتنا الإعلامية. السماح بحدوث ذلك من دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة ومتحرة من أي ضغوط حكومية.
2: بدأت وسائل إعلام أمريكية مسارا قضائيا ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد سحب تصاريح صحفيها ومنعهم من دخول البيت الأبيض. وقالت شبكة CNN وMS ماو الإخباريتان ومؤسسة بوليتيكو الإعلامية المتخصصة في الشؤون السياسية قالت في بيان مشترك إن الإدارة لا تملك حق تحديد ما تنشره الصحف أو الموضوعات التي تغطيها. وأكدت المؤسسات أنها أخطرت إدارة ترامب رسميا باعتزامها اللجوء إلى القضاء معتبرة أن منع طواقمها بسبب طبيعة تغطيتهم يمس بحرية الصحافة واستقلالها.
1: هذه زادة اللي خلى أنه تصير خطوة تضامنية كبيرة مع المؤسسات الثلاثة فأنه شبكات الأمريكية الأربعة الأخرين قرروا أنهم يشاركوا في نظام التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس أنهم يعلقوا تغطيتها في البيت الأبيض وهي CBS والABC وفوكس كيف كيف. وفما حتى مصورين بتاع عدد من وسائل الإعلام اللي أبدوا تضامنهم مع المؤسسات الثلاثة وقرروا أنهم يأخروا نشر الصور متاعهم اللي كانوا يلتقطوها ضمن مجموعة مصوري البيت الأبيض وهذا تضامنا مع صحفيين اللي اليوم تم حرمانهم من الدخول. وكان من أولى نتائج القرار هذية عدم نقل تدشين ترامب البارح الاثنين منصة مروحية ضخمة جديدة في البيت الأبيض وهو واحد من المشاريع اللي هو يعطيها أهمية خاصة واللي تصير مباشرة عن طريق التلفزة. باش نرجع بكم عامل تالي سبتمبر 2025 كيفاش كان معناه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه انتقاد وسائل الإعلام بالنسبة لي باستمرار هذا غير قانوني.
3: They'll take a great story and they'll make it bad. See, I think that's really illegal, personally. You can't have a free airwaves. You're getting free airwaves from the United States government and you can't have that and say, and somebody that just won an election, and I had to go through this during the election. I think it's a miracle that I can win when 97% of the stories on the networks are bad.
1: ذكروا زيدا أنه حتى كان نرجع بكم العام 2025 ونفوق النصف وزيدا حتى نرجع قبل العام 2025 نلقاو أنه كيف الرئيس الأمريكي كان توجه وقتها خلينا نقولوا ملاحظات أو نقد اللي ما كانش في بلاستو بالكل مذيعة لوحدة من القنوات الأمريكية المعروفة وكان وقتها تهكم عليها وحتى كان انتقد الشكل متاحة لأنه جوست ما عجبوش السؤال متاحة.
4: بتغريدة شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا على مذيعة قناة MSNBC ميكا بريجينسكي فكتب أنها تتسم بذكاء منخفض وتهكم على إجرائها عمليات تجميل. جاءت ردود فعل غاضبة منتقدة من كل حدب وصوب حتى من شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري كالسناتور لينزي غراهام الذي اعتبر أن تغريدات كهذه لا تليق بمقام رئيس أقوى دولة في العالم. تصاعد التوتر في علاقة ترامب بالإعلام في الأشهر الماضية بعد نشر تحقيقات صحفية عدة وتسريبات حول تدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وتوج التوتر بمنع تصوير المؤتمر الصحفي اليومي للبيت الأبيض. ترامب ومن يدافعون عنه يرون أن الإعلام متحامل عليه.
5: به أخ إيد
6: أخ أمين
5: معناتها مشاكل ترامب تجاوزت كل الحدود في الخارج وفي الداخل وفي فمش بلاصة معناتها. والبعض يقول أنه مشاكل العالم الموجودة اليوم في الكرة الأرضية فمجانب منها هو الجانب الأكبر متحمس وليته هو كشخص مش الولايات المتحدة الأمريكية كل.
6: فما الجانب متاع الشخصي دونالد ترامب، ولكن زيد رو أنت استعملت كلمة مشاكل، رو هنا هو على الأقل مش قاعد يشوف فيها مشاكل،
5: هو مشكلة
6: لا أي ما هو اليوم مثلا العركة مع وسائل الإعلام، بالعكس هو يعتبر أنها مثلا تخدم، هو توا في حملة انتخابية داخل انتخابات في نوفمبر، ويعرف انه هو في شريان الشبوك مع وسائل الاعلام التقليدية،
5: هو توا جوست باش نوضح للساده المستمعين، هو في ادى مستوياته
6: اكزاكتوم، هو
5: مش مستوياته
6: لا نسبة الرضا عليه في استطلاعات الرأي هي في ادنى مستوياتها. اليوم التوقعات نتاع نتائج التصويت في تجديد السنا زاد كيف كيف تعطي تقدم للديمقراطيين على حزب ترامب اللي هو الحزب الجمهوري
5: في نوفمبر.
6: في نوفمبر
5: ما تنجمش نجم استقبلها في شهر، اخي ما اللي نعرفه في شهر مستحيل تنجم تصلح حاجات.
6: ليه ما هو شنو هو لهنا
5: في شهر شنو يزمو يغزو ايران ويزمو يسب الاعلام ويزمو ما
6: خلي نتفقوا انه اولا الليكار ماهوش كبير في استطلاعات الرأي، معناتها من ولايه لولايه تلقى الليكار 3 نقاط 4 نقاط 5 نقاط، دونك سي اني كار اترابابل. هذا من جنب. جانب ثاني هو استهداف وسائل الإعلام التقليدية en général سموبيليز لاباز متاعو اللي هي انتي سيستام، اللي هي ضد استابليشمنت، واللي هي تحركت قبل. هو ما يساعدوش انه يستقر في الصورة متاع الرئيس اللي معناتها في الكادر متاع معناتها المحاذير متاع رئيس عادي. توا رجع مرشح رغم اللي هو مش معني مباشرة، ولكن حزبه هو اللي معني، وبيصير الأغلبية متاعه في البرلمان هي اللي معنيه، إذن رجع يسوق في نفس الخطاب اللي كل ما يعمل عركة مع الميديا يحرك للريزو سوسيو ويحرك للميليتان وتولي فما حركية. إذن اللي قام به من نجم تقرأ كان هكي، و فما حاجات بسيطة انه مثلا منطق عملا باضرب القطوسة تتربى معناتها العروسة. الفكرة شنية؟ الفكرة انه وسائل الاعلام اللي هي اللي كريتيك والا اللي هي معناتها تنقل خطاب خل نقدي لدونالد ترامب، تولي تخاف تقولك انا كان نكثر في الدوز متاع النقد تو نتمنع من تخطيط النشاط الرئاسي، ولكن هذا يراو ستري مينيم في تقديري الهدف الأساسي هو الموبيليزاسيون متاع الباز متاعه.
5: واضح، يعطيك الصحة.
6: نعرف اللي هو المثل الميزوجين، وحاولت من نلقى كيفاش يقولوا بطريقة أخرى ما لقيتش.
5: أنا ضحكني كي بدأ في المثل يا عم روحه ما يعرفش قاعد يحسب فكرة مهمية ذيك ويحسب نقول ما نقول شو نقول بعد ما عشناش نرجع بتويلي حتى كل ما كان ترميت واضح جد باللطف، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بين اللي يخمم هو يتكلم واللي ما يعرفش يتكلم جملة
1: فريق حزير يعمل كيف
5: بالله العظيم، واللي ما عندوش مخ انا ما عندوش مخ جملة اصلا. دونك هكا نكون وصلنا لاخر احلى صباح، الحمد لله باللطف تحدد. خليكم ان شاء الله مع اخوكم مراد. انت مروح معنا؟
7: ان شاء الله.
5: يا سيدي مرحبا اخوكم عبد الناصر.

0: أنا تربيت مع أمارة بو، أخويا يرحم وديها، ربيتنا خدها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو، كيني ولدها يرحم وديها.
1: أمه اللي عادت عرست مرة أخرى، فهمتني، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت، عش بيك رقدل توا فز انديدك البار، انت اش تعمل توا في الدار، معاملة سفر.
2: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلها بك الأبناء وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومنه من نكروش، هذا يبقى حالة شاذة.
3: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما ياخذ الراجل المرأة على أولاده ولا المرأة تاخذ الراجل على أولادها، خمم في أولادها، ما امبوسيبل مش تعوض. راهي مرت البو الأم بتولي تميز أولادها،
4: ما تلبو شريرة ما تراش اللي هم أولادها،
5: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
6: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضوع فورم نهار ثلاث.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بنتوا.
9: فورم
8: عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
10: تدلل تدلل.
11: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان، ايام دللنا.
11: مع الفيبر توفنات قوي الكونكسيون والوي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توفنات زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الوي في الدار الكل، وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.
13: موسيقى فام، أقوى الموسيقى.

0: الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن اضطراب جزئي لسير القطارات صباح اليوم على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة. والشركة تؤكد أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط وفق البلاغ. تواصل أشغال صيانة وإعادة تأهيل سد ملاق من ولاية الكيف بعد العطب الذي طال الباب العلوي للسد في شهر جوان الماضي، حيث استكملت الفرق الفنية أشغال إصلاح الباب وإعادة تركيبه وحمايته من التآكل، والأشغال تنتقل إلى معاينة تسربات المياه بعد ارتفاع منسوب السد إلى نحو 4 أمتار إثر الأمطار الأخيرة. وقد أظهرت المعاينات الأولية أن التسربات طفيفة وفق ما أفاد به أحد المهندسين المبشرين لعملية صيانة لمراسلنا بولاية الكاف عبد الحميد حمدي. وتم إعداد تقرير فني مفصل يتضمن الملاحظات والحلول المقترحة على أن تعود الفرق الفنية والغطاسون خلال الأسابيع المقبلة وفي أجل أقصاه شهر لسد نقاط التسرب واستكمال الأشغال، بما يعزز جاهزية سد ملاق لموسم الأمطار وفق المصدر ذاته. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤجل أمس محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية التي شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين لتونيسير ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين. تم تأجيل الجلسة إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل. وتتعلق القضية بعمليات توظيف أعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة ودون أن تتوفر لديهم الشروط القانونية للانتداب وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتظره اليوم جدول أعمال حافل بالاجتماعات مع قادة من 4 قارات خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط والحرب التي يشنها ضد إيران والحرب المستمرة للسنة الخامسة في أوكرانيا. ومن المتوقع أن يبدأ ترامب اليوم بإلقاء كلمة أمام المندوبين المجتمعين قبل أن يلتقي بما لا يقل عن 11 من قادة العالم سواء بشكل ثنائي أو جماعي. وفي وقت لاحق من اليوم سيلتقي ترامب برئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني والرئيسة المؤقتة لفنزويلا ورئيسة الوزراء الدنماركية ورئيس وزراء غرينلاند وممثلين لدول الخليج وهي الإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت وقطر. وفي المساء قد يلتقي بعشرات القادة الآخرين وإن كان ذلك لفترة وجيزة خلال حفل استقبال للقادة. وكان ترامب قد التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، ومن المحتمل أن تضاف اجتماعات أخرى إلى جدول أعماله اليوم. وفي مفارقة لافتة، الولايات المتحدة لم تمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك وذلك للعام الثاني على التوالي، في وقت وافقت فيه واشنطن على منح تأشيرات للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي وأعضاء الوفد الإيراني رغم استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. الصين تعلن معارضتها للعقوبات الأمريكية غير القانونية على شركات الطيران الإيرانية غداة حديث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب توقفها عن العمل تحت ضغط عقوبات بلاده. نهاية الموجز خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في صباح الناس.
1: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا صباح الفل على سمونا واللي يحبونا واللي يتابعونا الكل وما اكثركم نعرف. دوك ان شاء الله يا ربي صبحيه حلوه تتعدى معنا وتكمل بعد اللي بديت مع نادية من احلى صباح الامين. وتو تلقاونا معنا حتى لنصر على امتداد 3 ساعات كالعاده. شعلنا في المنيو ياسر اخبار واكتواليتي وحكايات، وتلقاو كالعاده اخبار البلاد لهنا. ان شاء الله يا ربي منسمو كل الاخبار الطيبه الباهيه. اصواتكم زاد نسمعوها في زوز مواعيد من صندوق عجب تشيركم معنا على 71-113-013. والنغمة لازم لازم لازم منها نبدأ صبحيتنا بحاجة هكا وبصوت تونسي. عقلتوها جو سيبوز اي بلا مرة بصوت

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على ريبوندور موزايك اف ام تكلمونها تسجلوا صوتكم معنا في اول موعد من صندوق عشب على 71 113 013. تحكي وتنقدوا وتلاحظوا تقولوا اللي تحبوا لانه صوتكم معنا يوصل. وتحية المستمعة اللي بدأت تحضرنا لأجواء رمضان. قلت انا مش بدأت تحضرنا في أجواء رمضان، قالت على المسلسلات، فاعطيت اذني قلت شنو طالبة بالضبط من المسلسلات؟ ترى نسمعوه.
2: صندوق عشب.
3: الو صباح الخير، احلى مزيك واحلى ناس مزيك، ربي يبقى عليكم الستر ان شاء الله. باللي انا مواطن من زغوين، باللي نحب نحكي على حكايه الكياسات هذه المحفره وكياسات كل حاله. ما فهمتش انا كيفاش كياسات مدقد حاله حلينا ومواطن يخلص معلوم الجوانين والزينيان والكياسات حاله.
4: بخير صندوق عجب، حب نعلق على الذكاء الاصطناعي. احنا بتبيعتنا نكركرو بالذكاء ولا من غير ذكاء؟ خلي مش دخلونا الذكاء الاصطناعي في الادارات وفي الواحد، يولي كل واحد يخدم وحده برا، يعطي الخدمة للورديناتور ويمشي على روحه. انت مضمون مش تمشي تطلعه بالبلدية يقول لك ريزوما فماش، تمشي للبوستة ريزوما فماش، عادك كنا بالورقة والقلم خير، اكتب كاكا وهز متاعك بالوقت خير. قالوا ذكاء بتاع ذكاء اصطناعي احنا ولا بتاعك الكرهة في بريد على الكياسات اللي عنا يتصب المطر تبلع الكرهة ويبلع الكياس. نعم علم وتحكينا على ذكاء الاصطناعي.
5: قالوا صحيح مزيك بلي بالأخت صغيرة بربي في الليسي تاع جبال جلود بربي جهين وصلي سنتي انتي تقرأ غادي قولي ما مكتبة باش نقرأ وفيها على الأقل الساعة باش نرجع للدار نولي نستغلها نمشي للمكتبة، المكتبة كلها غبادر أمان عليه ليسي كيكا مصح اتولى تيتي حيفو.
6: ألو صاخير يا جهير، صاخير يا صندوق عجب، بربي يا جهين مسؤول اللي جبته اللي يحكي على القضية وعلى السويم وعلى الأسعار وعلى سوق الجملة وهذاك الكليكة. ولو قلت لك أختك أماني غدوة نجيب لك القفة عايش خويا ونعطيك برا عبيها لي أنت بالأسويم اللي تحكي عليها، خاطر الأسويم هذه أنا ما ريتهاش جملة ما فماش، طماطم ب 3600، البطاطا ب 2800، وهيت منك الأسويم اللي يحكي عليها ما فماش، كان يعمل مزية على وخيط ونعطيه شاهية، كان دخل لدويرتي قفة معمرة بالخضرة نحب فيها بكل ما يقول الفم واللسان، قلوا نعطيك الفلوس ونعطيك القفة وقضي لي عايش خويا بالصوم اللي تحكي عليه انتي.

0: زيد برجي وبتير على موزيك فم 9:21 دقيقة على موزيك.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على موزيك فم.
0: ايا خلنا نستفتحوا تليفوناتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي ونسألوا على أحوال الطقس لليوم. شميسة اليوم هكا ولا ليه؟ سعيدة بنت صالح معنا. صباح الخيرات سعيدة.
2: صباح النور جهين، تحية ليك وكل مستمعين مزيك.
0: ربي يخليك يا سعيدة. أبارامون جمعة مش مساء.
2: اي طقس يعني هو معتدل من ناحيه درجه الحراره، يعني تقرب برشا المعادلات العاديه لشهر سبتمبر. اليوم نتوقع القرار الحراره القصوى تتراوح بين 28 و 32 درجه، تكون في حدود 23 درجه بالمرتفعات الغربيه وتوصل حتى 34 درجه بالجنوب الغربي. مثلا البارح حبيت نرجع شويه على السحاب اللي تكونت البارح وعطت امطار خاصه في المناطق الساحليه، وان كانت توصل 20 ملم في قربه من ولايه بنزر من ولايه نابل عفوا، 5 ملم بغار الملح، 11 ملم براس جبل من ولاية بنزرت، كذلك في المهدية وصلت 15 ملم بالشابة، ونستير كذلك في تبول بعد 8 ملم، وتكونت أيضا خلايا رعدية بعد الظهر في مناطق الجنوب الغربي، وكميات ما كانتش كبيرة على الأمطار ما جاوزت 7 ملم بجبيل من ولاية قبلي. كذلك في الليل أثناء الليل كانت خلايا رعدية في الوسط الغربي، سيدي بوزيد، القاسرين، وصلت كمية 44 ملم في بير الحفاي، 8 ملم في القاسرين. بالنسبة لليوم كما قلت يعني طقس مازال مشمس شوية، كيف سحب في المناطق الساحلية تكون أمطار متفرقة، وبعد الظهر بتشمل الجنوب أقصى الجنوب والجنوب الغربي، نحكي على تطاوين، نحكي على مدنين، بتكون أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة آخر النهار. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وخليج الحمامات، وقليل اضطراب بقية السواحل. الحرارة في استقرار غدوة زاد الأربعاء، مازال الوضع جوي ملائم لنزول أمطار متفرقة تكون في المناطق الساحلية، وبشكون بعد الظهر مؤقتة رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وتشمل تدريجيا بقية مناطق الجنوب. الحرارة في استقرار نجم نقوله حتى نهاية الأسبوع، يعني حرارة معتدلة.
0: سبحان الله، جميعا هكا يقرب للخريف وجميعا يقرب للربيع.
2: اي تكون تواتر بفترات صحة وشوية أمطار، شوية تصحى شوية تصفى، هذاك هو الخريف متقلب.
0: هذا هو الخريف هكا هو. يعطيك ألف صحة، شكرا ليك سعيدة بن صالح. ميرسي بوكو، يعطيك صحة، شكرا ليك، تحياتنا ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نكملوا مع بعضنا حتى لنص النهار، عنا الأخبار وعنا الحكايات، واستناونا بعد شيء باش نحكيو في موضوع مهم، موضوع ساعة اللي حتى صباح مع أمين حكينا فيه باش نكملوا نحكيو فيه وتسمعوا فيه زادة في أخبارنا، والناس الكل تسأل باش يصير ولا مش باش يصير، عطوا تعرفوا التفاصيل.
1: صباح الناس فغام.
3: أنا تربيت مع مرت بو، أخويا يرحم وداها، ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي مرت بو، كيني ولدها يرحم وداها.
4: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتي، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة، جيست برا جيب لي من الحانوت، عش بيك ريقدل توا، فز، نديدك البار أنت شتعمل توا في الدار، معاملة سفر.
5: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن من كروش، هذا يبقى حالة شاذة.
6: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما يخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها، خمم في أوليدها ما أمبوسيبل، مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها.
7: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها،
8: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا رجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعاملها معاملة خايبة.
9: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بندوة. فورم عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: 9:33 دقيقة. مرحبا بكم على موزايكا فن.
1: نحكيوا على اللي صاير في البلاد.
0: اللي صاير في البلاد والشغل الشاغل اليوم للمواطن التونسي، هل باش يصير الاضراب غدوة 23 و24 في المحروقات؟ على ذي قاعدين نحاولوا من خلال برامجنا، كل مرة نكلموا مسؤول، كان الدخل مع أمين من عام مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل، مستعدين للصلح. وهذا كل أنا نقول ديما لفيدة المواطن التونسي اللي قاعد يسمع فينا، اللي منحبهمش يشدوا الطوابير ومنحبوش وتيرك الخوضة هذيك الكل. إن شاء الله الأمور تتأثر نقول أنا. فبش يدخل معنا رئيس الغرفة الوطنية لنقل البوادة الخطيرة سي فتحي الزويري معايا بالتليفون. سي فتحي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: وخير، مرحبا بيك، مرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك سي فتحي. خلنا نبدا معاك باهم سؤال اللي يسالوا اليوم تونسي، نحب نطمنهم ونقول لهم غدوه 23 و 24 سبتمبر المحروقات باش تكون موجوده عادي في المحطات؟
2: بحول الله، احنا قمنا بتزويد المحروقات الستاسيون سيرفيس من يوم السبت، دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم، دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباوا سياراتهم. زيد المحطات منطقيا معبيه، دونك وزيد تاكدنا مع السواق في الشركات على اساس اللي هما متمسكين بالعمل نتاعهم يوم 23 و24، دونك ثم العديد من السواق اللي أكدوا لنا هذا وطلبوا منا جست تأمين المسارات اللي عندهم وجود معنا بعض السواق اللي صد العباد اللي تحب تخدم على روحها.
0: معناها في صورة نهارين ذوكم صار الإضراب، معناها قديش عندكم من شاحنة نقل محروقات جازف علينا الخدمة خلال نهارين ذوما؟
2: لا يتوقعنا على حسب الاتصالات الشركات مع عمالها، ثم ما يقارب من 70-80% من السواق موافقين باش يخدموا على روحهم بدون أدنى شك. إن شاء الله هم إذا كان تعرضوا لعمليات عنف أو سب في الحياة، وهنا يجي تأمين المسارات. إذا كان المسارات تكون مهمة بحول الله ما تم حتش.
0: الغرفة تقول إنه شركات نقل المحروقات باش تواصل الخدمة، لك في المقابلة الاتحاد العام للشغل يقول إضراب مازال قائم وقانوني. الكلمة الأخرى غدوة تحسم ولا فما اليوم معناها جلسة ونجم تتفضل أمور جلسة صلحية اليوم وتتحط النقاط اللي مازالت عالقة؟
2: والله أنا يعني بالنسبة وقت نشوف النص البرقية، أولا البرقية ثم إجراء غلط باعتبار البرقية لم يقع إعلام شركات النقل بهذه البرقية، برقية الأضراب، لذلك الشركات المعنية بالأضراب ما تبلاش بالبرقية، في بالها بالبرقية بطرق ملتوية، حتى البرقية خرجت في الفيسبوك والناس كل في بالها بطريقة قانونية على حسب الفصول المتعلقة بالأعلام في مجال الشغل ما طبقتش. أول حاجة هذا
0: أول ما خرجت على الفيسبوك
2: خرجت على الفيسبوك وصارت تيليجرام تبعث للوزارات المعنية، للشركات المعنية بالأمر ما وصلنا حتى شيء. دونك هذا أول نقطة. النقطة الثانية كونوا طالبين التغطية الاجتماعية بالنسبة للعمال، المؤسسات محترمة جميع القوانين فيما يخص التغطية الاجتماعية، ثم استثناء ثم زوج شركات اللي مروا بأزمات مالية هما اللي عندهم صعوبات اللي أدت إلى تأخير دفع المساهمات، وهذا وقع معناها تسويته. دونك توا كل الشركات أمورها واضحة بالنسبة للتغطية الاجتماعية، دونك ما نصورش اللي في جرد زوج شركات عندهم صعوبات مالية معناها نخرجوا برقية أضراب في قطاع كامل.
0: هل صارت اليوم سيفات حزويري ذكر معنا رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة مفاوضات مباشرة بين الغرفة اتحاد شغل وزارة النقل وزارة الشؤون الاجتماعية صارت مفاوضات؟
2: لا منها جلسة ما بين وزارة النقل وزارة الصناعة والطاقة والقطاع الخاص المسؤول على التزويد والنقل والاستاسيون سيرفيس محطة التزويد وشركة النقل وصار اتفاق على أساس نرجع والشركة ترجع العمل متاعها وتشوف معها شنو هي المشاكل وهذا يتم وأكثر الشركة أكثر السواق أقروا كونوا معناها مستعدين للعملية 23 و 24.
0: بربي نقطة مهمة سي فتحي ودي نحب نوضحوها. أنت قلت لي توا البرقية والبرقية الإضراب خرجت على الفيسبوك أول ما خرجت. الاتحاد يقول إنه البرقية الإضراب تبعثت منذ شهر وسط الأطراف المعنية وإنه الإضراب قانوني. ومن شيرتكم أنتم تقولوا إنه شركات نقل المحروقات ما وصلتش البرقية ومهيش قانونية. معناها اليوم الصحيح بالضبط.
2: والله سمحني أنت وقتي تعلن إضراب. إضراب فين؟ في الشركات، شركات نقل هي اللي مع السواق هم المغربين وما تبعثش ما تعملش إعلان للشركات بالبرقية اللي أنت خرجتها. دونك كيفاش تكون كيفاش تحب قانونيا أنا علمت ونشوف وقت نشوف وإحنا فما الفصل اللي يتعلق بمجال الشغل اللي نص على الأمور هذه. دونك الفصل 376 من مجلة الشغل هو يعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولة الشاحنات دونك هو تصرف غير قانوني إذا كان ما صارش الإعلان به.
0: إذا توصلتوا اليوم لاتفاق مع اتحاد الشغل هل إضراب نجم يتم إلغاءه قبل منتصف الليل قبل نص الليل نسمعه؟
2: الاتفاق في مخصص شو بالضبط؟ خطر نقطة الأولى هي التغطية بالنسبة للصندوق الضمان الاجتماعي والنقطة الثانية هو طالبين تطبيق المحضر متاع 2019 اللي هو محضر اللي كادوك مشاه طاح في الماء باعتبار للطرف المقابل اللي هو الاتحاد العام التونسي للشغل ما طبقوش. دونك السنترال سنديكال صحت فيه قدمته معناها للمنخرطين نتاعها المنخرطين رفضوا وتمسكوا بالاضراب وعملوا اضراب يومين بعد حتى امضاء الاتفاق. دونك بالنسبه لنا احنا الاتفاق هو اتفاق كامل دونك ما نجمش يكون اولا ديجا هو طاح باعتباره ما ثم طرف ما قبلوش وثاني حاجة هي اتفاق عام 2019 انت تحب تحيره اليوم بعد 6 ولا 7 سنين. دونك انت وينك فين كنت انت هالسبع سنين اظن وزيده وبطبيعته صارت مفاوضات في عام 2020 بالنسبة للزيادات فيما يخص الثلاثية 22 23 24 اللي هي ما ترتبش الموضوع هذا متاع الاتفاق 2019 دونك بطبيعته هو طاح ما عادش وتم إعلام الوزارة المعنية وتم إعلام سنترال سنديكال في 2019 على إثر منها إلغاء هذا الاتفاق.
0: سي فتحي زويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة المواطن اللي يسمع اليوم في الاخر يقول لك اذا ما صارش الاتفاق اللي انت قلت لي معنا على شنو باش نتفقوا هل تضمنونا انه تزويد باش يتواصل فعلا يومي 23 و24؟ ما نحبوش صراحه انه نشوفوا كل الصفوف والمواطن يبدا واقف بساعه ويستنى ويمشي يلقى ليسونس ولا ما يلقاش يلقى البنزين ولا ما يلقاش. تضمنونا هذا؟
2: بحول الله اذا كان تامنت المسارات وتأمين المسارات عند الحكومة ومسارات عند وزارة الداخلية. إذا كان السواق يقول لك أنا إذا كان تأمني المسار وما تسليش مشاكل مع زملائي في الطريق أنا ما عندي حتى مشكلة.
0: قلت لي 80% من الشاحنات حاضرة للتزويد غدوة معناها النجم يقولوا للتوانس اليوم ما فماش داعي للتخزين والهلع
2: بحول الله.
0: واضح. شكرا لك سي فتحي زويري، شكرا لك رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة.

0: مكملين مع بعضنا حتى لنص نهار. تحيتنا لكل مستمعينا، ردوا بالكم في الطريق باش نحكيو على السواق على بعض هكا الحاجات اللي منحبوش تشوف في سيقة وبالأرقام. خليكم معنا ضيفي بعد شوية تسمعوا الحكاية.
1: صباح الناس
2: غدوة وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لاكارت دو فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص. كيفاش؟ كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور إكسبرس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك أون تيكي كاش، تاخو معه واحد آخر بنص القيمة بلاش، وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي. هذا اللي يقولك تيكي كاش ونص.
3: بوستي تي كومبيتونس وود فورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري غومايكو دي خليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسا نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
4: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك اف ام.

0: 45 دقيقة على موزيكا فم.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، مش مرة مش اثنين، مش صيف مش خريف مش في الشتاء، باقي خاصة في رمضان عاد ومنحكي لكم. شوف الصيف عاد في الليل اللي قديش وصلونا هوني، تشكيت بالمواطنين بربي يشوفونا حل، فك الموتورات اللي ما نعرفش شنو يعملوا باش يولي يحسهم قوي ويبداو يتعداو، لا يحترموا لليل لا كبير لا صغير، لا يقول لك راقد لا يقول لك مريض، ما يهموش، يبداو يستعرضوا في حاجات بهلوانيه. يصير وقاعد يصير ونشوفوا فيهم زاد كيف حتى فما شكون حتى يبدا يصور لنا في لي رونبوان كيفاش العباد هكا بكراها بتزقزق كل هذه كل اختير واختير واختير. باش نرجعوا بالارقام، ارقام المرصد الوطني للسلامه المروريه على الحوادث، خلي نحكيوا مع ضيفي العميد هيثم الشعباني رئيس الفرع الاقليمي الوسط الغربي للمرصد الوطني للسلامه المروريه. سيد العميد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح النور جهان، تحيه ليك ولكافة مستمعي ذات مزيك.
0: شكرا ليك سيد العميد. خلينا ناخذ الارقام اللي كنتوا نزلتوها من المرصد، انه من 1 جانفي لل 20 سبتمبر سجلنا 3430 حادث مرور، 988 قتيل، 4446 جريح وارتفاع. هذا مش اول مره نقولوها في عدد قتلى الحوادث، ويظهر لي حتى الحوادث معناها يتبدل وقتها، اكثر الحوادث تم تسجيل لها صباح بكري في الليل نهار اثنين في الويكاند خاصة. خلنا ناخذ معاك قراءة للأرقام هذه سيد العميد.
2: أكيد جهان، هو بالنسبة لإحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور اللي سجلت انخفاض مهم على مستوى الحوادث، مثل ما قلنا 15% على مستوى الحوادث، انخفاض مهم أيضا على مستوى الجرحى ب 17%، ولكن الارتفاع كان على مستوى القتلى بنسبة 11%، معناتها عنا تقريبا 98 قتيل زايدين على نفس الفترة من سنة 2025. كنشوفوا احنا جهان حبينا نشوفوا علاش الارتفاع في القتلى هذا، وقلنا اللي أهم سبب لارتفاع القتلى هو السرعة، أنه السرعة في تونس تمثل 37% من ضحايا حوادث الطرقات في 2026. النقطة رقم 2 اللي السرعة أيضا زادت 53%، السرعة القتلى متاحة في 2026 زادوا 53% مقارنة بعمله، معناتها السنة ضحايا حوادث السرعة زايدين ب 126 حالة وفاة إضافية
0: على عمي.
2: إذا كان نشوفوا وعلى العامل، دونك السرعه هي اللي تسببت في الارتفاع هذا الكبير
0: للقتل.
2: من معناتها السلوكيات نتاع مستعملي الطريق كذلك. اذا كان نشوفوهم في الفترات الزمنيه وملاحظه قيمه اللي هي الحوادث في تونس، الارتفاع هذا هو كله معناتها نصف قتله تونس تحوط طرقات هما بين 4 نتاع العشيه ومنتصف الليل، الفتره المسائيه هي نصف الضحايا كل في الفتره هذه،
0: من 4 نتاع العشيه لنصف الليل نصف قتله حوادث تونس في الفتره هذه،
2: نصف قتل حوادث تونس ما بين فترة زمنية 4 متاع العشية إلى منتصف الليل، واللي كنقارنوا نفس الفترة هذه ب 2025 نلقاو اللي الفترة هذه زادت 112 قتيل على عملول الفترة الليلية المسائية هذه بين الأربعة إلى نصف الليل، دونك الزيادة متاع القتلة شفناها في السرعة ونقراها أيضا بالحوادث المسائية. كذلك كنشوفوا حتى في أيام الأسبوع اللي هما الجمعة والسبت والاثنين نفسهم، هذوما هما نصف الحوادث والقتلى في جمعة وسبت واثنين في تونس.
0: كذلك جمعة وسبت فاهمينها معناها ويكاند، والاثنين
2: والاثنين ديبي دو لا سيمين بداية الأسبوع أكيد، اللي ثلاثة أيام هذوما أيضا كنقارنوا بنفس الحوادث نتاع الأيامات هذوما في 2025 زادوا 100 قتيل على عام الأول، قتلى في جمعة وسبت والاثنين زادوا 100 قتيل، دونك 100 قتيل اللي انضافوا سواء في الفترة الليلية سواء في الجمعة وسبت والاثنين سواء جراء السرعة. والسبب أيضا نشوفوا بالأطراف اللي الدراجة النارية في تونس اللي تساهم في نصف الحوادث وفي 41% من الوفيات، هذه أرقام رسمية،
0: 41% من الوفيات متاعنا بتاع الحوادث هما جراء
2: هم ركاب دراجة نارية. دراجة نارية. كذلك نشوفوا اللي المترجل في تونس اللي هو حتى معناتها الفئة أضعف فئة الفئة الهشة في الفضاء المروري، المترجل ساهم في 29% من الحوادث و 24% من الوفيات، معناتها بين المترجل جهان وبين ركاب الدراجة النارية 65% من الوفيات، حتى بتكون القراءة مساعنا كاملة.
0: كيف المترجل
2: في تونس أرقام في تونس المترجل زيادة ب 43 حالة وفاة على عملون، وركاب الدراجات النارية في حوادثهم في 2026 تم 62 حالة وفاة من ركاب الدراجة النارية إضافية ل 2025. دونك بين الدراجة النارية وبين المتراجل عندنا تقريبا 105 حالة وفاة إضافية مقارنة ب 2025. دونك في تونس الارتفاع باش يكون واضح للسادة المستمعين، احنا نحبوا التوعية والتحسيس باش العباد تعرف شنو الإشكاليات بالضبط اللي هو مرتبط بوعي مستعمل الطريق. الدراجة النارية والمترجل هما الأطراف اللي أكثر عرضة وأكثر هشاشة في الفضاء المروري، زيادة ب 105 حالة وفاة، السرعة زيادة ب 126 حالة وفاة إذا كنشوفوها من الأسباب، هي زيادة ب 112 حالة وفاة إذا كنشوف الفترات الزمنية، وقلنا الجمعة وسبت واثنين زيادة ب 100 قتيل على نفس الأيامات الضوما من سنة 2025. هذه خلينا وقت نحكي على الدراجة النارية، معناتها في تونس نحبوا نقصوا من ضحايا حوادث الطرقات، يجب المرور حتما نمسوا لي بارامتر الضوما، المؤشرات الضوما لازم هما تفهموا دي فيه ونطور ونحسنوا فيهم. ثم العمل الزجري يقوموا به وحدات حرس وشرطة المرور مشكورين، ولكن ثم سلوك لدى مستعمل الطريق نحبوا نبدلوها. العباد جهين يحكي حتى على البنية التحتية ونقاط الاحتياط، ولكن البنية الفكرية متاع مستعمل الطريق هي لازم تتغير. مستعمل الدراجة النارية لازم يقتنع اللي يلبس الكاسك، واللي لازم تكون عنده رخصة السياقة متاعه وتكون الأوراق القانونية،
0: ويقتنع أنه راهو في روج وفي فير راهو ينطبق على دراجة نارية، على بسكليت وعلى كهرباء، راهو مش دراجة نارية خاطرك أنت أخف يخليك تزقزق بين الكهرباء، راهو اختار لك أنت وتخرج في رومبون وتتعدى تجري.
2: هذا هو جهان، إذا كان الدراجة النارية في تونس إذا كان مستعملها والسائق ما يقتنعش اللي هي عربة ذات محرك، كيف السيارة يطبق عليه قواعد الجوالين، مثل حتى حكينا على عمال التوصيل ليفرير اللي معناتها قلنا عديد المخالفات ومع بيت استرزق وربي يجيب لهم القسم، ولكن
0: استرزق خاف على روحك على حياتك.

0: معناتها وسيلة نقل تعمل ضجيج ويقلق راحة السكان هي حسب مجال طرقاتي خطية مالية بستين دينار. ولكن إذا كان شوفوها بالمجلة الجزائية أرى برشا عبيد ما يعرفوش اللي المجلة الجزائية أرى عندها باب كامل خاص بالاعتداء على حرية الجولان ولا معناتها العبيد تقلق راحة المتساكنين. فما فصل كامل هو في فصل 316 في المجلة الجزائية في تونس يقول الأشخاص اللي يعمل ضجيج وضوضاء واللي من شأنه يعكر الراحة متاع السكان ولا يشارك في الحكاية هذه راهو عقوبة بالسجن 15 يوما وخطية مالية. ما عادش نحكوا على خطية متاع 60 دينار ولا عقوبة بالسجن. معناتها المأمور الضبط العدلي الذي يعاين هذا النوع من المخالفات ويراجع فيها النيابة العمومية نطبق عليه الفصل 316 إذا كان يعمل الضجيج ولا جهان إذا كان يقول يسوق بسرعة مفرطة سواء في المفترقات ولا في الأنج والسرعة هذه تمثل تهديد لبقية مستعملي الطريق يطبق عليه أيضا الفصل 316 معناتها العقوبة ب 15 يوم سجن مع خطية مالية. كذلك حتى للعبيد اللي يحط نحن في بين المقاهي ولا المطاعم اللي يحط كراسي في الرصيف خاطر أنا كنشوف في تونس معناتها تقريبا 29% من الحوادث طرفها مترجل
1: معناتها مش اللي قلناها وريق نشاح مش لقي تروتوار يمشي
0: عليه. ولكن المجلة الجزائية موجودة أيضا في الفصل 321 معناتها ما عادش نحكي على عقوبة 330 دينار نتاع التجهيز ولا 300 ومليون نتاع البلدية. في المجلة الجزائية أيضا في 321 احتلال الرصيف اللي يحط كراسي واللي يحط أي أوبستاكل يعطل حركة الجولان يطبق عليه نفس العقوبة اللي نتاع 15 يوم سجن مع خطية مالية. وطمع عبيد جهان يقول حتى إجابة على السؤال متاع الدراجات النارية خاطر في تونس القانون باش طبقوا معناتها يقول لك لازم يكون السن القانوني نتاعو إذا كان هو أقل من السن القانوني معناتها هو قاصر أو حتى الولي نتاعو يصبح هو عنده تهمة متاع إهمال شؤون قاصر يطبق عليه حتى الفصل 212 212 مكرر واللي حتى عقوبة توصل حتى 3 سنوات سجن إذا كان أنت مسايب ولدك يحد في السيارات بالحجارة ولا يقود في الدراجة النارية بطريقة
1: يتحملها الولي
0: يتحمل الولي إذا كان الطفل القاصر
1: في صورة قاصر يتحمل الولي تجم توصل عقوبة سجنية للولي 3 سنين سجن
0: 3 سنين سجن مع خطية مالية وهي تهمة إهمال شؤون قاصر. دونك الموضوع في تونس كنحبوا نمسوا معناتها المؤشرات نتاع السلامة المرورية موضوع أعمق أكيد جهان يمس مستعمل الدراجات النارية مثل ما قلنا المترجم فوالا وأيضا الولي اللي هو مثل ما قلت لازم الرسخ وثقافة مش الولي يبقى في المقهى ويسيب الصغار نتاعه سواء بالشاحنات ولا بالسيارات ويقومون بأعمال وسلوكيات خطيرة عليهم هم بحد ذاتهم على
1: يتحمل المسؤولية
0: يتحمل المسؤولية. دونك هذول هما في القوانين في تونس موجودة وواضحة. دونك نعاود نذكر بالنسبة للدراجة النارية أراو إلزامية رخصة السياقة الهدف منها أراو باش يعرف الكود فما بيت ما يعرفش الإشارات المرورية وكذلك ارتداء الخوذة اللي هي تأتي قبل كل شيء. وبالنسبة للمترجم مثل ما قلنا ثم القوانين نتاع احتلال وتحرير الأرصفة في تونس مادام عدد قتل المترجلين زاد مثل ما قلت ب 43 حالة وفاة
1: لازمنا
0: معناتها ثم حاجه مازالت ما تعملتش ولا نجم نطوروا فيها
1: باش نحميو المترجم
0: خاطر الوسيله الحمايه نتاعو هو الرصيف.
1: يعطيك الف صحه سيد العميد شكرا لك العميد هيثم شعبني شكرا تدخلك معنا رئيس الفرع على اقليم الوسط الغربي بمرصد الوطني للسلامه المروريه. خليكم مع خاوله في الاخبار ورجعينا
2: بعد الاخبار نهزوكم ونعملوا طلع على اسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى يقع

0: جديد في كلوب ويكند وسوس المغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب اند ترندز وكالعاده عدن حواد في جازا تفان نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين الساكوحي على ديجيتال سبور كالعاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعتزم فتح مناظرة خارجية لانتداب إطارات بعنوان سنة 2026، وذلك في إطار سد حاجيتها من الكفاءات في عدد من الاختصاصات. الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن استشهاد 14 شخصا في غارات صهيونية على بلدة عدة بمنطقتي سور وصيدا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ العدوان الصهيوني على لبنان في شهر مارس الماضي إلى 3355 شهيدا و 10095 مصابا. مقتل 154 شخصا على الأقل في المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي اليوم بقادة غرينلاند والدنمارك لتوقيع اتفاقية من شأنها أن تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند وتضع حدا للأزمة المتعلقة بالجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي. وتقع غرينلاند بين القطب الشمالي وأمريكا الشمالية وتحتوي على موارد هائلة من الطاقة، وكانت مستعمرة في السابق قبل أن تصبح أراضي شبه مستقلة تابعة لمملكة الدنمارك. خروج سكان ولاية النيجر في شمال وسط نيجيريا في احتجاجات بسبب اختطاف مئات الأشخاص الذين قالوا إنهم ما زالوا رهائن بعد مرور شهر على هجوم مسلحين على عدة مناطق سكنية بالولاية في واحدة من أكبر عمليات الخطف الجماعي في البلاد. اشتداد العاصفة بولو لتصبح إعصارا من الفئة الرابعة قبالة سواحل المكسيك في المحيط الهادئ، والمركز الوطني الأمريكي للأعاصير يتوقع أن يتحول إلى إعصار مدمر من الفئة الخامسة اليوم أو غدا، وتشير التوقعات حتى الآن إلى استبعاد وصوله إلى اليابسة. مقترح رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تحديد نسبة التلاميذ الأجانب في الأقسام الدراسية ب30% فقط يواجه انتقادات حادة من المعارضة ومديري المدارس الذين شككوا في إمكانية تطبيقه عمليا. ورئيس الجمعية الوطنية لمديري المدارس في إيطاليا يقول إن الفكرة قد تكون مفهومة تربويا لكن تطبيقها صعب، موضحا أن المدارس ملزمة بقبول الأطفال المقيمين في مناطقها حتى إذا كان الأجانب يشكلون غالبية السكان، ما يجعل فرض سقف 30% أمرا معقدا. يشار إلى أن عدد التلاميذ الأجانب في المدارس الإيطالية يقدر بنحو 930,000 تلميذ، أغلبهم من الجنسية الرومانية والألبانية والمغربية والصينية والمصرية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس.

0: موزيكا فام من 10 و14 دقيقة. يا حضروا لي روحكم شنعملوا دورة في الكيف اليوم ونسلوا أسوام الخضرة والغلة بعد دقيقتين من توا في بوان مارشي.
1: صباح الناس فغام.
2: أنا تربيت مع أمارة بو، أخويا يرحم وداها، ربيتنا خلا ما حسستنيش اللي هي أمارة بو، كيني ولدها ويرحم وداها.
3: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتني، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة، جيست برا جيب لي من الحانوت، عشبيك ريقد التوى، فز، انديدك البار انتش تعمل توى في الدار، معاملة سفر.
4: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن منكروش، هذا يبقى حالة شاذة.
5: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما ياخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها، خمم في أوليدها ما امبوسيبل، مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها.
6: ما تكبو شريرة، ما تراش اللي هم أوليدها،
7: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا رجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
0: فغام. العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا.
9: فورم
1: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
9: تدلل تدلل
10: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
9: تدلل
11: جيان. إيام دللنا.

0: ومارشي.
1: من الكيف ومارشي، تحية لزميلنا عبد الحميد حمدي معنا في المباشر صوت وصورة. اتبعونا زي كيف انتم اللي تشوفوا فينا توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. عبد الحميد صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات جيهان، مرحبا بيك.
1: توحشنا هالسويت يا سي عبد الحميد، ان شاء الله تكون بخير. ربي يخليك، ربي فضلك. هيا نعملوا دوره معاك ملا في المارشي اسوي مش نيا حلو. اقول كل شيء، شميسة اليوم في الكيف صبحتها؟
2: شميسة اليوم طقس خريفي
1: مسحبه شويه معناها.
2: لا مش مسحبه، تو الشمس وما لبس لبس الحمد لله. الطقس باهي حلو، ما فيش سخان وما فيش بروده يعني.
1: اي باهي اي باهي. والاسوام شحوالهم بين بينين زاده؟
2: الاسوام فيها تمر طالع شويه وتمر اللي هابط وعادي، نعتبرها عاديه بالمقارنه للاسوام اللي نسمع فيها في البلايص الاخرى، ربما تكون الكيف اقل شويه.
1: اي باهي عطيني.
2: أي نمشوا للحم الأحمر نبدو به، العلوش من 55 دينار 60 دينار، برشني ب 55 دينار، الهبر عجل ب 47 دينار و900، مرقاز ب 24 دينار و900، عجل بالعظم 32 دينار و900، كتلات عجل 38 دينار و900، كبدة علوش من 55 دينار إلى 65 دينار، كبدة بقري من 50 دينار إلى 55 دينار. الحم الأبيض نتاع الدجاج ب 8 دينارات و950، زيادة شوية جيز كان بثمانية، كان بسبعة آلاف وخمسمية وثمانية.
1: أما متواجد؟
2: متواجد لا متواجد. الإسكالوب 18 دينار و900، الجناح نتاع الجيز 8 دينارات و900، بلانكيت الكتف نتاع الجيز 9 دينارات و800، البخاض نتاع الجيز 13 دينار و900. بالنسبة للخضر، البصل بدينار و200، البطاطا دينارين و500، ولد القمرة بين دينارين و2600 ناقص شوية، السوق هذا ناقص برشا مش موجود برشا. فلفل بدينارين حتى 1500، طماطم من 2500 حتى 3500، اخر السيزون تاع حسب الفلاح والهباط يقول لك تو الطماطم راهو باش نبقوا نستنوا الطماطم تاع البيوت مكيف. الخس بدينار و500 ملين، الربطة السفنيرة ب 1500 دينارين، الربطة القراع الأحمر بين دينار و500 ملين ودينارين و500 للكيلوغرام، الورقيات تسيقوا مع الدوس وكرابس كلها ب 800 ملين، الغلال العنب المسكي بين 6 دينارات و7 دينارات. وعلاش نقول لك راهو الكيف ارخص شوي، لان يعني زميلي في القروان يمشي يقول لي العنب المسكي ب 9000 فرنك، يعني وصلت لي انا فاتت 7000. التفاح بين دينارين و3000، التفاح حسن رخيص. اللانجاس بين 8000 و12 دينار، الخوخ بين 5006 دينارات، البطيخ بين 900 مليم و2300، دلاع دينار و200. بالنسبة للحوت، سردينة 7 دينارات و900، تريليا 26 دينار و800، اللاتشة 8 دينارات و800، البوغة 8 دينارات و800، الشور المتوسط 9 دينارات و800، مرجين خشين 24 دينار و500، وراتا 24 دينار و800، خاروس خشين 28 دينار، كريفيت 21 دينار و500، كريفيت الخشينة ب 36 دينار و500. هذه أهم الأسعار الموجودة اليوم في الكير خاصة في تجارية.
1: يعطيك ألف صحة عبد الحميد حمدي، شكرا لك زميلنا ومراسلنا من الكيف. نكملوا بعضنا حتى لنص النهار، ديما نقولكم راهو كل مواضيعنا كل ما عندكم تنقضوا تلاحظوا احنا نتونسوا راهو بصواتكم وناخذوا بعين الاعتبار كل ما تقولوا معنا في صندوق اعجب. احنا لهنا صوتكم باش نوصلوه، احنا لهنا باش نتسائلوا فعوضكم وندقوا ببال المسؤولين وناخذوا من عندهم الاجابه الصحيحه في الصحيح كما تقول انا، الصحيح في الصحيح متلقاو كان معنا على وزي كفهم. اهلا وسهلا بكم حتى نص

0: هذا فضل شيكر على موزيك فم سهر الشو أعلى موزيك قد الوقت والعشرة وثمانية وعشرين دقيقة.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من تسعة إلى نصف النهار على موزيك فم.
0: سبع دخلناهم يقرأ ولا طمنا ولا الجوج ما متعصيف وفيتا وبدينا نتنظمه وفيتك اللي فوني تشغل الأدوات حتى لنبلو دي طوب بلوز وموا سيبون اتنظميتا واش نعملو توا نخم وزادة كيف كيف فليبانيسمون تاعهم قرايتهم صحيح أمين نشوفهم دو دغوات باغاليل زي مشوا مع بعضهم على قد ما صغير يبدأ إيبانوي ولا ليه على قد ما نجم يعطيك في القراية ما قراية قراية قراية قراية مو مسكين ولا نشوف ساعات حتى فيديوهات صغار يبدأوا ينطقوا يا ماما راني تعبت يا ماما راني نحب نتفرد دونك اليوم أنت كأولياء لازمك تفرد صغيرك ويقول قايل لهنا اللي أنا تعديت بيا أون طونك بارون نعرف الحكاية ذي تبدأ تحب تلوش في الموهبة اللي عند صغيرك تبدأ تسمع شكون هذا بيه الكلوب هذا وذا بيه وذا بيه تقول انت يا ولدي باش نحطك لهنا وبعد باش تقلق ولهنا باش تقلق ميرسي إبسون علاش اتو نقول لكم علاش لانه إبسون خمت في الحلول هذه كل اعطتنا الفرصه احنا طونك بارون تقول لك يا سيدي ما غير ما تقعد انت تصرف لهنا شهر وبعد يبطل لك وشهر لهنا ويبطل لك اش قال لك نعطي كاتر اكتيفيتي تنجم تفيق بيوم موهبه صغيرك من عندنا من عند إبسون هكاك تفيق بالموهبه نتاع صغيرك وينجم يكمل فيها. أنا بديت لكم الحكاية من الأخر لكن خلنا نبدأ من الأول ونرحب بضيفتي مدام إيمان إقراب هي مديرة مبيعات شمال إفريقيا مدغشقر وجزر القمر الإبسون. مدام إيمان نورتنا يا ليلى مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: ربي يفضلك. صحيح ولا لا مش هذا السوسي متاعنا احنا العائلات والأولياء إنه نحب نقري صغيري ما نحب نكتشف فيه ساعة ساعة نفيق بموهبة عنده ما في باليش كي صولي تصويره وجبالي يقولي أنا بالحق ما كلكتهاش أنا معناه تفيق بصغيرك عنده موهبة وهذا اللي انتم قاعدين تشجعوا فيه لأنه مش مبادرة الأولى سبقتوا ديجا عندكم ما شاء الله في الهيستوريك اللي تخليه الصغير تكتشفوا فيه الموهبة مع القراية.
2: احنا في ابننا منه اللي صغير عنده بارش إمكانيات اللي يجم هو ما اكتشفهمش في روحه خاطر مازال صغير ني با كونسيون و اون بليس والدي ما عرفوش الموهبة اللي فيه دونك بور نو القرايه جوست حاجه جزء من الحياه جزء من اللي تكون الصغير وتكون البيرسوناليتي فما جزء مهم جدا اللي هما لا كرياتيفيتي شي لانفون يعني كومون يتعلم يكون كرياتيف كيفاش يكون ايبانوي مرتاح يعرف يشيخ روحه يعرف حاجه اللي يحبها وهذاك هو الهدف نتاع إبسون. يعني احنا بالحق احنا عنا تكنولوجيا متقدمه برشا ونخدم على التكنولوجيا اما التكنولوجيا بالنسبه لينا هي مش هدف الهدف نتاعنا هي اللايف ستايل يعني كيفاش نعطيه لاي انسان يخدم يشري إبسون تكون معاه حاجه اللي كيلا كومباني في حياته الكوتيديان مع صغاره ومع حياته مع كل شيء دونك احنا عملنا ديجا مبادره في افريل 2026 اللي هي اسمها ريكرياتور ريكرياتور هذه عملنا مسابقه في مدارس في تونس وما كان الصغيرات باش يكتشفوا المواهب نتاع لا كرياسيون يعني خذوا من مواد خامه مواد اللي نورمالمون سامحني يعني جوتابل نفايات وصنعوا منهم حاجات وعملنا مسابقه وعطينا جوائز
0: لاولاد
2: شيخ ولاولاد فريمون سيتي ان ايفينمون اللي العباد الكل شاخت فيه تويكا مبادرة جديدة في نفس الكونسبت اللي احنا لانسينا بمناسبة الباك تو سكول
0: اي العودة المدرسة ومدرسة
2: يعني
0: نظمناهم توا لازم
2: باش نقول لك راه في تونس العودة المدرسية هي اهم موعد في العام
0: بيان سور
2: المجتمع التونسي الكل الكبار والصغار العبيد الكل دونك إبسون جات في البريود هذه ولانسينا ويب سايت اللي اسمه كرياتيف كورنر الكرياتيف كورنر هذا الصغير كي يدخل عليه يلقى فضاء باش يخلق حاجات يعيش تجارب جديدة يخلق حاجات اللي يحبهم ويجم يسجلهم ويجم يخليهم عندهم يطبعهم يخليهم عندهم انجستري يعني فريمون هو فضاء باش الصغير يلقى الفرصة باش يسيب إبداعاته الكليكة وخياله الواسع الكليكة في الكرياتيف حاجة أخرى في الباك تو سكول عملنا هي الهدف متاحة مش الهدف نتاعها مش 100% تجاري فما ناحية تجارية، احنا شركة يعني كما تحب يعني كما اي شركة
0: نعرفوا احنا بجد نقدموا مسالك كاليتي بيه.
2: ليدي اللي كل واحد يشري امبريمونت، يشري طابعة جديدة لصغيراته، عنده الحق فما كيو ار كود حاطينه يسكاني يدخل يقيد صغير ويجم يختار الاكتيفيتي اللي يحبها لصغيره. يعني يجم يعطي حد يعني صغيره اربع دروس في الاكتيفيتي اللي يحبها
0: مجانيه.
2: صحيه
0: هذه اوفر كي تاخذوا دونك لامبريمونت ابسون باش تلقاو كيو ار كود تسكانيوه ومن غادي دونك نتوما تختاروا اربع حصص مجانيه. فما بليزور اكتيفيتي موجودين. تحب ولدك يتعلم لونغ باش تلقاو، تحب يعمل الروبوتيك باش تلقاو برشا
2: كل شيء. عندنا 60 شريك يعني 60 بارتنر عنا تقريبا 400 نشاط
0: ما شاء الله
2: اللي يجم الصغير يدخل فيه. تجم انت عندك زوز صغار وشريت امبريمون، تجم صغير تقيدوا في زوز نشاطات هوني ونشاط هوني زوز حصص
0: وزوز هوني تقسمهم
2: هوني تقسمهم. تحب بادل، باسكت، فوت،
0: لونغ،
2: تنس، لونغ، اي حاجه
0: روبوتيك
2: تحب انت تنمي الروبوتيك تنمي المهارات نتاع صغيرك تلقاهم. وزادة تخلي إيبانوي تخلي شيخ، احنا نمنو اللي صغير راه محتاج يلعب باش يعطي ما عنده باش يخرج الجرين تالي
0: فوالا. ونزيدك حاجة هوني زادة ان طونك بارون في شنو زادة تصادف به اليوم هما الأوفر اللي عملتوها هذية من خلال انك تشري امبريمونت ابسون باش تلقى كير كود. نعاود نذكر لو برانسيب تسكاني باش تلقى قدامك تبارك الله من نشاطات كبيرة ياسر دي زكتيفيتي وانت تختار. عندك اربع حصص مجانية تقسموا على صغارك في شنو مثلا. انا صغيري حايرة بين الروبوتيك ولا الرسم ولا نعملوا لونغ، هاو كان نجرب هاكو الاربع مش انا ديجا نفيق بولدي وين البلوس اللي نجم نكمل ننمي فيه ونعمل نكمل
2: ماما جيو سيت اكسبيريونس. راه مثلا انا بنتي مثلا تحب تدخل ماما ايكيتاسيون مثلا رسنا ولا تنس سي شير، نقول اسكو يا مغرومه اسكو نعطي الفلوس بالحق ولا
0: تقولي بطلت.
2: بعد تقولي لا ماما بطلت. دونك هذه فرصه باش الصغير يجرب الحاجات وبعد يعرف كان هو مغروم بها. وقتها انا كي ندفع الفلوس تلقاني عارفه فين ماشيين. يعني
0: ميرسي بوكو مدام ديبان جرام، شكرا لك نورتي مديره مبيعات شمال افريقيا مدغشقر.
2: شكرا وزير
0: القمال ابسون يعطيك صحه نورتنا. دونك فوالا نعاود نذكر بالوفر امبريمونت ابسون كي تاخذوها باش تلقاو كيو ار كود باش تسكانيوه باش تلقاو توني نتاع دي زكتيفيتي اربع حصص مجانيه لصغيراتكم ينجموا هكا يجربوا الاكتيفيتي اللي تحل لهم. خليكم معنا على موزايك فام هذه صباح الناس.

0: بيكم لحديش غربة على وزي كفهم.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح. يسبح الناس تلقى صحيح.
0: يلقاو في كهرباء ميشة، كهرباء في الكيس. أما شكون اللي قاعد يسوق فيها؟ ما شافوا حد قاعد يسوق. فبوليسية وقفت وكانت المفاجأة اللي قاعد يسوق وشادد الفولون طفل صغير عمره أبين 9 سنين. باش تقولوا لي جينا هذه نشوفوها لا هذه ماشي في تونس راه خلينا نفصلكم. احنا في تونس نشوفوا مالوغوزمون تصرفات متهوره من بعض الاولياء اللي يبدا قاعد يسوق وشادد صغيره وساعه على ساعه اثنين زاد كيف كيف في حضنه ويسوق بهم شادين الفولون. اما هذايا كان يسوق وحده عمره 9 سنين كيفاش خذي الكهرباء؟ شو اللي صار؟ هي الحكايه صارت في مارسيليا معنا سي شكري قداش مدير اذاعه اورو مغرب. سي شكري صباح الخيرات.
2: صباح الخيرات جيهان، تحية ليك تحية كل مستمعين مزيكا فام.
0: ربي يخليك بربي. أنا كي قريتها وجيتني ضحك قلت ولا ما نحكيها الحكاية ذي ما هيش طرفة ما صارت صحيح. صارت
2: نهار الجمعة اللي فات 5:15 متاع العشية في شارع رئيسي في مدينة مارسيليا هذي لابنو دو برادو. معناها هذي شارع فيه حركة كبيرة برشا، تعرف اللي نهاية الأسبوع الناس كل معناها تبدأ وموفمون خاصة في الوقت هذاك. عوان الشرطة بالموتورات نتاعهم متعدين يشوفوا في سيارة. المشكلة ما فماش حتى شيء، ما سيارة قاعدة تشتعل على اليمين وعلى اليسار
0: كل فليم، ما فماش شكون يسوق اما الكهرباء تزقزق خلينا
2: اي وفما يد نتاع رجل كبير في الكوتي باساجي قاعدة ديريكت. وقفوا السيارة وقت اللي عند عملية الإيقاف تفاجئوا بوجود طفل صغير عمره 9 سنين لا حاط سنتير لا حاط حتى شيء، أبوه بجنبه وحاط بيبي آخر في حجره
0: على
2: اليمين زيادة هما لا سنتير لا حتى شيء. ما فهموا حتى شيء، معناها الحادثة تنهلتها وسائل الإعلام حتى الفرنسية الكل معناها الرسمية وحتى الجهوية، معناها باستغراب كبير برشا كيفاش بو يخلي ولده يسوق عمره 9 سنين كان ينجم يتسبب في كارثة كبيرة برشا خاصة اللي قلت لك العباد
0: شارع رئيسي ونهار جمعة
2: نهار جمعة ومعبي ودنيا كل. تم إيقاف والده ونورمالمون قريبا جدا باش يتم محاكمة الوالد متاعه، وهنا الإجراءات تكون صارمة لأنه تنجم تكون توصل الخطية إلى 3000 أورو. والبو باش يتم معناها مبدئيا حرمانه من السياقة مدى الحياة
0: وحرمانه أقل حاجة تصيره
2: هالتهور. هذا هو معناه، هي حادثة ضحك وشدت برشا الانتباه والناس كل تحدثت عليه خاصة أنا في مارسيليا الناس كل قاعد تحكي عليه كيفاش معناها بو يسلم معناها يعطي سيارة ينجم يكون يتسبب في حوادث كبيرة برشا وتنجم حتى معناها يزلوا في الكراهب ينجم أولاده يموتوا زاد الاثنين
0: لأنه
2: قاعد في حجره من قديم معناها أخوه عمل الأكسيدون ينجم زاد الطفل الآخر يتضرر. هذا هو الخبر اللي عنا من مارسيليا نهار الجمعة اللي فات.
0: يعطيك الصحة سي شكري. شكرا ليك سي شكري ديش. شكرا ليك يعيشك نورتني مدير إذاعة أورو مغرب على وزيك فم.

0: مرحبا بكم دارجين. قبل ما تبدا ساعتنا الثالثه على موزايك فام الكلمه لكم كما عودناكم في الموعد الثاني من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: أخير مزيك بلي نحب نوصي اللي يعملوا في مسلسلات نتاع رمضان، خاطر هذيك العائلة وقتش تتلم وتتفرج في التلفزة ينجموا يحطونا ديزيبيزود كي كيفاش الجار يلوح قبلة نتاعه قدام جاره. خلي نوعيوهم، خلي نوعيو الناس، راهو ما يجيش راهو عيد، راهو ما يجيش راهو مرأة تمشي بشلاكة للخدمة، راهو السنة شفنا العجب ما عادش نساء بركة يمشيوا بشلايك للخدمة، الرجال ولاو يمشيوا بشلايك للخدمة، راهو يحترموا المؤسسة، يحترموا المؤسسة اللي يخدموا فيها، ما يجيش هكاكا يا رسول الله بنوار بالنوار لا يدين لا رقبة كنا عليها منديل كوجينا.
3: بأخير يا صندوق عجب، جيران عايش بنتي ظاهرة متاع الماء رجعت هو وبارك الله وفي اللي ساهم الكل في ترجيعه للنسق التقريب العاجل. أما حاجة واحدة ولينا نشوفوه على قارئة الطريق في السمش، شوفوا حاولوا كيفاش تلقاو حل، ممنوع راهو تحط في السمش راهو ممنوع. يهديكم ربي يهديكم ربي.
4: بربي بالنسبة للناس اللي عندها مكرهة كتاخ بدم محل بربي ما تسكرش الباب بربي، قدم شوي جزمية رهب ونقسم البخل تاخف قدام محل عدنا تبقى مسكر لك الباب. شنو هذا يا خيلي بربي نعلمه هيكم هذي بربي يزم البخل نقسم البخل.
5: صندوق عجب نهاركم طيب بالله خنظم صوتي للأخيان الكل بالله معناها توك التاكسي جماعي عنده قانون وحده والله نمشي وراه بكاميون كبير في طريق مد الليل واقف وقف صاحبه واقف على اليمين وقف هو سكر الكياس يا ندخل فيه من تيالي معبي بالعبيد نعمل لك نجبد على اللي صار نطلع فوق التريتوار نضرب عجلة متاع كاميون بزوز ملين وميتي علياش يا رسول دزين فوز السير يقف وانا نمشي وراه ما يجيش البيري باش يقف السكياس عندهم قانون واحد
6: صباح الخير مزيك بربي انا مواطنة من الزهر نحب نوصل صوتي على حشكم الكليب السايبة ياسر مقلقتنا ليل مع نهار محاش نجمو حتى نخرجو نقضيو قضيتنا بربي شوفونا حل قبل ما تصير كارثة بربي.
1: صندوق عجب صباح الناس.

0: من بعد ميلاده، وسجل الديديكاز على 71-113-013.
1: فغام. أنا تربيت مع مرت بو، أخويا يرحم وديها، ربيتنا خدها ما حسستنيش اللي هي مرت بو، كيني ولدها ويرحم وديها.
2: أمه اللي عاودت عرست مرة أخرى، فهمتي، ولدها بقى معاها. راجل الأم ذي ما يكلموش، ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت، عش بيك رقد انت وفز انديدك البار، انت شتعمل توا في الدار، معاملة سفر.
3: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، ناجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن من كروش، هذا يبقى حالة شاذة.
4: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما يخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها، خمم في أوليدها ما أمبوسيبل، مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها.
5: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها،
6: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعاملها معاملة خايبة.
0: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه، وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحيانا عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
7: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فورم مع أمينة بن توا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس، راديو موزايكا فم تونس. الأخبار،
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرق الحماية المدنية تواصل مجهوداتها للسيطرة على حريق ضخم اندلع صباح اليوم بمغازة بيع مواد منزلية بالحمامات على مستوى الشارع هادي والي. ووفق مراسلتنا بالجهة سهام عمار، تم إجلاء عائلة من فوق المبنى مع عدم تسجيل خسائر بشرية إلى حد الآن. المصالح الفلاحية المختصة بزغوان تفيد بأن حوالي 31% من أشجار الزيتون المنتجة مكسوة بالثمار، مع توقع إنتاج في حدود 13 ألف طن من زيت الزيتون. وخلال جلسة عمل التأمت بمقر ولاية زغوان، تم التشجيع على إحداث هياكل مهنية تسهم في الضغط على كلفة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتوج، فيما أكد الحاضرون ضرورة احترام المعايير الفنية والصحية خلال مختلف

0: رحل الجني والنقل والتحويل بما يسهم في المحافظة على جودة زيت الزيتون والرفع من قيمة المنتوج. البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والشركة الإفريقية للتجارة والتوزيع تعلن عن إبرام تسهيل ائتماني عالمي بقيمة 500 مليون دولار لدعم عمليات التجارة واللوجستيات والتوزيع وتسريع حركة السلع والمنتجات عبر الأسواق الإفريقية والعالمية. ووفق البنك يهدف التمويل إلى تمكين الشركة من تطوير عمليات مؤهلة في مجال التجارة والتوزيع بما يشمل شراء وتجميع السلع الإفريقية وتمويل تكاليف النقل والتخزين واللوجستيات والتوزيع فضلا عن تطوير ممرات تجارية وشبكة توريد وتوزيع عبر الأسواق الإفريقية. في أخبار العالم، بيانات مبدئية تظهر أن عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين فقط أمس الاثنين مقابل 10 سفن في اليوم السابق. وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الفارط كان المضيق يشهد عادة عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا تشمل ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات. دعا فريق من الخبراء الدوليين في الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز تدابير الحماية والرقابة بعد حادثة أظهرت قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على تجاوز القيود والتنسيق فيما بينهم وإخفاء بعض أنشطتهم، محذرا من أن التدابير الحالية قد لا تواكب تطور قدرات هذه الأنظمة واستقلاليتها. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
1: أصدرت اللجنة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الاصطناعي والتي تتألف من 40 خبيرا مستقلا من كل أنحاء العالم أول تقرير لها عشية بدء الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء تحذير الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي التابع للأمم المتحدة في عقاب حادثة اختراق منصة هاكينج فيس في جويليا الماضي من جانب وكلاء للذكاء الاصطناعي خلال اختبارات للأمن السبراني كانت تجريها شركة أوبن إي آي المطورة تشات جي بي تي. الرئيس المشارك للجنة والحائز على جائزة تورينغ المرموقة يوشوا بنجيو أفاد بأن الباحثين حذروا منذ فترة طويلة من أن 3 شروط يمكن أن تؤدي إلى فقدان السيطرة: الهدف المنحرف والقدرة على متابعته والبيئة التي تسمح بذلك، مضيفا أن هذا الصيف شهد اجتماع 3 معا في نظام حقيقي وليس في المختبر. التقرير صدر في مناخ سياسي مختلف تماما في واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه يخطط لإنشاء ما اعتبرها قوة للذكاء الاصطناعي وتعيين قيصر له، في تحول ملحوظ عن إصراره الأخير على أن الصناعة لا تحتاج إلى حواجز حماية جديدة.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع جهن ميلاد وكمل فريق أصبح الناس. إلى اللقاء.

0: استيساطي على موزيك كافي. مرحبا بكل مستمعينا لحديش و15 دقيقة. خلنا نرحب بضيفتي دكتور سليمة عكروت قرقوري، مختصة في أمراض غدد الصماء والسمنة. دكتورة صباح الخيرات، شو أحوالك؟
1: عايشك
0: الحمد لله. مش نحكي معاك في موضوع، مش أقولك حديث الساعة عنده فترة، اللي تسمعه شخته مثلا اللي مرأة ولا راجل كان زيد في الميزان، يقولك جربت أنواع الرجيمات الكل وما تحطش في الرجيم، فشكون ينصحه؟ يقولوا بلا بر امشي حلل، سي سور عندك ريزيستانس الانسولين. ولهنا الناس الكل ولينا نحكيه مالك هاو ثبت عندك شي ريزيستانس الانسولين، ما تحطش في الميزان ثبت عندك شي ريزيستانس الانسولين. فمش كون أصلا بدي خاف يقولك ريزيستانس الانسولين، أنا كي نسمع انسولين معناها نفهم انه هل هذه معناها عندي بداية متاع مرض السكري. توك خل نفهم هذا المدي والتوام بيناتنا، كل ما حد زاد في الميزان يقولك برا امشي شوف لا ريزيستانس الانسولين. كيفاش نجمو نفسرو هالريزيستانس الانسولين، ولا عندها علاقة بانك ما تيحش في الميزان؟ دكتور
1: يعطيك صحة جيهان، سعيتني باش نحكي على الموضوع هذا خاطر نحبو انا الموضوع هذا، وكل مرة نحكي فيه في الكابينة متاعي خاطر ولات فما فكرة شيعة كيما قلت انت عند الناس الكل، اللي هي فكرة كمام غلطة تتسمى كمام فكرة غلطة. علي شنو الغلطة من شنو تجي؟ معناتها العبيد توليو يسخايلو اللي هو سمين على خاطر ما عمل تحليل يلقى عنده ريزيستانس الانسولين، دونك هو سمين على خاطر عنده ريزيستانس الانسولين. بينما هي الحكايه راهو بالعكس، بالضبط بالعكس، هو عنده ريزيستانس الانسولين على خاطر سمين. السمنه هي اللي تؤدي الى مقاومه الانسولين، اللي هي بعد فتره تتحول الى مرض السكر. معناتها مقاومه الانسولين كانها معناتها تنجم تقول تجي بالضبط قبل مرحله ما قبل السكر، تحذير لمرض السكر. يعني انا من غير حتى ما نعمل حتى تحليل نجم نقول لك السيد هذيك عنده مقاومه الانسولين، المراه هذيك عندها شويه عندها برشا مقاومه الانسولين. ان فيت السمنه تؤدي بالضروره الى مقاومه الانسولين.
0: استنى دكتور، معناها السمنه هي اللي تؤدي الى مقاومه الانسولين؟
1: مش العكس.
0: مش العكس
1: بالضبط.
0: مش مقاومه الانسولين هي اللي تفسر علاش انت سمين؟
1: لا لا، هو السمنه تؤدي الى مقاومه الانسولين وبعد يولي ان سيركل فيسيو. علاش؟ خاطر مقاومه الانسولين معناتها يولي هو الانسولين، نذكروا اللي الانسولين هي الهرمونة اللي تفرزها البنكرياس باش يعدل مستوى السكر
0: في الدم.
1: وقت اللي نجم نفسرها غابيدمون معناتها كيف الخلايا الاديبوز معناتها الخلايا نتاع الشحوم كاينها تغفص الخلايا الاخرى، تولي الخلية الاخرى ما عادش تتحل، ما عادش تكون حساسة الانسولين. فهمت؟ معناتها كاينها لا سيلول اللي اتوفي بار لي سيلول غريسوز اي دونك نو ريبون بلو ا الانسولين. فهمتني؟ معناتها تولي الخلايا تقاوم الانسولين، ما عادش حساسه الانسولين. فهمتني؟ علاش؟ على خاطرها مضغوطه من الخلايا الدهنيه والخلايا الشحميه.
0: فهمتني؟
1: كيما تقول تخنقت. دونك شنو بيصير؟ البنكرياس باش يولي يجهد روحه اكثر، باش يصنع اكثر انسولين، باش الانسولين هذيك تولي تزيد معناتها تعاون باش مستوى السكر يكون معدل في الدم. والمشكله سيكو وقت اللي يولي فما ان ايتا ديبر انسولينيزم معناتها مستوى نتاع الانسولين باش يطلع على خاطر مقاومه الانسولين، تولي بعد الانسولين باش تطلع والانسولين نفسها راهي تزيد تسمن شويه. فهمت؟ يولي سيركل فيسيو. اما شنو معناتها شويه معناتها الانسولين اوكي تسمن، مي مش هي اللي خليت العبد سمين. فهمت كيفاش؟ دونك السمنه تؤدي الى مقاومه الانسولين، مقاومه الانسولين باش تولي فما ان ايتا ديبر انسولينيمي معناتها تقيس مستوى الانسولين في الدم تبدا طالع، والانسولين هذيك نفسك تبدا طالعه اون فادير معناتها ما تخليكش تضعف بسهوله. فهمت كيفاش؟ دونك يولي سيركل فيسيو، مي ا لوريجين دو سو سيركل فيسيو هو لو سوربوا هو لوبيزيتي. فهمتني؟ دونك اي عبد عنده شويه سمنه ولا شويه كريشه بشكون عنده شويه مقاومه الانسولين.
0: فوالا.
1: وليس العكس.
0: وليس العكس.
1: الأوبيزيتي بيان سور سواء اللي فما برشا مقاومة الأنسولين، وهذوما الكلهم تحذير لمرض السكر. دونك الحكاية هذه صحيح ما تجي عند أي عبد سمين، لكن بالأخص عند العبد سمين اللي عنده في العائلة شكون مريض بالسكر، معناتها عنده لجين الإريديتي متاع الديابيت دو تيب 2، خاطر هو لباز متاع مرض السكر نوع 2 هي مقاومة الأنسولين. يعني السكر زوز أنواع، ديابيت دو تيب 1 الجيل الصغار ماهوش من مقاومة الأنسولين، ذكا الخلايا اللي تفرز الانسولين ما عادش موجوده، دونك ما عادش عندنا انسولين في بدننا. ولو ديابيت دو تيب 2 السكر نوع ثاني اللي هو جاي من مقاومة الأنسولين. فهم كيفاش؟
0: واضح.
1: دونك أي عبد بشكون عنده أم ولا أبوها عنده مقامرة للسكر معناته هو معرض أكثر من العبيد الأخرين أنه وقت اللي بش يسمن ولا وقت اللي بش بلبس برشا بشوالي عنده مقاومة الأنسولين.
0: معناها شوية السمنة فرق بين السمنة والسخبوة حكا ولا يا دكتور؟ معناها اليوم انت قلت لي مثلا بالعين انت نجم تعرف مثلا واحد جوست ضعيف اما عنده شويه كريشه معناها هذاك ينجم يكون عنده مقاومه الانسولين.
1: بيان سور عنده شويه مقاومه خاطر مقاومه الانسولين زاد درجات فما شويه مقاومه الانسولين هذاك علاش توا ولا فما تحليل يشوف. لكن في كل الحالات في كل الحالات هذايا ماهوش مرض لكن هذايا سي ان سينيال دالارم اللي راهو الشخص هذاك راهو ماشي في ثنيه المرض السكر نوع 2.
0: واضح. نذكر بحثنا دكتور سليم عكروت غرغوري مختص في امراض غدة الصماء والسمنه نحكيه على لا ريزيستانس الانسولين مقاومه الانسولين. والله كان وضحت هكا الحكايه احنا ماشي في بيننا المقلوب دونك هكا صحتنا دكتور بي كي نسمعوا اطباء مختصين باش نفهموا
1: على خاطر مالوغوزمون ولا العبد يسخي روحه هو فيكتيم. جيني واحده مثلا تقول لي والله يا دكتوره راني بلي نعمل ريجيم ما نضعفش عملت تحليل اخي طلعت عندي مقاومه الانسولين معناتها تسخايل هي خاطر مريضه بمقاومه الانسولين هذيك علاش ما تضعفش alors que ce n'est pas vrai. صحيح فما عباد اللي الميتابوليزم نتاعهم اقل معناتها فما عباد بسرعه يضعفوا اكثر من عباد اخرين هذيك راهو سي ان فاكتور جينيتيك معناتها تلقاه هذيك بدنه مبرمج انه يكون خاطر توا معناتها البحوث كل اثبتت اللي لوبيزيتي سي براتيكمون اون مالادي جينيتيك معناتها فما عائلات اللي هما كلهم سمان فما عبد ماشي بشتلع سمين على خاطر كيف تشوف أم وبوه سمين وإلا أم سمينة وإلا أبوه سمين هذيك مالوغوزمون صحيح العبد هذيك يسمن بسهولة أكثر وعنده صعوبة أكثر باش يضعف بغابور العبد آخر اللي ما عندهمش مشكلة متاع سمنة في العائلة. فهمت؟ أما سوني با اون فاتاليتي مش معناتها راهو العبد هذاك ربي خلقه بشتلع سمين لا معناتها العبد هذاك لازم يعمل مجهود أكثر ويرد باله أكثر باش ما يسمنش.
0: وصحيح حكيت إنه مثلا فما بدن يحرق وبدن ليه احنا نقولوها في بعضنا قلت برك الله يراي تكل أكثر مني أنا عودها صحيح فما بدن شو معنى بدن يحرق وبدن ليه
1: سي لو ميتابوليزم معناتها معناتها الميتابوليزم نتاعو سوا ديزون اونتر غيمي بلو رابيد كو لاخر وهذاك نرجعوا كيما قلت لك سي معناتها باش نبسطوها سي لوبيزيتي كي اي كي جينيتيك كي هيريديتير. فهم كيفاش العبد هذاك على باز معناتها كاينه مبرمج باش يطلع سمين اذا كانوا ما يحافظش
0: اذا كانوا ما يحافظ
1: اما راهو كيما قلت لك سي با اون فاتاليتي مش معناتها ربي كاتب له باش يطلع سمين. فهمت؟ تعرف لي توا سي فري كو ميم سي سو جين اي ليكزيست مي اي مش معناتها سي اون بريديسبوزيسيون ا لوبيزيتي مش معناتها هو مبرمج باش يولي اوبيز معناتها هو راهو اذا كان ما يردش باله وكان ما يعملش سبور واذا كان ما معناتها مبرمج سي فري كو فما عباد اخرين الله غالبا فصح عليهم طوميو بوغو معناتها تشوف تلقاه ام وبوه زوز ضعاف الى بلوس دو شانس باش ما يسمنش. مانيش نقول معناتها هذاك سور كيلك سواش بشكل ما يسمنش بطبيعة لا. فهمت؟ لكن يسمن بصعوبة أكثر من عبد آخر اللي تلقاه واحدة ديني تقول لي أنا نسمن بالهواء معناتها نصدقها معناتها تقول لي معناتها نهار كامل شنو اللي تاكل مسكينة معناتها ولا مسكين تلقاه معناتها سي فغي بالنسبة لعباد أخرين اللي هما ما عندهمش سمنة بالكل ما ياكلوا براتيكمون حتى شيء. فهمت؟
0: إي بورتون تلقاها عندها سمنة
1: إي بورتون تلقاها سمنة. وحاجة أخرى من نساو زادة حاجة أخرى ركز عليها راهو à partir de 40 ans 35-40 ans وبالقعد وبالريتم دو في وبالستريس معناتها هذا كان واحد معناتها سي نورمال باش يسمنو. فهمت؟ معناتها لو ميتابوليزم بيدو معناتها الحرقان كيما تحكي انت à partir d'un certain âge ينقص مش كيما واحد عمره 20 سنة ينجم يعمل ريجيم يحرق يحرق rapidement كيما à partir de 40 ans surtout que معناتها الاوبيزيتي وك لي سيلول غريسوز اللي هما 20 سنه قاعدين غادي كيوليو كاينهم متحجرين معناتها صعيب باش يذوبوا مش كيما واحد مازال كيف سمن rapidement معناتها كاينهم معناتها شيماتيكمون سي كوم سا. فهمت؟ كاينهم لي سيلول غريسوز هذوكم مازالوا طريين معناتها نجموا في ساعه في ساعه نذوبوهم كيما هما موجودين وقاعدين غادي كليهم 20 سنه ساي معناتها سا دوفيان ديفيسيل دو لي اليميني مي او موان ما يكثرش. فهمت؟
0: نرجع معك دكتور لمقاومة الأنسولين. بيه قلت لي دونك كوني كي تبدأ سبين معناها عندك الريزيستانس على الأنسولين فما تنجم تفيق بأعراض أخرى بأن عندك الريزيستانس على الأنسولين
1: الأعراض الأخرى اللي هما مثلا واحد يولي يحلو السكر كيف هيك الحاجة حلوة، ولا واحد مثلا يترهوج يدوخ، معناتها يقول لك أنا وليت كفناك الحلو ندوخ، هذيك مرحلة متقدمة أكثر من غيستانس الأنسولين، هذيك بريسك بري ديابيت، خلي خاطر يولي فما خلل في الخدمة بتاع الأنسولين، معناتها هو يأكل يعمل أمبيك دانسولين قوي على خاطر فما غيستانس الأنسولين جستمان، معناتها كما قلت لك الولي البنكرياس أكثر أنسولين، والأنسولين اللي جي في بيك قوي ودي مؤخرة شوية دوخوا، فهمت؟ دوخوا معناتها تعمل له إيبوغليسيمي، هذه مرحلة ما قبل السكر، معناتها فاتنا مرحلة غيستانس، صحيح هي مازال فما غيستانس الأنسولين، لكن أكثر من غيستانس الأنسولين، تعدينا في مرحلة encore plus poussé vers le diabète de type 2. فهمت؟ C'est toi il y avait que le stade de pré-diabète. واللي العبد يعمل دي هيبوغليسيمي فونكسيونيل، معناتها يتيح له السكر من بعد ما ياكل مش هو صايم. تلقاه العبد هذاك في رمضان يصوم سون بروبليم، يقول لك انا نصوم ما عندي حتى مشكله. يبوك هو يشق فتره بالاخص ياكل حاجه حلوه يدوخ، ديه الدوخة، فهمت؟ ولا حتى مثلا يبدأ قاعد يجوع. دونك فو با تومبي دون لو بياج يولي يقول لك انا ناكل حلو باش ما ندوخش، بالعكس قول له انت قاعد دوخ على خاطر قاعد يتيح لك السكر، فهمت؟ دونك لهنا مازلت موجودة مقاومة الانسولين، لكن تعدينا المرحلة encore plus poussée vers le diabète de type 2.
0: داكور. مش نسألك زيدا كيف كيفوني توا برشا مثلا ينجم يقولنا فما الجانب الكبير متاع الوراثة فهمناها اليوم. أتيت بريفنتيف معناها لازم نكون زفلتوتا نقولنا
1: بالضبط، حتى إذا كان مش زفلتوتا لازم تعمل سبور، ولازم خاطر راهو لو سبور سي ان تريتمون ا بار انتيير بور لا ريزيستانس ا الانسولين اي بور لو بري ديابيت اي بور لو ديابيت. علاش؟ على خاطر لي موسكل كيف يخدموا يمصوا يجبدوا يبومب السكر من الدم، فهمت؟ ما حاجتهمش بالانسولين، ما يخليوش البدن يزيد يصنع انسولين اكثر، فهمت؟ دونك لو سبور سي ان تريتمون ا بار انتيير او موان. حتى مارش ما حاجتيش انا سال دو سبور ولا سبور ريغولير، معناتها حتى مارش غبي تقول نقول لهم يا سيدي اذا كانك تسكن معناتها تتنقل بالترونسبور حاول تقف قبل بشويه، اذا كانك بالكهرباء تقولي ما عنديش وقتي حتى توقف كهربتك بعيده شويه فين باش تمشي، تعمل مشيه حاره، معناتها لازم راهو ان سيغتان ديسيبلين ان مينيموم داكتيفيتي فيزيك اي بيان سور لو ريجيم، معناتها حتى اذا كان مش ريجيم قاسي او موان تنقص من لي سكر غابيد الجو والجازوز والسكر العادي اللي تحط اللي تزيد في القهوه الحلويات وكل شيء اي بيان سور الخبز الابيض هذاك معناتها ايفا عنا احنا ايفا اسمها خبز الفرينه خاطر مصنوع بالفرينه دو لا فارين فارين فين دونك لاندكس غليسيميك معناتها دوبا متاكل الخبز الابيض كاينك قرمش في السكر دونك او موان الخبز كي
0: يبدا ناكل الخبز ابيض كاين
1: قرمش في السكر خاطر الفرينه البيضاء فيسع طلع السكر طلع برشا ليبرغليسيمي رابيدمون خاطر الي اسيميلي تري رابيدمون دونك اندكس غليسيميك ديكاش معناتها اندكس غليسيميك او معناتها ماكله تاكلها فيسع تطلع تدخل في الدم وفيسع تطلع السكر مش كيما ماكله تبدا فيها الالياف كيما خبز اسمر خبز الشعير كل شيء معناتها الامتصاص نتاعو من الامعاء يكون بشويه بشويه دونك ما تطلعش تدخلش كميه قويه رابيد في وسط الدم فهم كيفاش دونك ديما يفو بريفيليجي الماكلات الاندكس غليسيميك نتاعهم با اللي هو ما يكونش فيه فرينه والسكر السريع الامتصاص مع توسك ناكلوه حلو في فمنا والفرينه البيضاء معناتها ديجا مقرونه كسكسي روز بسماتي مش روز الاخر خاطر روز الاخر اللي ترانسفورمي المقرونه مصنوعه بالبلي دور بالقمح الصلب القمح الصلب الامتصاص نتاعو يكون بطيء اكثر من الخبز الابيض من الفرينه اي دونك طلع السكر اقل وتدوخ انت كلمه اقل فهمت
0: ميرسي بوكو دكتور
1: يعيشك
0: دكتور سليم عكروت غرغوري مختصة في امراض غدد الصماء والسمنه
2: فوتنا الحداش نسيت الموسيقى والحكايات والاخبار ما تنساش صباح الناس

سلامات سلامات تسلمي. جينا من عند نانسي عجم على موزايك اف ام، كلمتونا على 71 113 013. لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير موزايك، حب نهني بنت اختي عايشه بعيد ميلادها، ان شاء الله كل عام وهي حيا بخير.
2: صباح النور موزايك، اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد ميمتي نعيمه بن عبد الله. بالمناسبه هذه حبيت نعمل لها ديديكاس ونقول لها كل عام وانت حي بالف خير يا ميمتي.
3: اليوم عيد ميلاد بنتي إيليسا، ونقول لها يا ربي كل عام حي بخير النيمة من مروج.
4: بخير موزايك، أنا مونيا سيد حسين، حب نهني بنتي مريم البلطي خطوبتها وبعيد ميلادها، ونقولها كل عام وانتي بألف خير وربي يهنيك وربي يوفقك في خدمتك. مرسي موزايك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. صباح الناس.

0: لكم احنا معكم على موزايك فامي دي معك بعد شويه معنا وفي الليكيب الكل. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الكريمه كانت معنا في صندار, ميرسي فاطمه اللي حضرتنا الانيفيرسير, ميرسي العبد الناصر في الديجيتال الدالي كوتي تكنيك ليكم اللي تابعتونا. نقولكم شويه طيبه دوما في لبين, باي باي. صباح الناس
1: طغام. أنا تربيت مع أمارة بو, أخويا يرحم وديها ربيتنا خلها ما حسستنيش اللي هي أمارة بو كيني ولدها ويرحم وديها.
2: أمه اللي عادت عرست مرة أخرى فهمتني, ولدها بقى معاها راجل الأم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك ريكدل تاو فز انديدك البار انت اشتعمل تاو في الدار معاملة سفري.
3: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة, نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش هذا يبقى حالة شاذة.
4: زوج الأم كيف ما زوجة الأب, بل ما ياخذ الراجل المرأة على أوليده ولا المرأة تاخذ الراجل على أوليدها خمم في أوليدها ما أمبوسيبل مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أوليدها.
5: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أوليدها,
6: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
7: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم؟

0: اتعب تخفيفات ما يتفلتوش
1: تدلل
2: جيون ايام دللنا
1: تروبيكو كوكو
3: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء
4: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كو ماي كود يخليك تتعدى للايتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير او سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل او ديزاين تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون لين زيد بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
5: غدوة وفي النهار لور متاع عيد ميلاد لاكار دو فيديليتي كارفور يفرح بيك ونص كيفاش كل ما تمشي لمغازات كارفور وإلا كارفور ماركت وإلا كارفور اكسبريس وتصرف لي بوان دو فيديليتي متاعك ان تيكي كاش تاخو معه واحد اخر بنص القيمة بلاش وهكا نجم تشري بيهم اللي تحب وتشتهي هذا اللي يقولك

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزير النقل رشيد عمري يؤكد بلوغ عمليات إعادة تهيئة البواخر التونسية المخصصة لنقل المسافرين وغيرها المخصصة لنقل البضائع نسبة 80% حاليا، مشددا على أنه تم إقرار برنامج لاقتناء 3 بواخر جديدة على 5 سنوات بداية من سنتي 2027 و2028. والوزير يشير إلى تواصل عمليات صيانة وإعادة تأهيل وتوسعة عديد الموانئ البحرية على غرار مينائي رادس وجرجيس.
2: المخطط اللي حددناه 26-30 واللي نجم يمتد حتى 2040 في صيانة إعادة تهيئة للموانئ. يقول الموانئ عندنا 7 موانئ على رأس ميناء رادس، تعرفوا من بنزرت حتى الجنوب التونسي حتى الجرجيس، إعادة تهيئة للوجستيك، وتعرفوا كل ما يهم اللوجستيك، وإحنا كي نحكيوا على ميناء نفيدة نحكيوا على الأهمية نتاعو في الزون لوجستيك، وهذا اللي باش يكون فيه وقع كبير ياسر. والمواني هذه التهيئة نتاعها هي بدات، كان تشوفوا في جرجيس في رادس احنا توا اون بلان شونتي باش يبدا التهيئة نتاعو من جديد. التهيئة نتاع البواخر نتاعنا وقعت بشكل 80%، فما تهيئة بدينا بالتهيئة نتاع البواخر المسافرين، وتوا باش نمشيو للتهيئة نتاع البواخر اللي هي للفرات. وبالنسبة للاقتناءات فما بلانيفيكاسيون على 27 و28 اللي هي في اقتناءات جديدة. بتعرفوا الاقتناءات هي مكلفة، نافير بتاع 500 مليار راهي ماهيش شوية، نحكيه على 3 نافير في 1500 مليار اللي فيهم انفستيسمون اللي هو مش يكون على 5 سنين، لكن مش يبدأ من عام 27.
1: ووزير النقل رشيد عمري يؤكد في تصريح للزميل لحبيب وذان أنه من المتوقع أن تنطلق الأشغال الفعلية لميناء المياه العميقة بنفيدة مع بداية سنة 2028، مبينا أن الدراسات السابقة المتعلقة بالبناء سيتم اعتمادها كركيزة في استكمال وتحين الدراسات الجديدة. والوزير يشير إلى أنه تم استكمال تخصيص المنطقة اللوجستية، مؤكدا انفتاح تونس على جميع أشكال التمويل المتاحة لإنجاز المشروع.
2: قلنا دراسات اللي وقعت، فما دراسات وقعت من عام 2004-2008-2018، هي الميزاجور متاعهم، وتعرفوا من 2018 لتوا ميزاجور حددنا لها 3 أشهر، هذه آخر 26 تبدأ عنا ميزاجور، واللي باش تحدوا فيها الرزنامة نتاع بدء الأشغال، خاطر ما تعرفوا لابيل دوفر اللي تلنسى بطبيعة الحال من بعد باش تلقى لي فينونسمون اكسيتيرا. نقولوا بين العام عام ونص وتبدأ الأشغال، نحكيوا على بداية 28 بحول الله، هذا راهو في الآخر بكل اللي هو اللي يحدوا الميزاجور نتاع اليوتيوب.

0: باش تبدا الاشغال بطبيعه الحال ثم تهيئه كامله. احنا التخصيص نتاع المنطقه اللوجستيه وقع، لابيرمون نتاع كل شيء وقع، الكل حاضر، وليزيتود اللي تعملوا الكل هما باش يكونوا الباز نتاع الميزاجور نتاع ليتود هذه اللي مناش باش ناخذوا فيها برشا وقت، بما انه اللي تعمل قبل الكل باش نثمنوه ونخدموا عليه. هو التمويل عده اشكال نتاع تمويل، احنا الاشكال الكل نتاع التمويل مفتوح.
1: ممثل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان يفيد بأن المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى تقدر بحوالي 87 ألف هكتار، منها نحو 70% حبوب و 28% أعلاف، مشيرا إلى أن كمية الأمطار المسجلة خلال الفترة الأخيرة أسهمت في تحسين ظروف إعداد الأراضي بالتواسي مع تسجيل إقبال من الفلاحين على التزود بالبذور الممتازة. في أخبار العالم، مسؤول إيراني كبير يفيد وكالة رويترز بأن إيران مستعدة لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام في حال خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. جماعة الحوثي تفيد بمقتل 9 معتقلين في استهداف سعودي لسجن بمحافظة الجوف اليمن. يكون الطقس بقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بمناطق أقصى الجنوب ثم تشمل محليا الوسط أثناء الليل. ويكون البحر متموج إلى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي ماغ. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم في ميدي ماغ الحصة اليومية. نحاول نفهم ونفسر ونحلو أهم وآخر الأخبار في تونس وخارج تونس. أشويق في البث الرقمي، مرحبا بك أشويق. سليم السمعي في الإخراج، يا أهلا بسليم السمعي. نجي زعيني معنا عسلامة سينيجي،
1: أهلا وسهلا.
0: شنحولك جوك بيهي؟
1: الحمد لله.
0: سينيه درجندوبي شنحولك سينيه؟
2: صباح النور نوفل، تحياتي ليك ولكل المستمعين.
0: سي خليل شنو الأمور؟
3: أهلا وسهلا مرحبا
0: مرحبا مرحبا. سلاحسك وحيجي معنا ساعة ثانية، تجي معنا جهين بن عبد الله زاد الساعة الثانية باش نحكيو في برشا أخبار وبرشا مواضيع تهم البلاد. باش نحكيو على الأمطار الأخيرة، وباش نحكيو على حرب إيران، باش نحكيو على برشا مواضيع أخرى. باش نحكيو بعد عام تقريبا من الحادث اللي منعنا منه في بفضل ردة فعل البيلوت في نوفالير مطار نيس. هبط تقرير، عملوا نفس مشيو عملوا نفس العملية في الليل
2: نقطة عملت نقطة اليوم اللي مكلف البارح عفوا اللي مكلفة بالمكتب التحقيقات، ونيس متى نشر منها بعض المقاطع اللي تقريبا كلها تنرجم بعض بالتفاصيل موجهة للإشكالات اللي كانت في مطار نيس، معناها في علاقة بالإضاءة، في علاقة بالتور دو كنترول وغيره، تنرجم بعض بالتفصيل.
0: وباش نحكيو أساسا الضرب متاع المحروقات في أحلى صباح وفي صباح الناس. سمعنا تقريبا زوز حوارات متناقضة نوعا ما. المواطن خايف اليوم، فما برشا زحمة، فما ديكيوسك حتى ما عادش عندهم إيسانس، ولكن يقولوا ردوا بالكم راو النقل باش يتم. تو نحكيو على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل ممكنة، ولكن عملوا طلع على البداية. دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
2: نبدأ بالحديث على الأحوال الجوية. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أكد أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء. والمتحدث يوضح أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية بشكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة. وهون يدعى المواطنين إلى عدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية خاصة في المناطق الداخلية، وأوصى سائقي السيارات بالقيام بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد الجولان وتجنب الخروج في أوقات الذروة. الأمطار الأخيرة اللي شدتها مدن جهة جندوبة خلال اليومين الماضيين واللي فاقت 50 مليمتر بعين دراهم و45 بتبرقة تسبب في حدوث انزلاقات أرضية بالطريق الوطني 17 في الخط الرابط بين مدينتي عين دراهم وتبرقة. شهدت هذه الطريق كما قلنا زوز انزلاقات أرضية وانهيار جزء من الطريق نتيجة تساقط الحجارة والتربة والحواجز الأسفلتية الجانبية، وما تسبب في تعطل في حركة المرور. وسارعت هوني مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان واللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة واللجنتين المحليتين بعين دراهم وتبرقة بالتدخل وإزالة الأتربة والحجارة لإعادة الحركة المرورية للطريق هذه بعد تعطلها. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والمكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا طاهر سالم البعوري أكدوا من نيويورك أهمية التنسيق المحكم بهدف تسوية بعض المسائل العالقة في مقدمتها للديون المستحقة لفائدة المؤسسات الصحية، وشدوا الجانبين خلال لقاء جمعهم على هامش مشاركتهم في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة الأمم المتحدة على أهمية تذليل الصعوبات اللي تعيق انسياب السلع والبضائع وتنقل الأشخاص عبر المعابر الحدودية بين البلدان، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتيسير حركة المبادلات وتنقل الأشخاص وفق بلاغ للوزارة. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران تتمكن من إيقاف 3 أفراد من بينهم أجنبي ينشطوا ضمن شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في ترويج المخدرات بين حي ابن خلدون والجبل الأحمر والبحر الأزرق، وهذا بعد معلومات استخباراتية دقيقة ورصد ميداني مكثف لتحركات عناصر الشبكة. المدهمات والتفتيشات اللي صارت أسفرت على ضوء هذه القضية على حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، وكانوا المتهمين يستعدون لترويجها في صفوف الشباب بين المناطق اللي حكينا عليها، كما تم حجز دراجة نارية ثقيلة كانت تستغل في نقل المخدرات للحرفاء. وزير التجارة يدعو إلى ضرورة التركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاع في الاستهلاك أو تعرف ظروف مناخية صعبة، إلى جانب دعم مخزونات الموزعين وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المدخلة لمعالجة الإشكالات قبل ما تصير. وفق بلاغ الوزارة تم تقديم جملة من الإجراءات اللي رامية إلى تطوير قدرات المنظومة، من بينها الشروع في توفير قوارير ذات سعة 14 كيلوغرام موجهة للاستعمالات الصناعية وتجربة السهاريج لفائدة كبار المستهلكين، بما من شأنه الإسهام في تخفيف الضغط على القوارير المخصصة للاستهلاك العائلي، إضافة إلى مزيد تعزيز العمل الرقابي للتصدي لمظاهر الاحتكار والممارسات غير القانونية اللي من شأنها التأثير على انتظامية التسويت.
5: دقيقة نيوز. دقيقة نيوز. دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد. الأمطار الأخيرة في جندوبة فاقت كذا 50 مليمتر تتسبب بخليل في حوض
3: انزلاقات
1: أرضية بالطريق الوطني 17 بين مدينة عين درهم والطبرقة، انزلاق أرضي وانهيار جزء من الطريق نتيجة تساقط الحجارة والتربة والحواجز الأسفلتية الجانبية. يعني كتصير انزلاقات مع الأمطار قوية ولا انبلفة الطريق؟
3: لا كتصير انزلاقات، احنا عندنا تو الطرقات الجبلية الوعرة الموجودة، وصارت حتى أحد حوادث ناس ماشية للسياحة الداخلية وكيران زلقت وما إلى ذلك. عندنا مشكل في الطرقات في الشمال الغربي وخاصة في المرتفعات متاع جندوبة، المشكل ما تحلش بالطريقة اللازمة، التجهيزات ما تصانتش بالطريقة اللازمة، وبالتالي كل عام نقعد ودينا على قلوبنا أي مطرة نجم تنجر عليها كوارث.
1: ولا ما الانزلاقات كتقني يعني سينيشي يعني نعاود نذكر راول طاولة جاتنا مطرة صحيحة رانا اللي عشناه
4: الحمد لله
1: التوا فونكو التوا كسبوت تعليه معناتها باش نفهموا رانا ما جاتش كل مطرة متاع ستة سوية مطرة.
4: هو تعرف مشكلتنا شنية نوفر
1: لا فسر لي الانزلاقات بالطريقة شمعتها انزلاق بطريقة ويتشق على شوية مطر معناتها شمعتها معناتها مش مخدوم
3: مش مخدوم على قاعدة صحيحة
4: يعني الخدمة ما كانتش خدمة على قاعدة صحيحة ما كانتش خدمة بضمير راي خلينا نقول لكم الاخر الخدمة اللي لازمها تتخدم قبل موعد قبل موسم الأمطار وهذا كل عام كل عام نقولوه مش احنا بركره وراو المواطنين حتى الناس حتى الناس اللي في السلطة
1: حتى المسؤولين يقولوه
4: حتى المسؤولين جستموه وتسمعوا تسمعوا معناها حتى في وتشوفوا وتقرأ حتى في بلاغات رئيس الجمهورية في بلاغات الحكومة رأي فما أشغال يلزمها تصير وزارة التجهيز مسؤولة وزارة البيئة يعني كل وزارة في اختصاصها وزارة الفلاحة اللي هي معنية بتهيئة السدود وصيانتها لاستقبال الكميات
1: البلديات
4: من
1: مش تنظف الزكويات وكذا
4: للأسف الشديد مازال فما نقص كبير
1: يعني هذا يصير ولا معناتها يصير في اجتماعاتك هو نظري
4: يعني كي تشوف طريق طريق طريق رئيسية تتحل معناها ويصير فيها
1: لحظة بخمسين مليمتر متر اللي هو معناتها كمية بسيطة
4: ايه باهي تقول لي هذا راهو ما يصيرش كان في تونس اي معك متفق معك ما يصيرش كان في تونس لكن كيصير بالطريقة هذيك وفي طريق ما عنديش برشا من اللي تعاملت هنا نطرح السؤال دونك راي عمليات الصيانة راهو مش لازم خاطر شو تعرف المشكلة شنو الهيئات والهياكل والمؤسسات المعنية بالموضوع اللي حكيه فيه هذا وكأني بها تقعد تستنى حتى تصير يصير مشكل عرفتها كل القاعدة متاع دعها حتى تقع
3: معالجة فورية ومعناه وترميم
4: يقول لك خلي تصب المطر وتصير مشاكل بعد تون دخلوا لا ثم احتياطات ثم أعمال
1: هل اللي عمل الطريق هذا يحاسب
4: يزمو يتحاسب
1: لا ما قلت لكش نظر لي الواقع الواقع
4: الواقع انه ما
3: وقتاش عملتها
4: قاعدين نسمعوا
3: عملها عملت اللي عملها ما يحاسبش وكي تقعد سنين سنين سنين ويلزمها يعرفوا اللي ثم وقت يزمو صيانة وقت يزمو توسيع وقت يزمو مشروع جديد
1: نحكيو على الغاز اللي ما انت حاجة اخرى تو باش تبدأ يحكيو عليها. وزارة التجارة تدعو الى ضرورة تركيز على الولايات التي تشهد عادة ارتفاع في الاستهلاك يعني الخبر اللي هبط وزير التجارة يدعو يقترح يعني مش خبر بل دعوة
3: مش قرار بل دعوة يعني
1: دعوة دعوة
3: يحفز
1: يدعو
4: تم تقديل
1: إجراء تطوير قدرات المدرسة في توفير قرار جديد أي
0: ما تعليش دعوة، علش مش قرارا عملنا
4: هو دعوة دعوة للوزارة لوزارة التجارة،
0: لا دعوة للموزعين بتاع الغاز وكذا. أي ما نعرفش ما نعرفش معناتها بشتبر الدنيا.
3: ليه أنت كلامك راهو في صلب الموضوع؟ معناها في الحالة هذه مؤسسة صناعية في نعمل قوارير خاصة
0: معتنا يخرج. نعود نقول أنا كإعلامي أدعو أما الوزير ما يزمش أدعو
3: قرار وزاري بأن المؤسسة الصناعية تولي عندها قوارير خاصة لعدم الضغط على القوارير الموجهة للاستهلاك العائلي ويشرع في التنفيذ بداية من كذا. هذا هو هذا هو العادي.
0: ومثلا من العادي أنه يصير تخزين كما اللي ما صارش في الماء يخي تقطع الماء، يصير تخزين للغاز من المفروض من قوت يخزنوا كميات كذا معناتها تكون عملية
3: طريقية خاصة الاستهلاك العائلي واللي يشكو برشا برشا مشاكل.
4: ونفس المشكلة ما تروح زادة في الكهرباء، معناها اللي اليوم استاق اليوم مطالبة على الأقل هم زلنا الصيف الجاي إن شاء الله كان حينا ربي مازال بعيد شوية، يعني مفروض تخمم في تخزين الكهرباء على مستوى اللي نحكي على الاستهلاك المنزلي وحتى على الاستهلاك الصناعي. علاش ليه راو فما راو العالم يتقدم، العالم قاعد يتقدم بنسق رهيب جدا اليوم. البرة في الدول اللي معناها مخذ احتياطاتها والدول اللي تعرف اللي يراو فما أزمة كبيرة عالمية مش في إنتاج الغاز فقط أو توزيعه حتى في إنتاج الكهرباء. اليوم دول سمحت بالتكنولوجيا الجديدة القادرة على تخزين الكهرباء. ما حكيت الباتري كنت تذكروا معناها
3: واحنا ماشي بيصير في عام نجي
4: واحنا
3: باش صيف 27 ما يكونش 26 معناها الاجراءات هذه نتاع التزويد المنزلي والتخزين المنزلي.
4: شوف تعرف
3: ثم تسهيلات للمواطن.
4: تعرف المساله بيد شكون خليله؟
3: بيد شكون؟
4: وزاره الماليه يلزمها في قانون الماليه 2027
3: يعني يسمعوا فيك
4: تعمل شويه امتيازات جبائيه لتوريد البطاريات، بطاريات تخزين
3: المنزلي الكهرباء
4: باش انا وانت
0: الصغار نوفل 27 يهبط قرار توتي عليه 2027 تنجم
3: لا هو في قانون المالية اذا كان مش يعطي مثلا توريد هذو
0: كي تعمل في قانون المالية يطبق ولا برشا قوانين الدولة تطبق
3: مفروض يتطبق مفروض مفروض اما شنو كيف سهل سهل للموردين واللي سهل على المواطن.
4: هو وقت اللي يتعلق الامر بمعناه تعديل امتيازات جبائيه يعني بإقرار امتيازات او سحبه او كذا يلزم يكون في قانون الماليه. قانون الماليه انه فتره التطبيق نتاعه نعرفوها اللي هي معناها تكون بسنه كما عملوا قبل في السيارات الكهربائيه مثلا نحاول اداء الاستهلاك خلاوه كانك 7%
0: اي ونفذ فورا نفذ فورا نرخصوا الكهرباء
4: يعني يعملوا امتياز جبائي يطيحوا في الاداءات المعلومه عن الاستهلاك والتيفي اي يطيحوا باش ترخص الباتريات هذوما باش على الاقل انت العام الجاي وقت اللي تصير لا قدر ان شاء الله ما تصيرش
3: تلقى احتياط باش تشغل المكيف
0: ولا تشغل المكيف معناتها نقترح على اداره موزايك شويه تقشف تعمل رديف نتاع ميدي ماج عامله وصيف عامله ورخا كيما شقدوا نفس المشاكل واحنا ناخذوا شهرين كون شي ترى نحن نطلع فاصل ثم فجر رايد او اخويا ريتما ما يديما يحكيوا علينا احنا اليوم باش نحكيوا عليهم ترى نعملوا طلع جرايد بعد شويه.
6: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا، مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك، لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: تجاهوا الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح. يفكروكم في الصغر وجاوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: يا مرحبا يا مرحبا، نعملوا طالة خارج تونس هذه في الجرايد.
1: في الجرايد
2: قناة الجزيرة وموقع الجزيرة هبط مقال برح قال من الأخوان إلى الأيران هل تغيرت الجزيرة. دونك فما تحول مؤسساتي كبير في شبكة الجزيرة من سبتمبر 2025 وتسارع بشكل واضح في 2026. في 1 سبتمبر 2025 الشيخ ناصر بن فيصل الثاني هو اللي تولى منصب المدير عام للشبكة، والجزيرة تقول مهمتها تطوير الشبكة لأنه معتاد تصير ميزاجور بش ينقصوا شوية من التكاليف. في فبراير 2026 أعلن على مشروع جديد وصفه أنه ليس تحديث تقني بل إعادة تقييم الأفكار الأساسية اللي تقوم عليها صحافة الجزيرة. ما عادش السرعة وحدها والخبر قبل الوقت، بل ولا إعطاء أكثر أهمية للسياق والتحليل، الفصل بين الوقائع والانحيازات، مواجهة الاستقطاب وطريقة إنتاج الأخبار في عصر الذكاء الصناعي لازم تتبدل. ثم جاء التغيير الأكبر، الجزيرة مباشر عام 26 أعلنت الجزيرة في جوان إعادة تنظيم الجزيرة مباشر. دونك باش ينقلوا الأحداث مؤتمرات بطريقة مباشرة ولكن في منظومة تشغيلية جديدة. نصل إلى الأخوانة. الأخوانة ليست وصف رسمي للجزيرة وإنما توصيف يستخدم خصومها بعض الباحثين والنقاد بسبب العلاقة التاريخية بين قطر وشخصيات من الإخوان والشيخ يوسف القرضاوي على الجزيرة لسنوات. لكن بعض التقارير في الفترة الأخيرة تحدثت عن إبعاد أو تقليص حضور شخصيات وتجوهات كانت تعتبر قريبة من التيار الإسلامي. تقرير تنشر في أكتوبر 25 وصف التغييرات بأنها قد تكون محاولة للابتعاد عن الدور السابق للجزيرة كمنصة للتيارات الإسلامية. يعني التغيير موجود، يصفه البعض بأنه نهاية الأخ أخوانا ما زال تحليل وليس حقيقة رسميا، ولكن لماذا ظهرت عبارة الأيرنا؟ حاجة مهمة، في 16 سبتمبر 26 منذ أقل من أسبوع صحيفة الأخبار اللبنانية هي اللي نشر التحقيق بعنوان من غزة إلى سوريا وإيران ماذا يحدث في الجزيرة، والتحقيق يحكي على تغييرات في الوجود، صرف موظفين في غزة، صمت عن احتجاجات سوريا وخطاب مختلف تجاه إيران. والصحيفة تربط هذه التغييرات بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ولكن تقول أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التحول الحقيقي في السياسة التحريرية. هل الجزيرة أصبحت إيرانية؟ لا، ما عندناش دليل موثوق بهذا الاستنتاج تقول الصحيفة اللبنانية، لكن عندنا شيء آخر يمكن إثباته. الجزيرة قاعدة تغير في طريقة تعاملها مع الملفات الإقليمية ومن بينها إيران، وإيران أصبحت من أكبر الملفات الإخبارية على الجزيرة وتبدأ بها نشراتها مع متابعة مباشرة للحرب. وهذا لا يعني إيرانة، ولكن قد تكون الجزيرة وقطر ترتب في أولوياتها الإقليمية. الجزيرة قاعدة تحاول ترجع بعض من الجمهور اللي خسرته في المباشر وكذا. بدت شوية هل تكون من
3: الأخوانة إلى الأيرنا؟
2: أي حتى في الأخبار
3: لا، فما مفهوم أصح من الاثنين هو القطرنا بمعنى لا بالحق راني وقت نحكي كي نحكيه هنا. هل نتعامل مع الجزيرة في المادة الإخبارية كون عندها سياسة تحرير مع الإخوان ولا مع إيران، أم نتعامل مع الجزيرة كمحمل إعلامي تعتمد السلطات الرسمية القطرية للانتشار ولفرض القوى الإقليمية؟ هذا هو المهم. وقت اللي حكينا على الأخوان، قطر كانت في طور الاحتضان الكامل لإخوان الربيع العربي، وكانت في طور الاحتضان الكامل للأخوان على مستوى عربي بصفة عامة، وكانت منبر. اليوم قطر هل انتهى الاحتضان الكامل وقعد تحديده لأنه سياسات الدولية تجاه الأخوان تغيرت، ولكن هل هي الآن في موقع أن تنجم تساهم أو تنقل الوجهة النظر الخليجية الصرفة للصراع الإيراني الأمريكي؟ لا، لأنه ما ننساو السينات أنه قطر تقدم نفسها مثلما باكستان كوسيط في هذه الحرب. نحكيه على الوساطة الباكستانية، نحكيه على الوساطة قطرية. قطر عندها سياسة أخرى تجاه إيران. قطر عندها محاذير للاصطدام مع إيران وتحاول أن تخرج من الحرب هذه بصفة اللاعب الإقليمي البارز. إذن الجزيرة نعتبرها هي أداة إعلامية أو محمل إعلامي يتحرك وفق الممولين متاعه والمحتضنين متاعه في المكان اللي هما السلطات القطرية.
2: هل اللي يخدم في الجزيرة حر؟
3: اللي يخدم في الجزيرة كما اللي يخدم في أي بلاصة إعلامية أخرى. هل اللي يخدم في العربية حر؟ هل اللي يخدم في الميادين حر؟ هي تعطيك المارج اللي ما تتنافاش مع سياسة التحرير متاعها، وانت تكون عارف روحك منذ البداية، تعرف اللي ثم حاجات مكش مش تسبها، ولكن انت حر في ابداء رأيك فيما عدا ذلك.
2: كرز من السؤال برج ولي عندك القطرنة خرج منه ناهد خليل اليوم يخو نوت هيلا برشا. القطرنة عجبتني واضح ليه خطر في الجزيرة ما همش أحرار، ولكن ساعات يعطيونا دروس في الحرية هم نخذهم من عندهم باعتبارنا نقدرهم. يسالش
4: هو ثم معجم كامل هو يستمد منه خليل وخطر ثم اللبننة الأمريكا شوف قناة الجزيرة اللي هي
2: هل صحيح أنه ماشي للأيران أنت موافقها؟
4: طبعا شوف قناة الجزيرة اللي هي كانت أول تقريبا حد علمي أول قناة إخبارية عربية
2: 24/24
4: طبعا عندها بوصلة، وهذا اكتشفناها حتى في السنوات الأولى منذ انبعاثها، عندها بوصلة إعلامية، بوصلة مهنية صحفية. البوصلة هذه منسجمة تماما مع توجهات وخيارات وسياسات دولة قطر. يعني ما ينقل وما يبث في الجزيرة هو تعبير وانعكاس لمواقف دولة قطر. وقت اللي قطر
2: وصارت برشا أحداث في قطر لم يتم تناولها
4: ولا بتبع هو رأو الشأن الداخلي القطري ما تشوفوش في قناة الجزيرة.
2: صارت انقلاب
3: وحتى قناة
4: وحتى في قناة العربية وفي قناة سكاي نيوز تو في قناة سكاي نيوز ما تشوفش الشأن الإماراتي الداخلي والمشاكل الداخلية ما تشوفش.
3: عارف روحك
4: هي هي هي قنوات معناها مرأة عكسة لما يحدث في الشرق الأوسط في
2: مع العالم. سيناجي سينان في طنبك حرب الخليج اعترفت أنها بثت أخبار مزيفة وتحقيقات مزيفة مع ترى وقت الرسمي القنوات الكل دافع على بلدان. هاي تفضل
4: شوف نوفل هذه فما حاجة نذل ما نختلفوش فيها. الإعلام بشكل عام راهو إعلام حذر وإعلام مخاتل. في جانب منه هو إعلام مخاتل. إيش معنى مخاتل؟ يعني ما يعطيكش الحقيقة الكل، أحيانا يعطيك أنصاف الحقائق أو أرباع الحقائق أنت والأجندة،
3: أو يعطيك حقائق من وجهة نظره هو وبتعليقه هو وبتحليله هو الموجه
4: أنت والأجندة متاعه. إذا الأجندة متاعه موجهة شرقا باش يعطيك فيرسيون، إذا موجهة غربا مش يعطيك فيرسيون أخرى. قناة الجزيرة هي أول قناة طبعت إعلاميا مع الكيان الصهيوني.
2: هي اللي دخلت الكيان الصهيوني للمواطن العربي.
3: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين
4: في المجر. قناة الجزيرة عدت لنا مسؤولين وعسكريين وحتى معناها من رجال المخابرات الإسرائيلية
2: العربية.
4: طبعا عدتهم لنا في المباشر ويدخلوا، ومن بعد تعدت إلى مرحلة أخرى، مرحلة المناظرات والمواجهة والنقاشات بين إسرائيليين وعرب باحثين تستضيفهم في الاستوديو أو تخذهم عبر الهاتف. يعني رأوا هذه في مرحلة ثانية من بعد اكتشفنا أن الجزيرة هي حاضنة، وهذا توجهه وأجندتها حاضنة لما يسمى بموجة
3: الربيع العربي،
4: موجة الربيع العربي و الترويج للخطاب، خطاب التنظيمات الإسلامية الجماعات الإسلامية. تتفكروا مليح معناها الحلقات المسلسل متاع الحلقات اللي كان معناها يأمنها أحمد منصور مع القرضاوي رئيس اتحاد العلماء المسلمين بن ظفرين. ثم تعدينا إلى مرحلة أخرى، مرحلة محاورة رموز تنظيم القاعدة الإرهابي. تذكروا حوارات عدت حتى مع أسامة بن لادن عملهم تيسير علوني ويسري فودة، حوارات مع حتى مع أي من الظواهري مع قيادات أبشع وأتعس وأخطر تنظيم إرهابي عرفته البشرية. ثم تعدينا من بعد توا معناها في واقع الحال توا مع انطلاق الأزمة أو الحرب أو الحرب المتبادلة بين إيران وواشنطن، شفنا البوصلة بدأت تغير. هو احنا كلنا نعرف ان العلاقات اللي تجمع بين قطر وإيران اللي هي كانت معناها وما تزال يعني علاقات عادية وعلاقات طيبة وجيدة. وقت اللي كانت قطر منبوذة من قبل مجلس التعاون الخليجي، قطر كانت تستعين بحليفها القديم الاستراتيجي إيران.
3: صحيح.
4: وشفنا حتى معنا وحتى من بعد وقت اللي صارت المصالحة بين دول الخليج وإيران وتم احتضان إيران في اللقاء الشهير كنت تذكروه بين محمد بن سلمان والكبار المسؤولين الإيرانيين، الجزيرة بدأت تعدل شوية من خطابها إلى أن وصلنا للمرحلة الحالية، هي مرحلة تمرير الخطاب الإيراني تحت عنوان كبير اسمه فتح المجال للطرف الآخر. علاش؟ لأنه شو اللي تقال وقتها أن نتبع ونسمع في التبريرات اللي كانوا يقدموها المقدمين الأخبار ومنشطي البرامج الحوارية، يقول لك احنا كل الاطراف تكلمت الا ايران. دونك شو عملوا؟ جابوا باحث ايراني اسمه حسن احمديان. هذا شاب يتكلم اللغه العربيه بطلاقه، وهو باحث ايراني قاري في متخرج من جامعه طهران، و أصبح حضوره تقريبا يكاد يكون يومي في بلاتوات قناة الجزيرة. بدأت بمعناها تصريحات فردية ثنائية، ثم انتقلت من بعد
2: عندهم
4: إلى
2: الأسلوب اللي الفرض بشوي بشوي. هو روى حتى إيران ضربت قطر مرة، يظل في جوانك زعمة حطتها تابعة ما ضربتها مرة،
3: ثم طرح متاع وساطة موجود ومعلن
2: عادي يعني أما ما ضربتش قطر كما ضربت الإمارات ولا حاجة.
3: قطر ديما عندها المتناقضات اللي تخدم عليه. مثلا هي في حرب غزة شنو الموضوع أنه قطر معروفة عند القاسي والداني هي حليف أمريكي مميز، يعني ما فيش كلام، ولكن تلقاها ماشية في الفيرسيون تاع حماس وعطيتها أكثر وقت وما إلى ذلك، فهو أيضا دور الدولة القطرية قاعدة تقوم به مثلا لتقوية الشق السياسي في حماس لإيجاد حل لقيادة مفاوضات. فهي يعني شكل الجزيرة هي السياسة القطرية بطريقة طريقة الطرح الإعلامي اللي أثر على الجمهور.
2: نخلي الكلمة في نص دقيقة نيجي قاعدين نحلو، ولكن الجزيرة في فترة ما كانت رقم واحد في العالم العربي، قناة الحرة اللي تبعوها العرب وكذا. تذكر وقت قلنا نجيب خطاب شو عمل حوار في الجزيرة بعد ما مات وكل أي إشاعات وكل معتا الجزيرة قناة مرجع في الحرية بين ظفرين، لأنه الحرية صحيح نقوله
3: ما توجدش مرجع زادة راهي علميا مثلا
2: علميا مرجع.
3: نعطيك مثال
2: جزيرة فرد المرجع في كل عالم
3: قديش من مرة الجزيرة تشدت بالأخطاء الفاتحة والمهولة فترة
2: ثورة
3: العرب ألعاب الفيد أنت تجيب مثلا حريقة بحذاء 10 من الناس تجيك الأخبار الفلانية تقول لك هذوما منفلتين خرجوا للشارع، هي تنجم ترجعها انتفاضة شعب، النار تتقوى الزوم تطلع درشنو بمعنى ما هيش بريئة من التوجيه الإعلامي اللي ما هوش مهني في كل الحالات.
2: احنا قلنا ليس هناك أي قناة بريئة، ليس هناك أي قناة، ولكن الجزيرة رأوا نجحت انها عند المواطن عادي تكون مرجع كي ولات عنا حرية، خاصة في بداية الثورة نقصت الجزيرة وبدأت ترجع بالأسلوب الجديد. يلا نص دقيقة
4: هو يحسب لقناة الجزيرة تفوقها مهنيا في الصنعة، نحكيه في الصنعة، احنا كيقولوا صحفيين في الصنعة، يعني قناة بارعة ومتفوقة في. وهذا طبعا يرجع فيه الفضل للأموال الضخمة جدا المسخرة
2: وخذت أحسن الكفاءات العربية في الإعلام، من لندرا ومن تونس ومن مصر ومن أي
4: خذت أفضل ما يوجد، يعني حتى أنا بديت باللي يسميوه الجيل الذهبي، معناها الكبار المنشطين وكبار الصحفيين اللي خذتهم من قناة البي بي سي بدءا من سامي حداد الله يرحمه وجميل عازر وغيره. لكن ما يعاب على قناة الجزيرة أنها استثمرت في أزمات الدول العربية. وقت اللي بدأ ما يسمى بالربيع العربي قناة الجزيرة كانت حاضرة، مش حاضرة بنقل الصورة كما هي، لكن
3: كمنصة للاستعداء.
4: حاضرة ليست، وهذا
2: ليس هناك صورة كما هي.
4: ولا
2: يعني أنا فما مشهد التو قدامي في مصر، فما بطيمة فكان العربية حطتها والجزيرة حطتها، الجزيرة تقول الاعتداء على الإخوان والعربية تقول إرهابيون كذا، معناتها نفس الصورة نفس المشهد في المباشر وزوز عناوين متناقضة.
4: هي الجزيرة، الجزيرة راي لعبت دور، خلينا نقول دور صحفي.
2: مش نعمل لك الجزيرة 10-9
4: قادر في بعض دول الربيع العربي، وأعطت فضاء معناها أكبر من اللازم لخاصة الجماعات الإسلامية.
2: واضح. فاصل سيناجي فما سنعود.
0: شركة سياغ لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض إكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البخول كوجينتك.
2: مرحبا مرحبا بلي تبعثونا، قاعدين مساجات عن قضية 23-513-1000 فوالا يزيونا والحرة وحرية، وانتم معناتها نحكينا على الجزيرة ما نحكيو على حد اخر. يلا موزايك 24
5: موزايك 24
6: نحكيو على تداول والحديث في موضوع تنفيذ الإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري. اليوم الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هبطت بيان تكلمت فيه وحكيت على تجنيد شركات توزيع النقل وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط في أيام 23 و 24 سبتمبر. رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة فتحي زويري كان دخل اليوم مع زميلتنا جيهان ميلاد وتحدث على المسألة هذه. قال راهي برقية الإضراب القانونية ما وصلت لناش، ما تلقيناهاش وفق أحكام الفصل 376 من مجلة الشغل. وقال نعتبر أنه كل توقف على العمل أو تعرض لجوالين الشحنات هو تصرف غير قانوني. وحسب كلامه قال في حديثنا مع سواق الشاحنات قال 80% منهم مستعدين أنهم يواصلوا العمل ويخدموا أيام 23 و 24 سبتمبر لتأمين نقل المحروقات إلى المحطات الوقود.
7: بحول الله احنا قمنا بتزويد الستاسيون سيرفيس من يوم السبت، دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم، دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباوا سياراتهم، زيد المحطات منطقيين معبيين، وزيد تأكدنا مع السواق الشركات على أساس اللي هما متمسكين بالعمل متاعهم يوم 23 و 24. دونك ثم العديد من السواق اللي أكدوا لنا هذا وطلبوا لنا جوست تأمين المسارات اللي يتوقع على حسب الاتصالات الشركات مع عمالها، ثم ما يقارب من 70-80% من السواق موافقين باش يخدموا على روحهم بدون أدنى شك. والله أنا يعني بالنسبة وقت نشوف النص البرقية، أولا البرقية ثم إجراء غلط باعتبار البرقية لم يقع إعلام شركات النقل بهذه البرقية، برقية الأضراب. دونك الشركات المعنية بالأضراب ما كبلهاش بالبرقية، في بالها بالبرقية بطرق ملتوية حتى البرقية خرجت الفيسبوك والناس كل في بالها بطريقة قانونية على حسب الفصول المتعلقة بالأعلام في مجلة الشغل ما طبقتش. النقطة الثانية كونوا طالبين التغطية الاجتماعية بالنسبة للعمال، المؤسسات محترمة جميع القوانين فيما يخص التغطية الاجتماعية، ثم استثناء ثم زوج شركات اللي مروا بأزمات مالية هما اللي عندهم صعوبات لخلق أدوات إلى تأخير دفع المساهمات، وهذا وقع منها تسويته. دونك توا كل الشركات ومرحب بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
6: هذه الفيرسيون دونك نتاع لوتيكا وسمعنا الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطره، ولكن خلينا نشوفوا الفيرسيون نتاع اتحاد الشغل. اليوم ايضا كان دخل على موجه موزايك سلوان السميري اللي هو الامين العام المساعد الاتحاد العام الروسي للشغل، كان دخل مع ناديه ومين وتحدث على المساله هذه. يقول الساعه راهو بعثنا برقيه التنبيه بالاضراب منذ نحو شهر وتم ارسالها لكل الاطراف بما فيها الغرفه الوطنيه نقل المواد الخطرة، ويقول عنا الوثائق اللي تثبت ان بعثنا ووزارة الشؤون الاجتماعية ايضا والنقل وتفقدية العامة للشغل عبر البريد، ويقول فما اشعار بالوصول. يقول جوهر الخلاف راهو في عدم تسوية مستحقات العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهوني الفرق في الليفيرسيون شنو يقول، سمعنا سي زويري يقول راهو فما زوز بركة ما تمتش تسوية، زوز شركات ما سويوش الوضعية وسويه، وسي السميري يقول راهو شركة واحدة اللي سويت الوضعية. وهوني فما برشة تناقض في الكلام بين زوج أطراف. هات نسمعوا سي سلوان السميري شنو قال اليوم الموزايك.
8: يعني البيان يعني توقيته وصدوره هذه فيه برشة ملاحظات ونرجعوا له. نجم نأكد لكم البرقية وصلت لكل الأطراف المعنية بما فيهم غرفة نقل المواد الخطيرة عبر البريد، وعنا لي زاكوجي دو ريسيبسيون موجودين. يعني هذا نجم ويمكن اليوم في أول نهار تنعرض الوثائق هذه للرأي العام باش يتثبتوا من المسألة هذه. بالأحرى على الغرفة هذه تصرح باللي صرحته البارح منذ مدة، يعني كي تقول اللي نحن قمنا بدفع الاعتمادات التغطية الاجتماعية. من المفروض نسمعوا الكلام هذا عن شهر. الحاجة نجم نأكد لكم اللي تم خلاص القسط الثاني من سنة 22 دوزيام تريمستر الأسبوع الفارط باش صار الديبلوكاج نتاع لي كارنيه دو سوان للخدام. تقريبا فما مؤسسة واحدة كانت تقوم بالقاعدة تأدي وتصرح بالتغطية الاجتماعية للعمال هذي. يعني هو المسألة توا أدميتون كو ما وصلت لهمش، ونحن قلت لك عنا لي زاكوجي تنخرجوهم. يعني المشكل هذا عنده تقريبا طويلة من سنوات. خلنا نحكيه على المشكل في الأخر هذا اللي صار منذ مدة. عندك شهر يعني نجيو لذيه بتاع القريب الغدوة، يعني الأضراب نخرجوا بيان. وقت اللي احنا حتى البارح في تصريحاتنا بعثنا رسائل إيجابية قلنا راهو بدأت تتحل على الأقل. احنا اليوم كي وصلت على الأقل اللي كارني دو سوان نجم الخدامة اليوم عندهم تغطية اجتماعية كل شيء ممكن. هذا يرجع اليوم للنقاشات اللي بتصير مع النقابات مع ممثليهم اكيد ومع العوان، فهذا كل شيء وارد ونحن نتمنيه الشيء هذا. وكما قلت لك احنا البارح حتى في الرسائل اللي بعثناها وعلى شكلنا والبيان باش نكون معك واضح مباشر بيان الغرفة في نقطة مهمة هذيك هما اللي يحبوا يتجنبوها، مسألة تطبيق محضر 2 ماي. هذا واضح لأنه فيه مفعول رجعي من سنة 2019، وهذيك عليهش كيف البارح قلنا هذا أكدنا على دور وزارة الشؤون الاجتماعية لأن تنجم تقرب وجهات النظر بين زوز أطراف بين النقابات وممثلي لأصحاب الشركات باش نلقاو يعني حل يحافظ على التوازنات المالية أكيد للشركات ويضمن حد أدنى للعمال.
2: واضح صفوين قال مشاكل تونس كل استهلاك ماء غاز اسانس اش علي نتراه زوج تصريحات متناقضه. فما اللي قلنا راهو مش باش يصير اضرار 80% من الكوامل راهو يمشيو، فما اللي قال به يلا سي خليل سي ناجي فضلنا المشكله هذه احنا فما نوع من الغموض انت طول المواطن راهو تو ولا شاف صفحه الكيوسك.
3: والله مفضوضه رغم تناقض التصريحين نجم ناخذ
2: انا سمعتها مفضوضه معناتها هذوما
3: فماش كريم نقول لك انا لا وقت نقول الطرف النقابي اللي هو داعي للاضرار يقول لك ثم شركه شرعت اصلا في بداو ياخذوا في الكارنيتسون خاطر هي راهي المساله النقابيه تتعلق بزوز حاجات بالسلامه المهنيه والمساهمات نتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المطالب النقابيه الرئيسيه والمتعلقه بشركات دون اخرى، ثم اللي يحترم وثم اللي مش قاعد يحترم هكا ولا لا. وقت يقول احنا بدينا سهي في حل معناها المساله بتاع الاضراب بتاع 23 24 تتحل بي في اليوم العشيه ما بين ليتيكا وما بين الاتحاد الشغل على أساس نعتمدوا اللي صار هذا كمنطلق حسن نية باش نجدول وقتاش الشركات
2: تحل مشاكلها وكذا. علاش المحل وهش يجيو نهار الاخر؟
3: هذيك هي الطريقة نتاع ديما المؤجر والأجير وهكي الصراعات وهكي الأمور المادية والنفقات وتحمل. يقول لك شركة عندها صعوبة وما نجمتش تخلص.
2: علاش يفجعوا في المواطن وباش يشدوا الصف ومش كي عليه؟
3: لو
2: تعمل علاش مش شهر كامل عندهم ولا شهرين ما تفهموش؟
3: علاش أنا حكيت معك هكا؟
2: عليه الفجايع.
3: أنا علاش حكيت معك هكا؟ لو تعاملنا مع الضرب هذا تحديدا نخرجوه من ضربات الدنيا الكل ومع الأسباب تحديدا فنقولوا أنه حلها يطلب متاع قاعدة بتاع نص ساعة بين زوز أطراف يقولوا ها باش نبنيه على اليسار هذه بدرة حسنية أو بدأت شركة تصب في كذا وعندنا من هنا مثلا الجانفي يزم كل الشركات تدفع مساهماتها في الضمان الاجتماعي إذا الغرض منه هو الغرض النقابي الصرف حق الخدام إنه ما نخرجوش ما نحبوش
2: حتى بالله يخرجوا ويتغرض
3: هذاك
2: عندهم شهرين عاملين بلاغ خليل وخليل
3: يا ولدي هذاك علاش قلت لك أنت فاهمني علاش نحكي
2: أنت فاهمك ما تخرجهش من الأمور النقابية
3: أني نحكي لا علاش ما نخرجهش صحيح وأنا قلت لك علاش ما نخرجهش نحكي لأن توا في قطاع من القطاعات اللي توجع برشا للاقتصاد والمواطن بمعنى الفجعة متاع أنه الليسانس باش يتقطع وحدها تخليك 4-5 أيام في المشاكل وفي الصفوف
2: مليون مصبوح
3: وهذا هو هذا النجم نتفاداوه ببساطة يعني
2: أي كنا النجم نتفاداوه بلاي سؤال قبل ما تبدأ سينيش شركات نفط ولا نقل ما تصبش في الليل يخي الدولة أصلا كشركة خاصة ما تصبش سيناسيس مش دولة تكونتروليها تقولها صب السيفة
4: مفروض
2: إيه ما علش وهذا بيان عنده شهرين علي ما شمعت ما يصبوش ما تشمعت أنت يخدم معك واحد ما تصبش عليه سيناسيس اللي هو سميق الحق أصلا بغض النظر دولة نفط مش نفط يخي وشبه الدولة ترفلها ساعات على شركات صغار وصبوا بالسيف وصبوا بالسيف هذم عندهم شهرين وهم يقولوا ما يصبوش علينا علش مش الدولة دخلت تفرض عليهم صب ما فسر لي انا هذا وعلاش نقعدوا لاخر نهار الصف بدا توا ونعطيك فازه المواطن لا يصدق تذكرك النهار نقولوا مش غريف والمواطن قعد 5 ايام
3: الصف والمشاكل والفجعه
2: المواطن لا يصدق اولا ما عادش يسمع مسؤولين ثانيا ما يصدقش خاطر هذم توا متذكر فجعه الصيف شهرين كاملين ما قعدوش مع بعضهم يجيوا للنهار الاخر صحيح واليوم الصباح الزحمه بدات في الكيوسك تفضل سينيجي
4: هو شوف مشكل عدم دفع المساهمات من قبل مؤسسات القطاع الخاص يعني مش الكل فما نسبة بينهم مشكل كبير ومزمن يعني وخليني نقول لك اللي راو ويمكن هنا فما ربما تقصير من الجانب الرسمي من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية في إجبار وإلزام الناس هذوما هالمؤسسات هذية باش تدفع المساهمات وراو القانون يعطي مطلق الصلاحيات لصندوق الضمان الاجتماعي يعني نحكيو
3: على يستخلص
4: يحجز ولا ولو انه راو نفس المشكل ولا ما تروح حتى في القطاع العام في سنر بيز ثم مؤسسات بتاع دولة عندها مدة مش قاعدة تدفع في المساهمات لكن خلينا في القطاع الخاص هذا مشكل كبير لأنه الصندوق بالقانون مشرع عطاهم آليات لإجبار الناس هذوما مثلا يبعث له كنترول ينجم يوصل حتى
3: مخطأ إلى مترتبة
4: يوصل إلى مرحلة إصدار عقلة
2: أي الفلوس يزهطوا
4: يعقل السنساس يعقل على المؤسسة وعلى حساباتها البنكية إلى أن يتم استخلاص المتخلدات بالذمة يعني كي يقول لك ترى فما مؤسسات من عام 2022 هما كيما قال رئيس غرفة الوطنية نقل المواد الخطيرة قالك فما زوج مؤسسات وهنا سيد دركنا الأمر وخلصنا معناها أقصى
3: عملنا خطوة متاع إصلاح
4: وسي سلوان السميري معنا عن الاتحاد عضو الأمين العام المساعد يقولك راو صبوا بارتي من متاع بعنوان سنة 2022 تو شفت قعد معناها شوف اليوم ولا براتفير على أرض الواقع اليوم الناس تعاني من المشكلة هذية علاش الناس ما عادش يصدقوا يا نوفل وكلامك صحيح لانه تلمعوا الحكايه قاعده تتكرر من سنوات كل مره يفاجئونا باضراب في نقل المحروقات
2: ويلغيوها نص الليل ساعات
4: وراو المشكل
3: لانه صعيب
4: وراو المشكل مش فقط ما يتعلقش فقط باستهلاك المواطنين يعني استهلاك الكهرباء, راهو نشاط اقتصادي اكمله.
2: قال لي صعيب, علاش مش النقاش هذا شهر الاثنين؟ ما اين الصعب؟
3: نحكي لك
2: علاش مش النقاش هذا شهر الاثنين, علاش اليوم؟
3: جاوبتك
2: علاش اليوم يحكي وعلاش اخر دقيقه ولينا ديما رانا كاننا شميته في المواقع؟ علاش اخر دقيقه؟
3: جاوبتك على حاجه اخرى, قلت كل مره نص الليل يتنحى انصافا على الاقل الاطراف انهم في اخر لحظه ديما يتنحى وديما يتنحى. علاش؟ لانه تفاديا لشيء وقت توجد في البلاد بالحق.
2: علاش ما تنحاش معتين التالي؟
3: ولهذا التفاهم ضروري.
2: علاش ما تنحاش معتين التالي؟ لاني قلت لكم اليوم الزحمه بدات, اليوم الكيوسك ولاو فارغين بعض معناتها الزحمه بدات صحيح,
3: لانه
2: المواطن حتى كان باش نحيلو باش يقعد شاد الصف على الكيوسك ثلاث اربع ايام الجايه.
4: الزحمه بدات من نهار السبت وفما بعض محطات الوقود في الكيوسك
2: فارغ, يقول لك
4: رام يا اما ما تلقاش عندهم محروقات والا تجي يقول لك لا صب ب 30 دينار ما عندك
3: باش الناس الكل
4: تصب اكثر من 30 دينار, وفما في محطات اخرى يقول لك ما تصبش اكثر من 50 دينار. هذا مشكل كبير, وصفوف وطوابير والناس معطلين. راهو فما ناس خرجوا في الويكاند سبت وحد خرجوا, حتى فما شكون اللي خرج ل 11 نتاع الليل ونص الليل على امل انه باش يلقى كيوسك متفاضي يمشي يعمل بلان ولا يمشي يصب ليسونس. هذا مشكل كبير. وانا هنا فما حاجه الحقيقه اللي ما فهمتاش الداخل في البيت النقابي, علاش ديما نمشيو للتحرك
3: الاقصى
4: الاحتجاجي النقابي الاقصى. تنتي القانون المشرع مجله الشغل عطاتك انك تتدرج في الاحتجاج من حمل الشارع الحمراء, نجم تعمل ضرب بساعه او ضرب بساعتين او تعمل ضرب بنصف يوم مثلا, نمشيو طول اضراب وبالهارين وفي وسط الجمعه. علاش يعني ما يزينش اللي صار المره اللي فاتت زيد المره هذه؟ كيفاش تحب تطلب من المواطن انه معناها باش يتعامل معاك بثقه وانت هاي خرج من ازمه الكهرباء, دخلنا في ازمه الغياب ونقص المواد اسمها المياه المعدنيه, بعد توا اليوم نناقشوا توا في ازمه المحروقات واضرب. علاش اضرب بنهارين؟ علاش؟ ثم
3: لومي كل شركات الحق لو خلنا نحكي ونوفل تفصيلين. مثلا تنجم التحرك الاحتجاجي الأقصى تحصروا في الشركات اللي وقع فيها مخالفة القواعد نتاع استخلاص أنظمة الضمان الاجتماعي. الشركة الفلانية انهار. علاش تجميع الأمر قطاعيا وقت اللي نعرفه احنا نفسه الاتحاد قديش من مرة يتراجع؟ لأنه ايضا هو يفهم مصلحه المواطنين ومصلحه الاقتصاد ان الدنيا تقف لو كان المحروقات ما تمش.
4: لهذا السبب الغرفه النقابيه قالت انه المشكل مطروح في زوز مؤسسات زوز شركات, وقالت في البيان نتاعها, انا قدامي البيان, قالت راه تم التصويت وضعيه المساهمات مساهمات التغطيه الاجتماعيه في السنساس. ثم انك تطرح محضر جلسه تصحح في ماي 2019 بعد 7 سنوات اليوم تعود طالب به, ولوركو الغرفة قالت أنها التزمت معناها بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 وكذلك برنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات اللي تم إقرارها في الأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 للفترة 2026-2028. تقول لك أنا فاش قام أنت جايني تو بعد 7 سنين وتقول لي معناها هات فعل لي المحضر هذا؟ دونك البلوكاج وين وصلنا؟ يعني بين الطرف بين الاعراف وبين النقابات وصلنا اليوم يوم ثم براتفير
2: وانت محضر هذا 7 سنين وماكش مفعل وزاد غلطه منك ماشي
4: إيه؟ شوف نوفل انا راني مانيش نلقي باللوم على الطرف
2: الاجتماعي, يعني المسؤوليه متشاركه
4: شنو مش يصير
3: المسؤوليه الاجتماعيه حاجه بديهيه
2: اي فوالا دونك
3: من حقوق الخدام
2: حتى والنقاش حقهم شهر التالي مش
4: شو مش يصير غدوة؟ غدوة الضراب هو 23-24 غدوة، وهذا انطلاقا من اللي جاء في البيان وتصريحات رئيس الغرفة.
3: نقول وكحنا
4: إن شاء الله هو فما اجتماع اليوم
2: اجتماع اليوم على مسار جمعتين تي مش نقعد نعوضها نمرج على مسار جمعتين تي
4: باش يصير. شفت الغرفة قالت راهو 80% من سواق شاحنات نقل المحروقات عبر استعدادهم للعمل. دونك والنقابات متمسكة بالإضراب، هذا إذا ما تمش التوصل إلى حل إلى اتفاق اليوم. دونك غدوة عندك زوز أطراف باش يدخلوا في عرض
2: لو صار علي لو سكر النقابة ما عادش عندها على السوق.
4: المشكل في هذا الكل من كان بيده الحل؟ وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي الاربيتر اللي اعطاها القانون
3: المحكم بين الطرفين
4: الشغل اللي هي تعمل الاربيتراج بين في حال نشوب النزاع وفي حال تهديد بالاضراب او سد عن العمل بناء على الفصل 376 من مجلة الشغل اللي نظم مسألة الاضراب ومسألة السد عن العمل او التوقف عن العمل. اعطاء وزارة الشؤون الاجتماعية هي الطرف المحكم
3: اللي يعقد صلح
4: هي يعطيك الصحة هي عن طريق تفقدية الشغل والمكاتب الجهوية للمصالحة تعيط الزوز اطراف. وهذه كان المفروض يتم عنده أسابيع التالي من اللي خرجت برقية الإضراب وتم تصحيح الوضعية لأنه الإضراب لول ما كانش قانوني. من وقتها وزارة الشؤون الاجتماعية تجمع الأطراف وتقعدهم على طاولة واحدة وتحل المشكل تقرب بين وجهات النظر
2: لأنه عندهم الوقت شهر. هذا المؤش قاعدين يقولوا سينيجي الناس فم واحد قالك كثرت لها ركب الحياة ما نعرفش أسكن الحياة ولا ديفولي فما يقولك استريس اللي يعيش فيه التونسي ياسر مبالغ فيه ياسر. عندكم شهر علي ما تنقشتوش فيه. وبالنسبة للمراقبة للشركات قال لي راقبوا صغار عندي 4 خدامة في معمل صغير جتني كرهبة متاع مراقبة فيها 3 مراقبين
3: على سنة
2: أي يخدم شركة صغيرة أما شركة كبرى ما يجيوهاش المراقبين.
4: نأكد الكلام تاعو لأنه ثم بعض المؤسسات تتبعث العقلة الأولى ثم تتبعث العقلة الثانية ثم ينتهي الأمر والمؤسسة المعنية اللي هي تقع مثلا مطالبة راو فما مؤسسات يقعدوا 5 و6 سنين وما يدفعوش
2: آلاف الملايين
4: تكتفي المؤسسة هذه بدفع بعض الأقساط مثلا عنده 2020 2025 يمشي يدفع 2022 بعد مديدة أخرى يمشي يدفع زوز 3 أقساط وهكذا دولي
3: معلش يسهلوا لهم هو ناجي ويزم نقولوا على الناس حفاظا على مواطن الشغل يقول لك نأجل نعطيه مهلة هذا قاعد يصير عطوه مكتر من مهلة يودي أنتم نحكي في حكاية
4: يا خليل سمحني هنا وقت اللي يمشي مواطن بيمشي معناه يمرض ولده ولا بنته ولا يمرض هو ولا تمرض زوجته وبيش يمشي يداوي ويقولوا له راو الكرني متاعك متاع الكلام راو ما عادش صالح على خاطر عارفك مش قاعد يصب عليك شو يعمل وقت شو يعمل
3: هما ما نفذوش العقل باش ما يضربوش مواطن الشغل حبيت نقول لكم
4: يشتحبوا يعمل يمشي يهز صغار ويهز عائلته ويمشي يتلوح غادي في السبيطار يقولوا له الكرني نتاعك ما يمشيش
2: والله معناتها انا كان جيت الاضراب على الزيادات ولا حاجه كنا نجموا نلوموهم ومش وقته ما بصراحه
3: سميت كما قال الزيادات احتوري مت في الموضوع اللي بقى هو المساهمه الاجتماعيه
2: معناتها نجم يوصلوا اليوم نقاشات معناتها والناس زحمه شو نقولوا لهم راهو مش باش اجي نسمعوا كلام شكون توزيع بيانات متضاده نقولوا لهم راهو باش يخدموا الكوامن ولا لا شنو نقولوا احنا للمواطن انا ما عادش فاهم شنو نقولوا
4: هو توا الشركات نقل المحروقات قالت حسب البلاغ نتاعها غدوة فما شاحنات باش تمشي باش تنقل المحروقات للكيوسكات
2: اقل شويه من العاده
4: مفهم. اللي هو تقريبا في كما قلتي في حدود بين 70-80% ثم شركة أخرى باش تمتنع على العمل لكن ينجم اليوم وإن شاء الله يصير هذا إن شاء الله يوصلوا للاتفاق إن شاء الله ما يصيرش الضرب
3: مش مستحيل الاتفاق حسب اللي سمعته
4: طبعا مش مستحيل راو إذا وزارة الشؤون الاجتماعية

0: أمرته كيني ولده ويرحم ولده.
1: أمه اللي عادت عرست مرة أخرى فهمتني، ولدها بقى معاه. راجل أم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك رقدل تو فز انديدك البار انت اش تعمل تو في الدار، معاملة سفر.
2: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء اللي وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن مكروش، هذا يبقى حالة شاذة.
3: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، قبل ما ياخذ الراجل المرأة على أولاده ولا المرأة تاخذ الراجل على أولادها خمم في أولادها. ما امبوسيبل مش تعوض راهي مرت البو الأم بتولي تميز أولادها.
4: مرت البو شريرة ما تراش اللي هم أولادها،
5: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة، معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها معاملة خايبة.
6: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات، أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم، وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضع فورم نهار الثلاث.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-116-016.
8: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
9: فريجو تكنيك اسمه سمع 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
10: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عنبر وفل.

أبرز الأخبار، أهلا بكم. صادرات زيت الزيتون خلال العشرة أشهر الأولى من موسم 2025-2026 تشهد ارتفاعا للكميات المصدرة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفارط 2024-2025، حيث بلغت 381.2 ألف طن، 85.5% منها سائب و 14.5 معلب. ووفق المرصد الوطني للفلاحة سجل أيضا ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 41.2%، حيث قدرت 4,780.4 مليون دينار موزعة بين 80.7% عائدات صادرات زيت الزيتون السائب مقابل 19.3 فقط متأتية من صادرات زيت الزيتون المعلب. وفيما يخص صادرات زيت الزيتون البيولوجي فقد بلغ حجمها 53 ألف طن بقيمة تقارب 699.7 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2025-2026. صيف 2026 تميز بتسجيل موجات حر شديدة وطويلة المدة مع امتداد جغرافي ملحوظ وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، الذي بيّن أن هذه الموجات تعد من أشد موجات الحر المسجلة في تونس منذ سنة 1950، سواء من حيث شدة درجات الحرارة أو مدة استمرارها. وشهر جويلية 2026 يصنف ثاني أكثر شهر جويلية حرارة، في حين سجل شهر أوت 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر أوت، وبذلك صنف صيف 2026 الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950، كما تميزت هذه الموجات بارتفاع استثنائي ومستمر في درجات الحرارة الليلية، مما حد بشكل كبير من القدرة على التعافي من الإجهاد الحراري المتراكم خلال النهار. في أخبار العالم، أكثر من 3,000 لاجئ يمني وصلوا إلى جيبوتي وسط تواصل أعمال القتال بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وفق أرقام أممية. في المقابل، سلطات جيبوتي تحذر من احتمال ارتفاع العدد إلى نحو 10,000 خلال الأسابيع المقبلة. أزمة المحروقات في فرنسا تدخل مرحلة جديدة مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية وضغط متزايد على القدرة الشرائية، فيما تتحرك الحكومة لاحتواء تداعيات الأزمة.

0: تستعد اليوم للإعلان عن حزمة مساعدة جديدة للفئات والقطاعات الأكثر تضررا. تقرير خول الكعبي.
1: 2.4 يورو لللتر الواحد من الديزل، هذا هو السعر المتوسط الذي بلغته المحروقات في فرنسا، مسجلة بذلك رقما قياسيا تاريخيا. الارتفاع بدأ يغير سلوك المستهلكين، إذ تراجعت مبيعات المحروقات في فرنسا منذ بداية السنة بنحو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على أن ارتفاع الأسعار يدفع الفرنسيين فعليا إلى تقليص تنقلاتهم واستهلاكهم. الحكومة الفرنسية تؤكد أن هذه الأزمة لا تعني نقصا في المحروقات، لكنها مرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط واضطراب حركة الإمدادات عبر مضيقي هرمز وباب المندب. وفي مواجهة ارتفاع الأسعار، مددت الحكومة مساعدات موجهة إلى القطاعات الأكثر تضررا، بينها الفلاحة والبناء والأشغال العامة والصيد البحري، كما استفاد نحو 3 ملايين من العاملين كثيري التنقل من مساعدات بقيمة 100 يورو. وفي مواجهة الضغوط المتزايدة، تتجه الحكومة إلى إجراءات إضافية تستهدف خصوصاً العاملين الذين لا يملكون خياراً سوى استخدام سياراتهم. لكن باريس لا تتجه إلى حد الآن نحو خفض شامل للضرائب على المحروقات، وتفضل تقديم مساعدات موجهة للفئات والقطاعات الأكثر تضرراً. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تحاول فيه باريس أيضاً التحرك دبلوماسياً لتأمين إمدادات الطاقة والدفع نحو إعادة فتح مضيق هرمز، باعتبار أن معالجة أسباب هذه الأزمة في سوق النفط تبقى بحسب السلطات الفرنسية الطريقة الأساسية لخفض الأسعار.
0: هذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورداني وكامل فريق ميديماك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: نوفل وردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم للساعة الثانية. سعيد جدا باش نستقبل ناهد. عسلمة ناهد.
2: أهلا وسهلا نوفل، عندي برشا مرة ما شفناش بعضنا.
1: لا بل ونحيت معناتها
2: إيلون جديد.
1: إيلون جديد لأنه بجنبك سلاح. معناتها طبعا سلاح من أحسن معنا لهنا من المنشطين.
2: شكرا اللي خارج منتصر من الدربي في الأسبوع الفارط ما حكيناش عليها.
3: مسيرش مسيرش مش مشكل مسيرش.
1: دربي شنو؟
2: دربي مدريد.
3: دربي مدريد. كل أربعة لعبت نهار الأحد.
1: تشكروا انتم فين بلاش وخلط عليكم الانتر في أسوأ حالتها فين بلاش وتحبوا تربحوا ريال في الشامبيونز
2: ليج أسوأ حالتها ماشي في أسوأ حالتها.
3: نسلم عليكم ونسلم على الفريق الكل، نسلم زاد على مستمعينا ومشاهدينا على يوتيوب تبيعة، وان شاء الله يا سيدي سويعة تعدم رجلك
1: ان شاء الله يا ربي. مرحبا بك جيهان، شنو احوالك؟
4: ما شكرتنيش كيما صليح دونك مانيش باش نسلم عليك اليوم. مرحبا نيت، مرحبا صليح، مرحبا جيهان واشواق المستمعين الكل.
3: فنون الرد
1: لا يلزم شويه توازن، معناتها لاحظت اني في الفتره الاخيره شكرتك انت اكثر من لازم، حبيت نشكر سلاح. احنا رجال ما نحبوش الشكر، احنا
4: نعمل في صم. حسيتك هكا ذكوري شويه، شكرت ناهد وتوحشتوا من درجين غبطوا على بعضكم.
3: سلاح
4: كيف كيف
3: إشاعات كله إشاعات.
1: وراك كي نسلم عليك لأن نسلم عليك مرتين هم نسلم عليهم مرة ينساوا اللي أنا في المقدمة نذكر لهم أسميهم به. كان هذا حاجة عادة مش موجود عنا نحكي ويصير في أمور داخلية. خلينا نمشي مهم برشا موضوعك اليوم اللي هو مش هكا. يلا مش هكا.
4: اليوم نحكيه على حاجات نعملوها الناس الكل، ناخذوا قرارات ومن بعد نبطلوا عليها. المهم انه كي ناخذوا القرار نبداو فرحانين، نبداو شيخين متحمسين، ونحسوا اللي نحن باش نبدلوا حياتنا، باش نبدلوا قرارات تهم عائلتنا الكل. احيانا تقول مثلا في عيد ميلادك تاريخ مهم بالنسبه ليك، ففي العام الجديد باش نبدا نشاط جديد، نحلم نعمل مسرح، فهاني باش نعمل مسرح، نحب نقص 10-20 كيلو، باش نبدا ريجيم، باش نتبع، باش نمشي للطبيب، باش نعمل نظام غذائي، تمشي حتى المجاز أو تقضي قضية كاملة. بعد 3-4 أيام نجم تبطل، ترجع العجة وخبز المقرونة والحاجات الأخرى وتضيع القضية خسارة جستما. ولا تنجم حتى زيدا تقول باش نخمم في صحتي، اللي مدمن أنواع معينة مثلا كحول ولا تدخين ولا غيره ياخو قرارات صارمة ويقول مانيش باش نتغلب بالمرة هذه، باش نبطل، باش نجدد حياتي، باش نتلهي بصحتي. بعد شهر شهرين أو حتى أقل ينجم يتراجع ويبطل. المثال الأكبر
2: أي المثال الأكبر تمام، سامحني قصيت عليك. المثال الأكبر الناس اللي تعمل لابور مو في سبور وعمرها ما تمشي
4: مثلا.
1: وفما سالات فما زوز انا باش نذكرهم نعتذر منهم، كان باش يتغشوا خاطر كل يوم يتغشوا على جماعه سال دو سبور. وفما ناس كلهين بالرجيم ولاو يقترح عليك اوفر نتاع عام ولا نتاع مثلا تمشي له بالرجيم في بلاصه ما يخلص عليك مره، يقول لك هاي يجيني 4 مرات وخلص 200 دينار خاطر يعرف انك مستحيل باش تجي 4 مرات مره ثانيه وباش تفد. وسال دو سبور يقول لك مثلا العام بمليون ونص يلا نحسب لك العام بمليون ومئتين، يعرف اللي 40% ما همش بشي كاملوا العام دونك ولا بزنس التبطيل.
2: ما بربي جين ما ديما يقصد عليك ومعاش نقص عليك
1: قص عادي
2: قبيلة قبيلة صار جدل مع نوفل في الأوف. خليني اخذ رأي مستمعينا، احنا نحكيو على نحكيو على لي ريزوليوسيون هكا ولا عاد انا وصليح قلنا له راهو القرارات الكبيرة اللي فيها تغيير في حياتك كسوا معني القلع على الدخان ولا على الكحول ولا تدخل ولا الأكثرية تصير مع بداية العام. تقول أنت جي لو 31 تقول باش ناخذ القرار وباش نبداه لو 1 جانفي. نوف القليلة أنا راني مع الرونتري مع سبتمبر ناخذ الريزوليسيون.
1: نسألكم زيد أبعثونا على
2: الواتساب ربي
1: 513000. أنا قلت القرارات هذم ياخذوهم معناتها أصلا الموضوع هو تو اقترحته جهين ياخذوهم مع بداية الرونتري في سبتمبر. تقول ولدي باش نعمل له شطرنج ويزمو يلعب سبور، أنا باش نعمل ريجيم لأني سمنت في الصيف وباش نمشي سد سبور وباش نحاول نضعف. أنا معناتها العام يبدأ في سبتمبر بالنسبة لأغلبية العائلات. أنا نقترح هكا، هم قالوا لي في جانفي رانا في جانفي اكثر من دجاجه وخبزه قطوره ما يعني لنا شيك الموعد هذاك. يعني
4: هو يقول لك تسكر العام القديم تقول باش نتخلى على كذا كذا واحد سبتمبر باش نبدا بجديد. هما في البيانات مثلا
1: عام
4: فما الاثنين صحاح زوز ما كمش غالطين على خاطر كل ما يخص الصغار يتم اتخاذه مع العوده المدرسيه. نحكيو على شهر سبتمبر في علاقه بالبالغين نحكيو على المساجات
1: قاعدين يجيو قالوا بيان سور سبتمبر اغلى هاو تنوريكم به. تفضل
4: تفضل
1: هي أبعثونا برشا معناتها باش تبداو كيكا 100 200 على 23 513 ألف. ثم ناس أنا نحب أن نسكتهم في الحلقة هذه تفضل
4: تيخو القرارات في العام الجديد وإلا في العودة المدرسية مثلا فيما يخص كما حكينا المثال الأكبر هو لسال دو سبور أنك تعمل رياضة مش جميع اللي يتذكروا أكل سامر بادي في الشهرين الأخرانيين فما ناس في جان في فما بيت تيخو القرار وتكون مصمع ليه أنه باش تبدأ
1: فما شكون بعث لي قال لي في شهر رمضان
3: لا هي كلها في شهر رمضان راه
1: والله هذيك
4: شهر رمضان
3: بعد اول عيد هاي كيفيه غير خلينا ندخل في تفاصيل بعد اول عيد هاي كيفيه تو
1: تفضل جينا مرجنك سامحنا تفضل
4: تجتو به النقاش هذي معظم البيانات العالمية الحقيقة حكيت على الموضوع هذي وقالت انه ثلث البالغين ياخذوا قرارات تغييرية كبيرة برشا في حياتهم بداية من العام الجديد في شهر جانفي يقولوا زيدا انه 23% من الناس هذوما يتخليوا على الاهداف متاعهم بعد الجمعة الاولى ما يعمل حتى خطوة يقعد يخطط جمعة كاملة ومن بعد ينسى الموضوع والا يبطل 43% منهم يشدوا صحيح شهر كامل البقية يبدأوا يتخليوا تدري رجين وتقعد كين 9% من الناس اللي خذوا قرارات ينجموا يوصلوا فيهم بين عام وعامين قاعات الرياضة اللي حكينا عليهم برشا واللياقة البدنية في شهر جانفي بالنسبة ليهم هو عام جديد ولكن يشهدوا ارتفاع كبير على المستوى العالمي منش نحكيه على تونس في اشتراكات جديدة 60% من الاشتراكات الجديدة هذوما يبطلوا بعد أول ثلاثي فما نسبة أخرى يحتفظوا بالاشتراك لسبب اللي قالوا نوفل إنه يخلصوا عام كامل فكالخلاص متاع العام كامل هذيك يقعد لهم كين وبسيس الأمل أو بسيس الالتزام لعل يجي نهار نلقى الوقت ولا نلقى الحماس باش أني نمشي
2: كل جمعة
4: ونكمل في القرار هذا جمعة هذه ما نجمش عندي خدمة عندي قراية باش نوصل
2: تعز مش معلم صعيبة شوية ومن بعد نمشي
4: ومن بعد نتخل
1: كي تصب باش تنقول باردة ما نمشيش كي تسخن كل سخونة ما نمشيش ميسا قالت أنا قراراتي 31 ديسمبر نخذ نوفيهم واحد جام
3: فما اللي ياخذ قرارات باش يبطل الحاجه دي من فخر الشهر خاطر ما عنده فلوس
1: وتعرفها كي تعمل ريجيم باللي تجيكم تعمل ريجيم مثلا تبدا ريجيم نهار اثنين نهار ثلاثه نص نهار مثلا تغلط في الريجيم اي تقول مادام فزته
4: فري اليوم
1: اي لين فز جمعه نرجع اثنين الجايه معايا عندك الوهم نتاع تقول لك هاو
2: هذيك العزيمه كل واحد وعزيمته حدودها وين
4: والا تنجم تكون مش مقتنع 100% اللي انت تحب تاخذ القرار هذيك يمكن تتبع في المجموعة يمكن عندك الرغبة ولكن مازلت مكش حاضر نفسيا فما حاجة أخرى تهمك أنت سلاح هذي نحكيو على الاشتراكات كما نتفليكس مثلا أو الليزابون ما هذوما اللي يتعاملوا للفرجة خاصة يقولوا أنه ديما فما اشتراكات جديدة شهريا ولكن كل فترة فما نسبة تخلي بين الشهر وثلاثة أشهر نحكيو 30% يجدوا الاشتراكات هذوكم ولا يكونوا ما استعملوهمش حتى في الفترة اللي فاتت
3: أنا خطر ذي الحق معناها الرغبة متاعي مربوطة بالمواطن الروماني اللي عنده الكونت اصلا خاطر مش كونت تاعك دونك ديما لي كونت من البار نتفرجوا معاهم ساعات فهمت ساعات تلقى كونت في رومانيا تلقى مثلا سيسيون لي سيسيون المرت سيسيون البنت ندخل سيسيون بنت واحنا باش ما نشلقوش بيان سور يلقى في بنت تتفرج في سيريات كيما اليت ولا كازا دي بابي
1: دونك تفجعنا احنا يسمنا نعترفوا
3: لي كونت نتفليكس في تونس
1: باش نشتركوا سير
3: شكون يعمل كونت وحده
1: باش نشتركوا فيهم يلزمنا يا امبيراتيف لورو يا امبيراتيف الكونت يا امبيراتيف لورو تبدلوا في النوار وتعمل واللي هو ممنوع يتبيراتي الكونت اللي هو ممنوع سينور انا ما نتفرجوا في شيء الحمد لله انا البيراتاج تفضل
3: شيء الحمد لله انا البيراتاج مش باهي مش عادي ليه ثمك اللي يلقى كونت مثلا من البرة يقول لك ما ديما فمك اللي هبطوا استديو فيسبوك شكون عنده كونت البرة متاع نتفليكس شكون عنده كذا فما زادة تحية اللي عندهم شكون في الخارج تلقى اخواته ولا كذا هو اللي يعملوا الكونت هذاك دونك تلقاه هو مش ينجم يخلص فينا المهم هوش غالي والكل لكن فما في تونس فما حلول تقريب تنجم تخلص وتاخذ الكونت نتاعك فما حتى دي زوبيراتور ما غير ما نسميه وحتى اللي ما نعرفش اسكو عندهم نتفليكس ولا ما عندهم شاهد مثلا ولا سبوتيفاي تنجم اترافير لوبيراتور نتاعك تعمل كونت تخلص بالتونسي معناها بال
1: اي فما شويه اما انا بالحق عامل ابونمون في بلايص نتاع شو هكا تي اف ان وكذا ونشوف ومن بعد يتعدى شهر نلقى روحي ما تفرجت في شيء
4: خاطر انت تكون متحمس باش تتفرج وتتابع من بعد تنسى ولا تتلهي علاش هذا الكل يصير علاش ناخذوا قرارات نكونوا متحمسين نكونوا مصرين نقول ليه المره هذه انت متعوده المره هذه باش نكمل المره هذه تبدا توعد في روحك باش نواصل باش نترينا باش نقرا باش نبدا في حاجه جديده باش نعمل تكوين جديد باش نزيد لغه مثلا ولا باش نتعلم حاجه اونلاين وتبدا مخلص ودافع ولكن بعد ما تكمل
1: عندي فيك ابروندر لونغلي حعملت ابونمون يجيب 60 يورو قريت مارتين كهو في ثلاثة أشهر خطر ما لقيتش معاش كنا نحكي الانجلي فمتوح تفضل
2: إيه؟ ولا تحلف تقول معاش نتفرج في روما خطرها كل جمعة تخسر ومعاش معلي بعد روحك تتفرج
4: دونك جاوبنا على سؤال هذي عليش ناخذوا قرارة
1: ومن
4: بعد المعاجة نفسية مريم تويتي جاوبنا على سؤال هذي لسألني هنس الكل الحقيقة
0: أول حاجة إنه نحن نفرق بين الحماس والاستمرارية بين الحماس والالتزام بين الحماس والانضباط طيب مهم ياسر إنه نفهموا اللي الحماس هو شعور يجينا في لحظة ما يخلينا يعطينا الطاقة هذيك باش نبدأه في الحاجة وإلا إنه مثلا ناخذوا البرومييه با باش إنه نحن عندنا نية إنه نعملوها لكن في نفس الوقت الحماس هذيك ما نجموش نعملوا عليه على المدى الطويل أول حاجة انضباط هو حاجة اللي تخلينا ندينوا ونستمروا في نفس الوقت ثم بتبيعة تدخيز البرسوناليتي تخلي إنه كل واحد فينا عنده قابلية أكثر إنه هو يكون منضبط إنه هو لازم كيفاش يخمم باش يعمل حاجه وفما شكون اكثر فينا عنده صعوبه في الانضباط هذا لكن كما قلت لك فما حاجات هي اللي تمنع الاستمراريه السعي نحو الكمال وعندنا كل لا توندونس او بيرفكسيونيزم المشكله مع العباد اللي تلقاهم ياسر البيرفكسيونيست انه يخمم طريقه نتاع صفر ولا واحد معناتها مثلا كي يخمم هو باش يمشي يترينا سبور يخمم انه هو يمشي يترينا مثلا 5 مرات في الجمعه يلزم يكملها الساعه ولازم الخمسة حصص الكل يكونوا بنفس البرفورمانس ينجمش يقبل انه هو ينجم جي حالات جي وضعيات في الاسبوع انه هو يمشي مثلا مرة برك مرتين برك 3 مرات برك نجم الاسبوع هذا كان يمشيش وما فما حتى مشكلة حاجة اخرى زيادة فما عبيد ما تقبلش انه هي تكون في وضعية الديبيتون يعني ما تقبلش انه هي مبتدأ انه هي مثلا انا مش ندخل اتعلم موسيقى مش اتعلم بيانو انا مزدت جو متخيف بالو بيانو دونك انا مزدت في البدايات نتاعي مزدت قاعد نتعلم دونك يمشي مره مرتين يفقد الشغف يحس روحه اللي هو ما يعرفش ادخل ماضي كانه في سيتواسيون دي شيك كانه ما نجحش في الحاجه هذيك يكون ما داومش وما يكملش
4: جوستومون اللي يجرب يلقى روحه باش يبدا من الصفر ما يقبلش الفكره هذيا
1: احسن حاجه بين احنا ما نقبلوش نكونوا بين الصفر والواحد نحبوا طول واحد
4: ما نحبوش ناخذوا الوقت باش نتعلم
1: ما ناخذوش الوقت
4: تمشي سال دو سبور تلقى روحك ما تنجمش تقاوم اكثر من درجين ربع ساعه تولي تفقد الشغف ما عادش تكمل
1: سورتو الجيل هذا الجديد اللي على يميني مغروم بالشورتيز كل الفيديو اكثر من 20 سكوند ما عادش ينجم يركز فيه تفضل
2: انا جيل
1: انتوما
2: ما اوكي
1: جيل صغير تفضل جيهان كامل
3: لا انا صغير انا مسير
4: فما حاجه اخرى انه مش ناخذ القرار ونمشي فيه ساعات ناخذ القرار ولكن ما نجربوش اصلا ما نبداوش الخطوه الاولى ونقعد ناجلوا في اول خطوه برشا مرات كيف جاوبنا مريم تويتشي
0: من الأخطاء اللي نعملوهم إنه نحن كنحطوا أهداف نحطوا أهداف غير قابلة للتحقيق ولا أهداف كبيرة برشا ولا أهداف من غير ما ناخذوا بعين الاعتبار الوضعية اللي نحن عايشين فيها وضعيتنا النفسية الاجتماعية المهنية العائلية إنه أنا زيد نحط أهداف فوق من طاقتي مهم ياسر تكون الأهداف هذيك قابلة للتحقيق إنه الأهداف هذيك تكون مجرابل معناتها إني أنا مثلا أقول جوفير فيزي تغوار شخصيت في مجرابل ونعطي روحي وقت إنه زيد أكون ديما قابلة للتقييم دونك نحن نسميهم les objectifs smart كيف زادا لازم الأهداف هذيك تكون على قدر طاقتي نحن عنا حاجة اسمها الكومباوند إفكت إنك أنت لازم تبني بشوية بشوية كل حاجة تبنيها بشوية بشوية نجم نعمل شوية برك نتدو جرعة صغيرة كل يوم وننجح فيها
4: نبدأ بشوية بشوية صحيح. بالخطوة بالخطوة
2: صحيح. والله صحيح
1: حتى في الموسيقى انا كحبيت معناتها كدوري مي ظهرت صعيبه بطلت
4: ما قريتها بورتون في المكتب والكوليج
1: ما قريناها مش ما تقريناها مش انا حبيت نتعلم نعزف ابارت هذيك ما نعرف نعزف حتى هذيك لسه فكر عرفتها كلنا تعلمناها
3: ديما هذيك بتخف غادي
1: كيك خفنا
2: اما اللي في كلامها يعطيها صحه معناها يظن لي كل واحد يسمع تو يسيدونتيفي في نوع من الانواع حكيت عليهم هي معناها فما شكون اللي
1: فما 9% ينجموا يتاثروا بكلامها سينو البقي
2: ما يحبش ما يحبش يلقى روحه في الوضعيه نتاع النوفيس نتاع المتعلم وفما اللي سوا نواخ سوا بلون معناها يا يلسدونا فون في الحاجه هذيك يا ما يعملهاش يا ما يعملهاش جمله معناها ودوك الناس هذوكم كلنا في الانتوراج نتاعنا عندنا منهم معناها يا يترينا يمشي كل يوم للصالة وبريوريتي عنده ولا كي بطل يبطل جملة وما عادش يمشي جملة معناها
4: ولا تحط هدف أكبر أو أصعب من أنك نجم تحققهم في وقت قصير. ما تحط 3-4-5 حاجات اللي أنت ما تخلطش بحكم الوقت, بحكم الالتزامات, الخدمة, المصاريف وغيره, هذا الكل المسؤوليات تمنعك. حاجة أخرى مهمة أنه نتعرف عليها في النقطة هذه, علاش نبدأ حاجة وما نكملهاش أو نخو قرار ومن بعد نعدل عليه, هو هل القرار اللي خذيته نابع عن رغبة حقيقية وإلا مجرد أنك تنسيق مع المجتمع, مع المحيط متاعك, جربك الحاجة هذيك خلنا نعمل كيفها. جربنا في البادل؟
1: لا
4: خاطر المجتمع
1: منشوف للمجتمع تغرم بالبادل فجأة.
4: دونك هيت نفهم الحكاية وكيفاش نفرقوا بين رغبة انت بالحق تحط تعملها وتكملها.
2: انا وذي جرب بادل, خليكم طلعوا
1: ومازال يتبع فيه البادل الصغير فينا
3: الحمد لله. صحة سلوم
4: صغير بوكس
0: ساعات تكون عنا رغبات, والرغبات هذيك زائفة ماهيش رغبات حقيقية. اش معناها؟ معناتها انا مثلا عندي صاحب مارتين في الجمعة تمشي ان كلوب دو شون, انا مانيش مغرومة بالغناء, لكن كيتا هي تعملها كيتا وليت انا نحب نقلدها. الانسان يحب يسر يقلد, صف انا مش مغرومه بالغناء, دوك نلقى روحي اني انا نمشي نقيد معاها ونقول لي انا باش نمشي, لكن اشك فوا يجي الموعد اني انا باش نمشي مثلا ان كلوب دو شو نلقى روحي نهارتها فيش, لا نهارتها ما عينيش, نهارتها عندي حاجه باش نعملها. تكوني انت لازم نشوف روحه اذكر الرغبه هذيك بالحق يحب هو يعملها, والا الحاجه هذيك راهو جاتو ان كو دو تيت, والا خطرت له, والا يقلد في حد معين, والا إذا فيخ بليزيغة كالكان. دوك لازم نفرقوا بين الرغبة الزائفة والرغبة الحقيقية, والرغبة الحقيقية تتطلب برشا صدق مع الذات.
4: كيفاش تيخو قرار المرة هذي نسمع نصيحة وما تبطلش فيه نوفل, أخذت القرار في جانفي ولا في سبتمبر, كيفاش تقرر حاجة ما تكمل فيها للأخر وما تبطلش بعد جمعة ولا شهرين؟
1: عجبتني أميل قالت أنا 5 سنين في إيطاليا كل يوم أقول نخدم وقلت ولا خدمت
4: مثلا.
0: تسأل روحك أنت علاش تحب تلتزم بالعادة هذيك, شنية البخكوان تاعك, أنا علاش باش نعمل الحاجة هذيك, أنا مثلا علاش نتلهي بصحتي, أنا علاش سنة باش نقرأ على روحي, علاش ديما اسأل روحك علاش. اثنين, حاول ديما أنك أنت العادة هذيك ولا غريفي في الكوتيديان تاعك. معناتها انا مثلا ما نجيبش عادة ونباراشوتيها في حياتي, لازم انا نربطها بحاجة ديجا موجودة في حياتي, هذه مهمة برشا باش هي ما تبداش حاجة جديدة, خاطر مخنا ما يقبلش الحاجات الجديدة ويخاف منهم, يوهق منهم, يبخل عليهم, يحس بالرب. قد ما انت العادة هذيك تربطها بحاجة ديجا موجودة, قد ما هي تولي سهلة على الاخر, قد ما هي تولي سفادس, هي تولي حاجة في الويد على الاخر, ومخك يعتبرها حاجة فاميلية, دوك ما يخافش منها, ما يدخلش عليها. لازم مخك يلقى متعة في الحاجة اللي يعمل فيها. العزيمة ما تكفيش,
4: العزيمة وحدها ما تكفيش, دونك مهم انك تكون شغوف, تاخذ قرارات انت تنجم تطبقهم, وبالخطوه بالخطوه الى ان تحقق الاهداف اللي انت رسمتها. نشكرها مريم تويتي المختصه النفسيه اللي حاولت تحفزنا شويه باش العوده المدرسيه الجاي او العام الجاي كي ناخذ قرار نبداو نكمل.
1: فوالا مادام ما خلطناش العوده هذه نعملوا العوده الجايه
2: ولا نعاودوا الموضوع
4: ديجا اجلتوا انتما
2: في جان في جي
1: جستومو ميل التبطيله. واهم حاجه سلاح انا مهمه معناتها التبطيله الناس تخدم بها, معناتها انك تبطل فما ناس تستثمرها وتعرفك باش تبطل وتخليك تنفستي وتحط برشا فلوس. دونك ننصحوكم كي باش تمشي للطبيب, باش تمشي الريجيم, باش تمشي سال سبور, باش تمشي الكلوب, خلص شهر, خلص جمعه ولا عام. فما فازه وليت نعملها نقول له نجي المره الاولى والثانيه بلاش ومن بعد نعمل لابونمون باش كي المره الثانيه
2: نفدوا ولا شكون
1: بالسيونس خير سلاح
3: اما خلص بالسيونس اذا نحكيوا راهو فريم تاع لي سال دو سبور ديما نجمو نحكيو حتى في موضوع اخر شنو هو لي كريتير اللي يخليك تختار سال دو سبور. اصلا مثلا من بين نصايح يقول لك ماذا بيك تختار سال دو سبور, يا قريبه للدار يا قريبه للخدمه باش ما تقعدش تبخل.
1: وفماك اللي يقول لك الوقت اللي تتعبى محلاها,
3: فما
1: اللي
3: يمشي باش
1: يشوف برشا يشوف برشا بنات ولاد.
3: فما زاد لي سال دو سبور انت حكيت انا على زابونمون, بالعكس راهو لي سال دو سبور كي يعمل لك ابونمون تاع عام وهو ينقص لك فيها راهو بالعكس راهي حاجه باهي, خاطر هما فينا المغالين. تبقى انه فما سال دو سبور دي سال دو سبور يخدموا على حاجه اخرى,
1: يعمل لك عام خاطر يعرفك ماكش باش تكمل,
3: مش عارفك ما ضربكش على يديك ليه في قانوني
1: ليه ليه يعمل ليه بزنس. هو قلت لك بزنس,
3: هو عارف روحه خاطر يعرف انه زاده هو هكاك يحاول يستقبل اكثر ناس. فما حاجه اخرى اللي سال دو سبور, حتى اللي يحاول يعمل سال دو سبور فيها ديكور مزيان وبرشا المرايه في كل شيره معناها, والكل الاغلب يمشيوا جوست على الفيس على انه يحب يصور كل شيء. فما دي بزوا اخرين زاده الناس تمشي سال دو سبور, هاني راني نترين هاني ما جوست في سال دو سبور الفلانيه مثلا حتى ما غير ما نسميه, لكن دي ديما راهو الفكره انه سال دو سبور الانسان كما قال نادر تجي حتى تخلص بالسيونس تشوف حاجه حدا دارك تتفاهم معاه. مالوريزمون مش الكلهم يعملوا فيها الفورميلا هذيا, مي فما اللي يعمل سيونس بركة, فما اللي يعمل سيونس بركة يقول لك يجي جرب مثلا, قال لي خرج جيب سيق الحريف مثال خلي يخلص بالسيونس ويشوف.
2: وانت تعرف روحك زاده, تعرف معناتها استعداديتك كما قالت قبيله جيهان, تعرف تحسب وقتك وتعرف تحسب مسؤوليتك وقديش عندك التزامات وقديش قابليتك باش انك تنجح في الحاجه الفلانيه هذيك. ما اسكو عندك سوفل بشد عام مثلا في سال دو سبور ولا جوست في الوقت
1: الفلاني؟ واضح يعطيك الصحه جيهان. بعد شويه موضوع مهم جدا باش نرجعوا له, فاصل ونعود.
5: طغام. انا تربيت مع مرت بو, اخويا يرحم والديها ربيتني خدها ما حسستنيش اللي هي مرت بو كيني ولدها يرحم والديها.
6: امه اللي عاودت عرست مره اخرى فهمتني, ولدها بقى معاها. راجل الام ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جمله, جيست برا جيب لي من الحانوت عش بيك ريك دي تو فز نديدك البار انت اش تعمل تو في الدار معامله سفر.
7: زوجة الاب مش بالضروره مش تكون شريره, نجم تتلهبك الابناء وتربيهم احسن تربيه. هل الشريره وكذا موجوده حالات مره ومن كروش هذا يبقى حالات شاذه.
8: زوج الام كيف ما زوجة الاب, بل ما ياخذ الراجل المراه على اولاده ولا المراه تاخذ الراجل على اولادها خمم في اولادها. ما امبوسيبل مش تعوض, راهي مرت البو الام تولي تميز اولادها.
9: مرت البو شريره ما تراش اللي هم اولادها,
8: ما هيش معناها صوره نمطيه بالضروره معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الام باش يكونوا اشرار. مجتمع زاد عنا كيف كيف الاحكام المسبقه انها باش تعاملها معامله خايبه.
10: العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم شنو يميز العلاقة بيهم؟ هل أنها بالضرورة العلاقة معاهم تكون مبنية على المشاكل والصراعات, أم أنها تنجم تكون علاقة يميزها القرب والعاطفة والاحترام؟ الأشخاص اللي عاشوا مع زوجة أب أو زوج أم كيفاش عاشوا التجربة هذه وشنو كان يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه صحيح وأنه مجتمعنا عنده أحكام مسبقة على زوجة الأب اللي بالضرورة باش تكون شريرة مع أبناء زوجها وتميز أولادها عليهم, وزوج الأم اللي يكون صعيب وأحياناً عنيف مع أبناء زوجته؟ العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم موضوع فورم نهار الثلاث.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
12: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
13: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغا, المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا, صافيا, مليحة, أوليونو, جودة, ليبيدور, أورانج, ام جي موتورز, او ان تي تي, تاوا ديجيتال, فيلا ديدون, أوسيانا, ديجيتس وموزايك اف ام.
1: يا مرحبا يا مرحبا, حل الدوسي معناه اليوم مش نرجع عام تقريبا نتعدى على الحادثة اللي كانت تنجم تصير وتكون حادثة كارثية, ولكن البيلوت متاع نوفالير خلينا نجم نقوله منعنا من كارثة كبيرة في مطار نيس اللي ظهرت فيه برشا مشاكل وقتها, وعابدوا عاملوها في الليل, هبطوا في المطار وعاملوا في الليل لأنه الضوء بشي صلحوا فيه وصلحوا في برشا حاجات بعد الحادثة اللي نجم نقوله البيلوت متاع نوفالير خلط 3 متر طيارة بعيدة على الطيارة, معناتها نجم ينقذ كارثة كبيرة كانت تصير. برافو البيلوت نوفالير, ونعود نرجع في التقرير هذا بعد باش نحكيه في الحكاية هذه.
12: حل الدوسي. 21 سبتمبر 2025, مطار نيس في الليل, طائرة إيربوس A320 تابعة لشركة نوفالير جاية من تونس, وفي نفس الوقت طائرة إيربوس A320 تابعة لإيزي جيت موجودة في المطار تستنى باش تقلع في اتجاه نوت. زوز طيارات وزوز مدارج متوازية, نحكيو على R04 و L04. نوفالير كان عندها لوتوريزاسيون باش تهبط على بيست L04. كل شيء واضح, لكن بعد دقائق الوضع باش يتبدل بالكامل. الطائرة التونسية تتجه للمدرج الآخر, يعني لنفس المدرج اللي موجودة فيه إيزي جيت. لكن بعد دقائق جاء الإنذار الأول. نظام مراقبة حركة الطائرات في مطار نيس كوت دازور يكتشف الوضعية. الطائرة التونسية ولت قريبة برشا من المدرج اللي موجودة فيه إيزي جيت. الارتفاع ينقص والطائرة قاعدة تهبط فوق المدرج اللي فيه إيزي جيت. الطائرة التونسية تمر فوق طائرة إيزي جيت، لكن سرعان ما القائد التونسي يعاود يقوي في الفيتيس وتعاود تقلع الطائرة. 3 أمتار أنقذونا من كارثة جوية كبرى، وبعدها مباشرة الطائرة تبدأ تطلع. Go around برج المراقبة يعطي الأمر والطائرة ترجع تعمل أبروش جديدة، وهالمرة على المدرج الآخر. البيوا يبدأ تحقيق السلامة الجوية، بعدها في أكتوبر يصدر التقرير الأولي. جانفي 2026 المحققين يعودوا التجربة، وهنا التحقيق يدخل في مرحلة جديدة. المحققين يعملوا reconstitution de nuit في مطار نيس بطائرة وطاقم في ظروف قريبة من الليلة الأصلية. الهدف واضح، شنو كان يشوف الطيار بالضبط في الكوكبيت، كيفاش تظهر L04 وكيفاش تظهر R04، وهل أضواء زوز مدارج نجم تعمل نوع من الالتباس. البيوا يستعين زيدا بالليستاك باش يدرس خصائص الباليزاج والإضاءة وتأثيرها على رؤية الطيارين. 21 سبتمبر 2026، عام بعد الحادث، صحيفة نيس متى تنشر بعض المقالات حول جديد وتقول il a fallu un incident fou pour que les choses bougent ce qui a changé à l'aéroport de Nice un an après la collision évitée de justesse entre deux avions. بعد عام كامل التحقيق مازال متواصل. البيوا تقول إنه التحقيق وصل تقريبا 50% ويواصل النظر في أكثر من عام. الباليزاج، الإضاءة، الطقس، الاتصالات، إجراءات الاقتراب، المراقبين وأنظمة مراقبة حركة الطائرات في المطار، الكلهم مشمولين. لكن إلى حد الآن ما فماش تقرير نهائي حدد سبب واحد للحادثة هذه، وما فماش مسؤولية نهائية معلنة. لكن الصحيفة تتحدث على أبرز التغييرات اللي تم إدخالها في مطار نيس كوت دازور بعد الإشكال هذا. توحيد إضاءة المدرجين، المشكلة كانت في الطريقة اللي تبدو بها الإضاءة لطاقم الطائرة ليلا وليس في قوة الإضاءة نفسها. توسيع عرض رادار المراقبة الأرضية، أصبح بإمكان مراقبي الحركة الجوية رؤية الطائرات في وقت أبكر أثناء اقترابها، وبالتالي اكتشاف انحرافها عن محور المدرج بشكل أسرع. إجراءات احترازية ليلية قبل توحيد الإضاءة، كانت هناك إجراءات تجعل بعض الطائرات تقترب بطريقة أكثر تمركز من محور المدرج لتقليل احتمال الخلط بين زوز مدرج. التحقيق هوني قاعد يدرس في عوامل متعددة، منها المناوبات، العاملين في المطار، الحوادث السابقة، البلاغات، الاتصالات، كما تمت معاينة ظروف العمل في برج المراقبة ليل. عديد التغييرات اللي شملها مطار نيس كوت دازور باش ما تعودش نفس الإشكالات هذه.
1: يعطيك صحة ناهد. دونك التحقيق هو مازال وصل 50% منه في زوز أنواع، ولكن يبدو أنه التغييرات اللي قاعدة تصير في مطار نيس بسبب الحادثة كما قالت نيس متان البارح واليوم وبرشا وسائل الإعلام الأجنبية. معنا سي معز كليني أستاذ جامعي في اقتصاد النقل. أستاذ مرحبا. مرحبا بك. دونك التحقيق مازال بعيد، ونعرفوا اللي التحقيقات كيما هكا تاخذ برشا وقت، ولكن الايجابي شفنا وتعاود تعمل معناتها نفس الحادثه، معناتها حبوا يعاودوا يعملوها، شافوا الاضاءه، شافوا توحيد الاضاءه، بدلوا برشا حاجات في المطار. البيلوت التونسي الناس الكل شكروا انه قبل 3 أمتار معناتها طلع وتطلع بالطياره، والناس اللي راكبين في الطياره قالت الصحافه الفرنسية انهم ما فقوش اللي منحهم من حافة كبيرة. دونك ماشية في جهة ايجابية. احنا نشكر نوفلير ونتمناه بطبيعة انه تكون تصرف البيلوت متاحها كان بروفيسيونيل، ولكن شبه حادث كما هذه خليهم يحلوا عينيهم على اخطاء كبيرة في مطار نيس، وقت المطر، وقت الظلمة، نوعية الاضاءة، وبرشا حاجات اخرى. كلمة صغيرة في هذا الموضوع قبل ما نتوسعوا شوي.
14: اي هو صحيح اللي جوست بعد الاكسيدون مشات يعني الصحف نيس، لانه مجملا خطا من عند البيلوت نتاع نوفيلير. سوكو هنا لازم نردوا بالنا من حاجه، وقت يقع اكسيدون كيما هكا ولا انسيدون بلوتو، ثم الجانب نتاع المسؤوليه، هذاك شكون عنده المسؤوليه وكذا، اما ثم الجانب نتاع الطيران المدني اللي هو كيفاه الانسيدون هذاك ما يتعاودش. دونك لي ميديا عندهم ديما شكون المسؤول وشكون باهي وشكون واحد، اما المهم انه اليوم باش نوصل للمنظومه نتاع الطيران المدني. مثلا تاخذ الوقت هذا عندك 1 مليون بشر موجودين في الهواء، وفي اي وقت في النهار مش انا مليون انسان موجودين في الهواء والمنظومة تقريبا تخدم معناها بطريقة خارقة العادة. احنا في الهواء كان بالاكسيدون أما عنا سلامة جاية من أنه لخطر الأحداث اللي كنا هذه بعد كنا البيواء يسلون في أنكيت بش يشوفوا شنو المشكلة وكيفاه ما عادش تتعاود. لهذا حاجة مهمة برشا.
1: هو رو الطيران هو الوسيلة الأضمن والأأمن في العالم. معناتها ديما الطيران أقل يصيروا حوادث. الحمد لله كما أنت قلت صار انسيدون مش حادث لأنه هما حوادث الطيارات اللي تيحوا ديما بعدهم تصير إصلاحات. الحمد لله أنه الانسيدون هذا اللي صار خليهم بداوا يصالحوا أصلا في مطار نيس. أي
14: أبسوليمون لخاطر هو من الأول البيلوت مشيت في التراجكتور الغالطة مي مش معناها ينجم يكون هو غلط ينجم يكونش هو غلط الخاطر وقتها طقس ماهوش باهي وتنجم تكون ثم كونفوزيون دونك هما مشاو هذيك باش يفهموا معناها شنو السبب اللي خليهم يمشي في البيست الغلطه ويل سومبل كو ثم مشاكل اخرى راهو ردوا بينا جوسكا بريزون مازالت ما ثمش دي كونفوزيون ديفينيتيف معناها ثم امكانيه تكون ثم غلطه من عند البيلوت ثم امكانيه تكون الغلطه اللي توا ماشيين فيها اكثر في حكايه الاضاءه وكي تبدا ثم غلطه يلزم كما قلت لك يلزم نفرق ومش راهو البيلوت التونسي نجم يعمل غلطه ماهيش حاجه وبيلوت في امريكا نجم يعمل غلطه وقتها نوليو نخمو علاش عمل الغلطه هذيك وكيفاه ما عادش ينجم يعمل غلطه لانه حادث في يقع في بالطيارات جينيرالمون ماهوش غلطه جايه من جهه بركه يلزم سكسيسيون معناها نتاع دي ديسيزيون غالطين سكسيسيون تاع دي ديفايونس باش نوصل لاكسيدون.
1: خاطر رو في الكواليس نتذكر قبل مصلح يسأل في الكواليس نتذكر اللي فما ماتش كورة مهم وقالوا ينجموا يكونوا اللي اللوطة لهين مركزين مع ماتش كورة واستهتروا شوية معناتها برشا أخطاء ينجموا يكونوا صاروا ولكن ردت فعل البيلوت التونسي وأنه منع كارثة كبيرة زادة تحسب له بصراحة لأنه رو صارت قبل حادثة أخطر حادثة في تاريخ الطيران في العالم صارت بين زوج طيارات بسبب هفوة في تشتيشة صغيرة في الميكرو معناتها قالوا له ما تهبطش اسمح تهبط معناتها الرياكسيون بتاع البيلوت التونسي كانت تهمة برشا. سلاح كان عندك سؤال تفضل
3: جوستي معزن نحب نسألك أنه ساعات الناس كي تتكلم على الطيران والحوادث ولا الإخلالات نجم نقوله ديما البيلوت هو الأولاني في الفترينة معناتها ديما سؤال يمشي ديريكتومون البيلوت دونك في الإعلام الفرنسي كي صار الحادثة ذي ثم شكون كان يتكلم على مشكل في التور دو كونترول في فرنسا فما إشكال أنه ما عندهمش إفكتيف بما يكفي ثم إشكال كبير برشا في الإفكتيف متاعهم وسمحني حتى نخرج بيك من الموضوع نفسه تطرح حتى في السرقة متاع اللوفر قالك عنا مشكل في الإفكتيف متاع السيكوريتي معناه الإشكال في فرنسا كان عموما فما مشاكل في اليد العامله غادي من النجم نسميهم اللي يخدموا بالنسبه للطيران تحكي الموضوع هذا قالك لي تور دو كونترول ما عندهمش الافكتيف اللازم
1: بخلاف انهم بدلوا الضوء بتاع المطار بعد الانسيدون هذا
2: في التقرير تجبد مشكله المناوبه في التور دو كونترول جوستو
14: ايجا نقول لك هو ثم من اللي فيه هذوما بالفهمين الموضوع ديما نرجع نقول لك مازال الى حد الان مثلا
1: مش واضح
14: فيجن ديفينيتيف أما ثم حاجة أخرى طاقة سينياليزاسيون الخطر ثم سيستم هذا كرادار بعث أليرت والأليرت هذه كما وصلت للنوفيلير كان مخر برشا معناها بعد 44 ثانية ظهر له الحاجة اللي ثم مدة خطر أنت رادار ما يعلمش النوفيلير ديركت رادار يعلم التور دو كونترول قعد وقت باش تور دو كونترول ينبه النوفيلير هنا نجمو ايفيكتيفمون نسألو مي كيما قلت لك هنا نظم حاجات راهو بعد عندك البيوا وعندك القضاء زاد كيف باش يشوف شكون موجود كيف يعمل لك شيء باش يوصل بعد لي ريسبونسابيليتي هذايا حاجه هذايا تابعه ريسبونسابيليتي الحاجه الاخرى اللي كيس كي سي كو معناها حاجه كيما هكا توصل تقع سوبوزون انت عندك وقتها مثلا تور دو كونترول فيري فهي يمكن أقل عباد ولا لهي في ماتش وإلا بيلوت ما ردش باله لخطر الدنيا مطار ولا حاجة ما يلزمش هذه تكون معناها تكون سبب في أكسيدون لديه سكر يلزم يقول لك أنت باش توصل أكسيدون يلزم نحط عشرة معناها حتى عشرة إمكانيات بتاع أغلاق باش نوصل بعد الأكسيدون حتى هذيك عليه شو ما ديجا ممكن عندك توتيات نجم تكون البيلوت إذن فعلمون منذ فيزيبيليتي ما مشيش في سنية صحيحة فما مشكلة تاع التونسيون دي لافورماسيون باش يقولوا له عاود اخرى جدي جات الوقت وفما مشكلة تاع الاضاءة اللي وقتها ايفيكتيفمون تم توا اتجاه انها ما كانتش في معناها تنجم تسهل الكونفيزيون هذيك اللي تقال البيلوت.
1: واضح. شكرا لك سي معاذ كيلاني استاذ جمعي في اقتصاد النقل انه الضوء بدلوه ديجا في المطار معناتها بعد الحادثه تبدل الضوء وعاودوا عملوا كي عملوا
2: يوري لي فما اشكال في الضوء
1: دونك فما الحكم هذاك اللي يكون حكم عام فما الحكم قضائي ولكن حكم عام اللي لاسيورونس ولا اللي لهينو اللي كذا هما اللي ياخذوا به ولكن ردت فعل بيلوت اللي حتى الصحافه الدوليه شكرتها لانه انقذنا بغض النظر على رو 44 ثانيه باش تهبط لك توصل لك رو 44 ثانيه كانت تنجم تتسبب في كارثه سلاح رو معلومه تجي للطياره توخر 44 ثانيه معناتها التور دو كونترول كي وصلته لهين يعملوا في حاجه اخرى ما همش لهين باش يوصلوا المعلومه
2: وتشوف نوفل حتى
1: وصلوها مؤخر 44 ثانيه كانت تنجم تتسبب في كارثه. ان شاء الله فرنسا ما يدروش يحاولوا ينحيوا مسؤوليتهم من الحكايه هذه لانه نعرفوا التحقيقات راهو تتعطى فيها برشا رشاوي وبرشا تمكبيك بالحق راهو معناتها راهو معناتها كي طلع تور دو كونترول هو تسبب ينجم برشا خطايا وبرشا تجيهم معناتها
2: ما نعرفش في فرنسا موجود هذا الرشاوي وكل بالشكل هذا
1: على بصفه عامه الرشاوي مش رشوه بالمعنى ذاك اما باش بالشركه الطيران ولا شركه ولا
3: حتى تصلحوا اكثر هو موجود في العالم اجمع هذا ما يدخل في اللوبيينغ ديما شركات هذوما ماذا بهم اي لوبيينغ اللي هما ماذا بهم معناها ما يخرجش اللي هو مسؤول نفس الشيء يصير مع شركات كبار بون ايزي جيت ما نعرفش معناها كي تقول لك الطياره تابعه لشكون كذلك يطلع مشكل من الطياره تدخل الشركات المصنعه كيما ريبيس وبوينغ اللي هما الاكبر
2: اي ما كاتب التحقيقات هذوما في بالي معناتها ما
3: لا ناهد بالحق هذا معناها بروفي حتى بوينغ مثلا عند ما نعرفش مرة تحول طيارتين في شهر بركة اللي هي كارثة في الافياسيون
1: بنفس الغلطة وخرجت والغلطة ما تصلحت شيء
3: وخرجت منها ترونكيل ما بس تقريب ما صار شيء
2: اللي لاحظته وانا تو حكينا جبدنا وقت اللي صارت العملية عامل تيلي كيفاش كان الخطاب نتاع الاعلام الفرنسي تو تبدلت اللغة
1: تبدلت اي خاصة
2: اللغة تبدلت
1: اي ليه خاطر
2: مع التقدم نتاع الابحاث نتاع البي او وغيره اليوم فما تركيز اكثر مع النقائص والمشاكل اللي كانوا موجودين في المطار نتاع نيس
1: فوالا صحيح
2: القيني في جملة المقالات اللي تنشروا اليوم في نيس متان
1: واضح يعطيك الصحة ناهد شكرا ليك فاصل بعد مشيو ما فاتك شيء
15: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ا نو با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ
1: نكمل معكم في ميدي ماغ نشكروا جيهان ونقدموا ما فاتك شيء
15: ما فاتك شيء
3: ايوا فيك شيء باش نحكيه بعد شويه على شخص امريكي قالت لي هو
4: نشكر جيهان قبل بعد شويه
3: نشكر جيهان بيان نشكر الناس الكل يتابعوا فينا سورتو في يوتيوب اللي برشا قاعدين يحطوا في الكومنتير نسلموا عليهم فردا فردا لكن باش نحكيه على شخص امريكي اعلنت اللي هو مات عام 2019 لكن هو خرج عنده مده قالوا متي طلع ما ماتش وشكون هو السيد هذا بالطبيعه باش نحكيه عليه باكثر تفاصيل باش نحكيه على بلاصه مشى لها محمد صلاح في تركيا وهو جوست مشى قعد معناه قعد عمل تصويره جاو به ولت مزار ولت ناس تمشي تصور غاديكا ولا برسب شوالي معبد معناها للناس اللي الحجرة اللي قاعدة معناها فوقها محمد صلاح وعمل تصور اي بالضبط معناها انت بشوفوا بعد فيديو نورمال مو بش تستغرب على الاخر فما ناس تبوس في الحجرة
1: ولي صالح
3: اي سيدنا محمد صلاح دونك مش نحكيه عليه بعد شوية لكن قبل هيت نحكيه بالكدي بالكدي على المنتخب اللي بتبيع عودة بتبيع اول حصة تدريبية فرحانين برشا باش نحكيوا على زين الدين زيدان بتبيع مش على المنتخب التونسي باش نحكيوا على زين الدين زيدان اما قبل بحكم اللي ماين شعبني ولبلادنا نحكيوا عليه ونحكيوا على المنتخب التونسي وباش نحكيوا معناها نشوف الزهر معناها احنا وفرنسا فرد نهار معناها تعرف المنتخبات الكبار الكل ترجع تترين ديما فرد نهار استجيتها ديما كيف كيف
4: بتبيع خاتمين على كاس عالم جميع معناها
3: اكزاكتومون هذاك علاش نفس الاهداف نفس التنويات نفس المدربين نفس كل شيء نفس ليتا ديسبري وسورتو سورتو نفس الجازون اللي نترينيو عليه باش نحكيوا على معين شعبين معين شعبين اللي في الكونفرنس بتاعه مثلا هاو بالحاجات اللي قالهم على اللاعبين التوانسة
16: اللاعب التونسي يقعد من أحسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصة وفيزيك لأن أنا دي كومبيتانس ومشهود بهم معناها وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين أقرب لاعبين اللي ياخدوهم لي ريكروتمون سورتو معناها البلدان العربيه اللي قريبه. نعاود نقول مره اخرى باب المنتخب مفتوح لاي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونا ولا يلعب على ليترونجي باش نتابعوا الناس الكل باش نتفرجوا في الناس الكل باش نعاودوا نتفرجوا معناها تفرج في اللايف تعاود تفرج معناها في الماتش تحب لي جوار الكل يكونوا موتيفي.
3: جست معين قال باش يعاود يتفرج برشا ماتشات ماذا بين يعاود ماتش السويد مليح ماذا بين ما يتعودش ماذا بين يعاود الماتش هذاك مليح ماتش اليابان كيف كيف ماذا بين يقعد يعاودهم من ديسمبر مش مشكل ما تفرش في شيء معين تفرش كان في زوزة راح هذوما باش نفهموا رواحنا شويه نشوفوا زيد زيدان اللي كان موجود الحقيقه زيدان في ميم حتى في التدريبات والكل لاول مره منذ سنوات فرنسا يجي المدرب هو اللي يفوت نجوميته اكثر من اللاعبين حتى الجمهور غادي يطلب في توقيع زيدان اكثر من اللاعبين وهو قضاء الضوء الكل من الحاجات انه كان زيدان هو اللي يتقن اللغة الإسبانية كان فما جور كان فما صحفي إسباني موجود غاديكا في الكونفرنس كان سألوا بالإسبانيول وبعد حبوا على الترجمة حسب رأيكم شكون اللي ترجم.
17: Quiero preguntarte si en Francia vas a intentar que sea uno más en el trabajo defensivo, si confías en convencerle. Gracias.
18: On va faire d'abord la traduction pour ceux qui ne parlent pas espagnol puisque vous êtes bilingue, trilingue. Qu'est-ce qu'il a dit?
19: Ah, il a demandé, en fait, si... Pardon. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui allait le faire.
3: واحد الجامعة غادي كان مكلف بالإعلام بجنبه قال راه كان يحكي بالإسبانيول تفضل زيدان ترجم لنا دونك لهنا بعد كي سألوا الجامعة بتبيع من مصدر خاصة الجامعة الفرنسية قالت فلوسنا كل عطيناهم لزيدان ما عندناش حق مترجم دونك قعدنا هكاك من بين التصريحات زاد بالنسبة لزين الدين زيدان قال حبيت كما فينجا استدعى خاطر جوار بوليفالون وما استدعاش كريم بنزيما قاتل خاطر واختر على المجموعة ما يتفاهمش معاهم قال بعد شهر باش نقرر شكون الحارس الأول للمنتخب وحكاية زاد على ماركوس تيرام قال كلمني بوه قال لك شبيك ما عيطش بلدي القائمة قال عيط له ما سمعنيش مش باش نبقى نعيط قال اسلوبي هو الضغط العالي سالوا الصحفي قالوا على المنافس قالوا لا على الجمهور هذا باش يكون بدا
1: وهل صحيح انه فكر في شهاب الليلي كمساعد
3: اكيد هذا زين دي زيدان ذكروا قال خاطره يتقن اللغه الفرنسيه عكسي انا اللي ندخل كان الاسبانيه والعربيه وزاد زيدان قال رئيس الجامعه الفرنسيه والنائب نتاعو مستحيل كان يدخلوا في خدمتي وايضا قال هدفنا هو نصف نهائي كاس اوروبا والتاهل للدور الثاني لكاس العالم وقال زاد في الاخر ماذا بينا الجمهور يجيب كثافه الاول مباراه تنوصي وسي جوليان يعطي كدويت وكور بليش للجمهور
1: ورئيس الجامعة الفرنسية بعد كلام زيدان قال سنواصل
3: أكيد هذا كل بتبيع نحكيه على فرنسا ما نحكيه على تونس فقط باش الناس ما تدخلش بعضها نمشيو توا نحكيه على محمد صالح محمد صالح اللي بتبيع تقلبت الدنيا عليه في ترابزون سبور السيد قاعد يعمل في حاجات كبيرة برشا نحكيه على واحد من أساطير كرة القدم اللي موجود حاليا غاديك برشا ناس شيخ عليه لدرجة انه الناس واللي تمشي للبلايس ويمشي لها في إطار سياحي فما التصوير هذي قاعدين نشوفوا فيها صالح مشي قعد على حجرة في الطبيعة قاعد غاديك قاعد يعمل في تصويره هبط على الانستغرام تاعه طبيعي جدا كما اي انسان يمشي يعمل بون كيف غاديك لكن العبيد واللي تمشي غاديك بالذمه باش تبوس الحجره هذا صبري همامي هذا انفلونسور موجود بطبيعه يحكي على الرياضه صبري همامي اللي هو تونسي احكي على الموضوع هذا وحكي على
1: ما تنساوش الكتاب اللي قراه محمد صالح ولا بس سيلر ثلاثه سنين
3: اي بالضبط هذيك معناها ولا التاثير نتاعو حتى على حجره في تركيا
20: جماهير ترابزون في تركيا بدأت تهبل شوية والحكاية بدأت بعد ما اللاعب المصري محمد صلاح حبت صورة عادية على مواقع التواصل الاجتماعي وين هو قاعد على صخرة في وسط الطبيعة في تركيا والصورة في حد ذاتها عادية برشا أما اللي صار بعدها ما يتصدقش الأتراك بدوا يتوافدوا على الحجرة اللي قاعد عليها محمد صلاح وشدوا الصف باش يتصوروا معاها وكأنهم يستنوا باش يدخلوا المعلم سياحي الأغرب من هذا الكل فم عبيد قاعدين يبوسوا في الحجرة يعني من صخرة عادية في وسط طبيعة وليت صخرة صلاة والجماهير وليت تمشي مخصوص باش تعيش نفس اللحظة اللي عاشها النجم المصري وزيد أكثر من هكا بعض الناس فطنت بالفرصة وبديت تبيع في العصير والكسكروتات للزوار برجولية جمهور مهبول أما حبهم لصلاح وصل مستوى آخر
3: نحكيه على مزار يزوروا فيها غاديك انا خايف لبعد 100 سنه يولي ولي صالح معناته اللي فما طقوس كامله
1: اللي يبوس في الحجر
4: اي مش نورمال انا والله متفرج قلت زعما تركي جابوه للكره ولا جابوه باش يزيدوا يخدموا بيه السياحه نتاعهم اكثر
1: لا لا يخدموا السياحه بطبيعه
4: الحجره قاعد عليها صراحه
3: هي القوه وين انه حتى بحث الحجر هذيك حلوا ناس يبيعوا في الجيو والكسكروتات معناها
4: شرب منهم كل منهم
3: لا لا ولا ولا معلم من كثره ملاعب غاديك ولا فما ناس تجار يمشي غادي يبيع السلعه نتاعهم
1: الحجره رهيبه برشا بالله استاتيون عجبني انا هبلوني كان مسلسلات تركية كي تقول له راني حامل يقولها يعني راح يصير اب لا راح تصير رئيس بلدك
3: تركي الكل هذيك
1: تركي كل شيء يخدموا به سياحة شيء فوق من الخيال يا مصالح راه نجم عالمي درجة
3: هو حتى لو الحاجات هذه مثلا في نهائي كأس العالم في ألمانيا اللي هو وقتها 2006 كي تلعب وقتها بين فرنسا وإيطاليا وقت اللي زيدان أخذ ورقة حمراء كان خارج وقتها في الملعب كي خرج تغشش قدام باب الفيستير يخشاته بسيقه بالكرامبو قعدت معوجة معنى تعويجة كبيرة اللي شادين الملعب الفريق وقتها ما صلحوهاش وعملوها في كادر كتبوا راه زيدان ضربها هذه معنى قاعدة تاريخية معنى اللي هي حاجة عادية زيدان في قلب غش لليوم موجودة ما تبدلتش من 2006 قالوا راه لهنا زيدان مقتضربها وقاعدة كينها نوعا ما معلم تاريخي
4: والله كوارجي به يعطي الصحة ما يوصلش درجة الناس تقريب تقلهوا للدرجة هذية
3: مش تقليها مريت جيان غاديك الأكثر حتى في الأوروب كلها راه مش كان حتى صليح تقريب أي ديتاي غاديك ينجموا يعملوه معلم سياحي مثلا ناخذ اكزامبل
1: كي مشيت معناتها سامي العروسي مشي ياخذ ساندويتش مرة برشا مشي ياخذ
3: باش نكملوا نحكيوا لهنا على شخص امريكا قالت اللي هو مات بعد سنوات كثيره يظهر في فيديو نحكيوا على تعب
4: قدش من عام متخبي
3: برشا متخبي لكن السيد هذا طلع لقب بن لادن اسمه حمزه وولد اسامه بن لادن اعلنت بتبيع امريكا اللي هو كما قلت لكم اللي هو مات تم توفى في عمليه قامت بها الولايات المتحده الامريكيه الاعلان هذا صار عام 2019 بالضبط في 14 سبتمبر البيت الابيض اعلن رسميا انه حمزه بن لادن تقتل في عمليه أمريكية لمكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان لكن يعاود يخرج فيديو اللي هو حي
0: لقطات تنشر للمرة الأولى يظهر فيها حمزة بن لادن نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن والذي أعلنت واشنطن أنها قتلته عام 2019 ولا يعرف على وجه الدقة متى صورت هذه اللقطات ونشر تنظيم القاعدة المشاهد ضمن فيديو مطول في الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر وفي سبتمبر 2019 أعلن البيت الأبيض أن حمزة بن لادن قتل في عملية أمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة أفغانستان وباكستان لكن منذ عام 2024 ظهرت تقارير غير مؤكدة تزعم أنه لا يزال على قيد الحياة وموجودا في أفغانستان
3: لأن سؤال أن الولايات المتحدة اللي هي كانت غالطة وقالت اليوم مات وما ماتش الموضوع مش بسيط لهالدرجة خاطر فما تحليلات للفيديو هذية قولوا أنه لقطات يظهر فيها حمزة بن لادن ماهيش مصورة في 2026 المعلومات المتوفرة تقول لي حمزة صور المشاهد هذه في أفغانستان 13 أوت 2021 يعني في الفترة اللي كانت فيها حركة طالبان تسترجع السيطرة على البلاد وحسب التحليل هذي تنظيم القاعدة احتفظ باللقطات هذه أكثر من 5 سنين قبل ما يخرج الفيديو للعلن يعني جديد مش هو جديد هو نشر فيديو مش بالضرورة تصوير الفيديو هذا سؤال هناك كيف علاش القاعدة اختارت بالذات الوقت هذا في الذكرى 25 سبتمبر أن ظهر حمزة بن لادن اللي هو ولد أسامة بن لادن تربط اسمه بالأحداث اللي صارت وقتها يقولوا لي بالطبيعة أنه بعد الفيديو هذا تحاول القاعدة تسترجع بطبيعة أنها تستعمل رموز الماضي تربط الجيل الحالي بتاريخ التنظيم كيف الفيديو اللي خرج بطبيعة في 2026 مدته أكثر من 50 دقيقة في زادة مواد وصور مرتبطة بقيادات سابقة للقاعدة إلى حد الآن ما فهم حتى شيء متأكدين منه لكن الصورة تنجم تكون رسالة من القاعدة رمز كيف لكن هذا يعود يقول أنه تقريب العالم مازال في نفس هل أنه العالم مازال في نفس حروبه القديمة وإلا ما عادش
1: جستمو معناتها الغموض وغموض بلي في الاخر فما اضراب اخر كان جمع العام البنوك باش يصير الاضراب هذا تم الغاء غدو بعد حصول اتفاق دونك فما اضراب وتم
3: جمع العام البنوك
1: لجمع العام البنوك فوالا شكرا لك سلاح شكرا لك ناهد جيهن شكرا لك شوي سليم بعد شوي الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد جينا امينه في فورم نتقابلوا احنا غدوه شيء طيب
21: ميدي ماغ فغام
22: انا تربيت مع مرت بو اخويا يرحم والديها ربيتني خدها ما حسستنيش اللي هي مرت بو كيني ولدها ويرحم والديها
5: أمه اللي عادت عرست مرة أخرى فهمتني، ولدها بقى معاها راجل الأم ذي ما يكلموش ما يحكيش معاه جملة. جيست برا جيب لي من الحانوت عشبيك ريك دل تو فز انديدك البار انت اش تعمل تو في الدار معاملة سفر.
6: زوجة الأب مش بالضرورة مش تكون شريرة، نجم تتلهبك الأبناء وتربيهم أحسن تربية. هل الشريرة وكذا موجودة حالات مرة ومن كروش هذا يبقى حالة شاذة.
7: زوج الأم كيف ما زوجة الأب، بل ما ياخذ الراجل المرأة على أولاده ولا المرأة تاخذ راجل على أولادها خمم في أولادها ما امبوسيبل مش تعوض. راهي مرت البو الأم بتولي تميز أولادها
23: ما تلبو شريرة ما تراش اللي هم أولادها.
7: ما هيش معناها صورة نمطية بالضرورة معناها باش تكون مرت البو ولا راجل الأم باش يكونوا أشرار. مجتمع زاد عنا كيف الأحكام المسبقة إنها باش تعملها.

0: الأب أو زوج الأم ماذا حفروا من هارتليف؟
1: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
2: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
3: تدلل تدلل
4: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
5: جيان أيام دللنا.
6: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوم اي كود يخليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
2: موزايك فام

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك اف ام تحية طيبة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن عن تعليق الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك على أثر استجابة الإدارة العامة لجملة من المطالب المرفوعة. والجامعة تؤكد في بيان أصدرتها اليوم مواصلة العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إنفاذ أحكام الفصل 412 من المجلة التجارية على مستوى القطاعية. سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بيزي يؤكد أهمية ربط العلاقات بين المؤسسات الأمريكية والتونسية المختصة في المجالات البحرية من أجل حلول متجددة لمستقبل أفضل للقطاع في البلدين. والسفير الأمريكي يفيد في تصريح لموزايك بأن الشركات الأمريكية لديها تكنولوجيا بحرية متطورة وتقدم أفضل ما لديها للشركات والدولة التونسية وفق صفقات مدروسة، مضيفا أنه عندما تزدهر الموانئ يتقدم الاقتصاد وفق تعبيره.
2: الشركات الأمريكية ممكن أن تقدم إلى السوق التونسية وشركائها في تونس كثير من الأشياء. هذه الشركات لديها تجربة عميقة وطويلة في البنية التحتية سواء في الولايات المتحدة أو في العالم، إذن لديهم تجربة في بناء الموانئ وأيضا في بناء السفن. والنقطة الثانية هي أن هذه الشركات الأمريكية تلتزم التزاما صارما بالمعايير الدولية في هذا المجال، ومنها معايير الجودة، وكذلك تحترم السيادة الوطنية في الولايات المتحدة. موانئ كثيرة في هذه الورشة استخدمت السفارة شركات أمريكية مهتمة بموانئ المياه العميقة، وكذلك مؤسسات مالية مستعدة لتقديم الدعم في هذا المجال.
1: وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الجزائري أحمد عطاف يشددان خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على أهمية أو على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائية وتوسيع آفاقها في مجالات النقل والطاقة والتجارة والطاقات المتجددة وفقا لمخرجات اللجنة العليا المشتركة. ووفقا لبلاغ صادر عن الخارجية التونسية، أكد الوزيران على أهمية عقد اللجان الفنية المشتركة بين البلدين في أقرب الأجال الممكنة. في متابعة لآخر التطورات في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع الجانب الإيراني على هامش اجتماعات

0: الجمعية العامة للأمم المتحدة، واضحا أنه لم يحدد أي لقاء بين الطرفين حتى الآن، وذلك بعد تقارير عن عرض إيراني بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي عقب تقارير عن عرض من طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام مقابل اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ختاما، وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بمقتل 154 شخصا على الأقل خلال المعارك التي دارت في اليمن على مدى اليومين الماضيين بين القوات الحكومية والحوثيين، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر عسكرية من الجانبين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، باش نحكيو على أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، لكن قبل البداية مع الترجي الرياضي التونسي والمدرب لورينسيو ريغي كان فتخلف اليوم على تنقل الفريق عند راهم وين باش يعمل تربص لمدة أسبوع. ريغي كان غاب هو وبقية الإطار الفني اللي معاه اللي من رومانيا ما جاوش اليوم ما تحوش بالتربص، والمدير الفني البلجيكي جويل كراهاي هو اللي تحول مع الفريق لعند راهم كما قلنا باش يشرف هو على التربص اللي يتواصل مدة أسبوع في انتظار تعاقد مع مدرب جديد. بالنسبة للمدرب الجديد والبديل للريغي كان في الترجي، من بين الأسماء المطروحة وأبرز اسم مطروح هو المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي قاد المغرب الفاسي عامنا وللتتويج ببطولة المغرب. بابلو فرانكو حاليا من غير فريق بعد ما غادر المغرب الفاسي مع نهاية الموسم، مغادر يقول أنه الأسباب شخصية وخير أنه ما يجددش العقد مع الفريق. قبلها درب الفيصل السعودي، درب أمازولو في جنوب أفريقيا، درب سيمبا تنزاني في 9 مقابلات، مقابلة وحيدة مع القادسية الكويتي، وموسم 2014-2015 أشرف على نهاية الموسم 14 مقابلة مع خيتافي في الليغا. بابلو فرانكو دونك هو الأقرب لخلافة ريغي كان في الترجي، ومن المنتظر إنهاء الاتفاق ما بينه وبين الترجي في الساعات القادمة. النادي الافريقي برمج مقابله وديه مع نجم الفحص نهار الاحد في البارك، وبلال ايت مالك تعافى من الاصابه وتلقى الضوء الاخضر من الاطار الطبي للعوده للتمارين. في النادي البنزرتي برشا كلام تقال على مطالبة اللاعب مومار ديوب بمبلغ 300 مليون وحصوله على حكم من الفيفا ضد السابي. حقيقة الملف هذا من عند الكاتب العام للسابي صبر مبركة في ميكرو زميلي احمد.
6: حب نوضحه أنه المسألة ما تتعلقش بحكم كان يقع ترويج ليه وقاعدة فويتها جل اعتراض فيها وطعن فيه. مسألة بدأت بتنبيه فسخي كان مجه اللاعب بنادي البنزرتي طالب فيه بمبلغ قيمته 96,000 دينار، مجموعة جرائيات غير خالصة ومنحة إنتاج غير خالصة. ثم توجه اللاعب إلى الهيئة القضائية المختصة في الفيفا لمطالبة النادي بما تمت الإشارة إليه. احنا نباشر في الملف والملف مازال على بساط النشر، من الملف مازال ما تفصلش، مسألة ماهيش متعلقة بحكم، قضية مازالت منشورة ومازلنا معناها ندافع على حقوق نادينا ومازلنا في تواصل مباشر مع محامي اللاعب لإيجاد تسوية معناها كتابية رضائية في الخلاص في حدود المبلغ اللي أشرت له 96,000 دينار، واللي ماشيين أشواط كبيرة باش نغلقوا ذلك الملف.
5: من أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم اكتملت المجموعة بالتحاق كل من إلياس العاشوري وسيباسيان تونيكتي اللي وصلوا اليوم لتونس. اليوم التمارين بشكون مع 7 نتاع العشية في الملعب الفرعي في رادس. نذكر أنه أول مقابلة بشكون ضد أوغندا نهار الخميس 8 في رادس في الجولة الأولى من تصفية الكان. تذكر مقابلة هذه بدأت تتباع اليوم على الأنترنت من انطلاقا من نص النهار على موقع sportkick.app، وغدوة تبدأ التذكر تتباع في جيشيات ملعب المنزة من 9 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشية. أسوام التذكر 5, 10, 15 و30 دينار. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد أصغر يلعب اليوم 5:30 في الكوديفوار نهائي بطولة إفريقيا، بطولة إفريقيا لنهائي انتهى في كوديفوار ضد شكون، ضد غريمنا الأزلي المنتخب المصري، موعد المقابلة 5:30. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع أمينة بندوا وكامل فريق فورم.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.

0: les nouveautés ou Aqua Musica à la Mosaic FM. Mosaic FM. Forum. Forum. كل يوم من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، الله يعينكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا وين ما اخترتوا باش تابعونا. هذه موزايك فام وهذا فورم اللي يبدا من توا يتواصل حتى للاربعة متاع العشية على امتداد ساعتين من زمان. اكيب كاملة معايا، عدنان بن عطية في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية على 71 113 ألف، غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي، سنين بن عبد الله باحث في علم الاجتماع انتشر البرنامج في الميكرو، معكم أمينة بندوة. وتابعونا على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، على باج فورم باي موزايك على فيسبوك. خليوا أراءكم لكومنتير متاعكم، تابعوا للايف متاعنا، وزيدا ما تنسيوش الشين يوتيوب اللي تنجموا تلقاو فيها اللايف متاعنا وللايف متاع ليزيميسيون الكل داير، تنجموا تلقاوهم على شين يوتيوب موزايك كافي، حتى على سيت انترنت موزايك كافي.net وين تلقاو البودكاست متاع ليزيميسيون والربريك الكل اللي تعودتوا بهم كما دقيقة حظ ولا سبور إكسبريس وغيره. دونك وين ما كنتوا مرحبا بكم. 71 113 ألف عظمتكم، 71 113 ألف. كنت حبوا تتفاعلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا في تقبل مكالمتكم الهاتفية. واليوم اخترنا وإننا نتحدث على علاقة مختلفة ومميزة اللي تجمع زوجة الأب بأبناء زوجها أو زوج الأم بأبناء زوجته. أحيانا شخص يطلق يعاود يتزوج من جديد ويكون عنده أبناء من زواج سابق، المرأة وإلا الراجل، فكيفاش زوجها أو كيفاش زوجته باش تتعامل مع أبنائه، هي باش تكون فكا ستاتيو ولا باش يكون هو في ستاتيو متاع زوج الأم أو زوجة الأب. هل بالضرورة ديما كيما هكا يصوروهم كالخرافات معناها، والقصص اللي كنا نقراوهم قبل واللي كونت دو في متاع قبل كزوجة الأب اللي ديما لازم باش تكون بالضرورة مرأة شريرة وصعيبة مع أولاد زوجها وتعاقبهم، وأحيانا كان عندها هي أبناء من زوجها فأكيد باش تبدأ تميز لأولادها ولا تحب أولادها أكثر من أولاد زوجها. وهل أحيانا زاد زوج الأم يكون صعيب هكا وتوصل حتى تصرفاته للعنف مع أبناء زوجته؟ هذا بالحق موجود وإلا لا، لأنه أحيانا تكون التجربة أجمل برشا من هكا، تلقى العائلة متفاهمين، تلقى زوج أم حنين ياسر على أبناء مرته ويحبهم ويرد باله عليهم كينو بوهم. زادة زوجة الأم برشا يقول لك ساعات راهي عوضت لي أمي، خاصة اللي تلقاه أمه متوفية باغ إكزامبل، يقول لك عوضت الأم ومرا حنينة وطيبة وربيتنا وتلهيت بينا، وأبنائنا ساعات هي معنا صعيبة أكثر مع أبنائها أكثر من معنا نحن. شاركونا آراءكم، شاركونا تجاربكم اللي عشتوهم. انت كان كنت زوجة اب او انت كان زوج ام، احكي لنا على تجربتك كيفاش عشتها. انتم الابناء كان عشتوا التجربة هذية وكان عندكم مرت بو ولا رجل ام، زادة كلمونا على 71 113 ألف. احكيوا لنا شنو يميز العلاقة هذية، هل انها بالضرورة علاقة فيها مشاكل وصراعات وكلمات وغير، وإلا لا احيانا تكون العلاقة هذية علاقة طيبة ومستقرة وباهية. احيانا زادة تكون فما في وضعية لا فاميغ كومبوزي، وقت اللي توا فما برشا بعض العائلات هكا وقت اللي الكوبل يكونوا عندهم زواج سابق وعندهم أبناء من زواج سابق ويتزوجوا ببعضهم والزوز يجيبوا أبنائهم للدار، عادة كزوجة الأب ولا زوجة الأم المعاصرة الجديدة الكونتمبورين الحديثة النسخة الحديثة منها، زعما عندها كالتفاهم والحب الأبناء زوجها كينهم أبنائها، وإلا عنها كالصورة النمطية على زوجة الأب الشريرة وزوج الأم العنيف. الأحكام المسبقة هذه زادة متاع المجتمع أحيانا هي اللي تزيد على هالصورة هذه متاع زوجة الأب وزوجة الأم. وانتو كاحنا نحب ونسمعوا تجربكم. 71 113 ألف على ذمتكم كانت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. شكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية، والبداية كالعادة بأصواتكم.
2: فورم. ألو، صباح الورد يا أمينة يا مزينة، ربي يسلمك أختي الغالية. والله هي راهو مش ديما راهي شريرة مرت البو، راهي فما والله نعرف شكون معناتها، والله العظيم معناتها تعامل في أولاد رجلها كيما تعامل في أولادها معناتها.
3: حبيت نقول ولد راجلي اناني يكلمني كان عنده مصلحه، والمشكله اللي راجلي ديما في صفو ويقول لي عدي ما نحبش المشاكل شي يهمك فيه.
4: مدام أمينة شو نقول لك على رجلهم؟ احنا من الستينات، الستينات ما كانتش نساء تاخو يقعد على ولادهم، الوالدة سبعة صغار احنا على رؤوس بعضنا دقداك، توفى الوالد الله يرحمه، قررت صباح وعشية هي تاخذ رجل اخر، خذت الرجل مشيت وخليت في دار عزيزي، لا قلت انا لا نعرفو حد شرقي قمنا ما لقيناش امنا، لابين عزيزي بعد ثلاث سنين جابت هزتنا معاه، لا علاقة كاينة لا ولاد ولا يعرفنا، وامي الله يرحمها كيف كيف معاه معاه ما مناش أولاد لا يهمها في يضربنا ما ناكلوش وإحنا صغار وجوعة ما تلوش على حد شيء. وبعد جبت صغيرات أخرين معاه تبارك الله إحنا سبعة وجبت ثلاثة ما شاء الله معاملة شو نقولك تحت الصفر.
5: السلام عليكم. بالله أنا حبيت نحكي على تجربتي مع مات أبو. والله أنا توفيت أمي وخلتنا صغار وبابا عود أخذها وحدها الله يرحم والديك والديها ما شاء الله وصلتنا عوصلتنا تلهت بينا ما غيرت ناج حتى كي جابت صغير ما يزدتش معاه ونحب نشهد لها بصراحة كبرتنا وعملت معنا كل مجهوداتها.
6: صباح خير أمينة. موضوعك اليوم باهي برشا بيطبق عليه المثل هذايا. مرأة تكلم في رجلها قلت له يا علي قال نعم قلت ولادك ولادي ضربوا ولادنا. موضوعك هذا هو بالضبط.
7: أنا نحب نسجل على مراد على رجل الأم. عندي رجل الأم الله يرحمه عرضي حبني حب أولادي الله يرحمه أسمع عن الكلمة كان جاي بابا عايش ما نصغر الله يرحمه بابا ما نعرفوش أنا ما نصغرش كنت حبني كيفه مش يعمل لي كيفه خدمي تخبي لي لم لي كوني شو كل نعمل لبهيك كل شو الله فيما بابا هنا هكا وانا ديجا نعيط له بابا وخويته عايشة مع عمدتي الله يرحمه.
8: أنا بنتي خذيت واحد عنده أولاد وأمه ماتت توفيت الله يرحمه. والله والله والله هاني تلت مرة بنتي تحبهم. أنا نهار كي ريتهم أول نهار في عدواي هبت يجيوني يقعدوا بحذية تعرف يبدأ واحد تبدأ قاعدة واحد منا يبدأ يبوسوا عنك فهمتني على ساعات بهم يقولها يغير يقولها أنا وليدي ياسر ولا يميلوا لك لكن
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايكا فام.
1: رجعنا لكم من جديد مازال مواصل معاكم في فورم على موزايكا فام. تحية لكم الناس كل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. تابعونا على فورم باي موزايكا فام وإلا على الباج أوفيسيال متاع موزايكا على فيسبوك. ما تنسوش زيدا لايف يوتيوب على شين يوتيوب موزايكا فام. مرحبا بكم من ما كنتوا 23513000 زيدا واتساب كنت تحبوا تبعثونا تحكيوا لنا تجاربكم فيما يخص موضوعنا اليوم اللي هو العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم الأشخاص خاص اللي عاشوا التجربة هذية. كيفاش كانت العلاقة بيناتهم شنو يميزها المشاكل والصراعات وإلا بالعكس كانت علاقة طيبة فيها القرب التفاهم العاطفة. كلمونا شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف وين ما كنتوا مرحبا بيكم. اليوم نتحدث كما قلت لكم على العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم. معايا نصيرة بالتليفون. مرحبا لله.
9: مع السلامة.
1: عايشك يا لله. شكرا. لاباس انت نصيرة؟
9: الحمد لله لاباس.
1: 32 سنة من نابل.
9: أيه.
1: مرحبا لله. نسمع
9: فيك عايشك.
1: احكي
9: والله حبيت نحكي لك انا مات بابا ما شاء الله معناها دخلت علي انا بنت 7 سنين واخواتي اكبر مني انا الصغيرة وكل احتوتنا ردت بالها علينا وهي بنت مدينة واحنا مريف معناها ما صدقني ما حسسناش نهار اللي هي معناها مات بابا اتعامل فينا بطريقة ما نحكي لكش. ديجا حبلت صغير لول شدها الحس الصباح بك احنا ماشيين نقراو معني ما حبيتش تخرج وتمشي تولد الا ما حضرتنا فطور الصباح والا ما حضرتنا امونا كل ديجا مسكنا ما وصلت الا البيبين تحت وفاة معني من الغطاء فهمتني
1: انتوما كيفاه معناها طلقت الوالده ولا كيفاه باش
9: لا انا امي متوفيه
1: انتوما ثلاثه صغار نصيره
9: اربعه صغار احنا
1: اربعه دونك الوالده تزوج بعد توفيه امك
9: اي هيك
1: انت تسترجع الايامات هذوك ربما انت صغيره ما تسترجع كيفاش بنا منطق قبلت زوجة الام الاب
9: والله نحكي لك انا ما قبلتش
1: فلا اي مش ايفيدونت.
9: انا ما قبلتش انا خطاني اصغى واحده فهمتني انا ما قبلتش.
1: بعد تفكر كيفاه معناها يعني كيفاش كنت متقلقه اللي هي باش تاخذ بلاصه امك كنت تحسها مراه غريبه على الدار
9: اي هكاك انا كنت مانيش متقبلتها نحسها اللي هي شفت لي بلاصه امي ما نعرفش دا كيفاه معناها فهمتني اما صدقني ما نحكي لكش
1: كيفاش تبدل تفكر كيفاش تبدل
9: حنيتها حنيتها علينا كيفاش شكت حنا عليا وكيفاش احتوتني في اللحظة اللي أنا معناها نفسي في تعبة واللي أنا منيش قابلة حتى شيء فهمتني وكل احتوتني وما وفضتش وافق متاعي معناها ما حبيتش حتى معناها باش توافق باش تعوز إلا باش أنا وافقت أنا معناها
1: قبل معناها فهمتك ايه وشنو اللي خليك شنو اللي ديتاي اللي تتفكرهم يا نصيرة خليوك انت تتراجع موقفك تقول فينا المام حلاها المرأة هاي طيبة حنينة علاش انا كنت موقفي هكا منها
9: باهي انا اول حاجة كي جاتني وقالت لي اسمعني بنتي معليها انت ما عينكش انا واني ما من ياخذوش بوك انت ما تحبش انا ما نوحش ما نوح لكش وحتى كنا واحد وشفتني وكل كيفاش معناها ما نسواش نهار نغش الشكوى لان اللي تحب عليه انقلقك اللي تحب عليه نعمله والحق هو زاد بابا معناها قال لها انا ولادي يقبل كل شيء ومعناها ما نحبكم معناها قلت له ولادكم ولادكم ولادي وطولت فترة الخطوبة بالحق نقول لك طولت فترة الخطوبة لين أنا وافقت لين أنا حبيتها جيت هزني تحوس بيا طيب لي الحاجات أنا نحبهم فهمتني
1: يعني هيئتك نفسانيا
9: هيئتني بكل طاق
1: محليها تحيلي
9: والله العظيم اسمع نعمة زقيد من معمورة
1: تحية لها نعم
9: تحية لها والله
1: المعمورة بلا نعمة دي محليها
9: هيئتني نفسانيا وكل وحتى كيوم حتصدقني قد ما نحكي لك معاملتها معاي بطريقة ما نحكي لكش وبابا صعيب بابا صعيب مش سهل لا إله إلا محمد رسول الله تخبي علينا حتى كي تختبت ولا تختبنا وكل شيء كنجو نخرجوا مع خاتباتنا بابا ما يحبش الدرق علينا
1: أم وكي جابت صغارها كيفاش
9: جابت وليد هو توفى لها الله يرحمه تسعة شهور توفى فهمتني خوكم ما تتكلمش معنا ديجا هو توفى الله يرحمه ما نحكي لكش عني أما نحكي لك على الإنسانة اللي توب إن شاء الله بنت عمرها 19 سنة تقولها كلام أخواتك اللي يقول أخواتك هذاكم هم فهمتني اخواتك هذاكم هم هذاكم اخواتك ما تخلى حتى معنا في طابيت بنتها احنا نربيناها اختنا وهي مسكنا ما تكلمش وديما حتى كي ديجا معناش تتخطبوا كل ديما اخواتك عندي اخوي انا صغيرة باش نحكي لك اخواتي اكبر مني وعاوزت لنا كله وصلت لنا دار رجالنا والله مصني عني بي الله يرحم ولدك ووالدها وحتى ديجا ولدي تو عندي ولاد عمر 6 سنين شفت كي نمشي لدارنا نقولها فستيهولي انا نربي توبيا وهي تربي حاجه
1: ايه فرحانه بيكي محفيظها كان ولد بنتها
9: بالضبط
1: هو غير ما يسمى ولد بنتها خاطر ربيتك زيد التربيه ماهيش كان الولاده البيولوجيه فقط
9: صدقني بصراحه الله يرحم والديك ووالدها اني قلت لك انا بنت 10 سنين معناها بنت 7 سنين واخواتي اكبر مني حتى اخويا ما شاء الله راجل مش صغير ويحبها ويقدرها بطريقة غير عادية أنا بالحق مرت بابا هذيك مرتاش عيني وهي نعطيك معلومة باش أنا ما نظلمش فاميلتها خالاتي ويقول ولاد أختنا جي أمها اعتبار معناها جدانا معناها وكل شفت كي نمشوا غادي مع موها ما سماش حقا ما سماش نقولوا احنا تميز ما بينا نقولوا احنا بنات خالتي فلانة علينا احنا
1: يتعاملوا معاكم كينكم أولادها البيولوجي معناها عادي ما يحسوش اي فهمتك يلا لا سلمنا عليها برشا
9: لا نعمة
1: بلا مزايا كاملة تسلم عليك يا للا ونشكرك برشا على المداخلة ربي فضلها يعطيها الصحة شكرا لك نصيرة، تحية لك. 71-113-ألف مازال عظمتكم، 71-113-ألف. نتحدث على العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم، التجربة كيفاش إن كانت إيجابية أو سلبية، المهم هي تجربكم اللي نشاركوها معاكم. نواصلوا معايا خليل. مرحبا.
10: عشان أختي أمينة،
1: عايشك سيدي، الله يخليك خليل، شكرا لك.
10: من المتابعين متاعك ديما الحق نتبع فيك، وما شاء الله على المواضيع اللي جي فيها.
1: عايشك يا سيدي، شكرا.
10: سليم ما شاء الله، وعطيكم الصحة،
1: شكرا لك.
10: وربي إن شاء الله ديما تنحسن
1: لحظة. الله يخليك خليل. 42 سنة من صفاقس. مرحبا بكل أهلينا في صفاقس يا سيدي.
10: يعيشك ربي يصدق. حاسيلو التجربة متاعي أنا عبيد نحكيها اليوم، هي تجسد في عائلة فيها مرت البو وراجل الأم بعضهم في نفس العائلة، اللي هي اللي عايشة أنا طوى. وأنا عندي المدام تاعي توفيت سافي سانكون بالكورونا
1: الله يرحمها. الله يرحم.
10: خليتي زوج بنيات، واحدة 8 سنين وواحدة عامية. بعد عام عاودت تزوجت. في هيك العام اللي قعدت أنا الإنسان صار له فراغ في الدار من عاطفي وأسري وصعيبة ما
1: يستاهل
10: للطول كان أثر فيه وكل شيء، لكن يا ربي إيش حب الله يرحمها. فهمت؟
1: تو مرة نعملوه الموضوع هذين، نتناولوه فقدان الزوج أو الزوجة، اللي هي حكينا فيه قبل تجربة صعيبة.
10: حكينا فيه قبل، حبيت نشارك فيه ما نجمت.
1: تو نعاودوه وتشارك معنا إن شاء الله خليل.
10: إن شاء الله إن شاء الله. عايز أختي الحاصل العام هذاك باش من قعدت خايف منيش. أول حاجة خايف على بنياتي، قلت دعمة باش نطيح بالزوجة اللي هي باش تراعيهم وتخاف فيهم ربي وكل شيء، باش تعوض لهم حنان الام، خاطر ديما السمعه نتاع مرت البو الاكثريه سمعه مش باهيه، خاطر ديما نسمعوا فيهم حتى في الافلام ولا المسلسلات ديما مرت البو ما هيش هيك النموذج اللي هو باهي وكل شيء، ديما مرت البو يقول لك ما هيش باهي. حاصل هيك اللي قعدت متخوف منه، وقلت معناتها ولازمني معناتها نكون اسره اخرى، خاطر الصغار مازالوا بنات صغار برشا، الوالده تعبت فيهم كبيره في العمر. الحاصل العام هذاك ربي وفقنا وخذينا بنت حلال بعد عام ديفورسي. عندها بنوته
1: لا فاميغو كومبوزي بار اكسلانس.
10: عندها بنوته قد بنتي الكبيره وقتها سافيوي طعم مرها، تو ما شاء الله 4 سنين ما بعدنا معناتها من 2022. فهمت؟ الحمد لله معناتها اللي خفت منه ما صارش الحمد لله. وريت
1: شو ما الاشياء اللي خفت منهم؟ انت خفت على بنتك
10: خفت على بنياتي. انا اكثر حاجه ما انا ما خممش روحي، انا خمم كيما في صغيراتي على خاطر يتامى ماذا بيه ما يتعاملش معامله خايبه، وماذا بيه يقعد في انتوراج مزيان وما يحسش الفقد نتاع امه سيتو صغار في العمر فقد امهم. فهمت؟ اللي خفت منه الحمد لله ربي معناتها منعني منه، طلعت بنت حلال وبنت فاميليا الحمد لله الله يرحم والديها. هي مش تسمع فيها واحد يتكلمت والله
1: نعرف اي اما كيفاش معناها تشجعت على التجربة خليل؟ خاطر فهمت اللي عندك مخاوف وتساؤلات اما كمان جربت.
10: بنتي الكبيرة عندها وقت 8 سنين عمرها، وصلت قالت يا بابا خذ لي ام، معناتها مسكينة في المدرسة تمشي لعاد امها توصلها المدرسة وكل شيء. قلت لي يا بابا خذ لي ام، تصور انت معناتها شوكتني الحكايه هذيك وقتها. حسيت بها مسكينه معناتها، ترى في زملائها يجيبوهم وما توصلهم، والعاده امها هي اللي توصلها للمدرسه، انا الحق لها بالخدمه وامها هي اللي تنزل وتجيب. فهمتني؟ قعدت تشوكيت هذيك على تلبسيه وقتها. قال لي شوف تبعها تعسيسها عندها شويه نفسيتها تعبها الحق صحيح ما يستاهل اللي تعدى عليها. لكن هو قلت برا نتوكل على ربي هذه سنة الله.
1: وكي تزوجتوا حكيتوا فيه الموضوع، معناها قلت لها من وصلش على بناتي، قعدت تراقب البريود الاولى تشوف كيفاش زعما باش يكون
10: كومبورتمون. ديما عيني لفتة، ديما مانيش مطمئن ونشوف ونعس، خاطر معناتها كيما نقولوا عائلة مركبة ماهيش كيما قلت انت من الاول. فهمتني؟ وهي زاد الكا زاد عندها البنت بنيتها زاد ابوها ما تعرفوش، هي طلقوا تتلاقى لي معناتها كل حد يمشي يروح وانت وصغارك وبيناتنا نفقة وان لا نشوف لك بنتك ولا حد شيء. فهمتني؟ هي ديجا خرجت كونسانت من دار رجلها معناتها مع بنته ما يعرفهاش للتول اللحظة هذه. فهمت؟ وستو فرد بندينا راه معناتها مش بعاد على بعض، لكن كل حد اختياراته ربي معاه هو. الحاصيل البنية نتاعها قلت لها هذيك بنيتي زاد، معناتها انت قبلتي بنياتي وانا بطبيعة ما بنتك ماهيش لوحة، وسيدي جا معناتها هذيك واحدة من الفامي بالفم والملاء مش كلام وبرا. والايام اخذت عن 4 سنين وبعضنا ما تكي تشوف العائله تقول هذا مستحيل عائله ما تموش تقول هما الأوريجين معناتها هيك صغارها
1: ليس بنيات بوهم وامهم وكاو
10: صحيح بالضبط انا بنياتي اصلا ولين وليت نغير من المراه ولا يحبوها هي اكثر مني انا
1: بشتغل وانت يا سخت ماما خفت على بلوتو هي خافت على بنتها منك
10: هي زاد ما تبينش ما تبين لكن الحس الانسان يعرف فهمتني يعرف حتى من الخزره نتاع عيني هناك من كيفاش المعامله مع بنتها كيما مع بناتي ولا كيفاش كي تشري حاجه بطبيعه نشري الناس الكل بيتها ما فماش حتى تمييز من اي اي حاجه حتى ما عندهاش حتى فاليور كبيره الناس الكل كيف كيف في الدبش كيف كيف
1: إيه حتى واحد كيف بينه وبين روحه باش يجيب حاجه لصغار وصغار اخرين ليه الحقيقه حشمه يحشم على روحه نورمال مو واحد هكا حتى كان مش ولاد والكل حتى كان ولاد خوه ولا ولاد اخته ما ينجمش يشري لصغير وصغير لا
10: حتى والجيران شوكولاته ولدك والجيران يتفرج ما يصيرش منه
1: والله ما نعرف هكا تربينا
10: صحيح تربينا نعطي للناس الكل ما خليش واحد يتفرج حتى بدك في ساندويتش يبدا واحد بجنب يقول اي تفضل
1: بسم الله
10: بسم الله
1: فما بالك صغير متربي عنده معناه
10: صحيح هي تو البنية تقول لي بابا معناتها بالفم ولا فهمتي بابا جا وتتفخر بيا زاد معناتها ما مسكين ما هو فاقد الشيء لا يعطيه فهمت يبدا عنده فقد نتاع الاب هي تو في دار جدها تقول هي لي معناتها تصور معناتها تسال علي اكثر من بنياتي معناتها ديما يا بابا صح الحجامه هي تلاحظ الاولى يا بابا كي نمرض مثلا قريب ولا حاجه هي تجي تجري اي ما خايف عليا تصور معناتها اكثر من بناتي انا اللي جبتها
1: بالضبط حنينه
10: وبناتي انا وبناتي انا معناتها يحبوا مرتي اكثر مني انا معناتها مش بو مش ما قيمتهاش انا هكا اللي اكثر ولا حاجه حتى يحبوني لكن ما هو اللي كما قلت لك فاقد الشيء ديما لغاتي الانسان فقد امه يقعد ما يسمع بل يلقى يشد في امه والعكس وبالعكس فهمتي الحمد لله تجربه والله الحمد لله انا خفت كما قلت لك من الاول قعدت يدي على قلبي قلت يطلع شي زواج فاشل قلت هاو ياخذوا يعرسوا مغير صغار ويفشلوا فما بالك انا معناتها
1: بصغار واحد وكل واحد جاي من تجربه
10: واحد من صاحي فهمتي معناتها
1: واحد يتسال يخاف
10: سبحان الله هاي معناتها ربي هكا معناتها
1: ربي بقى عليكم الستر يا خليل
10: يعيشك
1: يا خليل يخذلكم لبعضكم ومحليكم
10: وهذه رساله الانسان لازم يوصلها معناتها انا امانه في كرومتي سواء بنت المراه ولا بنياتي لازم الانسان يوصلهم ان شاء الله نراهم في اعلى مراتب وان شاء الله ربي يعاوننا باش نربيهم احسن تربيه والحمد لله معناتها ماشيين في القرايه صافا بالقدا الحمد لله ان شاء الله ما ينقصهم حتى شيء باذن الله
1: ربي يفضلكم ويبعثكم شو اسمها المدام
10: المدام مريم اسمها
1: مريم خلي سلموا عليها برشا تحيه ليك يا مريم شنو حبيت تقول خليل
10: حبيت نقول بون المدام يرحم والديها على اللي عملته ما كيما حسستش صغيراتي ما حسوش باللي هما معناتها ناقصين حاجه هذه اهم شيء خاطر وشوف والله حتى اكزامبل في الجارد كي يمشيوا مع بعضهم يقراوا مثلا ريتها وصلت المدام نتاعي قالت باش حتى العباد ما تلاحظش خاطر يعرفوا سيتياسيون وكل شيء تاع الجارد قالت لك البايه نتاع بنتي انا نحكي لك تحط لها بايه اكبر من بنتها هي قلت لها علاش انت حط الزوز قالت لي لا باش ما يقولوش هاكي مرت البو شوف بايه بنتها كيفاش وبايه بنتها كيف بنتها كيفاش باش ما يقولوش هاكي مرت البو قلت لها يا بنتي انت امهم راك ماكش مرت البو قالت لي العباد ديما في مخهم ديما مرت البو خايبه
1: يعني كاين واحد ديما يلزم يثبت حسن النيه معناها زوج الام والا مرت البو كانه في امتحان متواصل كسوا قدام العائله الجيران الاقارب الزوج والا الزوجه راني نحب وليداتك كيما وليداتي راه ما تخافش عليهم راه تهني شنو ربي يفضلكم من بعضكم
10: وهي سبونتانيمور يتعامل فيه هكا من نفس الوقت انا معناتها عندي ربي هو اللي قاعد يشوف فيا معناتها العباد اما لكن قالت لي باش حتى قدام ربي ما خليتش هكا ناقص ما هو مش تبعني لكن نحبوا يقعد هما ديما بالزايد قلت لها مثال كيف كيف قالت لي انا هكا وباش ضميري يبدا مرتاح انا هكا نكسر الهكومه والبلايات هكومه قلت لها بدي كلهم كيف كيف حط كيف كيف معناتها تصرف عادي ناتشير ما تعملش هذا مصطنعة فهمت لكن هي تحب تحاول تثبت انها هي باش ما قلت لك باش ما نهزش حتى جرام متاع الشك متاع اني قصرت في حاجه ولا خليت حاجه ناقصه مسكينه الحمد لله.
1: يعني الانسان واحد اكثر احيانا اكثر من البو ولا الام البيولوجيه على خاطر بشيء ما يحسسك الصغيره ذاك. دوكا يعطيكم الصحه يا خليل، تحيه ليك وللمدام، شكرا لك على مداخله، سلمنا على كل اهالينا في صفاقس، عايشك سيدي، تحيه ليك
10: وبون كوراج انتوما
1: على الصحه البرنامج. شكرا لك
10: عايشك،
1: شكرا لك سيدي، تحيه ليك، ميرسي. 71 113000 مازال على مدكم، 71 113000 كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم اللي نتحدثوا فيه على العلاقه بزوجه الاب او زوج الام. نواصلوا معايا هزار، مرحبا.
11: الو،
1: عايشك يا لله، مرحبا بيك. عايشك، مرحبا يا لله. صباح هزار، لاباس؟
11: يعيشك الحمد لله.
1: عايبي 32 سنة من تونس.
11: أيه.
1: يا لله، احكي لي، مرحبا بيك.
11: التجربة نتاعي بالنسبة لي أنا مرحبو ومانيش خايبة، وبالعطف ديما نحاول نعمل الباهي، ديما نحاول نتقرب، مي العكس هو اللي صاير، يعني ولد راجلي هو اللي رافضني. معناتها كان عنده مصلحة بيك هاو يكلمك، كان ما عنده حتى مصلحة أنا سلام سلام. أما البوان بوزيتيف اللي قلته هذا الكل اللي هو عيشها بالقدر، مدام أمينة بالقدر بيناتنا، فهمت؟ هذا هو بالنسبة لراجلي زيدا كيف كيف، عادتي طيبة والحمد لله. أما شنو بقينا عنده مشكلة كيف يبدأ مع قدام ولده، معناتها يحب يظهر روحه اللي هو في الكوتي متاع ولده مش متاع مرته. ده كي نحاول باش ندخل ولا نشوف حاجة ما تعجبنيش ولا يقول لي مش مشكلة شي مكفي عادي اغزر لي انا.
1: قديش عندك يا هزار؟ اجا نبداو الحكايه بشويه بشويه. قديش عندك متزوجه بابوه؟ 5 ans. قديش عمره وقت اللي تزوجته؟
11: 22.
1: الوالده نتاعو موجود؟
11: لا.
1: باه،
11: الله يرحمها
1: وينعم. باه، نجموا انتوا تفهموا شويه زيد، هو في سيونيك على ما يبدو ولا عنده خوت؟
11: اي
1: فوالا، دونك سا سو كومبرون سا سو فوا. حكيت قبل معناها حاولت تفسر له حاجات ولا باقي في عدم القبول والا
11: بالنسبه للطفل وقتاش معناتها كي عنده مصلحه، يعني كي يحب على فلوس كيف، فهمت كيفاش؟ كي يحبك تشري له اكل حاجه اطاقسا ما فماش علاقه بارده بالنسبه لي انا.
1: انت كيفاش كنت تحبها تكون العلاقه معناها؟ تكون فما فيزيون بيناتكم؟ معناها كنت تنتظروا انها تكون فيزيونيل؟
11: نحبه يرجع لي يستشيرني، بالنسبه لي انا اكثر خبره منه في معترك الحياه، ثم حاجات ديما تفوت بها ديما معناتها.
1: وكان ما سالش وما شاورش سي اوكي وسي، معناها خاطر ساعات حتى ما يحبوش في عمر معين صغار ما عادش عينهم باش يشاوروا حتى لي بارون تاعهم، راه اللي تلقاهم هما في الصغر حب لا يرى الشمس، اما في البريود نتاع الادوليسونس تصير يولي كالغوبيليون شويه
11: هكا.
1: انت عندك صغار جبت صغار انت ولا مزال؟
11: لا
1: تري بيان. اي دونك شويه تفهم يظهر لي هزار، اما باقي كأنه ساعات رانا نجيو بفكرة مثالية كسوا زوجة الأب هي تبتلقاها ماذا بها يولي وفما حب كبير وقرب وعاطفة وغير، وكأنه تصطدم شوية بالصورة من بعد خاطر لي زاتونت نتاعك سا سوفوا، خاطر كنت عامله دي بلان ماذا بيك كان تكون الحياه محلاها ويكون قريب لك وصديقك اما كان هو مشكك سي اوكي وسي، معناها كان ينجم يكون ولدك معناها من صلبك ما هو مشكك
11: هذاك حبيت
1: فوالا. اي دونك ما تعبش روحك، ساعات صغيرنا ولدنا ما يطلعش كيما نحبوا نحن
11: حاجه والله والله. انا اللي سبع ما دام البو معايا باهي، ما دام انا فعلي باهي مع الطفل ما عنديش حتى مشكل والحمد لله. بيان ديما نوضر نخلي للصلح نتاعي كما تقول، نهار اللي يرجع باش يستشير ولا باش حاجه باش يلقى مرتبه.
1: واضح
11: هذا هو مدى.
1: يا ليلى يعطيك صحة، تحية ليك، شكرا لك. ميرسي هزار، عايشك عايشك يا ليلى، مرحبا بيك. 71 113 ألف ما زال على ذمتكم، كانت حابة تشاركوا معنا في فورم اليوم. وما تنسوش زاد الواتساب 23 513 ألف، كانت حابة تعطيوا رأيكم في فورم اليوم وإلا تجربكم فيما يخص موضوعنا. نتحدثوا على زوجة الأب أو زوج الأم، كيفاش تكون التجربة معاها، لأنه ديما تكون التجربة هذه قاسية وصعيبة كما نشوفوها في بعض المسلسلات ولا الأفلام ولا حتى حسب الخرافات اللي خلطونا. ديما كيني زوجة الأب هي كالشريرة الصعيبة مع أبناء زوج هو لا زوج الأم، زادة اللي ساعات يكون ما يحبش صغارها يجي وإلا يكون عنيف أصلا معاهم. هذا الكل يصير وإلا لا؟ شاركوا معنا 71 113 ألف، شاركونا تجربكم وأراءكم في موضوع اليوم، العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم. نواصلوا معايا زينب، مرحبا.
12: السلامة أمينة،
1: عايشك يا لله، مرحبا بك يا زينب.
12: والله ما كنتش نتخيل روحي نهز التليفون ونطلب هكا مداخلة في الراديو ولا حتى في
1: مرحبا.
12: أي حاجة.
1: اسمع جامي اسمع، انتم الناس اللي تتصنتوا كهو وتحبوا تسمعوا الراديو كهو، ونبداو نقولوا يلزمنا ننصبوا لهم المصيدة موضوع يجيبهم ويهزوا التليفون ويشاركوا معاه. اسمع ما عندكمش فكره قداش نفرحوا بيكم. الناس اللي ما تحبوش ياسر تهزوا التليفون، اما تاخذوا هكا ساعات الشجاعه نتاعكم وتهزوا التليفون وتكلموا.
12: يا أمينة يا بنتي، راهو إذا نقول لك التوى الذكريات ما تنحتش. راهو أمي ماتت 60 وبابا عرض فيسا ما قعدش برشا من عامين وعرض دخلنا دفتش معناه دخلنا غولة مش مرأة غولة أي غولة غولة
1: السبعينات هذا؟
12: أي في السبعينات.
1: قد عمرك أنت وقتها زي؟
12: أنا عمري 18
1: بيه
12: نزيتو إبا شو نقول لك أنا ملي دخلت المرأة هي توا كانت
1: ساعة شاوركم لا ما في بالكم شو جات مرأة جديدة
12: لا لا ما فهمينش ديسكسيون ياسر مع بعضنا صوف عمي كعمي كلمنا والكل ونتي أنكسيوز احنا اللي احنا الكبار هنا وقتي وقلنا معناها سمعنا بها احنا من هنا معناها نعرفوها وقالوا لنا عزيزتنا قالت لنا مصابة اختار واحد أخرى الكلمة دي قعدت في قلوبنا احنا فهمت
1: قديه انتوما من شخص زين
12: احنا خمسة
1: تبارك الله اي وانت الكبيرة
12: لا لا اختي الكبيرة عم جلد عليا برشا عام ونص
1: عملتوا مجلس الابناء وقلتوا هذية مش عاجبتنا لازمنا نعملوا فيها وإلا سكتوا وصبرتوا
12: لا لا والله لا والله لا لا في زمين نحسبوها باش تجي معناها معناها احنا ليه احنا توا معناها متربين وعمنا متقبحنا فيها وقربي يشد معناها اللي شدت براستها متقبحناش فيها راهو وكان عباد اخرين مش تقبحوا فيها برك يعملوا فيها معناها شر الشعب
1: بيه هاي احكي لي الدخلة متاحة كيفاش
12: اي دخلت نرمال عم تروح عملوت التكفن وكل شيء واحنا مشينا نصيفوا ها وبنا عملنا بونمون في هكا في كلوب رجلنا الدنيا نظفنا عملنا كل شيء وبعدك شيء بابا جاب القضية حطينا القضية في الجدال ورجلنا وبونا في الحكاية هذه بدلنا معناها يحطنا في كلوب معناها بش منعموش مع الناس الكل ومعطرين فهمت كيفاش ايبا احنا ولبسنا وكله يا غزرتنا قلتنا حتى من الدار نظفناها ضربنا في توكس عملنا كيف تعرف
1: قويل الصيف كيفاش يتعدي وضربة في توكس وتزل من الدار والكنسة
12: وكل شيء
1: والماء برا ورشة الماء
12: طرف هي باش تمشي تركب الفطورك على اساس اللي غزرتنا قلتنا ماشيين قلنا ماشيين نعومو قلتنا شنو شكون في طيبكم فطوركم قالت لها انا مجاش نتكلم كلمتها اختي قالت لها واه مواتي باش تاكل نظفنا احنا ورجلنا الكوجينا نظيفه قلت معناها كل شيء برجلها قالت لنا لا ما طيب لكمش انا وهذا راهو نقول لك عندها شهرين ملي عرفتك هو هكا قالت لها اختي كيفاش معناها احنا انا ماشيين وانت دابا راسك وانت معناها بخيتو وين بابا خليك قالت لها هكاك نورمال قالت لها بابا خليك ماهوش طيب لنا وكل شيء هاي سكتت وكل شيء وروحنا روحنا نورمال مشخنا على روحنا عمنا عملنا روحنا نقاوموا نستنى فينا قلبت له مخه امينه قلبت له مخه ما صار كيفاه فاش قال لنا انا ما تبتوش في الدار اليوم اي ما تبتوش في الدار الدار تمشوا للدار
1: عزيزكم. تأثير قوي هذا عاد.
12: أي شيء قوي. قال والله يا أمينة والله فما حاجات ما ننساهمش عينها نغزر لها في اللونتخ البيت كي يتحل معناها كي يتحل شوية هكا حالته شوية الرافعين تغزر لنا معناها فهمت أي توقع علينا فلا نقولوها بالدارجة توقع علينا وما لقيناش ما نجموش نتقبح ولا نقولوا حد شيء بكينا بكينا بكينا وهز وصلنا لدار عزيزنا هزنا لدار عزيزنا عنا بيوت فيهم معناها
1: كلكم
12: الكلنا لمنا كل واحد عندي هذا اللي تحدوا علينا ياسر عموماتنا كل بهين وسقطوا هذا عمي الله يرحمه أكثر من بابا جيت مع بينا جينا الغادي وحكينا له وعملنا وكل شيء قال يخليوا الأمور كيكا عليش تتبكي قال عليش تتبكي هو يسكن في البلقة اللي احنا مصيفين فيها قد تتبكي وشابش الناس ما هو أبوك بحلف ما بتشوه تبيته كان في دار عزيزكم هي بيته هالليلة في دار عزيزكم من غدوة أمينة هزنا الصيف اللي عديناه في دار عمي نبكي ونضحك ونبكي ونضحك يا بحورات يا شي وبدلنا يمشوا لبحورات أخرى وشيخنا شيخنا مصور كفاء فنسينا شوية وعملنا كل شيء هاي بيدنا في الرجوع متاع القراية
1: هو من وقت العقاب الوالد عاقبكم منذ ذلك الحين قعدتوا في السيف كامل عند عمك بليليل أنا بجي عاقبكم
12: لا هذا عمي ليك اليوم وكحدوا على الناس الكل عن العائلة الكل هذا هو وقت العزيزة لا هنخسوا لك حتى أنا بيت أخو يبيت وكي قمت عند عمي هذيك طعم في روحها يا ماخذة والكل بتعطي في دروس متاع فرنسي وقال لقعد هنا منك تقري وشازك ويحب ينقص عليها يقول لك خلي فماش ما تتفاهم معك ثلاثة صغار بقى أخواتي الصغار ثلاثة ويسكنوا بعاد علينا فهمت عملت فيهم شر الشعف يا أمينة والله والله والله الماكلة والخيرات اللي مكتسة بابا يسكن بارونتيزي اللي كيما نقولوا جيران في دي غونت فيرم فهمت مدير متاع فيرمان
1: اي اي
12: الخيرات السبعة اللي سمع هذاك الكل تحدي فيها على اخواتي العظام اللي راهو فيك يتحدى الباب نتاع بيت عنده بيت نوم وبيت بجنبها وين الكارد روب وكل شيء تاخذ في كارد روب مخبيه العظام ومخبيه الغدا ومخبيه الواحد انا على اطفال صغار راهو اطفال صغار مخبي عليهم راهو نسيت راهو مش في وجه نهار كامل احنا نسكنوا بعاد على المدينه بابا يسكن في
1: انتوما يعني بعدتوا انتوما الكبار قعدوا كانوا صغار
12: احنا صحيتك احنا بعاد على روحنا ايه بابا هي دليل واخواتي مش بياتا يا ربي يروحوا لك كان في الدين راهو يا الوزيرة اللي ميزريتهم في الماكله يا احنا متنسين بالخيرات ايه بابا لطف لطف نتاع شماته يا امينه هذيك اللي بعدنا اي احنا الكبار اللي تغير منا بعدنا هذوما صغار اختي صغيره عمرها 8 راو تبدا محميه وراء اختها استنى واحده وراء اختها هما ثلاثه بنات قاعدوا واحده وراء واحده مخبين زوج بنات باش ما زوج بنات واحده وراء واحده مخبين فهمت امينه
1: خلتي. وصلت للضرب للكلام الخايب حاجه ولا عندنا في المستوى
12: ده
1: هذا
12: ضرب
1: اي تحلت من بعد الحكايه حكيتوا معاها لا. المدام
12: لا لا ما نحكوش معاها ما تحلتش المشاكل وعمنا عمومتنا يطمنوا فينا وش عندكم فيها وتوا تتربى وتوا ترجع على اي بس ما جيت مع اخواتي هذوك الصغار والله باش نحكي لك حكايه زاد هذه اخواتي صغار اللي تو يحكوا فيها راهي اختي اللي عمرها كيف معناتها انا 18 هي 14 اختي 14 هذه تحمي شي اختها صغيره 8 معناها قالت لي تو بدك تحكي فيها قولي لي ما نسميش كان شي حد زمينا بابا نهار مشاني اوميسيون قالت له قال لي اصبر تخلى البنات وقال له ما نحبش مشاكل راهو باش نغيب انا ما نحبكمش مع مشاكل مع المراه قلت احنا كان ما تشبتناش احنا جبتنا مش هو انا هي قال نحبك تكون مع الاولاد صبا وقدرايفه زاده ايه صح مش تعرفش عملتها هو جاء وقلبت له مخه قالت له طريفي شعرها وتقول اخضر صبوا عليا ما يغلي تو هذا بربي بابا مثقف وقاري ويامن في الحكايه هذيا كي عمي كي عمي تحكي له هكا قالوا صبوا عليه قالوا يا عشخويا رز روحك قالوا يا رز روحك يا اخي هما فراس هما قالوا هما اخواته وهي ما عندهمش شعر معروفين في البلد نعرفوهم والله كي نكت راهو شيء ينطق
1: اي كيفاش تفضت توا الحكايه من بعد في علاقه جابت صغار هي ولا انتوما كي كبرتوا
12: ما جابتش من هذاك خاطر ما جابتش صغار هي بلا رايعه حبت تعمل صغار وما حبتش هذه فازة اللي عملتها ما عليناش وتعديت. فازة أخرى في مشكلة زادة هذه دكتورة خزادة روح بابا باش يتعشى. قالها بربي أنا مدري شوية وين مكثر بابا يأكل في المشويات كما يقولوا في الليل. قالت له ما فهميش وليت كتلي وكل شيء. قالت له ليش ما فهميش ما قلتليش حسابي في عشية. قالت له ما تاكلوش. قال أمينة بالحق عاود فيها المدير المدرسة. قالت المدير المدرسة استدعى قالوا بناتك يتبكي وبناتك ما عجبونيش ومتأتين من الأوائل شبيهم هكا. وحكالوا قالوا طوال صدق هذا. قالوا ما ديتلوش قال متاع المكرونة تعالية متاع الفطور بتتخ. وقالت له شو تنخموا فيها حشيك أمينة لو عمركش تسمع واحد يتنخم في نعمة ويقول هذيك خاطر شقال
1: بابا. كيفاش تفضت من بعد العلاقة معها زين؟
12: ما تفضتش اللي هاني قلت لك اللي معناها بعطيكش عضبونا حتى أنا معرسة نهاري كلمي نهاري صديقه كان قلت له حاجة ما تقوله حتى شيء عليا يكلمني كل من جاء قتله كذبة عليا.
1: قعدوا مع بعضهم معناها تواصلت العلاقة بينيتهم أما معاكم انتوما العلاقة مش طيبة برشا مع مرتبوكم.
12: أمينة هو راهي هو طردها قعدت نهار قعدت سخطة ماما في دارهم وهو أنا عايشة البرة وجيه ميسيون البرة. قال لي راهو كل المنظر قال لي كلمة خايبة عليها وقال لي راه ترجعها يا اخي ما تشحت من نحن ما نزيدوش مع بونا الكلام تشحت راهو الحمد لله ما ركبنيش السكر. قلت قلت يا اخي تو ما لقاش امرأة أخرى اللي شدت فيها وهي عاد شيء العباد رجعوه معناها أثروا عليه باش رجعها ما يرجعهاش.
1: المهم تواصلت العلاقة بها أما ماهيش تجربة طيبة بالنسبة لك أنت تجربة خايبة ياسر ومتعبة لكم كأطفال.
12: ما خوتي كل
1: فهمتك
12: ومع العائلة الكل وليت عمي هذا طلعت فيه مرت عمي سرقتها الأخرى عملتها مرأة عبرني مريض أنا يعني نعرف فمن ساب ومحلاه فمن ساب
1: إيه هو رهو مش في علاقة بزوجة الأب أو خالة أو عمة. أحيانا شخص في العائلة يكون توكسيك معناها شخصية تركيبة النفسية متاعه متعبة للانتغاش ككل.
12: بصراحة أليساديك وقع سيكوبات شو نقولك كل الوصفات بتاع الحاج العبد اللي مش نورمال فيها وجهة كريز يا أمينة. قلت لي سمحني شلت لي يدي. قلت لي سمحني يا أخي أنا قلت لها أخوتي أنا مسامحتك ما عملت هكا زيت عنيا الاسمان ما كلمتيش قلت كان هذيك سامحك برضه دبرتها.
1: واضح جدا يا زينب تجربة صعيبة أحيانا شخص يلقى صعوبة في أنه يسامح أشخاص أسأله وهو صغير. نشكرك برشا زينب على المداخلة. تجربة صعيبة ما هيش سهلة معناها مع المرت البون. نشكرك برشا على المداخلة تحية ليك سنين. بين أنها البعض يقولك تجربة سلبية وبين اللي يقولك تجربة باهية وإيجابية فما التساؤلات فما الهواش زادة بالنسبة للناس اللي تلقابش عاود حياته مع زوجة الصغار وإلا مع زوج الأبناء.
13: ولازمنا نقروا بأن هي وضعية معقدة لأن نحن نحمل تاريخ سابق وبش نعيد ترتيب علاقات في بناء عنده تاريخ معين إن كان التاريخ الجماعي التاريخ الأسري ينجم يكون عدد من الأطفال مع أب بيولوجي أو أم بيولوجية و استقبال أو إدماج عنصر غريب عن هذه التركيبة في هذه الأسرة. فما تحولات في التركيبة وفما تحولات في العلاقات بين الأشخاص المكونين لهذه الأسرة المركبة. الأمر مش بالسهل. فما جملة من التحديات باش تواجهها كل الأطراف لأنه فما في أذهاننا أو في المخيل الجماعي صورة للأسرة فما زوج وزوجة أب وأم ويكونوا عندهم أطفال. نحن في وضعية وين هذه التركيبة بين ظفرين التقليدية واللي هي الأكثر انتشار باش يمكن تستلهم من هذا النموذج أو هذه الوضعية وباش تعيد هالعلاقات هذه. فنحن أمام وضعية باش يكون هناك أب أو أم بديل أو أم بديلة لكن في نفس الوقت العلاقات مش بديهية ومش بالسهولة اللي نتصورها لأنه فما لقاء بين أشخاص ما اختاروش بالضرورة باش يتقابلوا لأنه إن كان اختار أب أو أم أنه هو يرتبط بشخص آخر على أثر فراق طلاق موت فإنه باش يفرض على الآخرين وجود شخص اللي هو باش يساهم أو باش يكون له دور هام في ديناميكية هو نفسه مش باش يكون مرتاح فيها. ولذلك اليوم الأمثة والشهادة اللي جات مختلفة، لكن فما كانوا بحث أي علاقة أي أسس، وخاصة بالنسبة للطفل كانوا يبحث عن نوع من الطمأنة ونوع من الأمان في هذه مع هذا الشخص الجديد، واللي يستوجب أن هما يتعايشوا مع بعضهم. الأمر نعرف مع رواية متاع السبعينات ربما تعطينا أقرب الصورة اللي هي فيها الكثير من الكليشيات والصور النمطية، اللي فما روايات شعبية قصص تأكد هذا الوضعية. لكن أكيد كما في السابق كما في الحاضر فما وضعيات متعددة ومتنوعة، ما فماش مثال واحد للأسرة وما فماش مثال واحد للأسرة اللي يكون فيها هذا الأب أو الوالد البديل أو الوالدة البديلة. وين هذا الشخص باش يحاول أو باش يسعى أنه هو يحتل مكانة معينة اللي هي غير طبيعية، بمعنى أنه هو كأنه باش ياخذ مكان شخص آخر، وهنا الصعوبة الكبرى لأنه فما أطفال ما يقبلوش هذه الوضعية بسهولة، خاصة أنه الأطفال باش يعرفوا مشاعر وأحاسيس متداخلة ومركبة معقدة بين ساعات الغيرة بين الخوف بين التساؤل، وساعات انه حتى في اذهان بعض الاطفال انه هو باش يقبل هذا الشخص الجديد كأنه يشكك او يعطي صورة سلبية للعلاقة مع الاب او الام البيولوجيين، وهنا يزيد هذا الطفل في الحيرة متاعه وربما ما يكونش بسهولة. اللي يظهر في العلاقات هذه انه محتاجين الى الكثير من الوقت. أولا مش كل الأطفال عندهم نفس الوتيرة ونفس النسق، والحاجة الثانية كأنهم الأطفال في الوضعية هذه يحتاجوا إلى الوقت وإلى بناء علاقة تبنى على المودة على القرب والمحبة والثقة، وهذه أشياء أيضا مش بالسهل يتحصل عليها الشخص. هو حتى في الوضعيات التقليدية بمعنى أنه الشخص يكون يعيش مع الأب والأم بيولوجي، وساعات الأمور نجم تكون خلافات نجم تكون صدامات ونجم يكونش الانسجام التام. لكن نرجع مرة أخرى في مخيالنا وانتظاراتنا أنه الأسرة هي هذا الفضاء اللي مطالب شي يقدم المودة المحب اللي هما مش بالضرورة متوفرين، والمجتمع كأنه في الغالب والمحيط الاجتماعي يحكم سلبيا مسبقا عن هذه التركيبة الجديدة لأنها مختلفة، ولأنه فما هذه الكليشيات عن زوجة الأب زوج الأم واللي ما تكونش بالضرورة تحظى بهذا التثمين الاجتماعي. لكن كما سمعنا في الشهادات فما الاستثناءات، مش ما نقولوش فما الوضعيات الإيجابية، وين أنه نجم نهيكله أو نعيد ترتيب العلاقات اللي نجم يكون سودها الانسجام الاحترام. لكن كاين السؤال باش يطرح المشروعيه نتاع الشخص هذا، وما هي صلاحياتي انا اليوم لو اني انا والد بديل او والده بديله، وقتاش نجم نتدخل وقتاش ما ندخلوش. وقالته على ما اظن هازار او بشكل واضح
1: اللي قالت ماذا بيا كان رانا قراب ويسالني
13: وكاين معناتها في صعوبه في تحديد هذه العلاقه، شنو الدور نتاعي، شنو المكان نتاعي، شنو المطلوب نتاعي مني. وكاين
1: هي يظهر لي احنا كاين ندخلوا في لي دوز اكستريميتي في الوضعيه هذه، معناها حد كي يجي باش يقبل على التجربه هذه باش تكون مرت بو ولا زوجة ولا زوج ام، نحسهم كاينهم يحبوا يكونوا كالبو الباهي الطيب الام الحنينه ندري شنو، وكاينا ننتظروا اللي لازم باش تكون هذيك الصوره، والا العكس كلي واحد يجبد روحه على الاخر ويكون كاينه باش يكون

0: تركيبتها مختلفة ومحتاجة إلى إيجاد ديناميكية وتفاعلات تواتي الأشخاص اللي هما موجودين فيها، اللي عندهم تمبيرامون، اللي عندهم دي كاركتير، اللي عندهم شخصيات. والتركيبة هذيك هي اللي باش تصنع هذه الديناميكية اللي هي مش بالضرورة تحترم قواعد الأسرة التقليدية اللي ما ينفهمهاش.
1: واضح جدا. يعطيك الصحة سليم، شكرا ليك. احنا راجعين في الساعة الثانية من فرام بعد الأخبار. مازلنا مواصلين معاكم. 71 113 ألف، 71 113 ألف، عظمتكم راجعين، مرحبا بيكم.
2: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
3: ايه اما وين التحدي؟

0: مستمع إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن مدة 6 سنوات مع نفاذ العاجل في حق كل من نسرين بن علي ابنة الرئيس الراحل وزوجها السابق صخر الماطري، وذلك على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بنهب واستغلال المال العام. كما شمل القرار القضائي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في حق خبير محاسب ارتبط اسمه بالقضية ذاتها بعد ثبوت تهم تتعلق بالتجاوزات المالية والإضرار بالإدارة والتصرف في أموال عمومية على غير وجه حقه. وزير النقل رشيد عمري يؤكد أن تونس تعمل على مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ من خلال تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية للموانئ، لا سيما إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات للنقل الحديدي وطرقات السيارة. والعمري يضيف في تصريح لموزايكا اليوم أن الدولة التونسية تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون الدولي مع دول صديقة لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودفع الاستثمار في مجال النقل البحري والموانئ من خلال انفتاحها على الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.
1: اللي حشتنا به وكونوا المستثمرين اللي موجودين هما إيس انترس، لكن يلزم يعرفوا شنو اللي موجود باش يقدموا العروض متاعهم تتقدم بطريقة اللي يكون فيها بطبيعة الحال. احنا كي نقولوا تونس نحكيه على الجانب التونسي اللي يساعدنا، وكما يزمهم يقربوا اكثر ما يمكن، يشوفوا اكثر ما يمكن اللي شركات التمويل ولا شركات اللي هي مختصة في الموانئ ولا في غيره. خاطر احنا عملنا ايام بالنسبة للايرونوتيك واللي فما خدمة قاعدة تخدم كسوا مع تونسير كسوا مع ليزاروكور. كيف كيف الخدمة هذه؟ راهي الخدمة ماهيش تخدم تاع شهر وشهرين، هي خدمة بلانيفيكاسيون اموايا وار ميم ا لون تيرم اللي فيها ينجم يكون فيها كان مردود ايجابي على الاقتصاد.
0: المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاف بن أحمد تفيد في تصريح لموزايك بأن الموسم الفلاحي الماضي شهد تسجيل إصابة قياسية من التمور بولاية قفصة بلغت حوالي 15,880 طنا، من بينها ما يزيد عن 12,000 من صنف دجلة النور. بخصوص الموسم الحالي تشير تقديرات الأولية إلى تسجيل تراجع طفيف في الإنتاج بنسبة 5% مقارنة بالموسم الماضي، لتقدر الصابة المنتظرة بحوالي 15,086 طنا، أي بانخفاض في حدود 794 طنا مقارنة بإصابة الموسم الفارط. في تطورات الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك من أن توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي أفاق للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويثير في الوقت نفسه شبح التطهير العرقية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستقف دائما مع الرياض وستدعمها.

0: وروبيو يضيف أن بلاده عازمة على الوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية، مشيرا إلى أنها تنظر في إمكانية التوصل إلى حل للصراع. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن أن إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين حقل الشرارة وميناء الزاوية تسبب في فقدان نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت الصمام رقم 7 في خط أنابيب النفط الخام بين الشرارة والزاوية أمس، ما أدى لانخفاض كبير في إنتاج الحقل. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينا بندوة وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس موزايك FM فورم، كل يوم مثل الجمعة من 9 للرابعة العشية.

0: موزايك FM.
1: رجعنا لكم وزنا واصل معاكم في فورم على موزايك FM. تحية لكم نسكر في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. وين ما كنتوا مرحبا بكم. نتحدث اليوم على العلاقة بين العلاقة بزوجة الأب أو زوج الأم. الناس اللي عاشوا التجربة هذية ماذا بيا كان يشاركوا معنا, زادة زوجات الأب وأزواج الأمهات ماذا بينا زادة كان تحبوا تشاركوا معنا. وين ما كنتوا مرحبا بكم. نتحدثوا على العلاقة هذه شنو يميزها, المشاكل والصراعات, وإلا أحيانا تنجم تكون علاقة طيبة وبهية. وهذا تقريبا اللي تقال في الساعة الأولى من خلال التجارب متاعكم. مازلنا باش نزيدوا ناخذوا أكثر تليفونات على 71 113 ألف. تحية الشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. ولكن زادة نقرأ شوية من المساج اللي خلطونا على الواتساب 23 513 ألف. بالنسبة للمستمعة اللي قالت لنا راهو كي تبدأ مرأة ديفورسي ولا رجلها متوفي وعندها صغار, راو إعادة الزواج مرة أخرى مش سهلة. لازم تخمم وتختار راجل يقبل يعيش مع أولادها ويكون في مقام الأب. قالت أنا عندي بنية ومستحيل ناخذ راجل مش قابل بنتي وإلا ينجم يعاملها معاملة خايبة. بالنسبة لفاطمة من جابس, تحية لها ولكل أهلينا ومستمعينا في جابس, تقول اللي مرت البو أو راجل الأم اللي عيشة معامل أكيد التجربة بش تكون صعيبة ما هيش سهلة. تقول أنا عشت التجربة هذه ثلاثة مرات. تقول المرة الأولى كانت أصعب واحدة خطر كنا رافضين تماما التجربة هذية وهي أصلا ما نجمتش تتأقلم. تقول المرة الثانية بدينا نتأقلموا ونقبلوا وجود امرأة غير أمي في الدار وخذنا مغامرة غير عادية. قالت كانت صعيبة تتصرف نوع مع بابا وتصرف معنا نحن نوع. بعد تقول اكتشفنا الوضعية هذية بعد 3 سنوات انتهت علاقتها بوهم وانتهت التجربة هذه. قالت بعد قعدت بابا عامين من غير عرس تعب. قالت وهو احنا تعب هو واحنا. وتقول كبروا اخوتي وكبر بابا زادة. وقالت اصبح وجود زوجة الاب شيء لازم. وبديت قالت انا بنفسي رحلة البحث على زوجة الاب رغم صعوبة الموقف. قالت الحمد لله وفقنا ربي ولقينا زوجة اب وهي بيدها عاشت وكبرت مع زوجة اب فكانت قالت سهل ان نتفاهم ونتأقلم معها. تحية لكم الكل. شكرا لك على المداخلة هذه. مستمعة أخرى تقول أنا خايفة على ولدي من مرت البو. أنا مطلقة بوه معرس وما عندوش صغار. قال ديما نفكر في المستقبل متاعه مش عارفة كيفاش تنجم تتعامل معه. انتوكا شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف. وقال باللي ميساج متاعكم على 23 513 ألف. نواصلوا مع التليفونات. معايا ريم. مرحبا يا ريم.
2: عايشك
1: على السلامة. عايشك يا ريم. 40 سنة من تونس.
2: مرحبا
1: من تونس. مرحبا نسمع فيك احكي لي.
2: والله انا تجربتي ماخذة من كل شيء شوي. معناها انا ديفورسي عندي بنات بوهم عاود حياته وانا عاود حياتي والراجل اللي ماخذته زاد عنده صغار. معناها راجل ام طلقة مات البو طلقة.
1: باهي برشا.
2: ومش باهي. معناها في ضرورة للصغار والضرورة للأم والبو. من ناحية شنو؟ من ناحية الكوميونيكاسيون. معناها ديما فما مقارنة سرتوك يد الراجل مثلا توفى كحاجة أخرى. لأنك أنت معناها تحط صغارك قدامك تقول لهم راو بوكم ما عادش متفهم أنا وياه راو أوتوماتيكمون كي باش تبدل باش يعملوا كومباريزون. علاش خذيت هذا؟ في أول مشكلة اللي هي عادية معناها ماما كي هذا يعمل هكا قعدت مع بابا ماما أو هذا يعمل هكا بابا ما كانش يعمل هكا. فأنا لهنا نحس روحي مضغوطة تحت ميكروسكوب من الأخر. وكي جيوني أولاد ويلزمني نعمل الماكسيموم باش نظهر اللي أنا منيش كيما أمهم خيك. فثم إفار أكثر خاطر مطلت علي الضوء مشينا ما فرحتش بينا. حتى الفطور باغزومبل في العادية مرأة تروح من الخدمة تنجم طيب اش تاكل. لا نولي أنا يلزمني طيب يلزم فهمت معناها تنسى روحك باش ما
1: تحس روحك ديما تحت المجهر وديما تحت التجربة وفما مقارنة
2: مقارنة.
1: قداش عمرهم هما ريم؟
2: أنا عندي 20 و 19 و 11 وهو عنده 10 و 9.
1: صغير ونات. أصغر من وليدك.
2: صحيت. والحاجه الخايبه شنو هو؟ انه قبل ما انت تعارس وقت اللي انت تطلق ولا ابوها مطلق ما كناش نخمو الجوز في المعاوده. مي وقت اللي انت تتعرف على واحد ياكد لك هو شنو هو، يا تطمن يا تخاف. وقت اللي يطمنك في عينيا ولادك كيما ولادي، فانت شنو باش تعمل لهنا؟ باش انت تميل للاي. دونك هو معناها قعدت 4 سنين انا قبل ما نعرس محسوب بهم واقف معهم في كل شيء، فانت تقول هذا الريتم اللي انا باش نلقاهم بعض. من بعد تتزم اللي فما حاجات معاش باش تراهم، هما باش يقعدوا يقارنوا يقولوا يا ماما هكا قبلنا ومن بعدنا. الو
1: فيك، نسمع فيك ريم.
2: فهمتني كيف مرت بوهم؟ معناها وقت اللي قدمت هي علي بثلاثة صغار، ما هي لما حالة ما جبتش، ما ربي ما عطاهاش، إن شاء الله ربي يكرمها. كانت ياسم قريت اللي تتفرج فيه أنت في المسلسلات واللي نقرأ فيه ضرب وتعذيب وتخبي معناها ماكلة وتحريش، راهو هذاك اللي أنا عاشوه ولادي. أما شنو الفرق؟ إنه الأم والبوك يبداو كاسفين، ما يخليش رجل قوى إلا مرت البوت تقوى. يعني هذا موضوعي اللي نحب نحكي فيه، راهي مرت البوت ما عندهاش حدود كي تبدأ خائبة في الخيابة. وراجل الأم، ألو
1: نسمع فيك يا ريم.
2: وراجل الأم ما عندوش زاد حدود في الخيابة كي يلقى الباب محلول. مانيش نحكي علي خاف ربي. أنت لهنا كان اللي باش تخاف تخسر الإنسان هذاك، باش ترى بعينك وتسكت، وإلا تحط حدود من اللول، فحتى هو يحب لا ما ينجمش يخاف. دونك حاجته بيك في حياته. هذا اللي أنا فهمته الراجلي، لكن للأسف راجلي ما فهموش المرته.
1: يعني الإشكال مش مطروح مع زوجك في علاقة بولادك، الإشكال مطروح كان في علاقة بزوجة زوجك الأولى يقبل.
2: لا شوف
1: صعيب مع أولادك هو
2: كان حليت له الباب. شكون أنت تحكي على
1: زوجك
2: اللي على
1: اي
2: لا لا لا كانت حل لهم الباب الزوز. لا كوارث، لانه الشيطان كي يبدا يهلوس مش باش يعطيك حدود يقول لك لنا يزي. هما شنو باش يبداو يجسوا في الام ولا يجسوا في البو؟ او نعطيك انا من الاخر من منطلق امراه مجربه هكا هكا، راهو باش يبدا شنو الفيلك زاجيراسيون، اي حاجه يعملها صغير تولي ما تتعملش وما تجيش. انت شنو تعمل لهنا؟ توقفوا. لا هذا راهو عادي، هذا راهو يصير. لا العقاب هذا مستحيل نعمله في صغيري على خاطر مش قد الغلطة اللي عمله. راهو عندك حدود مع الصغيرة ذيك، يا تحبوا وتفهموا وتقبلوا، يا انت تتبدلوا وما يتبدلوش. كي يفهم هو العقلية هذيك مش عقلية الخوف بتبيع لنا، يولي عنده اختيار انه اليأس انه هو يعمل من عذابهم صنعة او انه يمشي على روحه. يعني الرد على يعني لهنا الام والبو لهنا. تو انت ساعات تسمع هذا تعذب، يا اخي سامحني هذا الكل هو ما في بالوش، مستحيل. يا اما مش من قريب من صغيره، اخت راسي واضر بالراوح نرقد وما يهمنيش والصغير يخاف يعاود، يا اما هو في باله سكت.
1: واضح جدا. دونك دور الزوج والزوجة ولا الأب أو الأم مهم جدا باش يحط هالحدود هذية ولا باش يمنع بعض الإشكاليات اللي تنجم تصير بين صغاره وزوجه.
2: هو اللي مالي فيه شنو معنى إني حصلت عرفت. يعني كما قلوا فيها احنا نجمة هذيك تكذب عليا ولا هذا يكذب عليا، إنه هو باش يكون مثال. فأنا لهنا شنو نعمل؟ لهنا نحط له حدود، راهو هذوكم خط أحمر.
1: وي فهمتك.
2: وتولي لهنا عندك دوبل فانكسيون، ما عندك حتى حل. دونك انت باختيارك قلت اي، اما مش باختيارك تخليه يعمل هكاك.
1: واضح جدا. شكرا لك يا ريم، تحيه لك. ميرسي. 71113 مازال عظمتكم. نواصلوا مع التليفونات. معايا سيرين، مرحبا.
0: مرحبا عسلامة
1: انينا. عايشك يا لله، مرحبا بيك. 31 سنه مش شابه؟
0: الشابة.
1: مرحبا بكم كل اهالينا في الشابة يا للا، مرحبا. هاي احكي لي لسري.
0: والله انا مروحة نسمع في مزعيك وكيريت التوجيه متاع الفوروم، ما نجمتش نشد روحي الحق. انا نحب نحكي على الاكسبرينس متاعي. نحب نحكي على زوج امي. هو الله يرحمه تو توفى في دوزان.
1: الله يرحمه.
0: انا ملي معناها ملي صغيره خليت عيني عليه، با توفى واحنا صغار انا واختي.
1: اختي امك تزوجت
0: وانا عمري 3 سنين وقتها كي توفى با. ما قعدت هكا فيرب معناويتان. ومن بعد تعرف ما صغيره كي توشطا وكل شيء 24 عمرها دونك اللي كي اوبليجي بس تعاود حياتها كل من لون حق خذيت راينا معناه ما وكل خذيت راي انا سيرتو خاطر انا الكبيره ونفهم وكل انا زيتي ندخل حق وقتها خاطر معناها مانيش رافضه اما اون تون زاد تعيب باش يدخل الراجل الجديد في حياتك وباش تحسبه هكا كبوك وكل
1: ما نجمتش تحدد موقف صريح معناها تقول هي اي لا عادي
0: تويتي. انا قلت لها انا الشرط الوحيد معناها اللي قلت لها عليه وقتها احنا نقعدوا معها هي بيان سير. هي قالت لي انا اصلا كان اخترت باش نعاود حياتي راهو جست على خاطركم دونك هو الحق من الاول عاد بيريود خطوبه معناه هو ما كان يجي لخوالي وكل شيء وعرف روحه علينا وكل شيء وحببنا في روحه انا كنت الحق معناه وقتها حبيته اما معناها انا كان
1: اما بقي حذر فما الحذر حبي حذر
0: انا قلت فيه هذاك اللي عندي اني شنو نقول له معناه ما نجمش نقول له بابا وانا ما عنديش مشكله معاه معناه دونك عرفت ما احنا بنصير معناها من الليلة لولا معاهم في الدار ما سايبوناش جملة وهو اللي كان شوى متاعه معناها
1: هو متزوج وعنده صغار ولا ليه؟
0: اي هو اللي ديفورسي عنده 3 غارسون معرفين ديجا معناها
1: داكور اي
0: حسيلو احنا جينا معاهم لدارهم وكل شيء ولينا نعيشوا معاهم وكل نفسي لولا الحق هو الى فيسو ماكسيموم باش يحببنا فيه سيرتو انا خاطر انا معناها كنت ما نعرفش شنو كله ما كنتش حتى نعرف شنو نديلو اصلا هو اسمه فرج وانا عندي عزيزي فرج معناها بوما كان يقول لي حتى قول لي نسيش كما تقول عزيزك بابا فرج انا كنت رافضه نقول كلمه بابا جمله معناها بعد أفرص إنه كان ياسر به معنا وياسر حبنا ويحسبني مش بنته معنا وصلت سبا أنا بيدي قلت له نهار اللي قلت له كلمة بابا نتفكره أول مرة راح يبكي في حياته
1: تتفكر حتى النهار اللي عيط له بابا علاش يبكي اسم الله عليه
0: بالفرحة معناها خاطر ما كانش يتوقعني
1: فهمتك نسخيل أنت قلت له بابا مواساة فهمتك
0: لا لا لا هو تلما أفقص إنه فرح بكي معناه
1: وشنو السيركونستانس خرجت بتبيعتها سيرين
0: وإلا أنا لا والله لا أنا وقتها معناه هو كان يحبني برشا لدرجة إنه عمري ما نطلب منه طلب ما يقول لي لا وقتها كلمته جست على طلب بسيط باش نكلم باش نمشيو لدار خالتي باش يعطينا البيرميسيون معناه قلت له بابا مسالش نمشيو لدار خالتي قال لي شنو قلت له بابا فرحها بطريقة مش عادية أول مرة رأيت فرحة هكا لدرجة إنه بكى معناه من وقتها الله يرحمه من وقتها معناها بديت مش من وقتها هو من اللي عرفته وما معناها ما ريت منه حتى شيء خايب مدللنا هو كان يخدم في فرنسا كان يمشي ويجي معناها كي يمشي متفكر مرة وقت الثورة مشى قعد بريود كبيرة برشا في فرنسا 9 شهور أول مرة انا وقتها كنت نبي معناه في بالي وصلت عملت ديبريسيون معش نحب نمشي نقرا تلمون توحشت وكلمني ويقول لي ديما ما تخافش وهات عنجي وبنوتة كيجي هو ساعة عيط لي كان بنوتة لين كبرت وعرفت وجبت بنتي يقول لي كان بنوتة
1: شو الحاجات اللي ديتاي ربما اللي عشتهم معاه ما تنساهمش حاجات في حياتك في القراية
0: هو كان يحب القراية برشا في الباك شابة كاملة تحكي على الباك متاعي كيفاش هو راجل أمها أنا نجحت معناه مونسيون بيان واخترت فارماسي وكان اللي تتخي في يخدم معه يقول لي تنوزا أنوغي ديما يقول هالي كلمة بيا وعمل لي حفلة ونود بحلي علوش ونيس وحسين والله باللي نحكي عليه شوية وكان ياسر فرحان بي يحبني ديما يسألني على اللي ديتاي متاع قرايتي ديما يوصلني للفاك للفوايي وين يمشي لفرنسا لفاليز اللي جيبهم لي ما نحكيت عليهم انا واختي وحتى ماكي جابت منه ولد
1: جابت امك صغيرة
0: جابت صغيرة كان احنا ذيك الدلول العائله معنا نحبوه على الاخر نقولوا له تختوخه تغير خاطر
1: هذا عمره تو
0: برشا هو تو عمره 18 عام
1: بارك الله اي
0: اي واختي زاده كانت متعلقه به برشا كبرنا قررنا اختي بروف دي سبورت وانا بيولوجيست ان شاء الله بينتو باش نحل لابوراتوار نتاعي
1: ان شاء الله بالتوفيق
0: خويا يقرا عايشك خويا يقرا تمن علينا تهن وصلنا عمل لي عارف الناس كنت تحكي بيه حبنا برشا كان ديما يقول لك حب لي بنتي على الاخر خساره معناها ذيك حكم تربي انه مشى ما غير ما رباها كان كان يموت عليها يقولها فلوسه كنا ديما عنا ديما مون تري بريسيو نمشي ونعملو قهوة مع بعضنا في قهوة البرد حتى كي مرض ديما يقولي انت الدكتورة متاعنا مرض إلا فيان كونسير دي بوما كان ديما يستشيرني في كل شيء حتى كي مشي ديما انا نرسوريه مشي دول برا هو ديما نرسوريه ديما معاه لين اخر معناه هو توفى مالوغوزمون بعيد علينا في فرنسا اما لين جا قبل ما يرجع مره اخرى وقت اخر مره ديما يقول لي اخوك ايمان عندك انا مطمئن على اخوك بكم انتوما كان يحبنا ياسر انا حبيت انا نجمت نشد روحي في الفروم حبيت نقول قدام العباد الكل قدام تونس الكل اللي انا نحبه برشا واللي هو كان في مقام بو لينا وكهو ان شاء الله احنا نفرج
1: كان راجل طيب
0: هو يقولوا له فريدي شابة كاملة تعرفوا فريدي انا الله يرحمه نحب نقوله اللي يطمئن اخويا امانة في عينينا وما كيف امانة عنا وقال لي احنا نحبوه اللي راهو كيف اليتيم عند ربي معناها درجاته عالية واللي ان شاء الله ربي يرحمه ربي يغفر له ونحبوا برشا ان شاء الله الرجال الكل تعمل اللي عملته هو مع صغارها مش مع صغار مرته معناها
1: رغم الحذر متاعك سيرين في بداية العلاقة والزواج مع أمك إلا أنه كان شخص طيب معناها فينا الموت تجربة كانت طيبة ومحلاها
0: طيب على الأخر رغم اللي هو عنده صغار معناها والحق ما كانش اون بون تيغ مع ياسر كان اون ديزاكور ديجا عمره محضر حتى عرس معناه من عريس صغاره اللي هو من صلبه اما ما وقتها رجعته مع صغاره ورجعت العلاقه بيناتهم باهيه وكل شيء واما كان يحبنا معناه مش هيك الانسان اللي ما عندوش صغار ولا حاجه ليه هو كان عنده اسي دونفون معناه عنده 3 انفون وخويا الرابع هذا يا خويا اللي من ما معناه اما ما كان يحبنا برشا كان يحبنا على الاخر كان معناه مدللنا دليل وأمم طن سعيد معنا معناها قبل خلينا نمشي ولا رحلات لا حتى شيء كان ديما يقول
1: معناها قايم بدور الأب أما من غير ما يعطيكم الفرصة بتاع اللي باش تقولوا خاطر رجل أمي ذاك علاش خاطر رجل أمي كلمون عاطفة غالبة
0: بالعكس كان سعيد معنا وكان ما يخليناش نفكر مرة عنا رحلة في ليسيك ما قالت لي زيد وهو في فرنسا قالت لي زيد تكلم وراه بوك تعرفه معناه قلت لها ليه مساش بابا نعرفه ما يفض ليش حتى طلب نتفكر وقتها كلمت قرقت قال لي لا امبوسيبل كان مش نخليك نمشي في رحلة مع أصحابك نروح منا البلاصة اللي مشاو لها الرحلة انا نستم لها قلت له راه مش كيف وكل شيء قال لي لا وهزنا لتركيا حوز بينا تونس تونس الكل دارها بينا وهزنا فواياج لتركيا الكلنا مشينا وحوس بينا بالقدي ودللنا اما كان سعيد معنا يقول لا يضرب لا يعيط لحد شيء عاقب جس يسكت عليك ما عادش يكلمك وكها
1: واضح الله يرحمه يا سيرين يعطيك الصحة انتو كرمتوا اليوم وتلوي غوندو اوماج تحية ليك
0: وان شاء الله يكون هو فخور بي وان شاء الله نكون انا نورته في دنيته وفي اخرته ان شاء الله يا ربي
1: يعطيك صحة يا سيرين شكرا لك يا للا على مداخلة تحية ليك مرسي نواصلوا مع تليفونات معايا دالندا مرحبا
3: عسلامة
1: عايشك يا للا مرحبا بيك دالندا 37 سنة من تونس نسمع فيك تحكي لي
3: دي ديما نسمعكم ديما، ما فمش حلقة فلتها وكلهم يعجبوني. أما هذه كي سمعت ضد معني قلت إيه في بالي معني عندي رجل أم ومرتبو ونسيت
1: تفكرت بالبرنامج
3: فكرت بالبرنامج يعني قدر صغير يعمل بلوكاج للذكريات وينساها بارتي كاملة كي حب ينساها. باش نقولك باش نقولك معناها هذيك فاز هي يمكن تمتد على 15 سنة كان تجيب باش تعطيها يعني شنو تشعر بها كي تتفكرها كيما تفكرتها تو بالبرود بالبرود معناها كاينين ناس التفاصيل هما
1: هي كيفاش بدات الحكاية معناها شكون اللي متزوج أمك ولا أبوك؟
3: تزوجت وبابا تزوج زوج احنا أمي
1: طلقوا هما
3: اي بيه. واحنا يمكن من كثرة اللي هي العائلة الأولى تفكت يمكن احنا ما عادش همنا يعني شكون جاي شكون زاد علينا شكون يعني هما هذوما معناها الرجل الأم ومرت الدو ما يهمهمش فيك جيت ما جيتش ما عادي عادي واحنا زادة ما نشيت
1: فهمتك بشوية علينا ساعة دلند انت الوالد والوالدة تفارقوا بوك عاودة تزوج وأمك عاودة تتزوج بيه انتم عايشين عند شكون عند أمك ولا عند بوك؟
3: عايشين عند أمي
1: عند أمك
3: عند بابا في العطلة كشوية
1: صحيت
3: ايه هكيك
1: والعلاقة يعني كيفية بزوجة أمك وبزوجة أبوك؟
3: عادي نجي وعادي جيت وما جيتوش عادي ناتر ما عنا حتى امباكت معناه بالحق كينا انفيزيبل بالنسبة رجل أمي كيف كيف احنا انفيزيبل هو عنده صغار يعني مهمة أمي لازمك صغار دوكم تدلهي بيهم فهمت
1: عايشين عادي معاكم عادي.
3: عايشين مع قطوصة حاجة كليب مكليب انت حر فهمت حياتك لا عملوا لك بي ولا عملوا لك خايب يعني تعيش كيكا وكاوك عايش فهمت
1: قد ايه عمرك وقت اللي تزوجت امك وبوك دالاندا؟
3: بابا عارف مدي احنا عمرنا 7 سنين
1: ايه
3: وامي بعد وقتيش 13-12 كيكا
1: بي ما حسيتوش حتى وجود ليكم تحسوا رواحكم غير حتى بالنسبة للي بارون تاعكم وإلا جوست لأزواجهم حتى بالنسبة لأمك وبوك
3: لي بارون تاع بابا مثلا ما عادي يقول يغزر لنا نغزروا له يخدم على روحه يروح كي نلقانا سبت ولا في عطلة عادي عادي بالنسبة لأمي تحس هكا معناها عندها نوع من القهر اما اومين تو مثلا تحس اللي فما وضعيه معينه تحكم فيها لازمها تقعد بون ديفينيتيفمون طلقت يعني ورجعنا نعيش مع بعضنا وحدنا فهمت مع امنا اما تو كي قعدت قلت مرتبو رجل ام بالحق عبيد ذوكم هما زايدين علينا واحنا زايدين عليهم لا حبيناهم ولا كرهناهم انت من با حتى تتفكرهم يعني عادي
1: اسمع محليك يا دلندا ولا معز بالحق عادت انت تتكلم وانا تخيل فيها الوضعي بالحق ما تحس عبيد دخلوا لحياتك وخرجوا قسموا معاك اشخاص في عائلتك
3: ما تخلى في حياتهم يمكن ذبح حتى هم رو منسيهم نجم يكون يعني بالحق عملنا كولوكاسيون مع بعضنا مدة وبعد
1: اسمع محليك يا دلالة
3: عايش عايش
1: معزك معزك خاطر بالحق عم بزيدك شايف حياتك
3: اي والله والله والله
1: وبعد طلقت أمك ما عادش معاها زوج أمك
3: طلقت خاطر ترى فينا كيف جيمة يعني عايشين وكاو ما مش هذيك الطفولة مش هذيك الادوليسانس مش هذيك الحياة احنا نعيشوا معنى هكا عايشين بالحق يعني تاكل ترقد تقوم تاكل ترقد تقوم يخطوك حويجك بالسرقة يعني عايش بالسرقة يعني
1: كخيمو سارة
3: ايه معنى ماكش مامبر دولا فاميك موجود فما فاميليا انت هك عايش معاها وكاو
1: ايه فهمتك فهمتك دونك وفيت العلاقة رجعت وتنفستوا
3: ايه عشنا عادي معنا قلنا ولينا نتعاركوا مع امي تعاركنا عنا بيتنا مثلا مسخوها عنا ناكلوا مثلا قدام التلفزة يعني مثلا نتشهيه ما عادي نعيشوا عادي يعني تعاركني واختي بالقوي
1: كنت فما حدود قبل في عارككم في مشاكلكم في حكاياتكم في فرحكم يزي فما حدود نقص من زوتك اغسل بالمتخبي كول بالمخبي فهمت
3: ايه معناها حتى انت واختك ماني علاقتكم ما تفهمهاش مش اخوة عادية فهمت كاينة ديما ما كان معناها بعد فقنا اللي هو مش كيكا نفسه نعيش وعادي جيبوا اصحابنا
1: رجعتوا للحياة العادية من بعد معناها كي امك طلقت اي بي وسافا معناها الحياة من بعد لبس احسن.
3: ما تو تقول معني انت لعبت ذوكم لا تلوم امش بالحق ما نعرفش كيفاش احساسي لا تلوم الاخرين لا تلوم امك وبوك تقول هذه هي حياه العباد هكا يتعرفوا ويطلقوا ويعرسوا
4: مش عادية يا بلد. اسمع عندك قدرة على التفسير غير عادية بالمرة. اي معناها انت تحب تقول ما قعدش عندي حقد عليهم
3: عادي
4: كبرت قلت عادي لزدوني في حياتي لا
3: هاوك عرفتهم في فترة ما نعرفش وكهو يعني
4: اسمع محليك قلب ريكيني بيسفول مايند انت برشا سلام في كلامك وفي روحك وفي طريقة تعبيرك وتفسيرك للوضعيات. والله انت تو متزوجة دلندا؟
3: متزوجة عندي زوج صغار.
4: اي وكيفاش التجربة القديمة نتاعك كيفاش تراها مع صغارك تو؟
3: والله تجاربي القديمة الكل وليت الماكسيموم اني رافيهم سعيد معني رافيهم انسان لازم يكون سعيد في حياته كيفاش ربي نسيسهم نخليهم حتى يغضبوا نعمل فيهم طريقة دي ساعتها مش كون قولي مثالية ما هو مش مثالية تو يكبروا ان شاء الله نعمل فيهم بكل حاجة عشت عكسها يعني في احترامهم في محبتهم في اني نخليهم معناها هما باهين الحمد لله يا ربي وربي دوم معروف بيني وبين رازي والله لا يدخل علينا عبيد نقعد نتعاملوا معاهم
4: يا ربي اسمع مش كنت تقعد عبيد جدد تقعد نور جديد عاد في ميزاجور وتعاد في علاقات فكرني من الحكايات هذي نحب عبيد عاديين علاقة عادية لا نخبي لا نتخبى لا نعمل حد شيء
3: عادي عادي عادي عادي عادي
4: محليك يا دلندا. اسمع نورنا يا للا نشكرك برشا على المداخلة خاطر بالحق انت عطيتنا وضعية اخرى دلندا ربما احنا وقت نحضروا في الاميسيون ما خممناش فيها اللي هي مرت البو الا زوج الام اللي يدخلوا في حياتك ويخرجوا لا يزيدولك لا ينقصوك لا حد شيء اي واللي ميت كي يتنحوا من حياتك ترتاح محليك دلندا شكرا لك على المداخلة يعطيك صحة تحية لك سليم.
5: والوضعيات متعدة مختلفة بين رينا أنه توترات كبيرة وفما وضعيات صعبة فيها الألم وفيها الحرمان وفيها لجاية وبين الوضعية اللي هي فيها الانديفيرانس أن نكون غرباء كينا في وتيل كينا تقابلنا في باخرة في ترينو في كار ولكن الفترة طويلة وفي نفس الوقت فمش ذكريات فمش روابط اجتماعية تم إحداثها لليان سوسيال ما ظهرش أو كأنه كان بقى اصطناعي نوعا ما واللي يبحث عليه الطفل في هذه الديناميكية كي تصير وقت يكون فما ادماج أو دخول شخص جديد ما نحبش نقول غريب لأنه بالنسبة لدلندا كانهم غرباء راتهم ما تذكرش وكان في
4: أصلا قتلك نسيتها هي معنى تفكرتها كي حكينا في البرنامج
5: هو يذكرك كانه بالوضعية المسرحية يعني في حديثة عندها قدرة على التعبير كأنك في مسرح وترى في الحركات لأنها بأشياء بسيطة لكن عبرت عن أحاسيس عن مشاعر عن القرب الجغرافي وفي نفس الوقت المسافات البعيدة عاطفيا وجدانيا وقربت هالصورة هذه بشكل بسيط كلمة عادي تعاودت عشرات
4: مرات لو قالت مايم نمشي لدار بابا ومرتبونا ويجي بابا يقول هاي هاكم جيتوا
5: ونظن مرة أخرى موقع الطفل في هذا الكل يعني اختيار كهول ناس راشدين انفصلوا طلقوا فقدوا حد قرروا انهم هما يعيدوا الكره او يمروا الى حاجه اخرى يحلوا شابتر جديد في حياتهم في هذا الديناميكيه معناتها خلقوا حياه علاقات جديده لاطفال اللي هما يحبوا يتموقعوا لكن في الوضعيه نتاع دلندا كانوا هذا التموقع ما صارش وين كانوا فما برود كانوا في مجال او في فضاء فيزيائي معناتها توي باساجي واللي قابلوك تقعدوا غرباء يعني يمكن فمش محبة فمش مودة وهذا ربما صعيب بالنسبة
4: وربما ما فمش كانوا محاولات زادة سنين لا زوج ولا لابوهم وأمهم حاولوا مع البارتنير متاعهم باش تكون فما علاقة مخير ولا يبنيوا مخير ولا يظهر لي أزواج أمهم وبوهم حاولوا زادة كيف يعملوا علاقة باهية يبنيوا حاجة باهية
5: لأنه قرار راشدين كهول ليستوجب انفستيسمون انت كل كلمه وراء ذلك كاين يلزم استثمار بالاساس من الاشخاص اللي كبروا اللي هما قرروا باش يرتبطوا ببعضهم في ارتباطهم قالوا لي أطفال راكم أنتم باش تجيو في رحلة جديدة في تركيبة جديدة، ولذلك هي الهيكلة أو الكركاس متاع العائلة ما فهمتهاش، لأن ما عندها الريفيرانس اللي عشتها في السابق، مغامرة رحلة في قطار لكن ما لقاتش الروبير متاعها، لذلك في ذاكرتها هي ما توعبرت عليه بشكل نسيت، لأنه مش نسيان هو إنكار، هو محو لتجربة لمغامرة، وكي رجعت في مرحلة معينة إلى حياة نوعا ما فيها العلاقات الاجتماعية العفوية، تعاركت، تغشت، ولا تتمسخ، تكل قدام التلفزة، الأشياء اللي ربما الأطفال ساعات المراهقين يعملوها بعفوية فقدت.
1: كانوا البريود هذيك عاشوا أونكاشيت متخبين، وهي كي كانوا في دار مرتبوها زوج أمها،
5: قالت انفيزيبل، نعيشوا ببعضنا فيزيكمون لكن هما انفيزيبل في الاتجاهين. الاطفال ما نجموش يعيشوا الوضعيه هذه، ربما الكبار
1: ينجموا الاهتمام،
5: الاهتمام والطمأنينه،
1: حتى الاهتمام والطمأنينه هذه مش لازم تجي من الام والبوه، مساعد خال عم جد جده يعطيهم المكان نتاعهم، يحسسهم ان هما مهمين في الحياه،
5: لانهم هما المكان هذيك باش تمكنهم يحسوا يشعروا يتغشوا ينفعلوا يردوا الفعل باش انهم يواصلوا التجربه ويعرفوا النمو نتاع شخصيه الطفل. وهذا كانوا المحيط ما كانتش بيئه حاميه، ما كانتش بيئه محفزه، ولذلك الكلمات جات في بساطتها معبره جدا. لكن شنو تاكد انه الديناميكيات العائليه متنوعه ومتعدده.
1: لكن سالت على صغارها تقول اي فعلا نحبهم ولادي، شنو ما يقولوا لها انت مغبول، دونك كاينوك اللي ما عشتوش في حياتها في ولادها تحب تعيشهم خير برشا من اللي عاشته هي،
5: لكن هي في وضعية متاع انديفيرونس، لأنها خلقت حاجة متاعها هي وحدها،
1: مبالاة تامة.
5: ونظن هذا اللي نجم يخليها تكون اليوم في نوع من السلم الداخلي، في ما فهمش لوم، ما فهمش ندم، ما فهمش غضب، بقدر أنه أنا اليوم مع في علاقاتي النجم يكون عندي هذا السلم اللي يساعد. وهو مش سهل برشا أنه الناس يكونوا عندهم قدرة على الصمود، ومن وضعيات هشة صعبة تولي قوة إيجابية باش تخلق حاجة أخرى اللي هي تشبه لروحك، وين أنك ما تمحيش الماضي، لأنه نحن في العلاقات هذه المعقدة كأنه ساعات يطلب من الوالد أو الوالدة البديلة لو نجم نقوله محو الشخص الآخر، في حين هو يلزم يبقى الشخص البيولوجي. لكن كيفاش باش تبني في علاقة؟ ونظن صديقتنا من الشابة عبرت عليه بصور عديدة وبرشة مزيانة، لأنها وكانت في رسالتها في شهادتها الكثير من الامتنان والاعتراف، وربما الصورتين بتباعدهم يأكدوا أهمية العلاقة الإنسانية. كي تحضر لليان سوسيال يعطيك صور ياسر جميلة فيها الامتنان الاعتراف المودة المحبة والروايات والتفاصيل تولي لا تحصل وتعد.
1: ويوري زادة سليم نقطة مهمة جدا، وهي تتحدث على زوج أمها اللي الوالد ولا الوالدة هو اللي ربى مش اللي ولد، لأنه هي والدها توفى، دونك توا كلمتنا باش تذكر راجل أمها معناها عندها معاه ذكريات، عندها معاها أحاسيس مشاعر، تتذكر حتى النهار اللي قالت له بابا.
5: وفي سياق آخر تحضر الكلمات لكن باش نوصفوا غياب الرابط الاجتماعي اللي هي تعبر، وان هما زوز معناتها دو فام اكسيبسيونيل في التعبير، لكن واحده في الجماليه للاعتراف والامتنان، الاخر في فقدان الموده والمحبه. في الحالتين نحن في صوره جماليه معناتها عميقه جدا، اولا لانه فما ونظن زوز المتدخلات يتكلموا لاول مره في روم، ونظن زاد هذا لو جو اللي نجم يتربط بين المستمع وبين إذاعة أو برنامج يثق فيه، إنه هو يعني يبرز الأحاسيس والمشاعر ربما في إطار آخر ربما ما قالهمش، لكن كينه السياق دلندا تقول أنا نسيت ذكرتوني بحاجة اللي هي ونحن في
1: البطاقة قلت يا هني أنا عشت هالوضع هاي،
5: في حين نحن في البطاقة التعريف اللقب الثلاثي في الاسم في البطاقة التعريف من الخلف لازم الأم، يعني كده أشياء تنزعت، لكن لأنه فما موضوع وطرح بشهادات متعددة، إن كانت في السبعينات اللي هي تقربنا ساعات لحكاية عبد العروي، وبين أنك أنت ترى فما ديناميكيات جديدة قاعدة تتطور في المجتمع، واللي أكد أنه سرعة ساعات تطور المجتمع أو التغيير في المجتمع تسبق ساعات حتى نحن انتظاراتنا وتصوراتنا للي يصير. نحن مش في وضعية متاع السبعينات اللي أقرب للحكاية عبد العروي، لكن في وضعية أخرى وين نتقابلوا في دار لكن نحن نسكواز بأسرقة دبا نتقابلوا نتقاطعوا ما نخزوش عينينا بعضنا ما نمسوش بعضنا ونظنوا روحنا كهنا فما حقبة كانت طويلة أما ما تعشتش وهنا نختم بهذا سي لو سونس كون دون نحن المعنى والدلالة نعطيوه نجم نعيشوا سنوات في فقدان بموت نتيجة السرطان أو الأشخاص مازالوا موجودين في الحياة لكن التاريخ
4: العلاقة مندثرة معهم مش موجودة
5: مش بيحتفظ بهم لأنه المعنى ما تعطاش أو تعطاه بشكل ما كانش فيه الإيجابية.
4: تتفق. خلني نزيد ناخذ تليفون آخر سني معايا سونيا. سونيا
6: وهي عاصمة.
4: مرحبا يا للا.
6: عايشك عايشك
4: أمين عايشك. 50 سنة من تونس.
6: أي.
4: مرحبا نسمع فيك.
6: عايشك عايش. بس أنا هوني مرت البو.
4: أي يا مرحبا.
6: عايشك. يا للا أنا خذيتها البنية طبعا يمكن أحكي عندها 20 سنة أكثر. خذيتها توفيت أمها وخليتها عمرها يمكن 9 4 سنين.
4: أي.
6: وانا مازلت معناها عرست معناها مازلت عرست خذيت على اساس كلش عليها بنتي نتعامل معاها على اساس بنتي انت نوكلو اعرف انت بيبي عمره 3 4 سنين شنو راح احتياجاته باهي كبرتها وربيتها وخلقت
4: تزوجت بوها ولا تعرف
6: تزوجت بوها اي تزوجت بوها باهي ربيتها قلت لك علمتها ما انت حتى اساسيات لحياتها كالصغيرة نقردين هزة اعتبرتها بنتي انتخلطان انا جبت صغار باهي مش منحسوهاش اللي هكا وكل كيما مثلا مع أولادي كيما معها هي كل شيء كين قلبوا فيه من بعضهم نشريوا نفس الحاجة في العيد الثلاثة ما بعضهم في معناها حاولت باش نكون عادل أقصى حد فهمت ديما نحط ربي في بالي ديما نقول فما ربي فهمت على الناس الكل أحسي في الباك متاحة ما خليت معمل تصور انت بوها يبدأ قاعد في الدار وانا نخرج 10 و11 متعليل باش نروح بها ونمشي سي سامبل اخواتي باش يجيوني ولا عائلتي باش يجيوني نقول لهم ما تجيونيش عندي باك اول ما خذيت الباك ربي هز عبد وحط عبد قلبت عليا كومبليتمون اول حاجه مشيت سكنت بعيد ودورت عليا العائله الكل عائله بوها حاليا عرفتك اللي معناتها انا ياسر باهيه معاهم وهم علاقتهم بيا ياسر باهيه عائلة بوها أنا وياهم أحباب على الأخر عرفتك اللي قاعدوا في الوسط يوي... هي مثلا يصدعوني أنا مثلا تعمل لهم حالة تقول لهم أنا بنتكم مش هي هي برانية علينا أنا نعمل ما فهمت كيفاش بار اكزامبل أي مناسبة أي حاجة أي تعمل منها مشكلة فهمت كيفاش وهنا هذا الكل اللي سخف الحكاية الكل هو البو البو عرفت قد مقطع بين عائلته وبين بنته فهمت كيفاش شك فوا معناتها تصير اي حاجه ديما مرتك مرتك بورتو انا من اللي هي خرجت معاش معناتها سيد قطعت العلاقه حاولت باش من معناتها من تدخلش ومن استنى معاش حد نسمع عليها حتى شيء فهمت كيفاش بوغ ايفيتي هل هاي هي قالت لك هي مالغري سا ديما
4: هي ملي خديت الباك ما عادش تقابلت معاها جمله ما عادش
6: تقابلت معاها
4: عندكم توا
6: تو يمكن عندها 4 سنين 5 سنين هكاك ملي خديت الباك
4: هي معك العلاقه تبدا تعب التعب الزوز تعبكم الزوز
6: بيصير التعب وسورتو التعب تبوها اكثر انا تو اللي هي ربي في صغاري فهمت كيفاش وما انت ما نحبش نكذب انا امينه نحيتها من بالي نحيتها بالحق نسيتها معناها ما ركزت على داري وعلى صغاري وعلى شكون اللي قاعد
4: حتى هي نحسها بنتك وسي في اللي انت تربيتها من عمرها 3 سنين معناها
6: هي كي خرجت ومشيت وكل ما نكذبش عليك معناتها سيكولوجيك ما تعبت بالكذب الكذب ومعناتها ديما نبكي وديما كذا وكلي معناها قلت يا اخي انا السبوا معناتها قد ما عملت ما تراش حتى هكا شويه منتم معناتها السبوا انا كنت خايبه معها معناتها كنت قد والله كي تعاركوا هي وبناتي ندور على بناتي
4: اسمع تنجم تكون هي مش مرتاحه مع بناتك اوسي معني اللي هم اخواتها من البو اوسي راهم يعني يعني ممكن نعرفش فهمت ينجم يكون مش في علاقة بك أنت ينجم يكون أحيانا
6: ولو أحنا لا لا لا هي معناتها طو معناتها ديما حتى طو هكي مثلا في الفامي تقول له طلقها طلقها خلت مشى علينا طلقها. فهمت كيفاش تنقل المرأة هذيك في حياتنا؟ احنا مانيش باش نقعدوا مرتاحين.
4: مشكلتها ما قالتش، ما حاولتش تقول شنو الحاجه اللي قلقتها فيك؟
6: والله والله اوكيني دي قلت لك انا سيتي لو شوك تو ما في، معناها انا بيت ما انت ما تصورتش بعد هذاك الكل باش يجي نهار وباش هي تطلب عليا بالفاسون هذيك، ومعناها ما عملت معها
4: كلمه ما صار شيء. لا صارت عركه، لا صارت مشكله، لا حاجه، جو جور لوندوم تبدلت معناها.
6: صارت مشكله هي وبوها ميم با انا.
4: اي ساعات ينجم واحد تكون العلاقه الاخرى هي الشماعه اللي يحط عليها عركته مع الشخص الاخر ولا خرج من
6: الدار. اما هي قعدت في علاقه طيبه مع ابوها. فهمت انا اللي ما عادش نراها وكل، واللي قاعده معناتها اخواتها هما اللي قاعدوا بين البنين. عرفت كيفاش
4: عندها علاقه باخواتها؟ معناها الاشكال
6: اما سوبرفيسيال على الخط.
4: وانت كنت تفضلها تكون خير العلاقه؟
6: اكزاكت، انا كنت نفضل اللي هكا وعلاقتهم طيبه ويكونوا فهمتوا يمشي ويجي وفهمت كيفاش معناتها تمنيت. والبو قلت لك كان يقول لك انا اللي في الحكايه اللي سخف بالحق اللي سخف امينه هو البو. البو قاعد
4: تحب تقول لها كان تسمع فينا؟
6: كانت ربي يهديها شريكي ربي يهدي. انا تمنيت اخر حاله معناتها تكون كما الحاله اللي قبلي بتاع فهمت كيفاش.
4: مش مشكله احنا نسمع تجارب مختلفه، هذا اللي يصنع ثراء متاع التجارب الانسانيه متاعنا في فورم. لو كنت تقول ربي يهديها ماذا بيك؟ ماذا بيك؟
6: معناها فينا المؤمنة مش ديما راهي مرت البو خايبة ولا راجل أم خايبة. ديما احنا في مرت في العالم الكل ديما مرت البو هي لا ميشانت، هي اللي حتى هي اللي لا سيبافغي بغفوة. حتى معناها
4: الصغير ينجم يكون صحيحة سعيدة.
6: بيان سور بيان سور بيان سور.
4: يعني زمنا نعملوا نهار فروم على الأبناء. وقت اللي يكون عندك أولاد راجلك ولا أولاد مرتك كيفاش تتعاملوا معهم ولا كيفاش كانت العلاقة بيه؟
6: كيفاش الزكاويزم زادة باش يشوفوا حتى احنا زادة وجهة النظر متاعهم. بالك هما عندهم تفكير اخر وعندهم فهم كيفاش عندهم رأي اخر.
4: انت كي كنت معاه كانت العلاقة طيبة وقريبة بيناتكم انسانين؟ خاطر راهو تنجم تكون صغير تتلهي بيه وتواكلوا وتشربوا اتسيتيرا، اما فمش القرب العاطفي عادي يعني تكون علاقة عادية.
6: القرب العاطفي لا لا لا فما
4: يعني تحكيوا لبعضكم تسألك تاخذ رايك.
6: شوف في البيريود نتاع الادوليسونس نتاعها هي وبوها ديما يتعاركوا ديما فهمت. كنت انا اللي ديما مثلا في الوسط نقول له راهي كبرت ما عادش كيما قبل، راهي لازم شوية انديبوندونس، راهي لازم شوية هكا حرية، راهي لازم هكا كذا. هو صعيب شوية أفهم ديما أنا ندخل وديما دي تحكي لي على الانتوراج نتاعها كلاس أصحابها ديما ننصحها ديما فهمت كيفاش. كنا معناها قلاب الكبير قلت لك اعتبار ويحبوها عائلتي على الأخر. ووقت اللي نشحت في الباك معناها أون ديغي فهمت كلهم يستنوا في الريزولتا وناس كل فهمت كيفاش معناها عبارة بنتي. أنا كي نمشي مثلا نمشي الليسي ولا حاجة حتى حد ما يعرف لي أنا مرتبوها، الناس كل تعرف لي هي بنتي. فهمت كيفاش معناها
4: شنو أكثر حاجة تتوحشها في علاقتكم سوني؟
6: هي سؤالك يا شيخ قطعين التلمو موجوعة ما عادش الرأى. فهمت كيفاش
4: معناها ما نتفكرش
6: بالضبط ما نتفكرش هكاية حاجة أنا ماذا بيا نعود نعيشها ولا ما توجعت برشا من الرياكسيون بتاعها وتوجعت برشا من فهمت كيفاش هذاك عليش.
4: شنو اللي تتمناه يصير معناها باش ترجع كي ترجع العلاقة؟ شنو ماذا بيك تحبها تكون؟ كيفاش تحبها تكون معناها كسوا في علاقة بك انتي ولا بصغارك واخوتها؟
6: لا انا سورتو مع اخواتها انا ماذا بيا يرجعوا علاقة طيبة على الاخر هي واخواتها. بالنسبة لي انا معناها نحس اللي فما حاجة هكا في الوسط تكسر ديفيسيل ما باش ترجع الحقيقة. اما انا اللي نتمنى هي معناها مع ابوها معناها فهمت كيفاش معناها تتعامل معها لانه هو ابوها اكهو فهمت، ومع اخواتها تحن على اخواتها ومعناها يتحسنوا علاقتهم ببعضهم. هذاك شنو نتمنى.
4: واضح جدا، شكرا لي.
6: انا ما مش مهم معناها انا نكون في علاقة طيبة فهمت كيفاش.
4: واضح جدا،
6: جاوزنا.
4: شكرا لك يا سونيا، يعطيك صحة يا ليلى، تحية ليك. ثاني منختمو.
5: وفما تحديات كثيرة ما تمش بالسهل، تستوجب الكثير من النضج من الأشخاص اللي قروا بناء علاقة زوجية بعد انفصال أو بعد تجربة سابقة. الثابت وقت الناس ينخرطوا في هذا البناء الجديد أو الهيكلة يجيوا بمسارات بتاريخ عائلي حسب كل شخص كيفاش كتبه أو كيفاش هو عاشه. مهم جدا أنهم الكبار يستثمروا لأنهم هما اللي عندهم المقود لو عن ما، فهما لو عندهم الرغبة باش يتخطاوا أو يرفعوا تحديات الأمر مربوط بهم. عامل الوقت مهم لأنه الأطفال مش كل عندهم نفس لغيتهم، فما صعوبة عند الناس لأنه ساعات خوفوا منه شخص باش يعوض شخص، وكين باش يتم محو الماضي متاع الأب أو الأم السابقين بيولوجيا على الأقل، ولهذا مش ممكن. فلو أنه باش يتم إعادة ترتيب علاقات يلزم المحافظة على مكانة الأب البيولوجي أو الأم البيولوجية. الوالد البديل أو الوالدة البديلة عندهم هذه المسؤولية في احترام هذا الماضي بالنسبة للأشخاص، لأنه الأطفال يهمهم لأنهم هم عندهم مسار، المسار متاعهم ينطلق ما قبل هذه العلاقة اللي هي باش تحيلهم إلى مغامرة جديدة. الأطفال محتاجين إلى الوقت. الثقة مهم جدا، عنصر الطمأنة يعني نجم يساعد الطفل باش يعبر ويعرف هو انه لو حتى ربط علاقة بهذا الشخص الجديد في حياته هذا لا يعني يشكك في العلاقة السابقة. ونظن فما الكثير من الفضاءات متاع الحوار والتواصل اللي لازمها تتخلق بين الأطفال والأولياء أو الأزواج اللي هم اختاروا باش يعيشوا مع بعضهم. في نفس الوقت الأب اللي هو أو الأم اللي هو يعيش مع صغيره خاصة مطالب باش يحافظ على مساحات متاع مشتركة ليه معه هو، لأنه ربما أشياء اللي اليوم مثلا في التدخل الأخير الشهادة الأخيرة فما كيني أشياء غير مفهومة، أشياء غير أسئلة قاعدة بدون أجوبة، وكأنه هذا الحيرة أو هذه الأسئلة بدون أجوبة هي اللي خلت الوضعية نوعا فيها الغموض. ونحن كأن الأطفال والأولياء محتاجين إلى توضيح الأدوار، لأنه الشخص لما يدخل في عائلة وهو بشوي يتحمل مسؤوليات بتاع التطيب التنظيف في ظل تم ذكر مقبليك زاد عنده دور تربوي، الصلاحية شنية وهنا خاصة في اتخاذ قرارات.
1: لأنه هنا أحكي عليها، كنت تفكر سنيم خليل في الساعة الأولى اللي قال أنه تسأل على التجربة هذه، أنه عنده زوز صغار زوز بنات وبش يتزوج مرأة عندها هي بيها مطلقة عندها بنية وبناته هو أمهم متوفية. زاد ميزمنا نتفكر اللي دو ديتاي ديفيرون وسي، معناها مش كما اللي يبدأ أمه ولا أبوه متوفي كما اللي يبدأ مطلق مثل موجود ينجم شي يطل عليه ولا غيره. دونك هذه زاد تدخل ان كونسيديراسيون، وزاد انه التحذير يحذروا رواحهم هما كازواج، اما زاد يحكيوا للبارتنير والبارتنير يحكي، وكي يبداو زاد الزوز عندهم صغار مش كيما واحد عنده صغار والاخر لا كاين.
5: وهذا يؤكد ان تعدد الوضعيات الاسريه تعددها يخلي هذا من الاولياء هما اللي باش يتحملوا المسؤوليه اكبر، حتى لو كان ما عندهمش مرجعيات او امثله ينجموا يستندوا لها. لانه نحن في الغالب نستندوا الى العائله وين فما اب وام واطفال، وكانه هذاك باش يساعد، لكن نحن في وضعيه معقده لانه فيها الكثير من العناصر المتعدده والمختلفه بتاريخ مختلف لكل شخص وبرؤى وانتظارات مختلفه، ولهذا كانه هذا يستوجب اكثر نضج باش انه ما نعيشوش وضعيه دلندا وين تصبح نعيشوا في فضاء واحد لكن في نفس الوقت بشكل اللي يقات غير المرئي.
1: اصبح حتى صوتها وهي تحكي ردت صوتها تعبت انديفيرون، هذا كي تحكي عليها مش متاثره ولا ما حاجي، معناها تعديت الحكايه وفات،
5: لانه هذا نوع من نحن كلمه لغيزيليونس انك انت طورت قدره من اجل البقاء الى درجه انك انت تولي ما نحن نعتبره كارثي هو عادي. ولكن هذا درس نتحمله، يعني يمكن أنا ساعات نعيش وضعية صعبة ونقوله سي لا فان دو موند، بالنسبة لها الألم اللي صار خليها تكون أقوى باش تواجه هذه التحديات، وربما تكون اليوم أكثر عطاء أكثر محبة بقطع النظر عن المحيط يقول على علاقتها بصغارها.
1: يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية لليكي بالكل. عدنان في الإخراج، أشواق في الإخراج الرقمي، شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفية، وغسان في العمل الصحفي. موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت، في الأمان وبالسلامة.
7: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جيه ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية.

آخر ويكند مع أميرة موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدام والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر

0: مستمعي إذاعة موزيكا فام، تحية طيبة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية مالين بولمبرغ ويوقعون اليوم على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة 698 مليون دينار. ويتعلق التوقيع بتمويلين لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، تم توقيعهما من قبل رئيسين المديرين العامين عبد الحميد منجة وعمر بوزودة. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ يناهز 111.5 مليون يورو، أي ما يعادل 377 مليون دينار. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار، أي حوالي 321 مليون دينار، فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم التأهيل البيئي وتعصير وحدة إنتاج المجمع الكيميائي التونسية. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد في تصريح إعلامي على هامش زيارة إلى ولاية صفاقس اليوم أن سير العودة المدرسية لهذه السنة كان طبيعيا ومن دون تسجيل أي إشكاليات، مع تجند الوزارة لحل الإشكاليات الطارئة وفق قوله. وعلى صعيد آخر، الوزير يعتبر أن وزارته لا ترى مانعا بل تشجع على اعتماد توقيت مرن في إطار نظام الحصة الواحدة للمؤسسات التربوية طالما أن إمكانياتها وفضاءاتها تسمح بذلك وفق تعبيره.
1: الحمد لله ثم سير طبيعي، ما تمش إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. احنا الآن موجودين في المدرسة الإعدادية السعادي وهي إحداث جديد، ولكن أيضا كما تشوفوا هي بمواصفات عالية الجودة. تحدثت أيضا عن الزمن، قلت متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد أو هذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة. الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك، ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات، فذلك لا يسمع. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
0: في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في الأمم المتحدة اليوم أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم مباشرة. وترامب يضيف أنه عرض على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي لكنها رفضت، واصفا ذلك بالخطأ الكبير. كما أشار ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة إلى أن البحرية الأمريكية وفرت مؤخرا مرافقة لأكثر من مليار برميل نفط للمرور من مضيق هرمز. من جانبه، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول في مقابلة مع وكالة فرانس بريس أن طهران تشددت شروطها لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وذلك بعد انهيار اتفاق نوبريما في جوان الماضي بهدف إنهاء الأعمال القتالية. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران سترد بشكل أقوى إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على الجمهورية الإسلامية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. Mosaic FM, la radio 100% tube.

0: مرحبا بكم في على كل سير على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بكم على مختلف الترددات. تحية لكم إذا كيف قاعدين تسمعوا فينا فيا الأبليكاسيون تاعنا موزايك اف ام تيليشارجابل على iOS ولا أندرويد. سلموا على الناس اللي اختارت تسمعنا إذا كيف فيا السيت تاعنا موزايك اف ام .net. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع على كل سير بتخو ماجازين دكتواليتي من الاثنين للجمعة. نشكركم على التفاعلات نتاعكم من الأربعة حتى للستة. نكونوا سعداء إنه نسمعوا أصواتكم على 71113500 دينار كاش مدى موزيك فين. بعد شوية تفاعلاتكم العزيزة اللي توصلنا في واتساب عجب 23500 و13000. رحبوا بالكيب الكل اللي ترافقنا من توا حتى للستة امتاع العشية الجميلة. أميمة علي معنا من الصحفي. مرحبا أميمة. رحبوا بجميلة الجميلات سونيا. مرحبا سونيا اليونسي. مرحبا. كيف الحال؟ صفا الأمور طيبة؟
1: عايشك الحمد لله
0: أنيقة كالعادة. أيوة. سونيا تبارك الله عندها وتيت أختها بعد شاء الله ربي يوصل بالسالم وربي يزين عليها. يا سيدي خونا يونس إذا كيف ماشي اللوطية حضر الجبة نتاعو كيف تحضر خبزيلتك كي تعمل في ذريبة بالحديد. راح بيك سيونس
2: بارك الله فيك.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله. صباح
0: الأمور طيبة
2: لباس
0: جوك باهي
2: إن شاء الله لباس
0: الحمد لله إن شاء الله ديما طيب. خونا خالد إذا كيف في كامل أنيقته اليوم لبسنا دنجري وماريو البحرية. مرحبا يا سيدي أهلا وسهلا. رحب بيك أستاذ أهلا وسهلا. رحبوا بشكر يستقبل تليفونكم حبة على 71113000. مرحبا بالكيب الكل من توا حتى للستة نتاع العشية. كيفاش كانت الأجواء البارح في الإيميسيون نتاع البارح؟ حيت نسمعوا تو سويت البيست أوف. بيست أوف أهلا وسهلا ومرحبا. كيف الحال؟
1: مرحبا بيك. صفا أحسن
0: شنو الأمور؟
1: إن شاء الله تكون أنت بخير.
0: الحمد لله. جبنا لكم المطار ديريكت هذاك علاش القلع في لحظات. سنقلع إن شاء الله.
2: ثم مسألة أخرى اعتبرها مهمة أنه التونسي يعاني معاناة معناها بين ظفرين الزرقاء
3: ديما معلي لي راسي ومنور لي وجهي الراك وين تقبل تربح وليدي
0: ترد هنا في مسيد القبة وقرأ في جامع الزيتونة
2: مسيد القبة
0: هاي مسيد القبة هاي
2: قرأ في شمعية وفي جامع الزيتونة
0: وفي مسيد القبة غادي يقرأ لولين بحث دار بحث دار هنا في ربط
2: تقول تفسر معناها مسيد مسيد لا مسيد
0: مسيد
2: تعرف معناها مسيد
0: لا
2: اسمه الشيخ يفسر لك شنو معناها
4: وقالوا الشيخ عبد الحميد هنا ولا ما يعملوا شيء كان حزام ناسب كان قبلة ذرية حط عليه هدية يذوب زوين
0: تا مش موافق ولا
2: شنو قلت قبل فيها شو؟
0: فيها فايبز وفيلينجز وكل
2: فيلينجز
0: نانو
2: فايبز
0: انت مش عاجبك؟
5: انا عايز اجابة وإلا حيبقى يوم منيل على دماغنا بقى
2: خولي لا مدام عاجبك يا استاذ انا
0: حلوه الاغنيه على الاخر كذا اذواق الدنيا سبحان الله يعني
6: اين اغاني الحب والعاطفه الجياشه اين الرقه والعذوبه
0: هي مسا فرير انا وليت تسيب قلبت الدنيا وليت فرير كيتو سان لو فون على موجات موزيك اف ام حلوه ياسر الاغنيه صانيه هكا ولا شفت تغني معاها عطات ميديكا مش عجبتك ولي تغني معاها
1: هذيك احلاها
0: هذيك هي نانو
1: هذيك هي تاع قبيله هذيك تاع فريريت
0: في الزوز هذيك هي نانو تاع فريريت انتم ما عجبتكمش قلت لكم فيها
1: جود مش هذيك مش هي
0: يا بنتي هذيك هي يا بنتي هذيك هي تو ليت تو ليت تو سان لو فون
7: مرتب العاطفي سيد ازهيه
8: مين
7: سيد ازهيه
8: سيد ازهيه ده
7: اخو الراقصه الموقره نعيمه مسخره
0: Best of. تيك صحة خالد دائما مبدع في الاختيارات. شكرا لكم الناس الكل مرحبا بكم وين ما كنتوا. نمشي وتتسويت نبدأ بالجود فايبس كيف ما عودناكم The Chemical Brothers على موجات موزيك.

0: مطروحة صراحة.
1: هذه The Chemical Brothers الانسبيراسيون تاعهم من جات عطيبهم الشعبي المغربي هذايا ومن العيطة.
2: العيطة العيطة.
1: عرفتي العيطة؟
2: العيطة.
1: العيطة. تحية لخويتنا المغاربة الكل، تحية لكم الناس الكل. اكتشاف مزيان راه نجات عطيبهم من أحلى الأصوات اللي تنجم تسمعها بجو كبير وجو المغربي بفاسون جينيرال.
3: أنا نحب جو المغربي ولا العظيم. مانيش متعمقة ياسر فيه لكن نحبهم.
1: أنت تحب الباستيلا.
3: نحب المغاربة.
2: ولا عندهم زخم كبير يعني عندهم تنوع كبير في الموسيقى. تلقى مثلا العيطة، العيطة معناها اللي منها نجات عطيب ومنها حتى من بعد الفرق كما ناس الغوال ولا المشاهب ولا جيل جلالة جاية من جو معنا جو هذاك. تلقى الغرناطي، تلقى موسيقى الآلة الحاج حسين تولالي، محمد بوفتيح وغيره.
1: أي صحيح. أي معنى والوتري زد المزيان،
2: الوتري المزيان
1: الخياط وعبد عبد معناها نحكي وعلى عبد
2: الخياط، عبد
1: الخياط الله يرحمه، عبد الهيب الدوكيلي الله يرحمه،
2: لطيفة رأفت
1: اي كومو اي ولطيفة رأفت زي كيف
2: برشا برشا برشا
1: اللي توفيت هي الله يرحمها نعيمة سميح كجرحي جريت وجريت برشا أصوات جميلة وجميلة جدا.
2: وعندهم محمد درويشة
1: وعندهم شعبي جدا مزيان.
2: هذه الحمد حمدوية، هذه حاجة الحمدوية الشيخة اللي تبدلت البدلت بعد غنيتها البنية الأخرى هذيك الجديدة. وفما عندهم الأغاني الأمازيغية محمد درويشة ومندراك معناها لو فامو محمد درويشة. عندهم الفرق زنزارا يعني إرشاش، فرق كبيرة زيادة
1: بالحق. هذه سبيسياليتي تاع خوك خالد أكثر معناها.
2: إي لا أنا
1: نحب الأجواء هذيا، نحب الأجواء هذيا معناها
2: نحيي فيه.
1: إي لا لا هذا هو دونك فن مغربي فن جميل. وحتى الأصوات اليوم اللي ناجحة معناها تقول أنت سعد المجرد
2: والمنفلفة
1: والجديد بتاع ذلك الكل.
2: أسمى المنور زيادة،
1: أسمى المنور
2: هي صوت جميل صوت.
1: بالإحساس رهيب جدا معناها. وسميرة بن سعيد واضح ولا كيف كيف اكزاكتومون سفيرة الأغنية ورجب المليحة الله يرحمها صبري عليك طار أختار فيك أمري
2: أمين العلوي زيادة كيف كيف تغني الغرناطي زيادة معناها
1: جميل. عندهم المالوف مازال الانستيتيوسيون ومازالوا يعصفوا الكمانجا كي جرى نقبل واضح ولا
2: كربيت
1: مازال اكزاكتومون. دونك تحيه كبيره لاخواتنا المغاربه والفن المغربي وتواصل معناه فما تواصل كبير بيننا وبينهم متشابه كبير معناه يغوصهم
2: بلاص. انا حتى اغاني انا حتى اغاني مشتركه
1: تاريخ جذورها مشتركه اللي يدور بيها يشي بيني
2: اكدلالي زاد
1: اكدلالي هما التوانسه والمغاربه خلقوا الكونسيبت تاع شوغر داتي دور بيها يشي بيني دور بيها هذاك علاش ديما اش قولك انت فيه انت ماكش كونسيبت شوغر داتي لا لا كهورك واضحه والحمد لله رافضة هي في كونسيبت شوغر داتي فهمت كيفاش اصلا
3: جمله وتفصيلا
1: جمله وتفصيلا. يلا سيدي نمشيو لغنيه لومبوتياج. ادخل الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال صوتوا لغنيه لومبوتياج. اليوم اخترت لكم زوز غنيات ضربوا في مسلسلات تونسيه ارتبطت برمضان مع سوسن الجملي. اغنيه عامني والرمضان 2026 باغ اكسيلونس هي نوردو في

ضربت القديب القديه حلوه ياسر الاغنيه فيها زوز اصوات جميله جدا فيها صوت نسائي جميل جدا رنا زروق لطوال مونتونت اليوم والصوت الطربي الفين واللي محلاها رنا تحيه كبيره لها وفيها زادة حبيب قلبي اللي نحبه برشا كازو بيناتنا برشا عوام ولكن الوليد ذي نحسه موزيكته ياسر وكلامه ياسر يشبه لي ما عرفش شنو عنده مشاكل معايته برامون ديما يسوي عموماته في خويله فهمت شنو الحكايه سوني فالوكا بالنسبه لي هنا واضح ولا باغ كونتخ يا خويا محليك يا كازو بالرسمي واحده من احلى الاغنيات عرفتها ولا ما عرفتهاش

0: كيف معناها يا بليدي، ما تعرفش علاش لي معناها فما حاجة مرتبطة في وجداننا بغنيات الجينيريك متاع المسلسلات، وإلا الغنية اللي تتشهر في مسلسل
1: تولي
0: مطبعة. اي صحيح،
1: تولي شجن زادة
0: فيها برشا شجن، برشا شجن
1: اكزاكتوم. واحنا ما
0: احنا ميلانكوليك
1: اي فلا شعوبك احنا كي نفرحوا برشا نقولوا استغفر الله العظيم، استغفر ربي كي نفرحوا،
0: ربي قدر خير. اي نهار نضحكوا برشا قولوا ربي قدر خير،
1: يعطينا خير الضحك،
0: خافوا خير الضحك،
1: خاطر عندنا قناعة داخلية في عمقنا تقول انه بعدك الضحك هذيك بتجي حكاية ما خايبة
2: عليك، شتفوا حقها
1: صحيح، بالعكس
0: ربي قدر خير على كل حاجة. حاليا سيشيو تصويت قالوها اليوم،
3: قالوها اليوم
0: طاح شعري شفت ما عنديش، عندي شعرتين قادر نكح فيهم بسي فرشت كبير وليت مدام. قالوها اليوم وحديث الشارع التونسي معناه بار اكسلانس، تنقولوا فما اضراب ما فماش اضراب من اليوم صباح في احلى صباح مع ناديه ومين حبتينا ندينا نحكيه في الموضوع، قعدنا نتبعوا ووصلنا الحديث في صباح الناس مع جهين ميلاد. الناس الكل قول هل الأيامات الجاية باش تكون فما إضراب وإلا لا. من رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة فتحي الزويري أكد أنه بين 70-80% من سائقي نقل المحروقات أبدأوا استعدادهم للعمل يومي 23 و24 سبتمبر، معناها الأربعاء والخميس غدوة بعد غدوة، لضمان استمرارية تزويد محطات البنزين بالوقود وتفادي أي نقص محتمل. وضح الزويري في تصريحه لبرنامج صباح الناس أن عمليات التزويد تواصلت بانتظام منذ نهار السبت اللي فات، وأشار أنه نحو 80% من الشاحنات باش تكون جاهزة للعمل، شريط أن تولى السلطات المعنية تأمين مساراتها وحمايتها أثناء النقل، دعا المواطنين لهدم الهلع أيضا أو تخزين مبالغ فيه للمحروقات.
4: احنا قمنا بتزويد الستاسيون سيرفيس من يوم السبت، دونك خدمنا نهار السبت نهار الاحد نهار الاثنين اليوم، دونك نورمالمون ثم العديد من المواطنين اللي عباو سياراتهم المحطات منطقيين المعبيين، وزيد تاكدنا مع السواق الشركات على اساس اللي هما متمكنين بالعمل نتاعهم يوم 23 و24، دونك ثم العديد من السواق اللي يأكدون لهذا ودون جست تأمين المسارات اللي يتوحنا على حسب الاتصالات شركات عمالها ثم يقارب من 70-80% من السواق موافقين باش يخدموا على روحهم. والله أنا يعني بالنسبة وقت نشوف النص البرقية، أولا البرقية تم إجراء باعتبار البرقية لم يقع إعلام شركات النقل بهذه البرقية، برقية الأضراب، دونك الشركات المعنية بالأضراب ما تبلاش بالبرقية، في بالها بالبرقية بطرق ملتوية، حتى البرقية خرجت في الفيسبوك والناس كل في بالها بطريقة قانونية على حسب الفصول المتعلقة بالإعلام في مجلة الشغل ما طبقتش. النقطة الثانية كونوا طالبين التغطية الاجتماعية بالنسبة للعمال، المؤسسات محترمة جميع القوانين فيما يخص التغطية الاجتماعية، ثم استثناء ثم زوج شركات اللي مروا بأزمات مالية هما اللي عندهم صعوبات في أدت إلى تأخير دفع المساهمات، وهذا وقع معناها تسويته. دونك توا كل الشركات أمورها واضحة بالنسبة للتغطية الاجتماعية.
0: هذه المطالب اللي يتقال بأنها مطالب شرعية. بخصوص مفاوضات الإضراب المعلن بين الزويري أنه اجتماعات مكثفة جمعت ممثلي الغرفة الوطنية والاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب وزارتي النقل والشؤون الاجتماعية والأطراف المتداخلة، وقال أيضا أن النقاشات ما زالت متواصلة بخصوص بعض المسائل العالقة برز التغطية الاجتماعية للعمال وتفعيل محضر اتفاق سابق، وهذا اللي تأكد البارح مع تأكد اليوم صباح كيف كيف في من خلال الحوار اللي صار في أحلى صباح مع سلوان سمير الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. دونك اليوم أبخيوغي لا داعي للهلع، لا داعي للصفوف الطويلة، لا داعي للفزعة، بوغانوي بوغانو توينسا يعشقوا شدين صف ويعشقوا حتى كان يصب بعشرين ألف في الجمعة يحب يولي يعبي بلان على نهارين متاع كنس الجريف وش يصير الجريف. دونك خويا الهدية بن عروس يركحوا تنفسوا راو ان شاء الله الى حد الان، حتى كان فما اضراب راو باش يتم التزويد نتاع على الكيوسك، دونك ما تعبونيش معاكم ما تعبوش الناس اللي تخدم.
2: ما حسن نزيد نتفهموهم زيد شويه على خاطر بسيكولوجيكمون انت كي تسمع ما فماش وقود والمواطن يعرف روحه هذيك الكهرباء يهز بها ولده يخدم بها يمشي بها هذيك يديها هذيك ساقيه دونك وما عندوش كي نقولوا نحن فيزيبيليتي شنو باش يصير اسكو فما نقاش هذاك باش في الاخر بالكل باش يتوصلوا الحل ولا هو ما عندوش فيزيبيليتي على الحوار هذاك دونك يقول لك انا مادام سمعت فما حوار نمشي انا نعبي باش ما تقفش حياتي ما تقفش خدمتي ما تقفش مصالحي. وكما قلت انت حتى اللي عنده 20 الف يحس روحه ما عاش تكفيه في العاده تكفيه واللي بسيكولوجيك ما يحس بالضغط يقول لك نشد الصف هو حاله الهلع والفزع صارت يعني شدت الصف ومش اول مره تشد الصف ولا صارت شوف من التشوي من التكوي العمال من عندهم الحق انهم يكون عندهم مطالب اجتماعيه وتغطية اجتماعيه ومطالب اقتصاديه و و و خاطر الناس تشوف فيها محطة متاع تزويد بنزين لكن هي المحطة ذيك وراها ناس تنقل في المحروقات وتنقل في مواد خطيرة تتحمل في مخاطر دونك زيدا من حقهم يكون عندهم مطالب وكيف كيف الناس اللي قاعدة تعبي في الليسانس اللي واقف نهار كامل وهو يعبي يعبي يعبي صف صف صف زيدا ذيك إنسان زيدا ذيك لحم ودم زيدا كيف كيف شكون يحكي عليه ويحكي على حقوقه ويحكي على الناس على الشيء اللي يعاني فيه فاحنا لا المواطن ضد العمال ولا العمال ضد المواطنين اعطينا بركة الحوار يكون واضح ونقاشات معناها توصل النتيجة ترضي الطرفين ومش دليل صلى الله احنا لما كاين واحد يهدد في واحد يعني من علاش نوصلوا لهذا علاش نوصلوا الا ما غير درج نبطلوا بعد ما تصير الحالة الهلع واللهفة على الصف وتعطيل الناس والمبوتياج فشوية زيدة الأمور زمها كيقول نحن تتأثر معناها مش لما نحلوا المشكلة إلا ما هذا يقول لك أنا ما عادش خادم زعن
0: اكزاكتومون هذا هو وشفنا اليوم المطالب نتاعهم الناس هذوما اللي معارضة الخطر وشفنا وقت اللي حتى كي جرفوا يونس كان الجريف شرعي معناها في الاخر في نهايه الامر قولوها شرعي معناها مانيش قاعدين ندافع عليهم ولكن نقولوا بانه الناس هذه مظامه يعلم بها ربي سبحان الله يقول لك انا مشيت باش نداوي بنتي ما لقيتش التغطيه الاجتماعيه ما عادش موفرت لي اسباب عديده وعديده جدا قالوا وقتها هاو باش ندخلوا ننظموا الامور عندهم شرطه وتقريبا معناها دخلوا في النيغوسياسيون ان شاء الله اليوم توصل انه على الاقل نحفظ كرامه هؤلاء اللي يخدموا اللي زاد كيف كيف تم شيطنتهم قالوا يخلصوا برشا وطلعوا ما يخلصوش برشا معناها ياخذوا في اللازم في اللازم كيف كيف
5: حتى كان يخلصوا برشا شكون
0: يسلم خدمتهم
5: الناس
0: خدمتهم تشقى تشقى معناها وخدمتها صعيبه خدمتها كونسنتراسيون خدمتها
5: برشا خطر
0: برشا خطر صحيح
5: نقل مواد خطيره
0: اكزاكتو ليه اسمع على جسمه معناها ما نحبوش نفولوا بالخايب ولكن شفنا حاجات شفنا حوادث لا قدر الله انسان نجم يخسر أحيته فيها دونك اليوم الحوار هو يظهر لي الكلمة السحرية
5: الحوار هو الحل الوحيد هو البدء والمنتهى المشكلة أنه المسألة الحكاية غير مفهومة لأنه من جهة الاتحاد عام في الشغل يقول أنه الإضراب دائما معناها في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات هو قائم وقانوني دونك عندهم مرجعياتهم كيف كيف الاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يقول أنه الإضراب أو التهديد بالإضراب هو غير مبرر بالاستناد لأنه المسألة متاع مسألة التغطية الاجتماعية يعتبروها أنه زوج شركات فقط عندها ذائقة مالية ما قدرتش أن تعمل معناها تغطي معناها الخدمة متاعها دونك وتم التسوية مع صندوق مع السينساس لكن المشكلة هي في تفعيل محض الجلسة في 2 مايو 2019 يقول أنه زاد غير مبرر لأنه هما طالبوا بتفعيل هذا المحضر يقول أنه تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوز بمفهوم الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024 دونك فما احنا ما فهمناش معناها شكون عنده الحق هل الاتحاد عام تونس الشغل يقول انه في انتظار كما يكونوا مع مازالت المفاوضات جاريه مازال الحل هو في المفاوضات حتى معناها يتوصلوا النتيجه اما راهو قانوني وقائم الجهه الاخرى تقول غير قانوني وغير مبرر
0: المشكله قانوني مش قانوني
5: المشكله في المواطن المشكله هوني في المواطن معناها تعاركوا زوز فيوله لحشي درك جعل حشيش
0: ايوه صحيح تعاركه الرياح جت في روس الامريكي
5: صحيح
0: انا تعرف شكون يهمني في هذا الكل انا ما يهمنيش لا الجامعه ولا الاتحاد مع احترامي لهم انا يهمني انه هؤلاء معناها السواق يلقاو سائقي
5: يلقاو حقهم
0: مظامة نعودوها الناس مظامة ومظامة جدا تخدم في ظروف صعبة وصعبة جدا، خدمتهم صعبة، فمن باب أولى وأحرى نحفظوا الكرامة متاعهم. دونك شبديه واضحين راو هذية ديما احنا نصطف إلى جانب الطرف الأضعف، شبديه واضحين
1: أليخ بشكل
0: أصحاب قضية عادة كتلو فيو
1: بار سامحني معناها كتقول كل البيان على صناعة الاتحاد الصناعة والتجارة يقول أنه المؤسسات رقابة معناها مريقلة، ثم زوز مؤسسات ما نصورش أنه ثم تهديد بضراب صافي توا شهر يحكيوا فيه ثم يحكيوا فيه ويقولوا واحد انه الحكايه معناها جوج شركات فما ضيق مالي ليه معناها نصوروا فما معناها المعلن ما نعرفوش ولكن غير المعلن نصور انه العباد هذوما يستحقوا ان ينظر لهم بعين الرحمه، يجا نقعدوا يقعدوا يتفاوضوا ويشوفوا له محل المطالبهم اللي هي مطالب في نهايه الامر مطالب شرعيه
0: مطالب شرعيه. هذا هو. شكرا لتفاعلاتكم، قعدتوا تصل فينا على واتساب على الرقم نتاع 23513000. على صديقنا تاكسيست قال كان جاي تاكسيست يعمل غريف راكم قلتوا زياده جد ضد لا با دي تو صاحبي احنا ديما نقولوا راه التاكسيستيه وديما نطالبوا بانه تكون فما اليوم
1: وحكينا قبل احسن على التاكسيستيه وقلنا قطع الغيار واحد
0: غاليه
1: وتعب سخانه برد
0: ما فماش برشا خاص وبرشا مشاكل كبيره وعميقه بالعكس راه با دي تو وهذايا الكل العبيد تعرفوا معناها كيف ما يتقال. السلام عليكم وين ما كنتوا، تحيا لكم مستمعاتنا ومستمعينا ونوصلكم صوت الاولى في تونس.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، بعد شو نشوف مع الهاشتاج يحكي قبل ذايا حبيت ان نسلم على صديقنا فويد من كندا. خويا هاو من اجل عينيك اكستري من عند الفا برمضان في جريد وجريد.

0: جميلة جميلة جدا صوت جميلة جدا. وألفة برمضان دي بنتك كيف جميلة جدا. تحية لكم الناس كل. طلع معنا مدام أميل شعبين اللي تقول نسيت عزيزة جليل ما تنسيش. وهل مثل عزيزة جليل ينسى يا مدام؟ راهو
1: جليل وسمية القيصر لكن هم غنيوا أكثر.
0: سمية القيصر
1: سمية القيصر وعزيزة جليل حتى سمية سعيد غنيوا أكثر الأغاني الشرقية المصرية دونك
0: اكزاكتو. زيد كيف مدام عفيفة بن مسعود نسلم عليك برشا برشا. شكرا ليك مدام وتحية ليكم الناس كل على التفاعلات نتاعكم. نعاود نذكركم على النور الواتساب نتاعنا 23500 و13000. مرحبا بالتفاعلات نتاعكم. باش نمشيو تو سويت الهاشتاج يحكي. هاشتاج يحكي فيديو دارت برشا على موقعنا موزيك اف ام بوان نت على الريزو سوسيو نتاع موزيك اف ام انستغرام فيسبوك على تيك توك وكيف كيف على مواقع الاخباريه الاخرى وحتى صفحات اللي تعنى باخبار النجوم. صوره والفيديو حلوين ياسر ياسر. هو تكريم الفنانه التونسية القديرة لطيفة القفصي على هامش انطلاق البارحة صارت الافتتاح تاع فعاليات مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون على مسرح قرطاج. التكريم هذا ما كانش مجرد محطة عادية في الملتقى السنوي بل تحول لحظة وفاة واعتراف بمسيرة حافلة بالعطاء والإبداع خليت بصمة خالدة في المشهد المسرحي التونسي وأيضا المشهد الدرامي. حكيوا لهنا تلفزة وسينما وأيضا لطيفة اللي تعتبر واحدة من أيقونات مسرح قفصة مسرح الجنوب. برشا فنانين ممثلين ومخرجين عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم لمسيرة كبيرة لطيفة القفصي اللي تمثل جيل كامل من الفنانين وأيضا تعتبر جزء لا يتجزأ من ذاكرتنا احنا الدرامية. قالوا بأنه هذا إنصاف مستحق لإسم من أبرز الأسماء في الفن التونسي اللي أثت الشاشة الصغيرة بأعمال خالدة. منصة التواصل الاجتماعي تحولت كلها إلى رسائل تهنئة وثناء من الجمهور العريض اللي عبر على فخره بمسيرة لطيفة القفصي واستحضروا أبرز أدوارها لرفقتهم لأجيال وأجيال. يعتبر تكريم هذه التفاتة وفاء حقيقية تأكد بأن العطاء الفني الصادق يبقى راسخ في ذاكرة الجمهور والأجيال الفنية المتعاقبة ليكتب فصلا جديدا من التقدير لأحد رموز الفن التونسي. البارح زاد كيف كيف تم تكريم عدد من نجوم معناها التمثيل والدراما في العالم العربي. أبرز تكريم كان لوفاء عامر وعبير صبري أيضا وأسماء أخرى. فرحت برشا لأنه شفت لطيفة القفصي معناها تكرم في نهاية الأمر وهي أهل لهذا التكريم. كنا وياك نحكيوا على لها برشا حب لانه هي تستحق برشا حب.
2: مش محايدين احنا
0: ليه مش محايدين ليه با دي تو. هي في نهايه الامر تستحق هذا
2: تستحق اكثر من هذا لانه لطيفه ساعه اولا تختزل التجربه المسرحيه في الجنوب نحكي ولا مسرح الجنوب بقفصة. يعني تجربة لطيفة بدأتها مبخرة شوية بدأت بداية السبعينات أما بعد الأعمال اللي شوفوها في التلفزة من عمر بزور والعريش ومجنون رقم سبعة وجويب مسوق والأعمال اللي نجحت معناها ونعرفوها وتسجلت التلفزة فرقة مسرح الجنوب بقفصة وهي فرصة باش نحيي وعبد القادر مقداد فهمتني. دونك التجربة هذه مهمة جدا ولطيفة ممثلة مختلفة ممثلة عندها روح خاصة جدا. أنا شخصيا تربيت معها وأنا صغير ثم معناها سعدت وتشرفت جدا أني شاركتني الخدمة خدمنا مع بعضنا قبلت معنا لحد هذه معناها مانيش بعد على بعضنا. دونك يعني هي خاطر هي علاش مانيش محايد هي صديقتي وأختي الكبيرة وهي بنت عمي تقول هي بنت عمي بالحق.
0: دونك
2: دونك فرحت برشا اني تكرمت. فرحت انه الجمهور العريض لانه زاد فرصه لانه خاطر بيسيو العفو
0: ستاند اوفيشن هذا اللي صار لها في مسرح قرطاج 10000 12000 متفرج
2: حاجه
0: مهمه لامراه تدرك ما معنى المسرح وافنى تحياتها في المسرح. وكما قلت انت تقلبت في الادوار
2: برشا حاجات
0: لطيفه وشفنا التاثر ونعرفوا لطيفة وعلاقتها بالعلاقة الوطيدة معناها بالخشبة قدمت أعمال للأطفال كما قدمت أعمال للكبار زدا كيف كيف. وكانت دائما هي ديما تحكي تقول أنا بنت المسرح هكا
2: قفصي
0: أنا
2: روحها غادي روحها
0: غادي تحية لها دونك روحها غاديكا. وبي قبلت حاجة يمكن تعمل ما عملوهاش برش يمكن هي وسيدة الشاشة سيدة منى نور الدين هما اللي مثلوا أدوار أكبر من أعمارهم وهما في سن صغير
2: صحيح كتشوفها في في منامة عروسية لطيفة خد بالدور كبير عليها برشا بالمقارنة
0: للسنة
2: الحقيقي السنة الحقيقي دونك وخدمة في سيد الريم زادة كيف
0: سيد الريم أم توفيق العايد
2: ولا ولا خدمة جمعة زادة كبيرة زادة جمعة
0: خدمة جمعة أي من الخميس
2: أي دونك تجربها تجربها متنوعة خدمة في إخوة وزمان دور جميل جدا زادة وضامر دونك ولطيفة تلقاها في الكوميديا تلقاها في الكوميديا وتلقاها في تراجيدي كيف كيف أنا كنت تلقاها تشوفها في جمعة في سيدة العزيزة وتشوفها في جهة أخرى مع ذري الحمر لطفي في لطفي بن لطفي الفيلم ذري الحمر لطفي عاشور
0: في فندق شوفك ال في فندق عملت عملت
2: مشاركة
0: واحدة أي سن ولا
2: لكن أي لكن
0: فسخ خلت بسمتها كيف كيف في شور بزيد دور مسلسل ما حبوش عند محل أما عملت فما عندها دي باساج معنا ما نجموش أن فما حتى حد اليوم نجم يشكك في هذه القيمة الفنية ولكن لحظة التكريم قديش مهمة اليوم قديش تعاود تعطي حياة أخرى
2: للمستحق
0: وقديش هو مستحق لهذا حنتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله ربي يشفيها وينفخ في صورتها
2: لبس.
0: إن شاء الله لباس فهمتني دونك ترجع إن شاء الله أقوى وتمتعنا زادة بالأدوار وتمتعنا زادة لأنه ما زال عندها برشا ما تقول لطفة.
2: وحتى حتى في الدنيا تولى شفتها زادة ظل فلسطين كريجة
0: بعضنا يخدونا بعضنا طيبة المعشر لطيف
2: وإنسانيا مرأة
0: إنسانيا مرأة عظيمة جدا والعظمة لله ومعناها معتزة بجذورها القفصية وتحبش
2: بسيطة وقديش بسيطة تلقائية
0: وأخلاق عالية وحتى كان مغش علينا لطيفة رأي الحياة تلاهي
2: لا
0: يونس راه صعد ونسألش عليه يخدموا بعضنا ونسألش عليه الله غالب هي بنعتب المحب لأنه نحبوها برشا لطيفة القفصي وهي كل إنسان في دارهم يحسبها خالته أخته عبد من عائلة متاعه لأنه هي بالحق محبة وتتحب وهي أيضا قدمت الكثير للدراما
2: للفن
0: فهنيئا لها بهذا التكريم وهنيئا لنا بفنانة في القيمة هذه هكا هكا وليه صني خليكش فرشك ليه
3: تقول مسيرش المهم المهم أنه هي يوصلها الكلام ذي يوصلها الحب ذي والاحترام رام ذي كيما هي عاشته لايف في المسرح والتكريم كان تكريم عربي تونسي بالنسبة لها أنه هي في تونس تتكرم وتستاهل وقال يونس أنا مش محايد هاني أنا محايدة ونحب نقول لك اللي أنا الفنانة هذه نكن لها كل الحب والتقدير لأنه يعني فنانة عندها طابع خاص كاركتير عندها كاركتير متاحة عندها صوتها طابعها تنجم تبكيك تنجم تضحكك ما تنجم كانت تصدقها ما تنجم كانت تقدرها ما تنجم كانت تحبها أتقنت كل الأدوار ومن الممثلات الممثلين القليل معناها نساء ورجال اللي نجحوا في المسرح وفي التلفزة مسرح هو أبو الفنون أما أغلبية المسرحيين ما يحبوش برشا التلفزة
0: صحيح
3: وإلا حتى كذا نجح في المسرح صعيب ينجح في التلفزة هي نجحت فيهم الزوز بكل ألوان يعني الكوميديا والدراما تستاهل التكريمة ذي وإحنا فرحانين لها والتونسي صعيب رغم يحبش بسهولة وحتى كي حد يتكرم نبرو إحنا التونسة على شنو هي الناس الكل كم تتصفق بكل حرارة لأنه يحسوا
2: بالجميل للمرأة
3: طبعا خاطر المرأة ديك دخلت الكل دار تونسية والكل عائلة الأجيال الكل يعرفوها بكل أدوارها الكل المختلفة نشحت فيهم وصدقناها وحبيناها فما نصورش كان فما زوزة توينسة يتخالفوا على حبها وتقدير فنها خاصة يحبوها كإنسانة وكفنانة
0: فوالا هي أيقونة المسرح من أيقونات المسرح التونسي أيقونة مسرح الجنوب باغ إكسيلونس وأيضا أيقونة قفصة هكا والقصرين كيف كيف لطيفة كيف كيف وهذه هي المرأة اللي تشبه لنا برشا برشا قبل كي قلت عبير صبر هي عبير شمس الدين الغالب الكبر يعني
2: والله يعطيك الصحة ما عرفتيش
0: عبير شمس سدين الممثلة السورية وبه برشا اليوم شفنا البانوبلي معناها نتاع ممثلات وممثلين وبشرة زاد كيف كيف الفنانة التونسية اللي الفنانة المصرية التونسية نتاع بالقلب نتاعها تحكي تونسي راه كيف كيفك بشرة هي مغرومة برشا
3: مسحها طبعا الممثل اللبناني زاد نوجه له تحية باسم غنية نوجه له تحية زاد تكرم
0: والبيه هاي يا سيدي شفت ناس هي تحب لبنان وتحب يلا
3: تحب الكل
0: ولا تحسها عشقة سير يلا سيدي كان هذا الهاشتاج يحكي
4: هاشتاج يحكي على كل لسان بالاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية
0: السلام عليكم الناس كل تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. السلام عليكم برشا من تونس ومن خارج حدود هذا الوطن العزيز. نمشي تو سويت الجود فايبس.

0: قبلت على موجات موزيك فام. مرحبا بكم الناس الكل في على كل سين. سلام عليكم وين ما كنتوا على 71 متشنط مستنيو تليفوناتكم. بعد شويه نلعبوا على 500 دينار كاش من الاهداء الاولى في تونس. شو تشبيه الحدث على كل سين؟
1: على كل لسان
0: بين شبكة نقل وتوزيع تتآكل تلقتها تدريجيا وأيادي تعبث بالعدادات خلصة خارج أطر القانون. تقف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك أمام ثقب أسود بلاك هول. هذية يقول قائل شنو هو البلاك هول؟ يلتهم خمس انتاجها تقريبا، وين تكشف الأرقام الرسمية نحو 17% من إجمالي الكهرباء المنتجة تضيع بلا رجعة ولا تترجم إلى أي إيرادات مالية لخزينة الشركة. وما معناها هيت نقوله ما نحكيوش لهنا على الضياع هذية اللي يعتبر ساعات أمر عشوائي، بل يتوزع بين 12% كنقص وخسائر فنية وتقنية تتبخر خلال رحلة النقل عبر شبكات متقادمة. وكيف كيف نحكيه في السن لهنا ونحو 7% تضيع في شباك الاختلاس والربط العشوائي واستهلاك التيار الكهربائي خارج الإطار القانوني. الفاقد الضخم هذايا ما يمثلش مجرد أرقام، بل يكشف نزيف مالي مباشر وضربة موجعة لمؤسسة تعاني بالأصل من وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، خاصة مع تفاقم مستحقاتها غير المستخلصة للحرفاء واللي بلغت 6.5 مليار دينار. نعود نذكر بالشعب الرقم 6.5 مليار دينار هو يمثل واقع نقص هذا معناه هذا الواقع يمثل نقص خطر يحتم على سلطات والشركة تحديث البنية التحتية للشبكات وتجديد الرقابة القانونية والميدانية لردع المخالفين لوقف نزيف الطاقة وحماية المال العام قبل ما تتفاقم الأزمة أكثر فأكثر. نلقاو اللي بخاتيك هذوما اليوم اللي الدينونسي يونس ناس تسرق في البوتوستيج. كيف كيف في اليوم البنية التحتية اللي هي متآكلة، نجي نحكيه بعد شوية على القطارات زاد البنية التحتية متاحهم متآكلة ومتآكلة جدا، وهذا كنا حكينا عليها البارح وقلنا بأنه ايضا البنيه التحتيه معناها نتاعنا التركيزات
2: كل نحكيو على اي بنيه تحتيه في
0: خويا مالاش تسخايب. مو احنا مو بعد 2011 فهمتي، في 2011 ما جاءنا الفتح المبين معناها فهمتي،
2: والحال انه بعد 2011 بالعكس يلزمنا نجدوا
0: صحيح. احنا في 2011 قلنا احنا رانا ما فماش كيفنا ومثلنا لم قال لبناني ربي خلق تونس واسر وكسر القلب، معناها ما فما حتى حد كيفنا واحنا احسن بلاد في العالم الى ما اخذ ذلك. والحال اليوم انه في 2026 رجعنا معناها إلى غاياه بالتاريخ سيدي، رجعنا إلى ما قبل الحماية قال بورقيب.
2: والله العظيم مشكلة توستيك معناها هي مؤسسة اللي كانت في قبل مؤسسة مقتدرة مؤسسة قادرة أني توا وليت مؤسسة معناها بين ظفرين تسخف فيها معناها عجز مالي كبير جدا تحكي يعني المستحقات غير المستخلصة سواء من طرف المواطنين ولا شركات ولا حتى مؤسسات وهي أجهزة حكومية أحسن. 6.5 مليار دينار دونك لتلافي وتقليص معنا الخسائر الفنية على الأقل للشبكة هذه اللي هي مزيد الاعتناء بالبناء التحتية يلزم تضخ فلوس معناها. وانا نتفكر معناها شهرين التالي يقولوا اللي استاج معناها معناها تفركت على قرض من خارج من خارج البلاد معناها العجز الطاقي اللي نحكيو عليه معناها كل مره معناها ستيك خاطر مؤسسه من المؤسسات كيف الكل نحكيو عليهم. دونك المساله ان الفلوس هذه ماهيش ضمن عمليه الفوتره دونك خسرتها الستيك. بعض الناس معناها خاطر ديما الكلام سهل معناها في بعض المؤسسات هذه العاجزه يقول لك يا خويا اذا كان ستيك عندها مشاكل توا قاعده تزيد على المواطن يحس هكا يحس انه بيان سور يقول وقت يسمع اللي معناها اسوام الكهرباء غليت
3: ديما يشك
2: لانه سوم الكلفه نتاع فلا سوم الكلفه نتاع انتاج الكهرباء غليت الغاز غلى دونك وين يقول لك المواطن يا خويا اذا كان عنده مشاكل نتاع بنيه تحتيه وعنده مشاكل تراكمات نتاع سنوات اخويا تجي في معناها في راس المواطن دونك عنده الحق زاده كيف بالحق. الفاتورات غاليه جدا معناها توا باش الناس معناها غاليه جدا خاصه في المواسم نتاعو كيما في الصيف يا خويا عملوا حلول جذرية هيكلية فلها دونك البنية التحتية باش تتجدد باش تترمم باش تتصلح من أجل تلافي هالمشاكل هذه الكل
3: خاصة فما معناها نحكي على نزيف مش نحكي على يعني 17% راهو سي انورم
2: برشا.
3: وبالنسبة بربي للقصة الأزمة الاختلاس هذه اللي هو المواطن معناها ماخذها على ليجير ما قداش فيها خطر على صحته اختر على البلاصة اللي هو فيها على الجيرين معناه يعرض حياته للخطر وزيد من فوق معناه هو على حساب معناه أنت كي تسرق الضوء أنت على حساب مواطن آخر قاعد يخلص في كلفة كاملة يعني تحس إنه أي يصنفوه ولا بالعكس يمكن هو يحلل لنفسه هو يشرع لنفسه
2: يقولك ليه أخو مش مواطن هنا الناس ما سرقت كابل من بتاع الحاكم
3: اي رزق بتاع الحاكم يخدم يسحل الطاقه جايه ما كيكه من السماء هابطه وحده ما يعرفوش اللي هي فيها فيها صيانه فيها شبكه فيها معناها ما نجمش انت تتعامل معها كاينه حاجه هابطه كيكه من السماء يعني فما استهتار وفما نونشالونس يعني
0: اي برشا بكل نونشالونس اي فما ثقافه اليوم لوموفوتيزم اليوم اللي قاعده معناها أكثر فأكثر. وأيضا في الأخر سيونس زاد الوقت اللي يقول لك أن 12% من الطاقة معناها قاعد مهدور راه مش معقول ماهوش معقول اليوم هذاك علاش تسميت معناها البلاك هول نحكيوا عليه
2: هذه الخسائر التقنيه والفنيه
0: حسن. الفنيه اكزاكتومون هذه وحتى في الحرج معناها تو هاك كان نجيبوا اكسبرتيز اخرى تنجم تطلعنا اكثر نجم نوصل حتى 25% معناها هذايا مع على الاقل
2: مرتبطه بشبكه الكهرباء في ذاتها
0: في ذاتها مش اكزاكتومون
2: ما عندهاش مش خارجيه معناها
0: توتفي وساعات يقول لك هاو الدنيا وحده هاو تو بداوا يخرجوا لنا الدينامو درا نتاع شكون تضرب وهاو درشنيه ونجم يقص في الشتاء دونك أعطونا المعلومات وما تعاودوا الناس في السناء بربي راهو سيف السناء أوبلي راهو الخسائر تعرضوا لها التوانسة
2: على البيمار السناء بيش تعاود
0: لا لا لي قادر
2: انا اللي قد بيقولوا انتم اللي قدروا عام بين الايام ما بين الزمن بيناتنا لانه ثم مشكله في البنيه التحتيه ثم مشكله في نقل الكهرباء ثم مشكله في توزيع الكهرباء ثم مشكله
3: حد ما ينكر
2: شو اللي تغير شو اللي تغير
3: هو حد ما ينكر
2: يكون عندكم الامل هذا كل عينكم ولا تقولوا بكا
3: مش امل احنا نطالب احنا ندعيه احنا نقولوا ابداوا ابداوا ابداوا في الصيانه ابداوا في البنيه التحتيه الخطه لازم تكون مستعجله لازم توا توا توا باش كيجي السيف نقارو احنا حاضرين
2: ان شاء الله الوقائع جايه تكذب بكلامي معنا تو نوصلوا لها
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله على كل حال بون احنا شو نحبوا اهم حاجه انه ان تكون عندنا اليوم خدمات باهيه للمواطن كيف كيف تعدينا ما تعاودوناش سيف السنة وما تعاودوناش الشتاء نتاع عامنا ولد كيف كيف خذينا ولا اللي صار تو مثل تالي معناها فيما يتعلق بالفيضانات ما مانيش باش نقولوا راهو ما بامانيكم ولا باماني اهل الكتاب ما نحبوا خويا نحبوا احنا ما نقعدوش في الامنيات
2: البروفيزوار احسن
0: لي كي دور احنا عندنا سنين في البروفيزوار كي دور خويا
3: دونك فوالا
0: البروفيزوار كي دور هو اللي وصلنا اليوم لهنا مع في نهايه الامر دونك اليوم يفو كومونسي دي ريفورم تكون ستركتوريل كيف ما
2: هيكليه
0: معناها احنا كي كنا نعملوا اون ريفورم معناها ما نقولوش دي ريفورم معناها نقولوا كعيبه هيك نبداو بالكعبه دونك بشويه اختيوا اختيوا حتى لين نخلطوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه نشكركم برشا على تفاعلاتكم ومرحبا بكم زاد كيف كيف فيا نيميرو واتساب نتاعنا 23 500 و13000 نستنيو مساجاتكم بعد شوية الموعد باش يكون مع واتساب أعجب كان هذايا حدث على كل لسان
1: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل سنة مكملة معكم بالربح بعد شوية على 71 100 و13000 على 500 دينار كاش من إهداء موزايك فام سيناو بعد دقيقتين من توا يجيكم المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي في موجز الخامسة على الأولى في تونس بعده هو الموعد يكون مع مورسو تونسي جميل وجميل جدا

0: يلا النجد الكبيرة بعد شوية على موجات موزيك فيم. سلام عليكم وين ما كنت. 71 من 12 هربتوا تشويك مع الحسين
1: البرمجة الشتوية على موزيك فيم. الموسيقى نون ستوب ستوب. اسمع أقوى الموسيقى, أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B, نهار الثلاث طربيات, الأربعة فلاش مي باك, ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو, دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام. ريحان في سبيريت اوف إيبيزا, مارو في فايبريشن, ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام, your sound your energy. الاولى في تونس
2: مع الفيبر اختفنات. قوي الكونيكسيون والويفي في الدار, تمتع بالفرجه والجيمنج والبختاج مع العائله. هذا الكل باحسن سوق مع البرومو فيبر توبنات. 100 ميجا يولي ب 50 ميجا توبنات. زيد تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل, وتهدي لك زيد لي فري دانستالاسيون. ملا اعمل توا ابونمون جديد ولا طلع الديبي نتاعك ل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توبنات. الكل انترنت فما توبنات.
3: تدلل
2: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات.

0: المقتنيات وقعت كلها اللي هو في كل ما يخص العمليات اللي تقع في على مستوى المواني التونسية مش كان رادس برك. بالنسبة للتهيئة متاع البورت متاع رادس كيف احنا لنسينا التهيئة متاعه اللي هو فما التوسعة متاع الليكي اللي بشاء وفما انكيان دي سوريال صحي وقع وفيها نابل دوفر انكيان دي سوريال وفما لي دو ولي كاتر كي نحكيو دو وكاتر كي اللي فيهم توسعة على خاطر كما نعرفوا ميناء رادس القيمة متاعه كونه في البوزيسيون متاعه برابور للبحر الابيض المتوسط والقيمة متاعه في كونه هو اكثر من 70% من الاقتصاد التونسي يدور حول بورت رادس. هي مش تهيئة بركة هو البورت بيدو الخدمة اللي فيه اللي وقعت فيه اللي هو البلانيفيكاسيون متاعه وإعادة للشكل متاعه وهذا الكل في البرنامج. احنا قاعدين نخدمه بشوي بشوي لكن وقت اللي يقع التوسع متاعه بش يقع فما ديزاكسي خلينا بش يتعاملوا اكسيتيرا.
1: وزارة الفلاحة تضبط المواعيد والشروط المنظمة لمختلف أنواع المصيد والأحكام العامة للحفاظ على التنوع البيولوجي لسنة 26 و 2027 و 2000 وفقا لقرار صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن وزير الفلاحة مؤرخ في 8 من سبتمبر 26 و 2000. الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العادية في منطقة الأمن الوطني بحمام نمت تتمكن بالتنسيق المشترك مع رئيس مركز حمام نمت من الإطاحة بعنصرين خطيرين متورطين في عملية السرقة واعتداء على الممتلكات الخاصة في الجهة. في الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو خلال كلمة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إيران إلى إبرام صفقة قائلا إن طهران تستمر في بناء الصواريخ التي تهدد الأمريكيين على حد قوله. وقال ترامب إن عليه اتخاذ قرار كبير بشأن إيران وهو إما إبرام صفقة كبرى معها أو إبادتها وفق زعمه مدعيا بأن واشنطن عادت أقوى من أي وقت مضى وبأن قدراتها تتسع بشكل أفضل وفق تقديره. وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز يقول أن الحكومة الأمريكية عاجزة عن تقبل حقيقة أن كوبا دولة مستقلة وذات سيادة كاملة مشددا على أن بلاده لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة أو لأي دولة أخرى. الجيش الأمريكي يعلن أن طائرة مقاتلة F-16 تابعة لقاعدة جوية أمريكية في غرب ألمانيا سقطت اليوم الثلاثاء مضيفا أن الطيار قفز بالمظلة بسلام ويخضع حاليا للأسعافات. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل مع أحسن وكامل فريق في على كل سان ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: الله الله الله الله، ملا نجيت وملا هي وملا جو تونسي. تحية لكم الناس الكل، تحية كبيرة لنجوتة عشان ترجع لنا في القريب العاجل، وين خرج لك جديد اللي مازال يستنى هكاي اون ستاند باي افريجي عنه يا نجيت. تحية ليك، سلام عليكم الناس الكل. ديما الفن التونسي هو اللي يحرك لنا هكا المشاعر نتاعنا ويمسنا كل فنون حلوة لا محالة. ما زيد اخويا التونسي تونسي زيد عليك هكا ولا سي يونس ولا ماكش موافق انت؟
1: معليش
0: هكا التونسي زيد عليك حاجة نتاعنا نتاعنا يفرحنا يحيط فينا مشاعرنا. هذا هو، رحبوا بيك أميمة. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ صباح الأمور؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. حتى طرقات توت سويت في بوانغوت.
2: نبدأ بشرقية 1 و2، شارع محمد البعزيزي، شارع طيب المهيري، شارع مصطفى محسن، وطريق الوطنية عدد 8، شارع الهدي كراي، شارع الاستقلال. فما حركة كبيرة، والعباد اللي ماشي المنيلة على الليكس فان فما حركة تتواصل حتى لطريق الجهوية عدد 31، في مفتاح سعد الله ببسعدون، شارع أولاد حفوز، شارع طيب المهيري وشادي قليلة، شارع الهدي شاكر، فما اختناق مروري كبير كيف كيف في شارع مدريد وشارع لندرا، شارع علي بالهوين نهج باب سويقة، وشارع المونجستين باب حر فما اختناق مروري وتوقف نسبي لحركة المرور كيف كيف في شارع فرنسا أو في شارع فرنسا ونهج الجزيرة ونهج جميل عبد الناصر وشارع كرتاج. في بن عروس في المروج 1 وتحديدا شارع شهداء في المروج 3 والياسمينات على مستشفى المستوى المستشفى الجهوي بالياسمينات فما حركة كبيرة كيف كيف. زاد في رادس في شارع محمد علي وشارع فرحات حشيد، في بومهل في شارع محمد الخامس وبومهل البساتين 2 وحمام لنف. دونك سيسر روحكم وطريق السلامة للجميع.
0: يزين عليكم الكل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بتفاعلاتكم 20500 و13000. مشي دو سويت واتساب عجب،
3: واتساب عجب،
0: واتساب عجب، واتساب عجب. اختنا يسرى الذهبي تسلم علينا الناس الكل وتقول تحيه ليكم، عملنا جو كبير بالغنيات نتاع جريت وجريت وكيف كيف مع نجات عطيه تحلي. تحييكم ليكيب الكل، وتتمنى لاختها سوسن البدوي اليوم 22 سبتمبر عيد ميلاد سعيد. تقول ان شاء الله يطول في عمرك وتسلم على العائله الكل. شكرا ليك يا صديقتنا العزيزه، ان شاء الله دائما في الاستماع. نسلموا برشا على صديقنا محمد بن تزيري من كندا، تحية كبيرة ليك، تحية كبيرة زدا كيف كيف. توصل أيضا إلى صديقنا فتحي اللي يتفاعل معنا يقول أعوان ستيك زدا معناها، ويتفاعل مع الكلام اللي قاعد يتقال، ونحيو أعوان ستيك على الخدمة اللي قاعدين يخدموا فيها. تحية كبيرة لكم الناس الكل. نسلموا زدا معناها على مساج يجينا من عند صديقتنا سيرين التومي، تحية كبيرة ليك سيرين. تقول راهو من غير معناها معناها من غير نسلم عليكم معناها ستسلم علينا الناس الكل، وتقول زادة كيف كيف عاملة جو معاكم. نمشي مع صديقتنا إيمان اللي تتكلم وتقول راهو المشكلة الكبيرة اللي زادة العبيد اللي عندها ضوء في الدار بلاش قاعدين معناها يستعملوا في الضوء تقول 24-24 ساعة ديما كليماتيزوني تخدم ديما لغادياتور. بون هذا يرى مش بشي قل من هذا وذاك، واليوم الشيطان متاع انه مواطن يخدم في بيخو في ستيك في الراهم، حتى اللي يخدموا في ستيك ما يمشي يخدموا في الضوء بلاش كيما يحبوهم، راه عندهم معناه مبلغ معين يخدموا كوتا معينه كيما في السونيت كوتا معينه كيما في امتياز من يعني امتيازات معناه يزيدنا من التشايد نشيطنوا في بعضنا احنا كلنا كتوينز. وراهو زاد كيف كيف معناه هذه جرات عليه العاده كيما يقولوا فيها هكا ولا سيونس. دونك ما نحبوش نشيطنوا ذوما توقع تصرفات ساعات تكون تصرفات معناها محايدة. نسلم على صديقنا سليم زيدا كيف كيف من كندا، تحية كبيرة. توصلنا أيضا من صديقتنا ألفا اللي تقول أنا فرحانة برشا لطيفة القفصي نحبها برشا، أما نقول لكم قلبي يوجعني وقت نكرم القامات متاعنا وهما كبار وهما معناها ولا مرضى، هذاك علاش نقول لكم ماذا بينا ديما نكبروا المبدع وهو في الطنبك متاعه، وراهو مثل اللي يستحقوا المبدعين تاعنا تكريم واثنين وثلاثة وعشرة يعني.
1: تكريم المبدعين يا حسن يجي وقت اللي خدموا وقت اللي العجلة متاع الانتاج تتحسن معناها، وقت اللي فما انتاجات، وقت اللي الدولة فتح مجال للخواص كيف كيف الاستثمار في الفن هذايا، لأنه القطاع هذايا قطاع منتج وقطاع حيوي وقطاع ينجم يدخل فلوس وينجم يسوق صورة جيدة للتوانسة. هاي أميمة موافقة بالحق، تكريم المبدع التونسي هو أنه تفتح له الأفاق، أنك تتفعل له القانون الفنان، أنك تتلهي به، أنك مش يعني ما هوش يطلب في منا كبيرة، ما هوش يطلب في منه جملة هو ولا إحسان من عند الناس. بالعكس كيف تخدمه كيف تخدمه ياخذ حقه ويقدم حاجة كبيرة وينجم يبدع أكثر وينجم يوصل مسافة. خاطر تو كي نحكيه ديما كانوا نستنقص شوية من المبدعين والفنانين في كل مختلف المجالات، ترى مش نحكي كعن ممثلين، أنا نحكي على كل مجالات الفنية. مبدع عندنا مبدعين كبار وقادرين على أنهم يوصلوا المسافة العالمية.
0: خور النزار يقول الحمد لله اليوم تم تكريم معناها التوينسة، لأنه ديما وصارت معناها في عدد دورات مثلا كل مغيب الفنان التونسي، دونك اليوم إلي طن أنه نعاودوا نعطوا
1: بقعته
0: ديما لغو كونيسانس ديما تكون به. كما قلت أنت اليوم أنك تحسوا بأنه قادر أنه يقوم بدور كبير وقادر أنه حتى هك نهارين ثلاثة متاع التورناج راهو اللي ما يتكلفوش حاجة كبيرة، راهو في الأخر يحس روحه مازال موجود، يحس روحه
3: موجود ومطلوب.
0: تتفير مطلوب مطلوب سيختو مطلوب كما قلت سونيا تيكسح مطلوب اكزاكتومون، لأنه هكاك تتعامل. شوف أنت مصر مثلا من اللي يكتب في الحكاية قال في المسلسل في الفيلم عنده في مخه شكون هكا باش يبلاسيه، معناه حتى وصلوا حتى فنانين عندهم أمراض يعرف يونس مليح مليح ويجيبوه يقول لك تحط قدام الكاميرا ولا حاجة أخرى. والله كي تحكي أنت على التكريم ومن التكريم ما نعرفش كان فم مرة زياد غرسة تحية ليه الفنان الكبير كرم معناها للسوريمجي الكبير اللي هو ابن محمود عزيز بن محمود، تحية لعائلته للكل وتحية لولده هشام ديما يتبع فينا. يقول لي حسن مشيت ونلقاه مريض الراجل على معناها
1: حالة صحية حرجة،
0: مش هي قال له اقترح عليه هكا وهكا، قال لي سبحان الله راهو قال له نجي للبروفة، قال له شكرا في المسرح، قال نجي للبروفة، قال لي حسن حاطين له الميكرو في هكا فما فيديو فيها سلاح مصباح فيها برشا فنانين هذيك البروفة برك كوديغ الحفلة اللي تعديت كأحسن ما يكون. قال انا مشيت باش نكرمه لانه الراجل هذاك يستحق التكريم لانه قدم برشا للملوف الملوف الجد معناها بطريقة كبيرة والسلامية وإلى ما أخذ لك سلامجي كبير، ويقول أنه ما ندمتش ما ترددتش حتى نهار أني مشيت كرمته على خاطر الفنان اليوم تكرموا وقت يتخرجوا على المسرح. هو شفت الكلام كي يجي من عند فنان رقي فماش معناها فنان معناها غير الأخلاق الطيبة وإلى ما أخذ ذلك، يقول لك أنه الفنان الحقيقي وقت اللي ترجعوا للبيئة متاعه فهو يلمع وهو معناه ترجع فيه الروح عودة الروح. أي
3: خاطر هو عطاه شحنة صحيح. هو مريض ويحس خاطر كي الفنان هو حساس وكي يبعد على الأضواء يزيد يحس أكثر يعني الحساسية متاعه ما تكونش كيما عبد مريض عادي يبعد على الأضواء يحس يبعد على فنه يحس يبعد على أجواء التصوير. لما هو مريض وانت ترجعه يزي انت ساعة قدرته وحفظت له كرامته وحسسته له موجود ومطلوب ومزلنا حشنا بفنك
0: يس.
3: وزيد من فوق هو كي يزيد يرجع للبروفة وكالأجواء الذي كتوحشها تعطيه شحنة ينسى يتجاوز المرض متاعه ويحس اللي هو مازال عنده ما يقول في روحه ويكتشف اللي هو بالحق انا والله النجم نمثله يتجاوز قدام الكاميرا يتحول
0: نعرف نغني ومازلت دونك تحية لكم الناس كل. شكرا لك سيونس يعني مشيت سويت اليوم عندنا زوز أرقام الحقيقة. هات نبدأ برقمنا لولاني في رقم على كل لسان واللي يهم المرة هذية حوادث الطرقات، ربي يعافينا ويعافيكم إن شاء الله.
4: رقم على كل لسان
0: حكيوا على الحقيقة شو نقوله على موتى على جرحى على أيضا معناها خسائر بشرية ومادية تصير في طرقات تونس ليلا ونهارا. ماذا بش حكيوا على الليل سيختو
3: بالضبط. شهدت الطرقات في تونس عام 2026 حكاية غريبة ومقلقة برشا. هو صحيح أنه عدد الحوادث تراجع بنسبة 15% ونقص عدد الجرحى بنسبة 17% إلا أنه في المقابل زاد عدد القتلى بنسبة 11% يعني زيادة تقريبا 98 شخص توفى مقارنة بالعام اللي فات حسب مكشف عنه رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد هيثم شعبني. الارتفاع الدموي هذا السبب الأساسي متاعه الأول هي السرعة المفرطة اللي وحدها مسؤولة على 37% من الضحايا بزيادة ب 53% من في الوفيات. زيدهم التوقيت الاختيار اللي هو ما بين الأربعة متاع العشية ونص الليل واللي يشهد 1.5 القتلى وأيام بجمعة وسبت واثنين اللي تتركز فيهم الحوادث أكثر شيء. في نفس السياق الدرجات النارية والمترجلين هما أكثر عبيد متضرر بنسبة 41% و24% الشيء اللي خلى المرصد يدق ناقوس الخطر ويدعو الناس لضرورة تغيير سلوكهم على الكياس واحترام قانون المرور. أكثر تفاصيل مع رئيس فرع الوسط الغربي لسلامة المرور العميد هيثم شعباني.
5: بالنسبة لإحصائيات المرض الوطني اللي سلامة المرور اللي سجلت انخفاض مهم على مستوى الحوادث مثل ما قلنا 15% على مستوى الحوادث، انخفاض مهم أيضا على مستوى الجرحى ب 17%، ولكن الارتفاع كان على مستوى القتلى بنسبة 11%. بينا نشوفوا علاش ارتفاع القتلى هذا، وكان اللي أهم سبب لارتفاع القتلى هو السرعة. في تونس تمثل 37% من ضحايا حوادث الطرقات في 2026. السرعة أيضا زادت 53% سرعة القتلى متاحة في 2026 زادوا 53% مقارنة بعملون، معتها السنة ضحايا حوادث السرعة زايدين ب 126 حالة وفاة إضافية. كان نشوفهم في الفترات الزمنية حوادث في تونس ارتفاع هذا هو كله، معتها نصف قتلى تونس تحوط طرقات هما بين 4 نتاع العشية ومنتصف الليل. الفترة المسائية هي نصف الضحايا كل في الفترة هذه، واللي كان قارنوا نفس الفترة هذه ب 2025 نلقاو اللي الفترة هذه زادت 112 قتيل على عملون. دونك زيادة نتاع القتلى شفناها في السرعة ونقراها أيضا بالحوادث الثنائية اللي كنشوفوا حتى في أيام الأسبوع، هما نصف الحوادث والقتلى في جمعة وسبت واثنين في تونس. والسبب أيضا نشوفوا بالأطراف اللي الدراجة النارية في تونس اللي تساهم في نصف الحوادث وفي 41% من الوفيات، هذه أرقام رسمية. كذلك نشوفوا اللي المترجل في تونس اللي هو حتى معناتها الفئة أضعف فئة ساهم في 29% من الحوادث و 24% من الوفيات.
0: وأرقام أخرى أعطاها اليوم صباح في الانترفيو نتاعو مع جهين ميلاد في صباح الناس، نعطيكم معناها ارقام الحقيقه اقل ما يتقال عليها بين ارقام اليوم تثير الفزع فينا، تثير ايضا الحيره. راو المرصد وحده ما ينجمش، والوزاره الداخليه وحدها ما تنجمش، لانه اليوم ولينا نعيشوا في حاله من الفوضى في الكياسات. إلا من رحم ربي، معناها العبيد في الفولون اليوم يا مهبول يا مش لاهي، يا نقص نوم، يا مش مركز، يا مزروب. يتعلم يا مزروب، وتحب معناها تجي تفهم الدوخ معناها. وفوق ذاك الكل الحال المتردية متاع الطرقات، راه ما نجموناش نسينكم، راه جماعة البلديات وتجهيز وكذا، راه انتم زادة كيف كيف تحملوا مسؤولية كبيرة على خاطر اليوم الكياسات كيف كيف، ولا فما دي ترافو وزادة ما همش كاملين. دونك مشاكل بالجملة. أما وقت اللي يتحدث اليوم على الدراجات النارية ما نجمو كان نقولوا إلى متى هل الخطر الدهم اليوم على الأمن في تونس؟
6: الأمن خطر دهم في الأمن، وخطر دهم زاد فيه فرشة استهتار بأرواح التوينسة، وخاصة في الليل. في الليل كل واحد يشرع عن نفسه أنه هو مروح على خاطره مزروب، مروح على خاطر يزمه يخلط، وهو في الليل بطبيعته إنسان يبدأ تعب، حتى أنه الغفلكسيون تاعه ولا مسافة الأمان باش يقرأ حسابه بين قدامه كهرباء ولا في رومبوان، ولا معاه موتور آخر ولا كهرباء أخرى، يلقى روحه هو بالموتور طاير كأنه يشرع عن نفسه أنه أنا يزمني قبلك. ما نعرفش علاش احنا عنا في الكياسات نتاعنا سباق، معناها كاينه انسان ما يخليكش تعدى قدام، كاينه كرامته باش تتمس اذا خليك تسبقه. ما فهمتش انا شنو هو
7: ليكو طالع،
6: اي ليكو طالع في الكياس، ولا الادرينالين طالع في كل وقت معناها،
1: ولا الكوتيست يخدم برشا زيادة طالع.
7: ايه انت حكيت على الكوتيست، فما زاد الايامات اللي تزيد فيها الحوادث اللي هما جمعه سبت معناتها الويكاند براتيكمون، والنهار اثنين اللي هي العوده انك ترجع لنسق العادي نتاعك. دونك هنا تصير برشا ديزاكسيدون،
1: وتحكي الويكاند مربوط بالاستهلاك المشروبات الروحيه وغيرها
7: والتعب زاد نتاع
1: اخر جمعه، اخر جمعه كيف كيف. دونك المساله ظاهره
7: مربوطه ببعضها. وحسن حكي على التاثير البنيه التحتيه في عدد الحوادث في الويكاند. قالت رئيس جمعية المهندسين المدنيين رانيا الحمامي أنه تنظيم الهيئة القطاعية هذه بعمالة المهندسين يهدف إلى إبراز دور المهندسين المدنيين في المساهمة في الحد من أرقام حوادث المرور. وقالت أنه بعض إشارات المرور بالطرقات لا تستجيب للمعايير، إلى جانب تراجع جودة بعض الطرقات ونقص الوعي لدى بعض المواطنين. دوك لهنا الإشارات المرور ساعات ما تقاهمش، لدودان ما تقاش حاجة تشير اللي فما دودان، الطرقات زادت تساهم بنسبة كبيرة في حوادث المرور، وفما نقاط اليوم يعرفوهم واللي تصير فيهم جينيرالمون برشا حوادث مرور.
0: كانت قبل كان عندنا ونعاود نرجعوا نعاودوها كوغ فوا دور البلديات، كانت ساعات ما كيحل مكتب ولا تكثر الحكايه يشوفوا فما مثلا ناهو النهج اللي هز ويجي بسونس انترديت لما اخر ذلك. احنا اليوم نحيناها العاده هذه، نحكي لك وين نسكن في جرومبيليا مثلا، اليوم اشتر الانهجه مش نقولوش 80% ما فيهمش اشارات مرور. دونك اليوم مشاكل مثلا باش تهز ولدك ولا بنتك للمكتب الصباح ولا باش
8: تروح تجي تخدم باش تهز ولدك
0: كيف كيف مشاكل بالجمله. معناها المشاكل هذيا معناها بالحق اليوم انا الاوان انه نعاودوا نرجعوا للي فوندامونتو نتاعنا يا شباب
7: لهنا قدام الراديو تو في الانترسيكسيون هذيا عندك تفهم انت شكون اللي عنده الاولويه وانه هو ستوب وانه هو
0: ما عنديش بالحق راه حاجه كبيره على الاخر دخلوا برشا برشا فلوس. دونك اليوم ما الواجب فعله سيولس؟
8: شو قبل ما الواجب هو ظافره عده عوامل منها البشريه كنا نحكيوا على الساهه وكنا نحكيوا على الاستهتار التقصير غيره غيره السرعه احيانا استعمال الهاتف النقال كيف فما عوامل اخرى بيئيه وعوامل جايه من البنيه التحتيه كما كنت تحكي. دونك فما انا يظهر لي مساله انه اولا معناها المساله مرتبطه بالبنيه التحتيه انه كي نحسنوا الكياسات ونعملوا اشارات مرور واضحه وفي بقايا واضحه وفي بقايا عايزينها تكون فيها كيف كيف الردع كهو الغالب ذاك ما عندكش حلول اخرى
7: انا مع الردع
8: اللي يخطئ معناها يخلص على كل معناها لانه اللي قاعد نشوفه فيه تو انه اعداد القتلى اللي معناها حاجه مفزعه جدا معناها دونك ما عندناش حلول اخرى الا انه اخويا معناها قانونيا لازم الناس تتعاقب ثم مساله ردعيه كيف كيف انت خاطر ديما كما كنت تحكي حسن مش ديما نحطوها في رقبه المواطن ديما سي ديما الموتورات زاد بربي زاد كيف كيف امشوا الخوذات نتاعكم راهو مساله مش مساله جماليه مش استيتيك انه تلبس ولا شعرك ولا لا مساله باش تحميك من الخطر كيف كيف الناس اللي ترى رواحها غير قادره ان يتسوق في اوقات معينه في الويكاند ما يسالش راهو يخليوك رهبهم ياخذوا تاكسيات يروحوا اذا كان خاطر يعرض حياته وحياه الناس للخطر نقصوا برشا من التليفونات يعني مسائل بسيطه الناس كلها تنجم تعملها ليش نجم معناها تنقص هل
7: هو يونس القانون هو انا نحس اكثر حاجه تنجم ردع وينظم خاطر هو اللي سوق واللي يجري واللي طاير واللي دوبل واللي الكياس حاسبه نتاعه واللي هو الملك والايجو وكل شيء هذوما المشاعر هذه المختلطه اللي هاني قلت كاترينا لين واللي يسخر روحه وهو اهم واحد في الكياس هذوما الكل والمستهتر واللي في حالة سكر وإلى آخره هذوما الكل خاطر يعرفوا رواحهم مش باش يتعاقبوا وإذا تعاقبوا يسلكوها وإذا حتى تعاقبوا ما هيش غالية
8: ولا يسلكوها
7: يسلكوها
8: كيفاش
7: يسلكوها وكهو
8: يسلكوها
7: فهمت دونك انا نرى انه هو اي فوالا هما فاهمين ايش قاعد نقول وحاجه اخرى زيد لازم الخطيه تكون تشوي خاطر وقتها هو يقول لك انا نخلط بكري وبعد تتكلف لي انا 500 دينار ولا 400 دينار هذا كان ما تفكيش
0: الفيرمي اعطيني شكون يطبق زاد اليوم في القانون زاد كيف معناها اونكور اون فوا مشاكل كبيره في انه كل شيء يولي نوميريزي معناها كي تولي انت نوميريك كل شيء مريقل معناها
8: الكاميرا
0: اليوم احنا الكاميرا مره كبيره واش قاعدين نستعملوا فيهم سونيا زاد مشاكل كبيره ومازلنا عندنا شويه محسوبين نكلموا سي فلان مدام سونيا مرحبا ليك اوكي تفضل
7: علي مدام سونيا
0: انت حرقت ما كانش احمر برشا في الحق نتاع ربي معناها
8: تعرف كيش تعرف كيش تخدم مدام سونيا ايه والله جوست دوما خرجت من الموزايك
0: مش احمر برشا ماهوش احمر برشا دونك مش حماه حرمه لا با دي تو هذيا الحاجات اللي احنا نقولوهم اليوم احنا بالعكس با دي تو نعطيو ديما ليكزامبل كيف ما يتقال برشا تساؤلات اليوم سيد علي هكا عندك العنوان نتاع على الروبريك نتاعنا توتسويت باش نمشيو الى اضراب السواق توتسويت الاضراب اللي باش نشوفوا اسكو فما اضراب ولا لا اليوم لي سواق الشاحنات دونك باش نمشيو ديريكتومون مع سيس سلوان السميلي الامين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل مرحبا بك سيس سلوان شكرا جزيلا على قبولك الدعوه احنا قاعدين اليوم نحب نطمنوا راي العام التونسي فيما يتعلق باضراب سواق النقل المحروق اليوم صباح كنت مع نادية وأمين وتحدثت في الموضوع هذا ماذا عن المفاوضات سيتي
9: مرحبا اخويا حسن وبكل ضيوف وكل مستمعين. يعطيكم الصحة يعني على المتابعة الحقيقة، وهذيك دورنا معاكم باش نطمنوا الرأي العام. الحقيقة مازلنا في مفاوضات، هنقول لك داخلية يعني أنا كنت سمعتك شوية، ما فماش مفاوضات مباشرة مع الغرفة ولا مع الوزارة، كانت فما اتصالات لإيجاد حلول لهذه المسلسل كما قالوا يعني قاعدين نتبعوا فيه من مدة. في بعجالة احنا البرقية صدرت عندها تقريبا شهر
0: اوكي،
9: وحاولنا دخلنا باش ما صارتش البانيك اللي عاشوها المواطنين، وجاوزنا هك الأزمة الخفيفة وقلنا نخليه الوقت للأطراف الكل باش تلقى الحلول في زوز عناوين رئيسية، نقطة الضمان الاجتماعي للعمال، النقطة الثانية تطبيق المحظر متاع 2 مايو 2019. للأسف رئيس الغرفة اليوم يخرج بعد شهر من صدور البرقية، وبعد ما خذوا هامش الربح اللي صادقت عليه وزارة الصناعة وزارة المالية يوم الخميس الفارط، هامش الربح هذا اللي يشمل أصحاب المؤسسات واللي كان بالأساس بعنوان كونه مسكروا الملف هذا ملف مستحقات الأعوان، بعد ما خذوا هامش الربح وكان متوقع الحقيقة، خاطر احنا خاصة الغرفة متوقعين جربناها يعني فوضناها قديش من مرة، يعني خاص استغلوا يمكن الظرف اللي عايشينه، مسألة الحوار ماهيش في أحسن حالاتها في البلاد، وماهيش في تواصل من مدة، وهذا قاعد يأثر على الوضع العام على الوضع الاجتماعي. وبعد ما غمنوا هامش الربح وخذوه يوم الخميس الفارط، اجتمعوا وقرروا كونه اليوم يصدر بلاغ بعدم تفعيل المحظر 2 مايو 2019، ونخليه كالعادة العمال في الوضعيه يعني الحقيقه انا عبر منبركم نقول لكم زوروهم ميسيرش شوفوا الظروف اللي يخدموا فيها،
0: يخدموا فيها ظروف صعيبه برشا، ليه مما لا شك فيه يعني سلوين راهو ما نجم حتى حد يشك في هذا، ناس مضامه وناس معناها يعلم بها ربي ومعناها تشفق ما تلحق، راهو من غير شعبويه ومن غير مزايدات، مع هذا رانا ما نشكوش فيه سي سلوين، معناها نشوفوا فيهم ناس تعرضنا وعنا في عائلاتنا وعنا في حومنا، ونشوفوا العباد هذيا ونستمعوا لهم، معناها حتى لو كان ما عندكش شكون يعرضك ويحكي معاك ولا يبعث لك حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هذه هي حالتنا اللي هي حالة مزرية. يونس عندك تفاعل مع سي سلوين.
8: سي سلوين مرحبا.
9: مرحبا.
8: مرحبا. حبيت جوست نفهم حاجة بركة، تو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في البيان والتوضيح يقول فيما يخص تفعيل محضر جلسة 2 مايو 2019 يقول أنه غير مبرر وتم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات، وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022 و2024. معناها ما نجمناش نفهمه بالضبط شنو الحقيقة، معناها
9: لا هو محضر اتفاق ينص على تمتيع العوين هذوما بمنحة خصوصية شهرية بمقدار 275 دينار. تم إمضاؤه يوم 2 مايو 2019. بعد 15 يوم راسلت الغرفة والتيكا الاتحاد وقالت رانا في حلم الاتفاق، هذا هو اتفاق أمضاه زوز أطراف وفيه زوز وزراء، الاتفاق ممضى بحضور زوز أطراف، طرف النقابي والطرف الإداري وبتوقيع زوز وزراء، هل يمكن إلغاءه بمذكرة يصدرها اتحاد تونسي للصناعة والتجارة؟
8: فوالا دونك ما تمش تراجع فيه فعليا، معناها
9: تراجع من جانبهم ما فعلوش، هذيك الاصل في الاشياء احنا هذا الامضاء الاتفاق ممضى في وزاره في وزاره شؤون اجتماعيه بحضور زوز وزراء وزوز اطراف، يعني ممثل النقابات وممثل الاعراف، كي نحبوا نتنصلوا منه يكون حضور زوز اطراف ونقول انا تراجعت في هذا وراني رفضت مانيش باش نطبق أكثر من هكا. سيدي أدميتون كي هو توا نحن قبلنا المسألة هذه، أنت وكما كنت نسمع قال بطرق ملتوية، يعني البرقية جاتك عبر البريد التونسي في بالي ماهوش مؤسسة وطنية معروفة، وصلت لك برقية تنبيه بالإضراب عندها توا شهر كنت تنجم أنت تراجع، جاوبنا بالقانون تقول راني انا هذايا مانيش قانونا
0: لتستقيميني
9: مش بعد ما خذيت المارج هي مش الربح خذيها نهار الخميس.
0: ايوه
9: ذات العباد تتسائل عن اضراب قربه قرب التاريخ
0: قرب الزيشيونس
9: خرجنا نقول رانا تراجعنا في تطبيق المحضر ورانا البرقيه ما وصلتناش بالقانون. يعني هذه مساله يعني الحقيقه عبثيه ولا ترتقي لمنظمه في حجم اتحاد صناعه وتجاره.
0: دونك اليوم للعباد اللي تسمع فينا سي سلوين دونك نقولوا بانه لغه الحوار الى حد الان معطله معناها الاضراب قائم هكا كان
9: نجم نقول لك حاجه انت تكلم في وانا تو في مقر الجامعه العامه للنفط مع النقابات وبانتظار وصول النقاب خاطر موزعين في كامل تراب الجمهوريه وقاعدين نتناقشوا من قبيله تغليبا للمصلحه الوطنيه نعرفوا الوضع اش فما ونحبوا نلقاو حلول حتى من جانبنا. اليوم تو سمعوا التصريح نتاع رئيس الغرفه صدقني ما يعني تو كنا في
0: توجهات
9: وقفت ما لقيت من كلهم يعني في الاخر تو يقول 80% من السواق حاضرين يعني نجم كلهم 80% كاو براوخكم على رواحكم ربي يعينكم فما حد شيء يعني كان الأحرى والأسلم
0: أي
9: لو نقول نحن زوز منظمات وطنية على مدة نتحاور مع بعضنا مش غريب علينا وصدقني يعني بالظروف اللي نعرفوها احنا ونعرفوا كانوا المسألة ما تطلبش هذه الكل جلسة تساعد زمن وينتهي الأمر.
0: أي
9: شهر برقية التنبيه بالإضراب توصل لك يعني حتى عبر الوساطات يعني إيران وأمريكا هم يتحاربوا يقصفوا بعض ما هم
0: يتحاوروا
9: يعني اليوم يسكوا اليوم احنا هالمسألة هذه اللي تعبت منها التوانسة الكل نخليه الوقت هذي الكل باش نخرج ونعمل وطاو تصريحات نزيد ونشمج ولوم لأن الحاجة أنا يعني على الأقل من باب المسؤولية والوطنية ومانيش كما قلت لا شعبة ولا حد شيء انتم العبيد هذوما تعرفوهم وتنجموا تزوروهم وتشوفوهم فين الظروف
0: لا لا وهو كذلك شوف مما لا شك فيه إجا نقول لك حاجة احنا ديما نحبوا المصلحة العليا والفضلة للبلاد الساعة وللناس هذوما من المجتمع التونسي وهو الناس هذية قاعدة تخدم في خدمة مخترة ومخترة جدا معناها لهنا سي سلوين ما لا فما لا كوربوراتيزم لا فما حتى معناها مزايد عليكم انتوما كطرف نقابي الناس هذوما مضامين ونعاودوها وقلناها في او تراهم اضطروا انهم يعملوا الجريف لانه تعطلت لغه الحوار ومعناها ما فماش دليل اكبر انه اليوم لغه الحوار معطله بعد شهر بلاد كامله وقفت رئيس الدوله تكلم عليها الناس الكل ما عرفتش احنا اليوم معناها ليس فينا رجل حكيم ينجم كما قلت انت سويعه من زمان خويا نقعد ولا توي ولا يا اخي احنا في الاخر تي فلسطين واسرائيل يقعدوا على نفس الطاوله معناه مش مانيش أعداء احنا إخوة وشركاء في هذا الوطن هيد خويا الفضوها الحكاية هذية وما نخليوش مش ناقص الشعب التونسي وانت تعرف اليوم الشارع اليوم مضام معناها بكل ما تحمل الكلمة من معنى معناها نجيو نزيدو الطين بلا بالحق حاجة ما معناها حاجة معناها بالحق تخليك اليوم تخرج على تخرج على سينتك. انا نحب ان نحييك برشا سي سلوين وشكرا جزيلا ليك سلوين سميري على هذا التدخل نعرف خلينيك من وسط المفاوضات كان عندك كلمة أخيرة اليوم بصفتك أنت تمثل الناس هذوما اللي يطالبوا بحقهم وأيضا الطرف النقابي تفضل سيدي.
9: الله شكرا لك أنت أخويا حسن نعطيك صحة الكلمة الأخيرة نقولك إن شاء الله ننجحوا اليوم إحنا
0: إن شاء الله
9: في طاو جلستنا مع نقابتنا ونقنع الناس كل كونه مصلحة بلادنا قبل كل شيء وترجع لغة الحوار وتنتهي المشكلة هذه والأزمة اللي تعيش فيها كل
0: اسبيرون لو بيان كيف ما يتقال. شكرا جزيلا ليك سلوين السميري شكرا ليك الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حاولنا ان نقربوا لكم الصوره من ناس للطرف النقابي راهو اللي يمثل العمال هذوما والناس اللي تخدم في القطاع هذايا الحساس والحساس جدا باش العبيد على الاقل ما تظلمش الناس هذوما لانهم ناس مضامين كيفنا كيفكم من دافعي الضرائب حقهم اليوم عندهم حقوق في أوت صار ما صار قالوا عندكم شهر نقعدوا نحكيوا مع بعضنا اليوم نقعدوا ديما ليلة صلى الله ديما لي ديرني متر ديما لي ديرني مينوت وفوق هذاك الكل شوفوا اليوم النوع نتاع البلبل نجم يتخلق في معناه في البلاد مالوغوزمون ونزيدوا من معاناة التونسي كما قال سي سلوين ان شاء الله لغة العقل هي التي تنتصر والمصلحة الفضلى للوطن وايضا للعمان هي اللي تنتصر.

0: 5 trottinette électrique ou برشا كادوات اخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات. كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
5: مرحبا بكم جديد وين ما كنتوا، تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا. اي نعم نحكي وعلى كارفور، كارفور اللي حاضر معنا في المناسبات الكل، كارفور اللي متعنا ديما بأعز الأسعار بدليل. واليوم بمناسبة عيد ميلاد البطاقة وفاة 21، كبرت كبرت البطاقة وفاة، عمرها 21 سنة، حفالي من 23 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2026 في مغازات كارفور، كارفور ماركت وكارفور إكسبريس. برشا كادوات، فما الكرماس الاستثنائية بتاع عيد ميلاد البطاقة وفاة، نلقاو فيهم برشا كادوات دي بون داشا، نلقاو زادة كيف كيف كادوات يعملوا 66 كيف، عروض زادة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا الكل وين نلقاوه يا شباب؟ نلقاوه في الكتالوج اللي تدخلوا من توا لغزوسيوم تاع كارفور، اتبعوا كل جديد. كيف ما قلت لكم، نذكركم بأنه اللعبة متاع العيد ميلاد 21 هي لعبة غير ملزمة للشراء، وقلكم بأنه تدخلوا زادة للمغازات متاع كارفور، كارفور ماكيت وأيضا كارفور إكسبريس، وغديك تسكني والكيو آر كود اللي موجود، ولهنا عندكم زادة معناها ربح يوصل القديش، ركز لي مليح، لعشرة لعشرين لثلاثين لأربعين أما خمسين ألف دينار كاملين في بوان دو فيديليتي أغاني. نعم ركز لي مليح، 50,000 دينار ان بوان دو فيديليتي أغاني. فوق هذاك الكل كرميز زادة كيف كيف أو كادو في لي تخواز هيبر مارشي متاع كارفور المرسى، كارفور مولف سفاكس وكارفور مولف سوس. غديك نجمو نبدلو زادة كيف كيف وان في معناها نجم اون بو كونفيرتير لي بوين دو فيديليتي نتاعنا اون تيكي كاش. ا بروبو دو تيكي كاش، اي سيدي نقول لكم غدوه تبدا الاحتفالات ل 24 سبتمبر 2026، ونقول لكم عندنا فرصه ممتازه وممتازه جدا. غدوه النجم اون بو كونفيرتير، نجم نبدلوا نقاط الوفاء نتاعنا بتيكي كاش، ونتحصلوا على تيكي كاش اخر فيه نص القيمه بلاش. معناها انا لي بوان اللي عندي يعطيوني 10، معناها ان بوندا شاب قيمه 10 دينارات، لي ناخذ ان بوندا شاب قيمه 10 دينارات وفوق نص القيمه 5 دينارات، معناها النقاط نتاعي اللي يسويو ريالمون 10 دينارات يسويو 15 دينار. واضحه الفكره ولا نزيد نوضحها اكثر فاكثر؟ فهذا مش غريب على كارفور اللي ديما محفلها في عيد ميلاد البطاقه وفاء. وتنقلكم بعد بعد شوية كل نهار لما جيت موزايكا فام باش تكتشفوا لوفر متاع اليوم ولوفر زادة كيف كيف لزوفر اللي تلقاوهم في الكتالوج متاع كارفور الكل. ذكركم غدوة فقط الأربعة 23 سبتمبر 2026 عندنا فرصة مميزة نبدلوا فيها نقاط الوفاء متاعنا انتيكي كاش ونتحصلوا زادة على تيكي كاش آخر, معناها عندنا كاش ونص بمناسبة العيد ميلاد هذه, معناها اكسكلوزيفمون غدوة الأربعة 23 سبتمبر 2026 في كافة مغازات كارفور. امشي والأقرب مغازان كارفور, كارفور ماركت ولا كارفور إكسبرس, برشا جو يستنى فيكم أبارتير من غدوة 23 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2026 غدوة. أي نعم نبدأ والاحتفالات بالحوت عليكم يا سيدي, وذك علاش كارفور يفرح بكم. غدويك تلقاو كيلو دوغا ديلفاج ب 17 دينار و 990 مليم, 17 دينار 990 مليم, ونلقاو زادة كيف كيف لي عشاق القهوة نلقاو كافي سوليبل ماكسويل هاوس لو بوكال 290 غرام هذيك الحكة ل 190 غرام نلقاوها ب 27 دينار و 900 مليم فقط في بقعد 39 دينار و 900 مليم, وهذا الكل غراس للبطاقة وفاة بفضل البطاقة وفاة اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. ننطلقوا غدوة إن شاء الله لبركة الله نهار الأربعاء 23 سبتمبر غدوة, تلقاو لوفر دي جور هذايا, تلقاو الكتالوج الجديد وتلقاو زادة فرصتكم باش تبدلوا نقاط الوفاة متاعكم تيكي كاش ونص دونك اوتوماتيكمون غدوة لي بوان اللي عندكم تاخذوا تبدلوهم هما وتاخذوا عليهم نصف القيمة. كما قلت لكم كان عندكم لي بوان يسويو 10 دينارات فيوليو لي بوان هذوما يسويو 15 دينار, ملفاش تستنى امشي وما ضيعش الفرصة. الأقرب مغازان كارفور ولا كارفور ماركت ولا كارفور إكسبرس هذا عيد ميلاد بطاقة وفاة اللي يبدأ غدوة 23 سبتمبر 2026 ويتواصل حتى 4 أكتوبر 2026. نعم
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
5: تحية لكم الناس الكل, نشكركم على اختياركم موجاتنا, نسلموا على الناس اللي اختارت تسمعنا فيا الابليكاسيون تاعنا موزايكا فام, نعاود نذكركم تقدروا تشارجوها على اندرويد ولا على اي او اس.
6: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
7: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات اوبيل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز exceptionnel. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Stafim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigeri Leasing.
8: عام دراسي جديد اللي ميمة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية
5: لي أحباء الهايتك وآخر أخبار عالم التكنولوجيا, هذا موعدكم اليومي مع هايتك
9: حصرياً مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون, هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
10: أريدو طور عالمك.
11: أهلا وسهلا مرحبا بكم, هذا رونديفو جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. بعد 12 يوم كاو من اطلاق الابليكاسيون ميوز الخدمة اللي تعتمد على الاي اي ايجنت بالنسبة لشركة ميتا, بعد 12 يوم شركة ميتا بتتحقق في ارقام كبيرة ياسر بالنسبة للاحصائيات, والاحصائيات هذه هت نقارنوها بتشات جي بي تي في نفس الفترة متاع الاطلاق بتاعه في اخر 2022. حسب تقديرات شركة ابتوبيا في اول 12 يوم على الايفون فقط في امريكا وكندا ميوز وصل تقريبا 1,800,000 داونلود مقابل حوالي 1,300,000 تحميل لتشات جي بي تي وقت اللي تم اطلاقه رسميا, وعلى بقية المنصات ميوز وصل لحوالي 2.8 مليون داونلود في 12 يوم كاو. اما المفاجأة مش كان في عدد الداونلود التليشارجمون, لكن زاد في الولايات المتحدة الامريكية ميوز وصل تقريبا ل 642,000 مستخدم نشط يوميا utilisateur actif مقابل حوالي 231,000 لتشات جي بي تي في في نفس الفتره من اطلاقه. لو كان نعمل مقارنه توا بين مستخدمي الايفون بالنسبه لميوز يبقى متقدم بحوالي 359 الف مستخدم نشط في اليوم الواحد. هذا بطبيعه مقارنه بتشات جي بي تي والشيء هذا عادي جدا. ميتا عندها بلاتفورم كبيره تعتمد على فيسبوك انستغرام واتساب وهذا اللي يعطيها افونتاج كبير ياسر بالنسبه لعدد المستعملين. مئات الملايين من المستعملين نجموا يخلطوا لخدمه الذكاء الاصطناعي بسرعه كبيره ياسر. وحسب نفس الداتا فانه اكثر من 95% من المستعملين نتاع ميوز يستخدموا زاده فيسبوك وحوالي 63% منهم موجودين على انستغرام. دونك القوه نتاع الايكوسيستم كامل نتاع شركه ميتا يدز ياسر في السيرفيس هذا. هذا بطبيعه ما يعنيش انه ميوز فات تشات جي بي تي وباش يغلبوا بالضربه القاضيه. الارقام هذه تحكي كان على الايام الاولى من الاطلاق والتقديرات تجي من شركه خارجيه. ما احناش نحكيوا على ارقام رسميه مع شركه ميتا. التست الحقاني بعد اسابيع ولا بعد اشهر وخاصه وقت نبداو نحكيوا على اطلاق عالمي كيف قلت لكم. ميوز لحد الان موجود فقط في الولايات المتحده وكندا. بالمناسبه اول تاك لميوز يجي مع عند امازون اللي منعت الاعتماد على ميوز للشراء من المتجر نتاعها. سؤال يطرح نفسه هل غدوه باش نسمعوا برشا كلام على ميوز؟ غدوه باش يكون رونديفو مع ميتا كونيكت 2026 ليفينمون نتاع لي ديفلوبور نتاع شركه ميتا. تابعوا غدوه شنو الاعلانات شنو الكلام على الاستراتيجيه نتاع الذكاء الاصطناعي بالنسبه لشركه ميتا وشنو لي زانونس اللي باش يتم الاعلان عليهم غدوه. ليفينمون على نهارين 23 و 24 سبتمبر. باش نحكيو على جوجل باش نحكيو على موضوع باش يهم برشا الناس اللي تخدم على لي سيت ويب وتخدم على ريفيرونسمون تاعهم وتحب انه لي سيت ويب هذوما يكونوا حاضرين في المراتب الاولى في الريزولتا نتاع لي موتور دو ريسيرش. الشيء هذا ولا صعيب في السنوات الاخرانيه وقتها جوجل ولات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع جوجل اوفر فيو جوجل اي اي مود وغيرهم من لي مود اللي ولات تتعقد فيها الامور بالنسبه للريفيرونسمون وخاصه كيفاش تظهر المعلومات بعد ما ولات شركه جوجل تعطينا ملخص للمعلومات ولا معطيات هي تكتبها عن طريق الذكاء الاصطناعي. جوجل توقع لتجرب في ميزة جديدة المرة هذه في ديسكوفر تعتمد أكثر كالعادة على الذكاء الاصطناعي واسمها دايف ديبر. الفكرة بسيطة عوض ما تكليكي على المحتوى وتمشي مباشرة للمصدر جوجل تجم توريك من الملخص أعمق مولد بالذكاء الاصطناعي فيه برشا

0: من 18 سبتمبر من الجمعة اللي فاتت، وتجي حاليا تحت ملخصات متاع الفيديو في جوجل ديسكوفر كي تنزل على دايف ديبر، تعطيك ملخص موسع للموضوع. وبعدها تلتقوا إكران ثاني اسمه Explore More Stories، فيها العديد من المعطيات أخرى بالنسبة للخبر، زوايا مختلفة ولا ديليان إكسترن ومواقع أخرى. وجوجل قالت أنها باش تجرب أكثر من ديزاين خلال الأسابيع الجاية باش تشوف شنو أحسن تجربة بالنسبة للمستعمل. حاليا اللي تستذوما يخصوا المحتوى متاع الفيديو فقط، أما تم اكتشاف أنه شركة جوجل يمكن يسر توسع التجربة متاعها زادة للمقالات. لحد الآن زادة جوجل ما قالتش في أي بلدان الميزة هذه متوفرة ولا قداش من مستخدم قاعد يتستي في الميزة هذه. أما المشكلة الكبيرة هنا تخص المواقع الإخبارية والناس اللي عندهم دي سيتواب يحبوا يكونوا لي سيتواب هذوما حاضرين بقوة في النتائج متاع محركات البحث. خاطر كان جوجل تعطيك المعلومة مباشرة من داخل ديسكوفر، المستخدم ما عادش يحتاج انه يدخل السيتواب الأصلاني. الشيء هذا يجي في وقت اللي الناشرين أصلا قاعدين كيف قلت لكم يعانيوا من تراجع لفيزيت بسبب ملخصات الذكاء الاصطناعي في الريزولتا متاع الريسيرش. هذا بالنسبة لهاتيك اليوم. هاتيك العادة تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
1: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: السلام عليكم الناس كل، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، باش نكن نخلط معكم للافان. ولكن قبل هذايا نحب اليوم نقول جويو اي روز انيفيرسير، اليوم عيد ميلاد اختنا العزيزة زينة الزنيدي، اليوم زوجها مقداد واخواتها وخاصة زميلتنا حبوبة حبيبة اللي يقولوا لها كل عام وانت حية بالخير وصحة وسلامة، وربي يعليك وربي يعطيك اللي تتمنى وربي يحفظك ان شاء الله وربي يكرمك وربي يخليك لينا. زينة الزنيدي ان شاء الله كل عام وانت حية بالخير، أختك حبيبة تبوسك برشا برشا تقول لك نحبك برشا برشا وإن شاء الله كل عام وانت حية بالخير، هي وإخواتك وجنس الكل اللي يحبوك. ركزينا يا باهية، هابي بيرثداي. هكا اخباركم لافان دو على كل سن اليوم. ميرسي بوكو سي يونس، ميرسي لسوريا، ميرسي لأميمة، ميرسي لخالد، ميرسي للبنى، وميرسي لعلي، وميرسي زادة كيف كيف توصل للشاكر ووائل كانوا معنا على 71113000. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا ديما على فيا نيميرو واتساب 23513000. راهو لي رومارك اللي تقدموها دائما ناخذوها بعين الاعتبار، مقترحاتكم الغنائيه زادة كيف كيف نحاولوا بقدر المستطاع انه نعديوها. وما تنساوش موعدنا اليومي مع واتساب عجب، واتساب عجب تلقاوه ديما مع الخمسة ودرجين، دونك نجموا تبعث لنا الميساج نتاعكم فيا نيميرو واتساب نتاعنا. نسلم عليكم وين ما كنتوا. باش نخليكم بعد شوية مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية في موجز السادسة على الأولى في تونس، زميلنا المتميز الحسين الدبابي في أخبار الستة. بعد هي سبور إكسبريس جينا مع مكي العوني، يتواصل المشوار بعد ذلك مع صديقنا حيدر شيرني في ريكاب سبور، وعودة على أبرز مقاعد في الساحة الرياضية والكروية في تونس مع المحللين متاع موزايك اف ام. المشوار بعدها يتواصل أيضا مع صديقتنا سامي الحامي في كل شوق بلوس، وسهرية تبدأ مع واحد من الناس مع شكل بسبيس، وتتواصل بعدها مع صديقنا يسر جديدي في بنت لفيم. أنا حسن الميلي أقول لكم شكرا على الوفاء متاعكم، تقابلوا غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23 061 414، ولا إجابة حذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزيغ.
5: تدلل تدلل
6: حتى 27 سبتمبر، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
5: تدلل
7: جيان إيام دللنا. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فيتك المدخو وسع بيرك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
8: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
9: فريجو تكنيك اسمه سمعة 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
10: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عامبر وفل.
11: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس اون ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 77 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دورينتاسيون ايداد ميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.

0: الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دجلة النور التونسية تحقق نتائج قياسية على صعيد الكميات المصدرة وقيمة العائدات المالية رغم التحديات المناخية التي أثرت نسبيا على حجم الإنتاج المحلي، حسب المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في وزارة الفلاحة درصاف بن أحمد. ووفقا لبن أحمد قفزت كميات التمور التونسية المصدرة خلال

0: هذه الامتيازات والفرص الموجودة في منطقة التجارة العربية الحرة، إلا أن المؤسسات التونسية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة لم تستفد منها بشكل كافي.
1: نعلم جميعا أن منطقتنا العربية تمثل سوقا طبيعيا واستراتيجيا يضم أكثر من 400 مليون مستهلك، وتوفر مزايا تفاضلية هامة على رأسها الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لبعض البنود التعريفية. ورغم ذلك لا تزال نسبة كبيرة من مؤسساتنا خاصة الصغرى والمتوسطة لا تستفيد بشكل كافي من هذه المزايا، إما لعدم الإلمام بقواعد المنشأ العربية أو لصعوبات تتعلق بشهادة المنشأ والوثائق المطلوبة. وهنا يأتي الدور المحوري لغرف التجارة، وبحضور زملائي من غرف التجارة نحن حلقة الوصل بين الإدارة والمؤسسة. دورنا مرافقتكم يوميا، تبسيط الإجراءات، توفير المعلومة الدقيقة حول النفاذ للأسواق العربية، ورفع انشغالاتكم الميدانية إلى الجهات المعنية.
0: المندوب الجهوي للتربية في سوسة محمد علي بذراعي يفيد بأنه تمت الاستجابة لمطالب إدماج حوالي 1340 تلميذا من المؤسسات التربوية الخاصة في التعليم الإعدادي والثانوي إلى المؤسسات العمومية خلال السنة الدراسية الحالية، مضيفا أنه سيتم النظر في مطالب إضافية للإدماج. دوليا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن أنقرة تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء القتال بين المملكة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن، مؤكدا أن استمرار الأعمال القتالية لا يخدم مصلحة أي طرف. وأردوغان يضيف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الصراع، فيما يكثف الحوثيون هجماتهم على السعودية ووسط تجدد الأعمال القتالية في اليمن. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك الموعد الرياضي، الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: عاد نريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. بداية مع الترجي الرياضي التونسي، واليوم كان فما عدل تنفيذ في حديقة النادي لمعاينة غياب المدرب لورينسيو ريغي كامف على تربص الفريق في عين دراهم. ريغي كامف غاب دون إعلام وما زال ما صححش وثيقة فسخ العقد مع الترجي بعد الاختلاف في وجهة النظر في اجتماع البارح. وتربص الترجي يشرف عليه المدير الفني للشبان البلجيكي جوال كراي لحين تعيين مدرب بديل لريغي كامف. بالنسبة لبديل ريغي كامف، من بين الأسماء المطروحة أو أبرزها هو المدرب الإسباني بابلو فرانكو اللي قاد المغرب الفاسي عام ناول للتتويج بالبطولة. بابلو فرانكو حاليا من غير فريق بعد ما غادر المغرب الفاسي، قبلها كان درب الفيصلي السعودي، أمازولو في جنوب أفريقيا، سيمبا التنزاني 9 مقابلات، القادسية الكويتي في مقابلة واحدة، ودرب في الليغا ختافي 14 مقابلة موسم 2014-2015. بابلو فرانكو هو الأقرب لخلافة ريغي كامف، ومن المنتظر انهاء الاتفاق بينه وبين الترجي في الساعات القادمة. في نادي البنزرتي، كاتب العام للفريق صابر بن بركان في تصريح الموزايك لكلام اللي اتقال على حكم صالح اللاعب مومار ديوب يجبر السيابي بدفع 300 مليون للملاعب. صابر بن بركة أكد أن المبلغ اللي طلبه اللاعب 96 مليون ومفهمش حكم صدر، والإدارة قاعدة تتفاوض مع الملاعبي ومحاميه. في أمل حمام سوسة، وبعد انسحاب المدرب يوسف المويهبي اليوم في الليل اجتماع للهيئة المديرة لتحديد اسم المدرب الجديد. من أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اليوم اكتملت المجموعة بالتحق كل من إلياس العاشور وسيباستيان تونيكتي التمارين بعد أقل من ساعة من تو مع 7 متاع العشية في أنيكس رادس. نذكر أنه أول مقابلة باش تكون ضد أوغندا نهار الخميس 8 في رادس في الجولة الأولى من تصفية الكان. حكم المقابلة هذه هو الموريتاني عبد العزيز بو. بالنسبة للتذاكر بدأت اليوم تتباع على موقع sportique.app، وغدوة التذاكر تتباع في الشبابيك المنزه من 9 لل 5 متاع العشية، والأسوام 5 10 15 و 30 دينار. اليوم سافرت بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عام سافرت للقاهرة للمشاركة في

0: مباراة شمال افريقيا المؤهلة للكان. بالنسبة لبرنامج المباريات من 24 سبتمبر ضد الجزائر، 27 سبتمبر ضد المغرب، 30 سبتمبر ضد مصر، و3 اكتوبر ضد ليبيا. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد صغر يلعب حاليا نهائي بطولة افريقيا في الكوت ديفوار ضد المنتخب المصري، مقابلة اقبال 5 ثواني من نهاية الشوط الاول لتقدم للمنتخب المصري 13-9. انطلقت 5:30 المقابلة هذه ومنقولة على الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة اليد على فيسبوك. دونك الثواني الاخيرة من الشوط الاولاني، حاليا السكور 13-10 لصالح المنتخب المصري للأصغر ضد المنتخب التونسي في نهائي بطولة إفريقيا اللي تنظمها الكوت ديفوار. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالم. مزيكا فام لا

0: بشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزيكا فام. عودكم اليوم مع ركاب سبور، عودة كالعادة على أهم المستجدات الرياضية. رسمي ريجي كامف يغادر بعد ما غاب اليوم على رحلة الترجي التونسي لاعين درام، وإدارة الترجي تعاين قانونيا هذا الغياب. فرانكو بابلو هو الأقرب الآن بنسبة كبيرة، ورش نعطيكم بعد شوية موعد قدومه إلى تونس لإتمام اتفاقه مع الترجي التونسي. لكن شكونوا المدرب هذي؟ شنو أبرز المحطات في مسيرته؟ شيما تكتيك بالفريم تاعه؟ أهم الأرقام، أهم منجازات وأهم المحطات في مسيرته؟ في انتظار أنه الترجي التونسي يعلن على الاتفاق الرسمي. كما قلت لكم قريب جدا جدا بنسبة 99% هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي ريجي كامف، اللي كان عمل تصريحات اليوم الموقع وينوين. نرجع على أهم هذه التصريحات ورد الترجي زيادة على التصريحات هذه من الترجي. نحكيه على الكيب ناسيونال، مرحلة جديدة بكوادر جدد، شكونوا من الآن الإطارات الجديدة للمنتخب الوطني بعد ما سجلنا غياب ثلاثة ملاعبية للسخيري اللي خذا الروتيت انترناسيونال نتاعو، علي العادي الغايب، وكذلك حنا بعلى المجبري المصاب. شكون اللاعبية اللي هما كوادر المنتخب جدد؟ شكون زاد الكابتن الجديد في المنتخب الوطني؟ نحكيو على مقتضيات المرحلة استعدادا لزوز مقابلات هامة على درب تصفية كان. هذا كله أكثر يرافقني فيه اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بيك حيدة، تحية ليك، تحية لأسامة ولخير معنا هنا، وتحية خاصة لكل السادة المستمعين والمشاهدين كذلك.
1: أهلا وسهلا بيك نادر. أسامة السلامي مرحبا.
3: مرحبا مرحبا حيدر، مرحبا نادر، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: هاو مخدمش معايا الجمعة نقص شوية ولا يتردد مرحبا؟ شكون؟
3: لا جيت كربات في ريم الصالة.
1: احكي لي خويا، راني مستنى في
3: هذا اليوم خويا على الصباح ديريكت صالة ساعتين وربع.
1: وتقوم صباح بكري؟
3: اي نقوم صباح بكري خويا، وساعتين وربع، وبعد جاي فدك معايا اللي نخدم معاه، قال لي كنت كيفاش؟ قال لي كنت تلعب، كنت تخلص وما ترانيش، لو وليت تخلص مش تتران.
1: والله
3: الدنيا يا
1: اخويا، والله قال حق يا
3: اسامه، انا قلت حتى انا قلت
1: ما بقيتش تقوم بكري هذيا، راهو
2: ما بقيتش تو المراوي نتاعو المده هذه، ولاو في اليدين قصار باش يوليك التريسيبس على شويه ويبداو اجيستي وهذيك البيكتورو يا حيد.
3: والله هما كانوا هما بيدهم، اما ما بدل زاد يا اخي هما
2: ما دزاش التريسيبس.
3: لا تهن،
1: خذ البروغرام عند نادر.
3: بيان سور، لا ناخذ لي زيد، لا ناخذ
1: هذا. والله يعطيك صحه، انا نشط الكوراج وسام.
3: والله يا باش نقول دي في انا وياه، عملت تصويره اول نهار دخلت فيها للساعه،
1: باش نعملنا فون يا بري،
3: باش نعملها بعد شهرين. والله انا بعثنا ونحطها
1: هذا سكوب لينا نحن في ريكاب سبور. وقت اللي تحس اللي وصلت المرحله باهيه نحطوا فون يا بري، نشجعوا الناس على السبور.
3: لا والله نقول لك انا دو موا، خلينا دو تروا موا، مش عام الجاي ولا العام اللي بعد.
1: مش
3: هو التصويره الاولى كان عبتها ما شاء الله. ما شاء الله
1: بي خلي في بعد نشوف لافون ابري، نشوف ليفولوسيون كيفاش. لا لا بون بون شانس الحقيقه، انا شجعك برشا اسامه. عدنان اهلا وسهلا، انت عدنان كمل ترانيتهم الكل وبطلت، يعطيك الصحه. رحب كيف كيف وسيم في الخراج الرقمي، رياضات اخرى انت وسيم عندك حتى علاقه بالرياضات هذه؟ خلينا بعد شويه نحكيو كما قلت لكم على المستجدات في الترجي الرياضي التونسي. لكن كل عاده البدايه بي كما اليوم تاريخ انهيار نادي كبير كما أولمبيك مارسيليا. الحكاية بدأت بقرار ثم وصل أولمبيك مارسيليا إلى مرحلة صعبة جدا، التفاصيل في كما اليوم.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: سبتمبر 1993، مارسيليا مازالت تحتفل، مازالت تعيش على وقع الفرح بالتتويج لأول مرة في تاريخها برابطة الأبطال الأوروبية. كان ماتش كبير ضد ميلانو في منشن نهار 26 ماي 1993.
5: بولي دان لاكس، مارسيل دوسالي او سيكون بوتو
6: بيت بيت بولي.
1: في نفس الموسم لوام كان بطل فرنسا للمرة الخامسة على التوالي، كان موسم فوق العادة. لكن ولهنا يبدأ الاستدراك في القصة، في 20 ماي قبل نهائي أوروبا بستة أيام صارت حاجة صغيرة في ظاهرها، لكنها من بعد كان عندها نتائج كارثية على أولمبيك مارسيليا. لوام ربحت فالنسيان 1-0، وبعد الماتش مدافع فالنسيان جاك غلاسمان خرج وتكلم، قال انه عدد من ملاعبي فريقه تلقاو رشوه مقابل التهاون ضد اولمبيك مارسيليا. ومن غادي بدات الحكايه. 9 جوان القضاء الفرنسي يفتح تحقيق. 24 جوان النيابة الفرنسية تعثر على مبلغ 250 ألف فرنك فرنسي مدفون في حديقة دار عائلة لاعب فالنسيان كريستوف روبير. 4 جويليا مدرب فالنسيان بورو بريموراك اتهم برنار تابي رئيس لوام انه طلب منه يتهاون في المقابلة لجمعته. 6 جويليا جان بيير بيرناس يتوقف ويتحط في الحبس. القضية كبرت وفي 6 سبتمبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضرب أول ضربة كبيرة. مارسيليا تقصى من كأس أوروبا، يعني الفريق اللي قبل 3 شهور كان على قمة القارة ما عادش عنده الحق يدافع على اللقب بتاعه. وبعدها 17 سبتمبر الاتحاد الفرنسي يقرر 22 سبتمبر باش يصدر القرار النهائي. الموعد تحدد، المدينة تستنى. 21 سبتمبر الأطراف المعنية يتم استدعائها أمام المجلس الفيدرالي. 22 سبتمبر 93 القرار يصدر، الاتحاد الفرنسي يجرد لوام بصفة تحفظية من لقب بطولة فرنسا 93. المقابلة ضد فالنسيان تتسجل خسارة للزوز فرق واللقب يتعلق، والضربة ما وقفتش غادي. 27 سبتمبر الفيفا واليوفا يوسعوا العقوبات، مارسيليا تحرم حتى من كاس الانتركونتيننتال والسوبر الأوروبي. الفريق اللي ربح أوروبا الكل ما عادش قادر يعيش حتى الامتيازات اللي جاته من تتويجه. 22 أفريل 94 تجي الضربة الأكبر، أولمبيك مارسيليا إلى الدرجة الثانية. هنا ما عادش نحكيه على لقب ضاع، نحكيه على نادي كامل يتيح، أفضل لاعبيه غادروا، الميزانية تتقلص بشكل كبير، والحلمة اللي بناها برنار تابي خلال 8 سنوات تبدأ بالتبخر. وتابي نفسه في 10 فيفري 94 يتحط رسميا في إطار التحقيق بتهم تتعلق بالتواطؤ في الرشوة والتأثير على الشهود. 15 مايو 95 تصدر المحكمة حكم ضده، عامين حبس منهم عام نافذ. و3 فيفري 97 رسميا برنار تابي في السجن، الراجل اللي كان قبل سنوات رمز القوة في مارسيليا يوصل للسجن. أما مارسيليا باش تحتاج 18 عام كاملين باش ترجع للتتويج بلقب البطولة الفرنسية، وكان هذا في 2010 مع ديدي ديشان. وهكا الحكاية اللي بدت في 20 مايو 93 بمباراة فالنسيان وصلت في 22 سبتمبر إلى سحب لقب، وبعد 7 أشهر وصلت إلى الدرجة الثانية، والراجل اللي كان واقف في قلب أعظم سنوات مارسيليا برنار تابي خرج من الحكاية كما دخلها بصوت عالي، لكن هالمرة من وراء القضبان.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: هذه حكاية أولمبيك مارسيليا في التسعينات، وإحنا كنا صغار شوية الحقيقة. اسم برنار تابي كان اسم مرعب، وفجأة وصلت وقت الأخبار برنار تابي في الحبس، أولمبيك مارسيليا انهيار كامل، رجع في السنوات الأخرى.
3: صحيح حيدر، برنار تابي الرئيس القوي، الرئيس يعني في كلامه كان يعني كيفاش يقولوها يعني بروفوكاتور، كانت عنده عين كبيرة زادة كيف وصل إلى نيغوسي مع دييغو أرماندو مارادونا، حاب يجيبوا المرسية سرتا ماما. كانت الفريق متاع مارسيليا وقتها كنت فما لاعب كنت نعشقه برشا اللي هو كريس وودل، كان من برمي لي ميور جوار عندي أنا في العالم، مش يعني كانت عنده ساقي صار وتحسه نونشالون، لكن كان ديسيسيف برشا في التورنوا هذية، بيان سور مع دي بيلي وأسامي كبيرة برشا. يبقى الرئيس اللي صحيح اللي هو عمل برشا مشاكل، لكن كي تشوف برنار تابي وتشوف الافكتيف اللي عمله وتشوف القرارات تخذهم أسرت ماما حيدر روسل إلى إيكارتي ده اللي إيريك كونتنا وقتها على الكمبورتمون تاعه، وقتها جابوا المرسي وبعد طيش مريول مرة قال له ماذا ما عشان
1: كان قوي قوي
3: كان صعيب وقوي على الاخر، وكان ذكي برشا زاد حتى في خدمته في وقتها أسرت ماما خذ شركة كبيرة متاع متاع متاع سبور. لكن بعد شفنا وسمعنا وقت الموضوع الكبير، وقتها كانت مباراة ذهلي في البطولة، وكان لاعب هو بيدو اللي قال راو طلبوني وتسلمت فلوس وكذا. الحقيقة الفريق الكبير هذاك حيدر والأسامي الكبيرة خسارة بعد التتويج هذاك والمجهود هذاك الكل، تخرج القضية اللي فسخت التعب واللي عملوه والانتصارات الكبيرة.
1: أولمبيك مارسيليا وقت اللي كانت الكرة في تراء آخر، كان فريق كبير للآن فريق كبير عنده على فكرة عشاق حتى في تونس منستحب لوام روح
2: وي.
1: لكن من بعد خرج موديل آخر متاع أندية كما بيجي اللي هو الاستثمارات اللي هو البرشة فلوس. أولمبيك مارسيل الآن ما عنده حتى فرصة في أنه يوصل لقب أوروبي مثلا وقت اللي ينقيسه بإمكانيات بيجي ولا الأندية الأخرى. قاعد عايش على أطلال اللقب الوحيد
2: اللقب الوحيد وكل الفترة متاع التسعينات وبازيك بولي وكل يعني كان عندهم فريق ممتاز جدا. انت تشوف التصاور اللي اختارتهم انت مع الميلان اللي هي تقعد زاد كبرنا في التسعينات والثمانينات الناس اللي قبلي واللي على الميلان وعلى هذوما والريال وهذوما ثلاثه يعني اكبر والبايرن بيان سو. من بعد جات الحاجات الجديده كما قلت انت حتى برشلونه
1: الموديل الجديد
2: جات برشلونه بعد وقتها حتى كذلك فهمت او انا حقاني ذكرت الريال كتاريخ وكدنيا وكمجد لكن تو في الصحيح برشلونه
1: باه لكن صحيح معني الريال في الغالب
2: كيما تو لكن كيما تحكي انت تو على بي جي ما اشتغلت عليها وثم دول عربيه كيف كيف ثم نوادي ما عندهمش قاعده جماهيريه وتاريخ كبير لكن اموال تو استثمار عندك القدره نتاع الامور الماليه تشري تجيب احسن المدربين احسن اللاعبين مع اداره تكون حكيمه نجم تكتسح وتوصل بعد بالالقاب تفوت حتى النوادي الجماهيريه. اللي عجبني من الحكايه الكل تطبيق القانون والمتابعه شو الناس تعمل. قال لك القاهم في داره
1: في الجنينه
2: في جنينه في داره
1: يعني اما اللي استعرف عليه ضمير يخدم
2: يعني شوف في المستوى هذا مع اسم النادي هذا وطبق القانون احنا يا ريت كان نطبقه واحد على مياه من الحاجات هذوما لانه عنا الدنيا الكل احنا في كوذتنا
1: كل شيء
2: عنا كل شيء ووصلت حتى بروفات موجوده وحط ديما
1: لا ما عملنا لجنة
2: اي حط ديما فرق جادة تحت
1: هيك اللجنة اللجنة مازلت ثبت
2: كان عملنا لجنة يعني انساه هذا الموضوع مات مع الميتين الله يرحمه
1: هذا هو واضح. شكرا نادر وسامة شكرا لعدنان على الابياج والمونتاج شكرا ليك كيف كيف زاد وسيم شكرا على الخدمة المزيانة هذه. بعد شوية بعد الفاصل اخر مسار غنحلوا من افريقيا كان فوق التراجي وكيف كيف المدرب الجديد القريب بابلو فرانكو.
0: الباكاليتو مبروك اما شنو باش تختار مستقبلك في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: تشيل للطاقة. أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: الإسباني بابلو فرانكو هو الأقرب الآن، خليني أقول هو الوحيد الآن اللي اون نيغوسياسيون مع الترجي الرياضي التونسي، يجي لتونس غدو ولا بعد غدو على أقصى تقدير. هذا يتزامن مع عودة شكري الواعر نائب الرئيس ورئيس الفرع من الولايات المتحدة الأمريكية، كان في زيارة ثم قطع زيارة ذي ورجع حتى لأنه فما تطورات تعرفوها بكل تأكيد، وباش يكون موجود لإتمام الاتفاق مع بابلو فرانكو. ديما نقول 90 ولا 99 على أي شيفر نقوله في انتظار سيناتور، مادام فما سيناتور ما نحكيوش على حاجة رسمية، لكن الآن المتوفر البيست الأولى على والوحيدة تقريبا هي بابلو فرانكو، والإدارة الترجي قدمت معها برشا على مستوى المفاوضات، وباش يجي لتونس كما قلت غدو وبعد غدو على أقصى تقدير لإتمام الاتفاق مع الترجي. تونسي هو المدرب السابق للمغرب الفاسي، كان تحصل على البطولة المغربية الموسم اللي تعدى 45 عام، إسباني كانت له برشا تجارب في إسبانيا لكن في القارة الأفريقية زاد عنده عديد التجارب. خلينا نحطوكم في الصحن ونفهموا مليح شنو معنى نجم نقوله على الاختيار هذا بالنسبة لي الترجي تونسي. الاختيار خلينا نقوله أنه ليميتي شوية في وقت كما هكا، صعيب تلقى انترنور كما أنت تحب، دونك في المتوفرين أعتقد أنه هذا اللي تنطبق عليه أغلب الشروط. ما عادش كان عندكم رأي آخر نادر ثم
3: أوصل. وهذه أهم ملاحظة اللي اختمت بها أنت، أنه الوقت هذا خلينا نقوله تقريبا يكون المدربين أو اللاعبين الممتازين اللي عملوا موسم استثنائي ما تلقاهش توا حر، صعب جدا. يعني هو صدفة هذا يفاز بالدوري المغربي وقعد حر ما عندوش نادي، لأنه يعني بالمنطق اللي يفوز بالبطولة
2: يعاود كونتراته
3: طبعا، يعاود أو تلقاه هو بيعطوا جاه عارف آخر في بطولة أفضل، أو يحب هو يمشي ويبدل الأجواء. ثم لأنه مدربين يقول لك أنا فزت بطولة خليني نخرج من باب الكبير، خليها تقعد لهم تاريخ. بعد 41 سنة الماس المغرب الفازي يفوز بالبطولة المغربية قدام شكون؟ الجيش والوداد والرجاء وغيره،
2: ونهضة بركان.
3: ونهضة بركان
2: قبل الموسم اللي قبل،
3: اي نهضة بركان اللي عملت كذلك قفزة نوعية برئيسها وأجواءها وبمعين الشعباني كذلك اللي عمل عمل كبير، وقال لك معين المالوخ قال لك عملنا هدف الى 2029. يعني شوف كي تحط برنامج وتسطره تدريجيا تنجم توصل لاهدافك.
2: ارجع لي بابلو فرانكو،
3: دونك المدرب هذا يعني من هازز بطوله وكان خرج من الماس، مازال كي كان في المغرب هو للامانه يوم الاحد كان في المغرب تفرج في مباراه وديه بين الماس المغرب الفاسي والجيش الملكي انتهى 2-2، هو كانه ثم وعمل حوار مطول ب 40 دقيقة في إحدى القنوات وكأنه ندم أنه غادر، فهمت؟ رجعوا الحنين الأسبوع هذا، هي المغرب الفاسي جابت مدرب الحسن الجديدي مكانه، وللأمانة كان تم العرض على هذا المدرب تجديد العقد لأكثر من موسم تقريبا في الشهرين 3 الأخرين، لأنه تعرف البطولة متاع المغرب تهزت تقريبا في اخر جوله او قبل اخر يعني في اخر الامتار، لانه كان تنافس شديد بين 4 و5 انديه. قدموا له عرض للتجديد لكنه رفض. ما بعد ما كمل العام نفس الشيء، هما كذلك الاداره يعني خذوا القرار. واللي عجبني فيها والمدرب انه كي عمل الحديث قالوا شنو الاسباب، ما قال ولا شيء، قال عندي اسباب شخصيه واسباب اكيد رياضيه مع النادي لكن نتحفظ عليها. اللي اهم حاجه في المدرب هذا انه مثلا موسم كامل عمل 4 هزائم فقط ولم ينهزم خادش فاس اللي هي في البطوله المغربيه صعبه، فهمت؟
2: اعتقد عمل زاد 14 مقابله دون قبول اهداف، واحد من الارقام
3: اي يعني من سلسله ايجابيه متتاليه. مدرب ظهر يلعب بتوازن كبير ويحذق اللعب خارج ميدانه، مش لانه خاطر تفرشت شويه من اللي بارح بديت تفرشت في بعض المقابلات يغير في الرسم التكتيكي.
2: يعني استنتاجك مش ارقام فقط،
3: لا مش ارقام فقط، لا حاولت نتفرج على قد ما نقدر قيته حتى الرسم التكتيكي يغيره. كان عنده بالجديديه افضل هداف في الدوري المغربي الموسم الفارط كان معاه اللي انتقل للاهلي المصري. المعطيات اللي عليها انه من المدربين اللي وعملت حتى اتصالات مش نكذبش عليك مع خيام في المغرب، يعمل علاقات كبيرة مع اللاعبين دائما تكون علاقته متميزة مع اللاعبين، التيار دائما يمر. اللغة الأولى طبعا اللغة الإنجليزية، يحكي اللغة الإنجليزية بإتقان، مش لأنه إسبانيولي ما يحكيش إنجليزية، لا بالعكس. علاقته مع الإدارة كانت كانت طيبة. دونك إجمالا وين مشى؟ مشى لجنوب أفريقيا، مشى لسيمبا في تنزانيا، عمل الكويت الكويتي، عمل كيف كيف، يعني تجربة عدة في آسيا في أفريقيا في أوروبا مع فرق أقل. هو بدأ كأناليست كمحلل أداء، اشتغل في ريال مدريد كمحلل أداء، ثم انطلقت المسيرة متاعه كمدرب. خلينا نقوله كمدرب عنده تقريبا 6 سنوات، من 2020 أصبح مدرب أول وأصبح يتنقل من نادي لنادي. إجمالا لما الترجي في وضعية هذه
4: في عمر 45 سنة الآن، معقول أنه يكون معناها بدأ كهيد كوتش في 39-40 عام
3: ولا في الوضعية هذه خلال موسم بعد خروج مفاجئ للمدرب، ماكش مش تلقى يعني النوعية اللي تحبها أنت. يمكن ترجي كان يطمح المدرب عنده اسم أكبر، عنده سيرة ذاتية أعلى، عنده تجارب أكبر في إفريقيا، لعب برشا تشامبيونز ليج، لأنه السيد هذايا هو جاب شي لعب تشامبيونز ليج وخرج. فهمت؟ رغم رد بالك رجعت للرصيد البشري بتاع الموسم الفارط، رصيد بشري عادي جدا بتاع الماس، والأهداف بتاعهم كان الخامس السادس، يلقاو روحهم فازوا بالبطولة وهيك علاش قاموا بانتدابات كبيرة.
4: يلعب معهم صالح الخدامسي، أعتقد صالح الخدامسي يلعب معهم، لاعب سابق النجم الساحلي أعتقد.
3: أي في بالي انتقل في جانفي، انتقل جانفي
4: يلعب معهم. أي
3: دونك إجمالا الترجي يقول لك أنا جبت متوج ببطولة المغرب اللي هي حبينا ولا كرهنا، بطولة المغرب والجزائر ومصر راهم أفضل من البطولة التونسية، نسق ملاعب قيمة لاعبين جودة لاعبين كل شيء.
4: باه نسمع عليك وسامع في الاختيار اولا، ثم معناها شو معلوماتك على المدرب هذا، شو التكتيك بريفيري. ما احنا نقولوا تو ذا كله راه بتتر ناس تصنفوا كليشيات، والله مدرب هجومي مدرب دفاعي، في الاخر هذا كل كلام نظري، معناها في الاخر بكل كتبان بالكوره نفهمه، اما هذا ما يمنعناش انه زادة نشوفوا شنو عمل قبل.
5: شوف فما معلومات نجم تاخذها حيدر، حتى جمهور الترجي الرياضي خاصه تهمه، خاطر بعد شوف كي تحكي على مدرب يعني تقول راه مثلا رانا عم ناول في كذا وخمس سنين تالي في كذا، الجمهور ما يهموش، يهموا في المدرب سوى اللي باش شنو باش يقدم له تو، مش باش يقدم له تاريخه. ولذلك
4: بون زاد انت كي تعاقد مع لاعب ولا مدرب فما هيستوريك، زاد
5: هيستوريك هيستوريك ما ينجح كان من الوقت اللي تزفر
4: هذاك، علاش قلت لك كله كلام نظري.
5: لكن فما حاجات مهمه جدا، انت كي باش تجيب مثلا ديفونسور وانت تحب تخرج كره من الدفاع، يعني يلزم يكون عنده مينيموم تاع تكنيك. ولذلك ما يهمنيش انا العب في المنتخب هو يعرف كان يتاكلي بركة. ولذلك شوف انا شفت شويه كلكو سيكونس على المدرب وسالت شكون اللي من الحقيقه يعرف المغرب معرفه كبيره برشا، اللي هم جمهور الترجي الرياضي. فما حاجات بوزيتيف على المدرب هذايا، وحسب رايي الشخصي اختيار صايب بارابور للافكتيف تاع الترجي الرياضي. المدرب
4: شو معناها بارابور لفكتيف؟
5: بيان سير انا كتب لي عندي دي جوار يعني ممتازين جدا في الافكتيف متاعي، هما دي جوار دو كولوار، والا مثلا عندي صانع العاب ولا كذا، بيان سير انا نجيب مدرب يتماشى مع الكاليتي هذه. بعد كي تجيب مدرب انت اول الموسم حيدر وتبني معاه مشروع، وقتها هو يجي يقول لك مثلا انا راني نحب نلعب مثلا اكزامبل 3-5-2 يزمك تجيب لي دو جوار دو كولوار، تجيب لي دو اتاكون باهين وكذا. لكن في وسط الموسم انت مطالب زادة باش تلقى المدرب يتماشى مع الافكتيف اللي عندك. خطرتها وانت كتجيب مدرب، خلينا نقوله سيدي بصراحة، تجيب مدرب انت يحب مثلا دفاعي برشا، ما تساعدش ترجي رياض. ما تجيب مدرب انت يلعب الكات كادو لوزانس، ما تساعدش ترجي رياض. ولذلك انا حسب رأيي علاش قلت لك اختيار صايب حيدر، اللي كونه المدرب هذا عنده دو شيما اللي يعول عليهم برشا، هما 4-2-3-1 4-3-3. باه عنده كاليتي اخرى اللي هي بيان سور ليدنتيتي، خلينا نقولوا نتاع الكره الاسبانيه قاعد يطبق فيها هو. شوف راه كي تبدا زاد كيبدا مدرب عمره 45 سنه وعنده كما قال نادر 6 ولا 7 سنين من اللي بدا التدريب، يعني راه ولا باج في توسكيي تكتيك في الكره العصريه. باه المدرب هذا يحبذ برشا الخروج بالكره من الدفاع، يستعمل برشا لجوار دو كولوار اللي هما يعني الظهير الايمن والايسر، في الكاد دو تروا يستعمل الريجيسور اللي في الترجي الرياضي نصور موجود ممكن مش لاعب زوز لاعبين ينجموا يقوموا بالدورة ذي ويلعب كيف كيف الكاد تروا تروا يلعب في وسط الميدان حيدر يلعب الكاد كاد دو تروا يلعب ديما ماذا بيخير يكونوا دو بيفو قدام الدفاع علاش على خط ليزاكسيون تاع الفريق المغربي رزان برشا ما وتتش حيدر سيناتا والمرة الجاية نعطيك دي فيديو تشوف حتى البلوك متاع الفريق هذايا يبدأوا نادر الخط الهجوم وسط الميدان يبدأوا يعملوا في البريس والدفاع يبدأ متأخر شوي علاش على ثقل اللاعبين سورتو لزاكسيو لكن وبارفوا يلعب بثلاثة يعني سنتينيل وقدامه زوز كما قاعدة تلعب الترجي تو هذاك علاش قلت لك أنا خيار باش يعاون برشا الترجي. حاجة أخرى مهمة تفرجت في دي سيكونس على بعثهمني صديق هذا ما فماش تطوي الكرة عند المدرب هذا لي دياغونال وطيش واخلط وكذا هذا ما فماش بارابور للكاليتي الموجوده في الترجي الرياضي فما لاعبين مهاريين لاعبين يعني نجموا يلعبوا يطبقوا الخطه نتاع المدرب. علاش قلت لك انا مدرب الحقيقه ان بون شوا حسب رايي الشخصي وحسب ما شفت الفريق المغربي كيفاش يلعب بارابور للاعبين الموجودين في الترجي ينجم ينجح في الترجي الرياضي باش يعاونوه اللاعبين برشا كي نحكيوا على يعني لاعبين سورتو الاجانب في الترجي اللي عندهم كاليتي ممتازه جدا نتصور باش ينجح في الترجي خلينا نقولوا بعد بيان سور كتبان بالكوره هذيك اون فيرا لكن لي شيما خلينا نقول لي شيما اللي طبق فيهم والتفكير نتاعو في كره القدم ينطبق على الترجي الرياضي كيف الترجي نعرفوا الترجي تحب تخرج من الديفونس لي جوار دو كولوار عندهم ممتازين الترجي نحكي اوفنسيف بيبقى من بعد عنده زاد حاجه اخرى حيدر شدت انتباهي هما لي دو لاتيرو اللي عنده فماش هذا لاتيرال يمد كره يبقى يتفرج لي لاتيرو سورتو لا دروا اللي يعول عليه برشا الموسم الفارط راهو نحكي لك حيدر بريسك ما يرجعش للديفونس جمله ولذلك مدرب هجومي مدرب كما قلت لك ما يحبش اللعب الطويل ما يحبش لي دياغونال يحب الكره تخرج عنده دي سيركوي بريفيرونسييل في الكاد دو تروا ان وكيف كيف في الاربعه ثلاثه ثلاثه
4: شو نجم نضيفو نادر على ديما نذكره الناس اللي خلطي تو يقول لك بالك سايير لا روحنا نحكيو على نيغوسياسيون افونسي ونحكيو على مدرب ينجم يجي غدوة ولا بعد غدوة بابلو فرانكو وفي الانتظار زاد شكري الواعر باش يجي من الولايات المتحدة الامريكية لإتمام الاتفاق مازال ماهوش هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي لكن تقريبا بنسبة عالية جدا حتى الاختيارات فمش اختيارات اخرى امام ادارة الترجي الرياضي التونسي. عندك مضيف نادر؟
3: لا هو اهم شيء انه المدرب كيجي النادي ما يحاولش أن الملاعبية يخليهم هما يتأقلموا على هو الطريقة المحبذة اللي في فكره. كل مدرب يحب طريقة معينة مثلا هو يشوفها هذيك الطريقة المثلى إيه لكن هناك رصيد بشري وإمكانيات لاعبين
4: ووقت
3: وخصال نتاع لاعبين. يعني أنا نجي الفريق وأنا نحب 3-5 سنين وما نلقاش أظهر متقدمة عندهم اللمسة وجودة فنية وتوزيعات والسرعة وجاهزية بدنية باش يقعدوا يقوموا بالدور الدفاعي والهجوم ما نجمش نلعب بها. تقعد فكرة عندي أنا إذا كان نحمل 4 سنين لوزانج ثم الاثنين اللي في الوسط ذوك اللي دور اللي على جناب يزم عندهم خصال معينة. عندي 2 مهاجمين بعض الأحيان نجي في نادي تلقى مهاجم وحيد وشوف وين نحب والله نلعب زوز مهاجمين منين يمشي تجيبهم. دونك المدرب هو اللي يتأقلم مع خصال اللاعبين وأهم شيء راهو بصفة عامة مدرب هجومي أو المدرب الذكي هو اللي يكون متوازن لأنه حاليا تقريبا كل اللاعبين يساهموا في الهجوم وكل اللاعبين لما تفتك الكرة لازم يقوموا بالدور الدفاعي من النقاط السلبية في
5: الهجوم. اي سمحني نادر جست حاجة واحدة راهو المدرب الهجومي علاش نقولوا مدرب هجومي خاطر كي يختار لك البلاصة وين يحب يفك الكرة وقت يولي هجومي. اما انا مثلا مدرب كي تتفك لي الكرة نرجع 30 متر الاخرى نولي مدرب دفاعي هذيك هو راهو الفرق.
3: ينجم يجيك مدرب يقول لك انت تتفرج فيا انا نرجع على 30-40 متر الاخير وقت فرجته في الدوريات الكبرى نوادي كبرى وتلعب في 30-40 متر لكن علاش لانه لما يفتك الكوره عنده لاعبين ب3-4 تمريرات يسجل
5: صحيح دول. صحيح
3: يلعب صحيح. على نقاط نقاط قوته يقول لك انا نعمل في ضغط ونعمل ونخلي روحي انا ريسك وانا الدفاع نتاعي متقدم ويمكن عندي مدافعين يعني في هذا مو مش سريعين
5: فهمت يعني الكاليتي نتاع الدفاع اللي عندك وقتها صحيح.
3: دونك وانا كنت باش نخرج من هذه هذيك كان الفكره اللي حاب يعملها قال هو حبيت نلعب باكثر عدد ممكن من اللاعبين وسط ميدان وهجوميين في ماتش العمران. راهو لا نلعب الهجوم بعدد المهاجمين او وسط الميدان الهجوميين, ونلعب الدفاع بكثرة المدافعين. هي تنشيط صحيح. هي تعليمات تعطيها الترجي. المشكلة متاعه علاش الفرق انه الاشكال في الدفاع, ما هوش في الدفاع, اشكال دفاعي جماعي صحيح. لانه انت لما انا لما الفريق المنافس عنده الكورة, الترجي عنده الكورة وتخسرها الكورة, اذا كان اقرب لاعب وين خسر الكورة ما يعملش ردة فعل ويعمل الكونتر بريسينج, يعاود هو يضغط من جديد في تلك الكورة,
5: كل شيء تحت في الماء
3: يعني صحيح. والدفاع يكون متقدم يعني اللاعب اللي عنده الكورة بتاع المنافس حر يرفع عينيه يشوف طلبات زملاء, بعد تلوم انت على المدافع اللي خرج له واحد ضد واحد. دونك هيك ريجي كامب مشكلة
4: ريجي كامب بعدها
3: خلصنا الموضوع على بابلو فرانكو. هي المشكلة هذه والمشكلة الكبير انه الانتدابات ما نعرفش هو ولا مع الإدارة حب في اقرب وقت ممكن جبنا انتدابات كبيرة وزنة عندهم اسم يلعبوا في اقرب وقت. يا ولدي يهديك, رغم ما جبتش انتداب لأسبوع أو أسبوعين أو أربع مباريات الأولى, جبت انتداب على سنة أو سنتين, أعطيه وقته وأعطيه الجاهزية البدنية والتدرج في دقائق اللعب حتى لين يعطيك افضل ما عنده معك.
4: باهي خليني اخبركم في حاجه, واللي هي اليوم كانت زادة من الحاجات اللي تحدثت فيها الجماهير. وقت اللي يكون المدرب وعدد كبير من اللاعبين المنتدبين نفس الشركه اللي تشرف عليهم, معناها نفس الجهه اللي تسوقهم ونفس الجهه اللي هي تعمل لهم الجيستيون تاع كاريرهم الكل, حاجه ايجابيه ولا سلبيه؟
5: سلبيه.
4: معناها ما لازمش؟
5: سلبية جدا. علاش حيدر؟ شوف ليز اكزامبل برشا حتى في تونس
4: ريكي كان في برشا من اللاعبيه في الترجي في الماركات والاخر وحتى قبلهم في نفس الشركه, الكل ينتمي نفس الشركه.
5: شوف علاش قلت لك شوا خايب, خاطر شفنا ديرنيرمون فريق ليون رياض البنزرتي, خلينا نقول يعني الشركه ولا لاجون مثلا نفس لاجون تاع عنده اربع ل خمسه جانب, ما صارت مشكل وقت ديرنيرمون هذه نحكي. فما بالك انت نحكيو على
4: شريك,
5: اذا نحكيه على شريكه حيدر نحكيه على يرشي, نحكيه على مستقبل, نحكيه على اللاعب اذا ما يقفش مع المدرب من بعد يعرف المدرب باش يمشي الفريق الفلاني تو ما يهزوش, ولذلك صعيبه الحقيقه.
4: تصير المدرب يعطي فافور للاعبيه اللي هما ينتميوا للشركه اللي ينتمي لها,
5: تصير وياخذ كوميسيون بلوس. اخي ماذا ما موجود موجود حتى بلا شريكه, نحن في تونس راه حتى بلا شريك نجم حتى تقابله تقول له راه عندي فلان وراه عندك بايك.
4: اما بالشركه هاكا فما اللي فما فما حاجه كيما هكا دو بريفيرونس ما تكونش ولا ما عندهاش علاقه بالكره في التيران.
3: انا بالنسبه
4: ينجم الناس هذا يقول لك انا شفت اربع خمسه ملاعبيه طلعوا من نفس الشركه وقاعدين يفيدوا فيا, ينجم يقول لك كلام كيما هكا.
3: هو كان جا مدرب تونسي والملاعبيه المنتدبين
4: في
3: نفس الوكيل نفس الوكيل او نفس الشركه, هذا تلقاه الاتيكيت سمسار.
4: اي بيان سور.
3: هو احنا عندنا مدربين تونسي خارجه فيهم سمسار ولا عين شفت صحيح. ولا ثم حاجه ملموسه هكاك
4: ما اتيكيت تتحط اتيكيت تتحط كيما فما صحيح زاد نادر
3: ثم موجود موجود باه. انا نخير هو المدربين ولا يتهربوا من الموضوع هذا, ماذا بين المدرب اداره ولا المدير الفني يجيب له لاعبين هو يختار. لكن انا مشكلتي شنو يا اخويا, نفس الشركه اذا كان الشركه هذه توفر لي جوده فنيه ممتازه, انا مشكلتي في شكون الوكيل او الشركه اللي تسوق في اللاعبين والا اللاعب اللي جالي في حد ذاته. انا ماني كنادي, عندي اداره رياضيه وعندي ناس دي كونيسور وعندي ناس مش تنتدب. انا كي الشركه هذه تجيب اللاعبين دون المستوى مش نرفضهم انا.
5: لا وكي شد المدرب صحيح,
3: لا المدرب راه وقتي
5: ما هيك مشكلتنا
4: في تونس.
5: مشكلتنا في تونس
3: مدرب يشد صحيح كي يبدا يحكي هو رئيس نادي فقط.
5: تحب ورئيس نادي لحظه عندي فكره انا,
3: ورئيس نادي يكون بيان سوير مش
5: عندي يعني. فكره قانونيه
4: قانونيه موضوع كبير
5: قانونيه في اوروبا الناس كل تشتغل بها. تجيب مدرب راهو المدرب عند ما هم يقولوا ماناجير جنرال ولا مدرب عنده الحق يجيب يعمل ريكروتمون ياخذ بورسنتاج على الريكروتمون وقت يسكر عليك الباب نتاع هاو تابع هذا ولا تابع سوسيتي الفلانيه ولا كذا في السيتي موجود. في برشلونة موجود، ريت تجيب
4: مانشستر يونايتد موجود،
5: كل موجودين تجيب تجيب لاعب ينجح لك، عندك بورسنتاج على كأنك كأنك ما نقولوش اجان، لكن انا مثلا عندي العين وقنعت اللاعب بالجي، يعني انا عندي كوميسيون
4: بالضبط
5: مدرب راه جي دي بي وتسكر الباب نتاعك تحت الطاوله.
4: مثلا عندنا برشا مواضيع، خلينا نمشيو فاصل قصير وبعد كيما حكينا على المدرب الجديد المنتظر وصوله خلال 48 ساعه على 24 ساعه القادمه بابلو فرانكو، نحكيو على ريغي برشا يكتبوا لنا شنو وتستر وكذا تصريحات ريغي ولدي يصبروا كموجودين في العناوين. ما نبداو باخر حاجه، درس مش درس تفسير صغير، نبداو باخر حاجه اللي هو المدرب الجديد وبعد نبداو نرجعوا بالتوالي. هكا انا قريت هكا في الصحافه، انتم فيش كون تابعوا ما نعرفش بعض لحظات قبله.
1: اخر مسار ريكاب سبور،
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

كلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، توا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.

0: انتهت قصة ريجي كاف مع ترجي دي تونسي. تذكروا البارح ريكاب سبور قلت لكم راهو الاجتماع وفاء دون التوصل إلى حل واضح، لقيتوا انتم أخبار نهاية العلاقة رسميا وكذا وكذا. دونك كما قلنا لكم بالضبط البارح، الاجتماع وفاء دون اتفاق على المسائل المالية، والترجي ما أعلنش على نهاية العلاقة. وأكثر من هكا اليوم الترجي عاين غياب ريجي كاف على التنقل لعين درام، قانونيا عاين يعني بوجود عدل منفذة مش عدل شاهد في الحالات هذوما، المهم قانونيا عدل منفذة. يعطيكم الصحة، طلعت الكل عاملين دروام عليا كينا ما لقيتهاش. اوكي يعطيكم الصحة. دونك عاين قانونيا غياب ريجي كاف، وكما قلت لكم ما توصلوش زوز اطراف الى اتفاق في خصوص المسألة المالية اللي بيناتهم. عنده مستحقات قديمة، الان هو اللي حبي يغادر، كان اقترح انه يعطي 3 اجور شهرية ريجي كاف ويغادر وتنتهي القصة ويصير الفسخ. إدارة الترجي طالبت ريجي كاف كما هو طالب سابقا ببقية العقد، والمسألة معلقة الآن. ترجي عاين هذا الغياب وبش يتحول إلى نزاع قانوني بين الزوز أطراف. هذا تقريبا في خصوص ريجي كاف. ريجي كاف اللي في تصريح الموقع وين وين، وتحية زميلنا نزيل كرشاوي، قال إنه الوضعية كانت صعبة، معاود برشا مرات كلمة ما كانش فما برشا احترام، لكن أكثر حاجة شدد عليها قال إنه 3 شهور ما خلصش هو والستاف متاعه، وبرشا تفاصيل أخرى خليته ياخذ القرار بخلاف عرض ستيوا بوكاريست الروماني، برشا تفاصيل أخرى خليته يغادر. حبينا نفهم وناخذ رأي الجهة المقابلة اللي هي ترجي دي تونسي في موضوع الإخلاصات والأجور وكذا، فكان رد ترجي بهذه الطريقة، قال لك إذا كان ريجي كاف 3 شهور ما خلصش فكان بإمكانه إنه يفسخ العقد من جهة واحدة، لو تعرفوا مليح شهرين ما يخلصش ينجم يفسخ كونتراتو وتوفى المسألة هذه الكل، وأكثر من هكا يضمن حقه كامل. إذا كان صرح هو 3 شهور مش خالص، كان أجدى أنه هو يفسخ عقده من جهة واحدة وبالتالي يطلع رابح في المسألة هذه الكل إضافة لفلوسه القديمة. دونك كذا كان إدارة ورد إدارة الترجي الرياضي التونسي. ريكي كان في حد حكي على أجواء غير مريحة في الترجي، ما تساعدش على العمل وقت اللي هو كان يشتغل بشكل طبيعي. شو رأيك في التصريح هذا؟
1: والله شوف، بين القاعدة العامة في التعاقد، كيما نادي يجي في أي وقت يظهر له لنتائج أو حتى بالفوات دي مش نتائج طيب، ويقول لك الأداء صحيح. ينحي مدرب عنده بند تسريحي في العقد يطبقه من بعد المدرب هذا كانوا أجنبي يمشي طبعا الفيفا وهي اللي تقيم، ولينا تو الفيفا تقيم حتى يكون بيني وبينك 3 أشهر مش بشرط هي المدرب يرضى، يلزم اتفاق رضائي رغم موجود هذا في العقد، سينو تنجم الفيفا من بعد كي جيها يقول لك اوكي انت نحيته بعد 4-5 جولات مثلا وثم شهرين جبر ضررك نحيك هي، لكن في الاربع جولات هذو ما ثمش حاجه تستدعي تغيير المدرب، تحسبه تعسف، تحسبه مس من سمعة المدرب، تحسبه وتعطيه الاخر العرض طبعا مع الاجانب. اما التوانسة كان اخذاه اللي ينخدمه كان اخذاه وعرقهم يحمدوا ربي ويشكروا.
0: وعليش القانون يميز بيكم من توانسة؟
1: الله غالب لانه احنا كذلك نسافر البرا نتعاملوا كمدربين اجانب، كاو احنا في تونس كالعقد للمهتدي اللي عنده 30 سنه ما تبدلش.
0: نذكر المدرب الاجنبي لو كان شهرين ما يخلصش حقه يفسخ عقده من جانب
1: واحد. طبعا انا صارت عليه شهرين تبعث انذار بالدفع،
2: اللاعبين
1: كيف تبعث تبعث ميزون دومور انذار بالدفع على اذن في ظرف 15 يوم النادي كان ما خلصكش ثم نوادي يوصل حتى قبل الجمعة قبل من هذين يخلصك باش ما تمشيش لاعب أو مدرب. دونك تو دخلنا في أمور قانونية بين الاثنين،
0: أي هو صراع قانوني مزال
1: متواصل. كان قادر أنه يجي مباشرة، ظهر أنه بعد ماتش العمران الاجتماع ولفت النظر واللي صار هو بيده ولا في أجواء غير مريحة، وحس أنه كأنه ثم عدم ثقة في خياراته في العمل متاعه في عدة أشياء. كان من الأجدر تفضل سيد رئيس النادي أنا راني جاني عرض وأنا تو حاسس روحي ما عادش مرتاح، أنا مش نغادر. شو المطلوب؟ هذا العقد فيه شهرين، نعطيك شهرين ونمشي؟ يقول لك إيه أوكي مدهم له خذ بعد روحك وعملوا بالتراضي هذا شهرين يكون. قال لك لا ولازمك تعطي تمشي تغادر على روحك وتخلي الجمعية تعمل الأمور القانونية نتاعها. حكاية الإخلاص خلصت ما خلصتش كما قلت أنت، هو بالقانون بعد شهرين كان يجي يبعث الميزان دمان نتاعه
0: من غير ما يدخل في السرعة
1: ذي. لكن أنا عشت حاجة في الجزائر مثلا،
0: أيوة باختصار
1: كل أجنبي في بلد آخر راهو لازم فما شهرين 3 حتى يعمل لك الإقامة بيرمي دو ترافاي كونترا سبيسيفيك وثائق عديده باش يولي يحلك كونت حساب جاري بنكي بالعمله الجزائريه او التونسيه لكن كونفرتيبل باش تحول به مثلا في الجزائر بعد 3 شهور باش تعمل الشيء هذا وتولي الاجره نتاعك 90% تتحول لبرا و10% تقعد هنا. لكن المفروض يعطيك على الاقل راتب او يعطيك اموال بالدينار التونسي باش تمشي روحك. دونك هذا الكل ما نعرفوش الصحيح منه وين
0: بالضبط. هذه بالضبط وسام لكن عندك متعلق على اللي قالوا على
2: لا النهايه نتاع الكلام الخاتمه نتاع كلام نادر تخليك تخمم شويه حيدر. علاش؟ هو جبد موضوع مهم اللي هو الأوراق والكونت بانكير وكذا. إيه بعد ما ينجم يقول لك أنا تو الترجي الرياضي كيفاش خلصت السيدة ذا هو ما عندوش لكونت بانكير لا عنده أوراق لا عنده كذا. فهمت هذيك علاش قلت لك الاشكال هنا يلزم واحد يتحرى شويه قبل ما يخرج في الاعلام.
0: معناها تفاصيل العلاقه التعاقديه بيناتهم احنا ما نعرفوهاش. ما
2: طلعناش علاش واحد ما ينجمش يحكي في حاجه.
0: هو يقول 3 شهور ما خلصتش المستاف والترجي يقول لك انا ما خلصتكش 3 شهور علاش تتفاوض معايا ما تنجم تفسخ عقدك من جهه.
2: اي علاش قلت لك هو الترجي تو في الاجابه صحيح لكن زاد المدرب كيقول لك انا ما زلت اوراقي ما حضرتش وما عنديش كونت بانكير الترجي كيفاش باش تخلص؟ باش تخلصوا تحت الطاوله زاد مش قانوني. ولذلك هذا اللغط هذا اسمه انسان في القانون.
1: هي جات من بعضها يا اسامه.
2: لا ما ديتاي مهم ديتاي مهم لكن انا هقول اللي بالفائده حيدر. اوكي انت تو اون ديزاكور مع الـ مع السيدي مع الناس اللي لاهيه بالـ بالـ بالفني هاي سواء شكر الواعر سواء مثلا مجدي تراوي قشدوك ديرين يو كذا اعمل هكا قد هكا ما عندكش عارف شو خرجت تكلم اضعف الايمان ما عندكش عارف يا اخي. انت ليماج اللي باش تعملها تو هنا يا اخي مش من بعد انت باش تمشي تدرب في فريق اخر راه في فريق اخر باش ياخذ زاده بعين الاعتبار يقول لك السيد هذا اون ديزاكور باش يخرج يخرج كذا وانت كنت راضي تو عندك مده يعني جيت تو وليت. لذلك انا تمنيت ونتمنى ديما في المعاملات هذوما توفى على الاقل كيما كيما خدموا مع بعضهم وعداوا مثلا الكونترا الاولاني وهذا الكونترا الثاني تو فلاميابل. اوكي فما نزاع قانوني نتاع فلوس وكذا هكا فما ديزافوكا يحكيهم باش تخرج تتكلم وتحكي حتى من ينجم زاد مسؤول ما تراجي ينجم يخرج يحكي لك كلام اللي سيدي ما نعرفش انا فما بلايص ممنوع على المدرب باش يكون حاضر فيه
0: بالضبط.
2: مثلا في حياته اليوميه راني نحكي لك في القانون مثلا قانون داخلي انا نطلب منك خويا فما بلايص ما عندكش الحق تمشي له فما بلايص مازمكش تبعد 60 كيلومتر على بارك تراجي الرياضي التونسي وسط الاسبوع مثلا.
0: صحيح
2: فما غير القانون في الكونترا يعني الناس ما تعرفوش اللي ما يعني مش انت تجي تدرب تو بعد نقاك من عرش ثانويين انا في بلاصه 400 كيلومتر تجيني غدوه بالله تمشي بالسيف وكذا هذه قانونيه نجم تحطه في العقد الهيئه تحطه مع المدرب خويا انت تو تسكن في البلاصه الفلانيه في الولايه الفلانيه اذا باش تغادر الولايه هذيا رئيسك تعلم قبل والا فما مثلا برشا حاجات فهمت.
0: صحيح انت والاتفاق بدون شغل فيه وفقط هو دارس مش كان جماهير الترجي الجماهير هذه الكل ما تقله حد الناس الكل تجيب علاقة تعاقدية يعمل في واجب مقابل أجر ما تخليه حتى حد معناه يولي هو رمز ولا إلا إذا كان هو استحق باش يكون رمز فما رموز صنعوا تاريخ. أما أغلب الناس 90% راهو يجي مقابل عقد ومقابل مالي معناه فما عقد فيه مقابل مالي وفيه واجب وفما هذه هي العلاقة شنو بالضبط. علاش نقول كلمة هذه لأنه في المدة الأخيرة الكل أي واحد يقول كلمة على تكتيك ريجي على تغييرات ريجي كان في كذا وكأنه معناها مس حاجة مقدسة شفته في الأخر يا رب يعني في الأخر بالكل الدرس ما تقلوا حتى حد الجمعيات الكل جمعيات أكبر من الأسماء وأكبر من الأشخاص الكل هم يتعداوا يقعد شعار يقعد تاريخ تكتب. خلينا نحكيه على المنتخب الوطني هل يكتب تاريخ جديد مع الشعب يعني بعد لحظات.

0: المنتخب الوطني يواصل تحذيرات وسوز مقابلة ضمن تصفية اللاكان وكذلك مقابلة ودية. مانيش نحكيو برش على التحذيرات والتفاصيل وشكون جاي وما جاش، لكن حابو نسألو زوز أسئلة مهمة. اليوم المنتخب في أول مرحلة والقائمة مع شعباني يوسف متاعو يفقد ثلاثة من ركائزه المهمين برشا. نحكيو على العابدي ونحكيو كيف كيف على سخيري ونحكيو على حنب على المجبري، مهمين جدا. فما الأقدم فما اللي ما عندوش برشا، لكن في الأخر هما ثلاثة ركائز مهمة مش موجودة في الإكيب ناسيونال. سؤال، شكون من الركائز الجدد المنتخب في القائمة اللي تم دعوتها؟ نبدأ بنادر طموسيم.
1: وبخلاف هذوما بران ودقيق اللي هما زال عندهم دقيق مازال كيخذا مكان في في في كأس العالم في يعني استبشرنا خير به، لكن للأسف مش موجود بران كيف كيف. يعني هناك تغييرات كبيرة فضلت القائمة هذه، وأك لاحظت مثلاً تحضيرات كبيرة. يعني معين اليوم تسمى أول حصة، البارح مش مكتمل، اليوم فين هذين اليوم وغدوة؟ يعني شو اللي عنده باش يعمل حاجه كبيره؟ هذاك المشكل ديما الناخب الوطني الوقت قصير عنده، هذاك علاش خصال الناخب الوطني اذا ما تكون هي حسن الاختيار اللاعبين والتشكيله، ويحاول يختار اللاعبين اللي يتكاملوا يتجانسوا مع بعضهم اكثر باش يلقى النتيجه في اقرب وقت، لانه ما عندوش الوقت باش يصلح اشياء عديده في ظرف وجيز. بون الخيارات ماهيش كبيره، خلينا نكونوا واضحين، ما عندناش خزان تاع 40 50 لاعب. نشوف في قائمة المنتخب الجزائري ولا المغربي، نشوف في معمة متاع الإيفان أحسن لاعب في كأس العالم 2020، الزبيري مازال كيمشي 6 مباريات مع سانتاندير 5 أهداف 20 سنة فقط، هداف الإيفان جاب واحد عبد الرزاق وزان 17 سنة وين يلعب؟ في أجاكس. تتلفت القلبيان أجاكس شالك دراش كونت، احنا اشتلقى فراغ ما تلقى شيء، ما عندناش جودة متاع لاعبين
0: لدرجة الفراغ.
1: معناها
0: ما تقصدها كلمة فراغ؟
1: ليس هناك جودة متاع لاعبين تقدر تحقق بها
0: إلى درجة الفراغ. ما طول عمرنا هيك عمرنا ما كان عندنا
1: لاعبين. معناها فراغ
2: في الأكابر ولا
1: مقارنة
2: في الكل؟
0: هو يحكي لك اللي فما ريزيرف.
1: شوف
0: شوف
1: مقارنة بالأهداف اللي كي تخرج تو في الشارع الرياضي التونسي، شي يقول لك نصف نهائي كان دوزيام تور كوب دي مون، هذوما من هنا لعشر سنين اخرين وما تاخذ لهمش.
0: من علاش عاملين ليكيب ناسيونال وستاف
1: باش تخدم
0: باش
1: تخدم باش تصلح اخطاء
0: لما بعد العشر سنين
1: لما بعد؟ لا
0: بالله خليني اخو راي وسامه في النقطه
1: هذه
2: هذوما تحكي على كل بيت وما بداو باش يخلطوا العشر سنين
1: باش تخلط ل 2034 ثم تدرج في العمل باش تخلطش. شوف انت شو ترتيبك اليوم 11 فريقيه ثم واحد ترتيب 11 فريقيه يدخل كاس افريقيا يقول انا نصف نهائي هدف متاعي.
0: ما هو ينجم يقول انا وصلت للمرتبة 11 أيوة. فما ديزاكسيدون صاروا لي في المرحلة الأخرى مثلا.
1: بعد شوف ترتيب كأس العالم شكون لعبوا النصف نهائي والنهائي تو تلقاهم الكلاسمون فيفا. لا يكذب ما يكذبش. في الكوب دافريك دخلنا احنا بديت كلمة الثامنين وقتا نذاك الكوب دافريك هكاو ما دخلناش للثامنين، لا دخلنا ربع نهائي.
2: الارقام
1: معناها كلمة فراغ نحكي لك
2: مصر قدم مصر مصر
1: مقارنة بالأهداف
2: يا نادر يا نادر يا نادر البرفورمانس اللي عملتها مصر هذه الأرقام باهية الأرقام باهية.
1: أنت عندك اللي عند مصر
2: لحظة الأرقام باهية الأرقام باهية لكن شوية زادة ما نكونوش يعني كل شيء
0: بالأرقام
2: يدير كرة قدم هذه مش علم صحيح. خلينا نبداو واضحين راه باهي كي تقرا باهي كي تقرا وتعدي لي دوغري من بعد عندك شخصية عندك كوميونيكاسيون عندك لي شوا عندك هذا
1: خذ الشخصية
2: نحكي
1: لك وما عندك شيء في ثقيل
2: نحكي لك
1: يا خويا عندك شخصية
2: يا اخي سامحني
1: ثقة في النفس
2: اللي انت تو
1: لحظة وزيد ملقرين
2: انت ودي لحظة باش نرجع لك الكلام انا ما شاء الله تفرجت فيك
0: تو انا راني سالت وش كل كوادر جدد معناها قال لي ما فما شيء
2: انت ما شاء الله تمجيد تمجيد اللي سمعته في الايفان تروا بعد التورنوا هذيا ما شاء الله راهو نحكيو على جينيراسيون عام عامين اخرين رانا نجمو نهزو كوب دافريك اللي سمعته منك
1: استنى بشوي
2: في عقلك
1: لحظه
2: في عقلك
1: الدوله هذه الاولمبيه الاخيره تمجيد ماذا ويمشي 15 لاعب
2: ما يهمنيش نحكي لك على لعبه وانا سمعتك
1: خاطر وقتاش مجدت انا المنتخب الاولمبي في الدوله هذه انت ما تحسبش الدوله هذه
2: دي انت بعد الدوره
1: بينافس قداش من ملاعبي
0: بالك مش نادر من على
2: الحد الرياضي سيدي
1: لا في الحد الرياضي خليت القائمه وحكيت عليها كل واحد وين يلعب يعني شو اللي فيها القائمه فيها عنان فيها صادق محمود فيها الحيمي فيها ملاعبيه من تونس فيها الحاج محمود انس الحاج محمد اللي كان في بالما ومشى لبلجيكا في الديفيزيون 2
2: هذوما كنا نعرفوهم نحكي لك وقت صارت المباريات متذكرش روحك شحكيت
1: ما حكيتش مباريات لعب
3: مستر خلنا نرجعوا البوان دو ديبار باش ما نضيعوش ياسر نقعدوا نحكيوا
1: به الكوادر يا حاج
3: لا بخلاف لحظه بركه وسام انت قلت لي تو معناها مقارنه بالمنتخبات اللي عندها دي زوبجكتيف واضحين اللي هو تيتر والكاريداس وكذا
1: احنا بعاد عليهم
3: معناها احنا شنو الهدف نتاعنا اليوم مثلا في كاس افريقيا
1: اول حاجه ترشح لكاس افريقيا
3: الهدف نمشي
1: اللي هي عندنا رقم قياسي في الترشح ولا اما عيش الواقع نتاعك انت واقع خارج من ازمه نتاع كاس عالم مش تحاول تبني من جديد جيت في مجموعه فيها ليبيا فيها ديربي وفيها بوتسوانا يلزمك في ثلاثه تمشي انت
3: معناها الكوب دي موند ما عادش نحكيوا عليها هاك
1: لا بالعكس
3: اذا كان انا اسهل اذا كان انا الهدف نتاعي
2: نمشي نحكي على دي سوان نتاع مدرب في تورنوا يحب يحط شوف شوف يا نادر يا نادر انت
1: ولا سهله الكوب دي موند
2: يا نادر كي تعمل شواء غالط في مدرب
3: اسهل من كان
1: اسهل انك توصل دمي فينال كان
2: يا حيدر يا حيدر هذوما قلت لك الكلام هذا انا كي ناخذ شواء غالط في مدرب ويعمل لي شواء غالط في في في في
1: في اللاعبين
2: في اللاعبين وبعد جي انت تحط كل شيء على كرة القدم ومعنا وينوس انت غلط انت غلط مش انت كنادر انت مثلا انت غلط حطيت مثلا المدرب هذا والمدرب غلط لك في الشواء هذوما وعديلك تورنوا رديئه يعني ما نجموش نعم ونقول وراه ما عندناش يوفنتروا ويديسات ويديزويت وعندنا اللي يلعب في بي جي وعندنا اللي يلعب في كذا وكنا عملنا وحكينا على اليوديسات
1: يعني ما شاء الله ما عندناش بنفس الجوده اللي نجموا
2: نستقبلوها ما يهمناش في الاخرين نحن
1: نحكيو في كاس العالم كان انت نعطيك انت تغير ثلاثة وأربعة لاعبين
2: ما تنجمش خاطر جينيراسيون هذه شوف جينيراسيون هذه خلينا نقولوا بداية النهاية نتاعهم برشا لاعبين اللي في الموين داج كبير وكذا ويبقى حاجة أخرى مهمة اللي نحن ما نعطيوش برشا فرص كما تحكي أنت الفانتون فانتايانا باش يلعب تيتولير نحن يلزم خويا لما يعمل لحية وتبدا بيضة باش نقولوا والله توا نضج وبينجم يلعب وخاطر ليكيب ناسيونال ما تنجمش تلعب فيها عمرك 17 وقت اللي نحن هنا فما لاعبين فوزي رويس يلعب 17 سنين مساكني 17 سنة نحن توا يزمك خوي تفوت 30 وكان زم تجيب ورقة اللي انت معرس وعندك صغار بش يقول والله تنجم تلعب توا في المنتخب هذا هو وما عندناش كون عنده شخصية بش يلعب اللاعبين هذول
1: لكن يا أسامة القام مثلا معين ولا انت مدرب لاعب في دوري اسباني الماني
2: ما قلتلكش ليه
1: ومتألق وعمره 20
2: يا خويا ما قلتلكش هكا ما قلتلكش انا عندنا ميسي ونيمار لكن زاد اخويا كي تبدا عندك انت جينيراسيون 20 21 انت تو لعبت بسامي عنده خبره 10 سنين وكليت الخمسه والسته والسبعه وكذا هي يا اخوي سلم ماما زاد باش تغير
3: ولذلك مسج هذا مهم ياسر وسامحوني يعني لانه ما عادش وقته وانا عجبني الديبا
2: طالبي قائد طالبي قائد عندي انا طالبي قائد القائد نتاع المستقبل اما تو حاليا في ستاج هذا ما تنجمش تكون حسب رايه واحتراما زاد في اللاعبين باسكو نحن
3: مازلنا
2: علي معلول وفرجاني الساسي
1: باه نادر كان طبق القاعده اللي انا كنت نعرفها من 10 سنين في المنتخب عدد المشاركات مش تلقى فرجاني فات 100 مباراة يعني تكون فرجاني هي عادية هاي سجل بين فرجاني بين معلول بين قلبي لكن وجود هؤلاء اللاعبين الفترة هذه مهم جدا لأنه عندك نتيجة حتمية تاع مش أوغندا تاع بوتسوانا يزمك تعمل نتيجة إيجابية ومن بعد توجيه التدرج لأنه التغيير في المنتخب ما يكون الجذري لازم يكون تدريجي ما تنجمش تنحي
2: تجربناها نادر
1: تجربنا وتجيب جيل كامل اخر
2: يا نادر جربناها ما عملنا حد شيء يا اخوي شوف
3: وجربنا اكثر من مره فوتنا السبعه وما لقيناش حاجه باهيه الحقيقه هذاك ما حطينا تجربتي مش باهيه في الموضوع هذا شكرا لكم اسامه ونادر اسمع هو العقل الارقام ومعطياتي نمشي مع نادر ما زاد هاك تونس تحبوا الراوه ناجحه وفرحانه وكذا نمشي مع
2: اسامه
3: دونك ناجلوه الديبا هذا مؤجل النقاش هذا بيناتكم شكرا نادر داود كيف وسام السلام يا عدنان يعطيك صحة شكرا لوسيم كان معنا في الإخراج الرقمي يجيكم الحسين دبابي في الأخبار السهرية على مزيك هي بنت

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. كميات زيت الزيتون التونسي المصدرة خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 25 و2026 تقدر ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي على مستوى الكميات وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات. وحسب إحصاءات نشرها الثلاثاء المرصد الوطني للفلاحة، تم تصدير حوالي 55.4 ألف طن من زيت الزيتون المعبى بتطور بنسبة 48.7% مقارنة بالموسم المقضي. ويمثل زيت الزيتون المعبى تبع لذلك 14.5% من إجمالية الكميات المصدرة مقابل 85.5% لزيت الزيتون السائب، فيما مثل زيت الزيتون البكر الممتاز 83.5% من هذه الصادرات. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير الصناعة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح زوالي وأكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. والوزير الزوالي يضيف خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الماد الذي ترأس أشغاله ضرورة مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف له. لجنة المالية والميزانية في البرلمان تنظر خلال الجلسة عقدتها أمس في أسباب التأخير في عرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالي لسنة 27 و2000 وعدم مدها بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 26 و2000، إلى جانب بحث منهجية عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة وعدد من المسائل المالية والاقتصادية ذات الصلة بمهامها التشريعية والرقابية. دوليا، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء اتفاقية مع رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس وزراء أقليم غرينلاند تسمح بتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة القطبية وإنهاء الأزمة حولها مع واشنطن، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. التفاصيل في تقرير مراد ريتي.
1: يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة الدنمارك وغرينلاند اليوم الثلاثاء لتوقيع اتفاقية تسمح بزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بموقع استراتيجي وقد تضع حدا للأزمة المتعلقة بها. ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الجزيرة، مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي في جانفي الماضي وأجبر الدنمارك وحكومة الجزيرة على الدخول في مفاوضات مكثفة. في السياق، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الاتفاقية التي جرى التوصل إليها ستسمح للولايات المتحدة بتوسيع وجودها العسكري في غرينلاند، وبالإضافة إلى قاعدة بيتوفيك الفضائية من المتوقع افتتاح موقعين عسكريين جديدين بموجب الاتفاقية. وسيجتمع ترامب مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند يانس فريدريك يانلسن على هامش أعمال الجمعية العامة للمتحدة بنيويورك لحضور رسم التوقيع الثلاثية. وسبق أن قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لورك لارس مونسن أن الاتفاقية ستضع أمن القطب الشمالي تحت المراقبة الجمعية لحلف شمال أطلسي بدلا من تركه لواشنطن وكوبنهاغن وحدهما.
0: نهاية هذه الجولة والموعد الثقافي الآن مع سامية وزياد في كلتور بلوس. ابقوا معنا.

0: موزيك فام نون ستوب ميوزيك كولتور بلس كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي
1: 7 دقائق عسلمة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيك كافي من توا حتى 8 متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية.

الثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل على الأولى في تونس. سعداء جدا بستقبلوا بحثنا شوي آخر المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية اللي تستنيكم من 13 أكتوبر دي شوكيس. نلقاو كيف كيف دي كونسير، نلقاو 26 عرض فني، لقاءات وبرشة جديد في الدورة الحالية. شوي آخر التفاصيل كل مع منظر فلاح ضيفنا في كولتور أكتو كيف كيف في الانترفيو اليوم. مش موزيكا نحكيو زادة فن سابع فيلم لص شيح الخليل البحري. ضيفتنا واحدة من الممثلات ترانيم خمير عندها مدة غايبة نحكيو معها على جديدها الفني. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا واثق بالله في الأعداد، معنا لبنى في الإخراج الرقمي وزيد في الإخراج. تتسويت نبدأ مع الموزيكا فايا يونان نفرح برشا كيف نرجع لك وهي بترجع لتونس على قريب. شكون موجودة في أيام قرطاج الموسيقية في الاختتام فايا يونان اللي عندها مدة غايبة على مهرجاناتنا التونسية. مش هي كها ونلقاو كيف كيف لباس في الموعد كيف كيف اللي شو كيزيس نلقاو قولت راساوند سيستم وعشرات لي بروجي جدد. خليكم معنا شوية خلينا نكتشفوهم.

0: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 7:11 دقيقة. السلام عليكم مما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس كما كل يوم في كولتور بلوس على موزايك اف ام نحكي وجديد الساحة الفنية والثقافية. واليوم كانت الندوة الخاصة بدور 11 أيام قرطاج الموسيقية لسنكم من 3 حتى 10 أكتوبر. تتفيت نكتشفوا التفاصيل الكل في كولتور أكتو. سعداء جدا باستقبل بعضنا هنا في موزايك فام المدير الفني لأيام قرطاج الموسيقية في دورة 11 منظر فلاح. مرحبا.
2: أهلا وسهلا سامي.
1: شنو الحوايج؟
2: والله الحمد لله. شنو أحوالكم انتم؟
1: الحمد لله. تنفس بعد كونفرنس دو بريس وإلا بعد ما توفت الدورة؟
2: بعد ما توفت الدورة تنفس.
1: اي وما فما تنفيسة أولية؟
2: اللي فما تنفيسة أولية الحقيقة فما معناتها لو فات اللي انت تعديت من التاب حكيت على البروجرام فما دي زيكو بوزيتيف على البروغرام على لو بروغرام بروفيسيونيل سورتو كيما اللي كنت حكيت عليه قبيله. اي تيم بروميير ايتاب تحب ولا تكره مي تاو المهرجان هو لو فوكس نتاعنا تاو المهرجان.
1: المهرجان اللي يستنيكم من 3 حتى 10 اكتوبر. منظر فلاح مدير فني لايام قرطاج الموسيقيه وخصت عدد من التجارب. كيف انت ولد الميدان هذا ولد الميدان الفني والموسيقي كعازف كموسيقي ومؤلف زيدا وفي التوزيع وعندك اكسبيرينس في الموندو هذايا سنوات اللي ما كنتش فيهم في الاداره والا في مهرجانات فاعل معناها كنت تقول انهارت لي باش نكون في الاداره هذا وهذا وهذا نحب نبدل ونحب نغير ونحب ناخذ القرار الفلاني فما منه في وسطك؟
2: فما منه مش بالطريقه هذه الحقيقه. انا جي ام سي بالذات كنت نحضر له من لينا صغير معناتها من 2016 2017 جيتي توجور بريزون ان طونك ميوزيسيان نمشي نحضر في السالون برو وقتها كان فما لي اكسبو تاع لي انسترومون نمشي للجام. ا partir من 2019 بديت نولي سنسيبل اكثر للكوتي برو معناتها نحاول نحكي مع دي برو نحاول مرات حتى شوكيز وليت نرى في الامبورطونس تاع لي شوكيز ولا بريزونس دو بروفيسيونيل دو لا ميوزيك في المهرجان. بعد ما خدمت في 2023 الحقيقة حاجة اللي أمنت بها اللي هو لا كونتينيوتي معناتها اون فيزيون كي بديت تمشي أكثر في غان سالون برو من 2019 من لي بري ولاو أكثر دي بري فيهم حاجة تعطيها للأرتيست ماهيش فلوس تعطيه اون تورني تعطيه اون برودكسيون تعطيه حاجة ملموسة ماهيش نوميغيغ ما تعرفش عليه شنو الكونتينيوتي نتاعهم. أيوة بعد
1: هذا كونك اليوم موسيقي كونك منهم فيهم خليني نقول هذا يخليك يمكن تخمم بالطريقة هذه تخمم كيما خليني نقول 60% اليوم الموسيقيين ولا 70% يتقاسموا معك نفس الرأي هذا يا منظر.
2: أكيد أي بيان سور الحقيقة معناتها هذه الحكاية رافعها كي كونتينيوتي كيما قلت لك سنين كي بديت نخدم قلت باش نكمل على نفس المنوال خاطر اللي صار قبل في جي ام سي راهو باهي برشا انا جو تخوف طبعت الحكايه نتاع جي ام سي سي لو ترامبلان فيغ دوتر فيستيفال طبعت حكايه جمهور جي ام سي دونك معنا ما نبدلو الحقيقه جي ام سي الى يو سون ايدونتيتي اللي باش نعملوه توا انا نكملو على المنوال هذا نعملو شويه اضافات كل مره نعملو اضافات
1: باهي دونك سنين من بين الاضافات اللي شفناهم شفنا لي جي ام سي اللي باش يكونوا في السجون فما تصور حاجة باش تكون انت قبيلة حكيت في الكونفرنس قلت فرشت في جي تي سي وكانت فما حاجة معناها احساس اخر وانت تفرج في مسرحية تتقسمها مع في السجون الاكسبيرينس هذا وحبيت تكون في الجي ام سي لوجيستيا كان من السهل انه اليوم يقولوا لكم اوكي من الممكن انه نشوفوا عروض في السجون التونسية.
2: انا جستمون باش نجاوبك على الحاجه هذه انا سالت نفس الحاجه نهار اللي قالوا لي لو بري جي ام سي في السجون فما نسيت شكون وقت الحبس خذاو برومي بري كذا ما كنتش نعرف شنو الحكايه جمله معناتها اسكو هما في المسابقه الرسميه اسكو المساجين عندهم الحق يخرجوا يعرضوا مشيت لعاملي بعد وتفرجت الحقيقه كنت ياسر هكا سوبري بالحكايه ما تفهم نهار في العام سجين هذاك عنده الحق يخرج من الحبس ويمشي لقاعة مسرح ويعرض بنفس لي كونديسيون نتاع ممثل قاعد يعيش حر خارج السجون. حاجه تريزي موفمون تاعك حضرت انت سامي تعرفها الاكسبيرينس هذيا. انا نسد على العبيد انهم يحضروا سورتو في جي تي سي راه اكسبيرينس ياسر تاثر في العبد نجم تبدل حاجات في الكوتيدان نتاعو وفي لي ريفليكس نتاعو وفي نظره طول الدنيا الكل.
1: ومش تشوفوا عروض ما جي ام سي في
2: ولا سنين ما نجمناش نخرجوهم الحقيقه المساجين يعرضوا كاول بادره في الجي ام سي حكينا مع هيئة السجون والسلاح، حاولنا نعملوا دي نيغوسياسيون، قلنا كأول بادرة ما يصيرش نمشيو احنا للسجون، معناتها باش تجي انت في نهار نتاع سجين في اكتوبر اون نور دو طون باش يعيش اكسبيريونس نتاع جي ام سي. سجين عمل غلطة قاعد يصلح فيها، كيما انت تضمن له حقوق الإنسانية في وسط السجن، حابين نعطيه الحق انه عنده زيادة هو اكسي للكولتور، معناتها النجم يشوف عرض هو بيدو الافتتاح نتاع جي ام سي يتفرج فيه في وسط السجن، ينجم يشوف عرض كان موجود عم ناول في افتتاح جي ام سي في سجن ما نجم نسميه تاو العروض، ينجم يشوف عرض صار في جي ام سي 2023 في وسط السجن بنفس الطريقة اللي يشوف بها ان سبيكتاكل. كنت نحكينا قبل في انفورماسيون انا ومدام نوال اسكندراني نحكيو على ميزون سين، قالت لي علاش كي انا نقدم عرض في مدينه الثقافه نمشي انا بعد شهرين ثلاثه كي نمشي نعرضه مثلا في سبيتلا والا في معناتها دونز اون ريجيون اللي الفيستيفال تاعو عنده اقل امكانيات، خلينا نقولوها كيما هكا، علاش المهرجان هذاك ما عندوش نفس الحق باش نعمل نفس لا ميزون سين باش المتفرج اللي في لي ريجيون يتفرج كيما المتفرج اللي في مدينه الثقافه؟
1: دونك اليوم المتفرج اللي في السجون باش يتفرج بنفس الطريقه
2: المتفرج اللي في المؤسسه السجنيه، احنا حارسين انه يتفرج في ان سبيكتاكل بنفس الكاليتي اللي قاعدين نقدموا فيه في مدينه الثقافه.
1: ان شاء الله بتوفيق في المبادره هذه.
2: حاجه اخرى باهي سامي نحب نحكي عليها في السجون،
1: تفضل،
2: اللي باش يكون فما بعض من السجون باش يكون فيهم الحضور ميكست نساء ورجال، حاجة مهمة ياسر بالنسبة له.
1: دونك هذا في أربع سجون حسب ما شفت لي
2: في أربع سجون
1: بالأرقام بلوتو. نستنوا الإكسبيريونس هذه أكيد باش نكونوا معاكم وزي كفام في المواكبة. نحكي على لجنة الانتقاء، العروض تقريبا 400 كونديتاتور جاتكم، نلقاو سامي بن سعيد رئيس اللجنة، نلقاو هيدي فاهم، تسامة صمود، ومحمد بن سعيد كأعضاء. الكلهم كانت عندهم تجربة مع الجي ام سي،
2: الكلهم عندهم تجربة الجي ام سي، الكلهم يعرفوا الفنان التونسي من قريب، الكلهم يعرفوا لو موند ايمرجون، الكلهم يعرفوا لي سالون بروفيسيونيل. معناتها سيم بن سعيد كان مدير ايام قرطاج للموسيقى 2021، كان معاه محمد بن سعيد مدير انتاج، هادي فاهم كان في اللجنه مش مره ومش اثنين اكثر مره. سيما صمود كانت في اول دورات نتاع جي ام سي جوبونس 2016 ولا 2017، سامحني سيما كان ما نعرفش لاني اكزاكت، ما كنت موجودة سايما في اللي بخديسيسور معناتها نتاع جي ام سي.
1: وقبل نحكي مع هادي فاهم في ديكلاراسيون هنا مع موزايك فاهم، قال لي كي شفت لي كونديتاتور قلت انه سالته هل الموسيقى بخير ولا لا، قال لي الموسيقى بخير، معناها قال لي فما كان جيت عندي البوسيبيليتي انه نشوفوا اكثر عروض تعرف في الجي ام سي راه قبلناهم. دونك هذه حاجه نجم كانت تفرح، نتصور اليوم نحكيوا على نيفو نتاع موسيقى محترم جدا اليوم في تونس، منظر من الموسيقيين الكل وفي مختلف الانماط.
2: النيفو محترم جدا. فما حاجة يمكن عبيدي فهمها بالغالط ما أنا نحب نقولها، فما دي بروجي بهين برشا متقبلوش، بهين برشا برشا دي بروجي دوما متقبلوش. علاش؟ خاطر مالوغوزمون احنا عنا جمعة مهرجان، عنا ان بودجي كسوسوا في التكنيك في لوجيستيك في اللي سال، معناتها عنا 3 سال قاعدين نخدموا فيهم بلوس حبيب بورقيبة. عنا سامي راه في النهار عندك 5 سبيكتاكل ابخي اون موين، معناتها عندك 5 سبيكتاكل. نهار لحد فيه 6 سبيكتاكل، معناتها حاولنا بالحق نعبيو المهرجان كامل معناتها باللي شوكيس. في العوام اللي سبقوا كنا نقبلوا ما بين 15 و20 شوكيس، نقبلنا 26، فوتنا الطاقه نتاعنا
1: استثنائنا تصاور
2: باش نعطيو اكبر بلاصه للي زختيست هذوما، خاطر راه الاختيست ايمرجون في تونس يدير فما ان بانيل يحكي على الحكايه هذه، ما عندوش وين يعزف، ما عندوش وين يقدم اول مشروع. اي فيستيفال باش يقول لك وين عزفت قبل، شنو هي لاسين الكبيره، مي يدي اون بروميير اتو. دونك جي ام سي باش تكون اون بروميير لبرشا عباد، وفما برشا بروجيت بهين برشا جينيرالمون ما تقبلوش على خاطرهم هما ديجا عملوا اول مره نتاعهم، ايزون يو لا شانس، عطينا شانس للعباد الاخرين الحقيقه.
1: وخليني نقول عروض محترمه جدا ديجا اللي تم قبولها، باش نكتشفوا جولترا ساوند سيستم الالبوم نتاعهم جديد عبسي كيف كيف، وقبيله في الكونفرنس صارت نقاش صار بلوتو على كلمه الناشئ، فوالا دونك لارتيست ايمرجون بالنسبه ليكم هو اللي مازال في اول بروجي لي باش يقدموا سي سا كان نجموا نوضحوه.
2: انا باش نعطيك حاجه كنا اون لا ديسكوتي في الجوري. عندنا ان كريتير اللي هو ليميرجانس. ليميرجانس في التابلو انترن تاع لي نوت على 30 نقطه من 100 معناتها سي نوت مهمه ياسر. قعدنا نحكي شنو هو ايميرجانس معناتها راه ايميرجانس سو ني با ديبيوتون ايميرجانس سو ني با اماتور ايميرجانس راه عبد قاعد يل بينيتر لا سين قاعد يدخل في السيستيم تاع البرودكسيون في الاندستري. كي نقولوا مثلا انا باش نحكي طول على العباد اللي جينا عليهم نقاش كي نقولوا جولترا مثلا جولترا سي اون فورماسيون كي اكزيست من 2006 الى ايفولوي. جولترا اول ما رجعوا هكا انا شفتهم في سالون دو ميوزيك في المغرب وقتها عاودوا نفس الاغنيات اللي تعصفوا في 2006 و2007 وكل هما بيدهم عاودوا سجلوهم. هذا ايش معناتها؟ معناتها جولترا نتاع قبل سيتي ان انجستريمون ماهوش بالكاليتي نتاع توا. توا جولترا سي ان بروجي كي كون بو بروندر او سيريو برشا كاليتي نتاع انجستريمون dans les règles de l'art, dans les normes internationales. Oui, il y a des scènes كبار معناتها. توا انت كي تلقى جولترا تعدى بجي ام سي تعدى بليزا فور ميوزك ويجي يقول لك انا في 2026 باش نخرج البوم جديد. انت دورك كجي ام سي كفيستيفال ترامبلان انك تعطيه لوكازيون باش يقدم السبيكتاكل هذا.
1: جولترا علاش نلقاوه في ما نلقاوهش في لي كونسير في لي سبيكتاكل؟
2: قلت راه سي ان بروجي اللي انا نحترم ياسر الكونداتور نتاعها خاطر هما قدموا مطلب ترشح وهما امنوا انا حاسب رايي ما حكيتش معاهم في الموضوع مي لو فيت تراهم قدموا ان كونداتور وقبلوا لي كونديسيون تاع شوكيز اللي هو امن بجي ام سي ان طونكو سالون بروفيسيونيل وعطا اون كونفيونس للمهرجان هذا ان طونكو سالون بروفيسيونيل كيما اي سالون باش يمشي بوستولي فيه في العالم. ونحب نحكي على حاجه على جي ام سي كي متان اكور راهو لي سالون بروفيسيونيل في العالم رام ما يعطيوك حتى شيء ابار يمكن ايبرجمون بوتيتر اما راهو لا يخلص لك تسكير الطيارة لا يعطيك كاشي. فما دي سالون تخلص فلوس باش تقيد فيه معناتها توا انا كي تمشي تشوف مثلا باب الماد يقولك معناتها بارمي الميزات يقولك الانسكريبسيون او سالون بروفيسيونيل اي غراتويت. احنا اكثر من هكا احنا راهو لو شوكيز كي يجي خلصوا تسكير الطيارة هيبرجمون بيرديام والفنان التونسي نعطيه ان كاشي اللي هو اكثر شويه من لو مينيموم سانديكال مي نعطيه ان كاشي باغ ميوزيسيان بلوس دي فريمون تاع البرايف نتاعهم.
1: وخلينا نذكر حاجه انه ما عادش نحكيوا على مسابقه احنا عندنا مده في الجي ام سي دونك
2: نحكيوا على مسابقه
1: المسابقات ونحكيوا على حاجه اخرى قاعده تترسخ بشويه بشويه في ذهن الجمهور التونسي وجمهور الجي ام سي خصيصا خاطر اليوم نحكيوا على جمهور خاص يجي باش يكتشف العروض. نحكيوا على 26 عرض باش يكونوا في مدينه الثقافه في بالي فما زاد في شارع الحبيب بورقيبه. وشنو اخر فضائيات العروض منظر
2: بهو اسونسيلمون في مدينه الثقافه ومدينه جبت على الجوائز نجمو نحكيو على البوان هذا. هو ما فماش جائزه كيما قبل فلوس ولكن انت كي تجي تقول انا جبت لك دي بروفيسيونيل من العالم اجمع انا فيستيفال ترامبلان انا باش نحطك دون ان ريزو دو بروفيسيونيل قلنا خلي حتى المهرجان يكون عنده لابور نتاعو هون. دونك هوني شفتو انتم قبيله في الكونفرنس جي ام سي دون لي ريجون. دونك جي ام سي دون لي ريجون هي تورني تصير في وسط العام ان بارتناريا مع دي فيستيفال اخرين دون لي ريجون. مهم ياسر نحكيو على لي ريجون. دونك باش نختاروا لجنه الانتخاب تختار ثلاثه مشاركين في جي ام سي باش يعملوا لا تورني هذه كل واحد باش يشارك في ثلاثه مهرجانات. دونك هوني نحكيو على ثلاثه حاجات اللي هما الفنان انت عطيتو اون تورني المهرجان اللي قبليك تتذكر حكيت لك في الجهات عندك مهرجان ما عندوش لي مويان ما نجمش يجيب سبيكتاكل هذا جي ام سي باش تعطيك سبيكتاكل هي باش تاخذ على تلقى سبيكتاكل هذا. ونحكيو على حاجه اخرى اون تيرم دو كوميونيكاسيون اون تيرم ديكو ما عادش نحكيو على جي ام سي كان وقت المهرجان نحكيو على جي ام سي طول العام.
1: كيفاش نحكيو على جي ام سي طول العام؟ شنو البلانينغ اللي محضرينه للعروض هذه ال 26 عرض اللي باش يكونوا حاضرين في الجي ام سي؟
2: هو ماهوش 26 عرض احنا تمنينا 26 عرض كل نعطيهم فرصه اخرى انهم يسو برودوي سور سين ولكن باش نختاروا ثلاثه عروض باش نختاروهم لجنه الانتقاء. العروض هذوما باش نشوفوا شراكات مع لي فيستيفال اللي تعرف اللي لي فيستيفال تاعهم مازالوا ما هبطوش لي زابيل نتاعهم يمكن حتى اللي مازالوا ما عندهمش هيئه المديره نتاعهم. دونك احنا من بعد عندنا لا كارتوغرافي دي فيستيفال شكون حاجته بالستيل هذايا نشوفوهم معناتها كان احنا الستيل اللي اخترناه جاز نعرف في أنهي فيستيفال باش يمشي. كي اختارت ان ستيل بوب تعرف في أنهي فيستيفال باش يمشي. دونك هذوما كلهم يبا يبغ دي زافنو معناتها تو هوني شويه جوريديك الحكايه دي زافنو لي كونترا نتاعهم وين اون فا سونجاجي ان دونك فيستيفال باش نعطيهم 3 دات اخرين في دي فيستيفال كريز.
1: دونك ولينا نحكيو على رؤيه فنيه تشمل عام كامل بالنسبه لايام قرطاج الموسيقيه. اباغ غير فما عروض فنيه مختاره. انت قبيله قلت كونه ال 26 عرض ديجا اختارتهم لجنه الانتقاء, ونتصور كونه منظر فلاح اختار الحفلات لي كونسير باش يكونوا حاضرين.
2: ماهوش منظر فلاح, هي لجنة تنظيم المهرجان. الحقيقة فما أفكار كانوا عندي من الأول من اللي بديت جيمسي من 2023, وأنا نقول زعمة جيمسي اللي بعد وشنو ينجم يكون فيه. كل يوم تجيك فكرة, كل يوم تشوف حاجة.
1: احنا طبعا نقوم من المغرب, فما جدل الأردن, فما يونان, سوريا, فما فايبا باش يكون حاضر كيف كيف, لباس, فما سيسيليا كارول هكا,
2: سيسيليا كرول,
1: سيسيليا
2: كرول
1: عندها علاقه بلاكازا دي بابيل.
2: سيسيليا كرول هي لا شانتوز نتاع جينيريك تاع لاكازا دي بابيل. العرض هذا اللي هو بارتناريا مع سفاره اسبانيا, دونك في دار تعاون دولي. لي كونسير ساميه ماهمش اختياري انا, كنا نحكي ونعملوا دي سيونس دو برين ستورمينغ.
1: شنو الفيزيون
2: فيستيفال
1: اللي لازم يكون متوفر في لي كونسير
2: اللي يجمع فيه هذوما الكل؟ سي لا ميديتيراني. احنا اليوم اسنيه معناتها كي حكينا حتى انا الفيزيون تاعي في الكونداتور سيتي اون اديسيون ميديتيرانيه. وين نحكيو اسنيه على السيزون ميديتيرانيه؟ تونس راي اهم البلدان استراتيجيا وفنيا في الريف سود دو لا ميديتيراني. لازمنا نستغلوا الحاجه هذه, عندنا دي كونديسيون داكوي تاير. دونك كي نبدي ونكوميونيك على الحاجه هذه بشويه بشويه, سا فا دريني دو بوبليك دي زارتيست لي بروفيسيونيل. علاش لي نهار اخر نشوفو بوبليك يجينا من المغرب ومن زايد؟ مش كاين لي زارتيست يجيو من لو غون مغرب يجيونا بوبليك. هذه الحاجه نحبو ناخذو
1: غير الهدف اللي قاعدين نخدموا عليه.
2: دونك لينيو بين هذوكم هو ميديتيراني الحقيقه.
1: باهي, ونستناو سي بون بيتري بديت بالنسبه لي كونسير ولا بدينا
2: نخدموا؟ بديت بالنسبه لي شوكيز هكا, خليهم ياخذوا حظهم, خليهم العباد ما يدخلوش طول في لي كونسير, يوفيو فلوسهم يوفيو بجنتهم في لي كونسير. الحقيقه نحبوا نعطيو شانس كبيره للعروض المختاره الفنانين الناشئين. راهو لي بي ماهمش غاليين, راهم في حدود 15 دينار بور لي شوكيس. انا نحث العباد انهم يتفرجوا في لي شوكيس. راهو ميوزيكالمون حاجه باهيه برشا, سور سين سي تري جولي افوار.
1: وفما من تونس ومن خارج تونس, وديستين مختلفين.
2: فما 14 تونسي الباقي كل راه من بلدان مختلفه. فما الجزائر, المغرب, اسبانيا, فرنسا, اردن, مصر, سوريا.
1: دونك ادخلوا توا على سيت لي جي ام سي,
2: الستيل فما كل شيء.
1: فوالا, اعملوا طلع على السيت نتاع لي جي ام سي, تلقاو لي ديتاي بالنسبه لمختلف العروض. دايوغ الناس اللي تفرج فينا توا على صفحتنا على فيسبوك ولا على سيتنا موزايكا فان بوان نت, عندكم فكره على لي شو كيسز اللي يستنيو فيكم في لي جي ام سي. اباغ هذايا وانا حكيت عليهم الصباح اللي هما لقاءات المهنيه, الحقيقه قداش مستحقين كونه اليوم نحكيو ديما على مشاكل للموسيقيين اليوم, كونه نحكيو فيهم اكثر والا يصيروا دي بانيل. فما لقاءات على مهنة مؤلف موسيقى الأفلام, فما كيف كيف لقاء حول الذكاء الاصطناعي والموسيقى, تهديد أم فرصة, نلقاو المسار الفني من الفكرة إلى الروك, الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات, دور الإخراج الروكحي والبصري في الصناعة الموسيقية, ولقاء مع رياض الفهري حول الموسيقى التفاعلية. هذوما باش يكونوا مفتوحين للموسيقيين الكل, ينجموا يكونوا حاضرين للناس كل ولا فما انسكريبسيون كيفاش باش يصير؟
2: هذوما كلنا مفتوحين, حاجة بركة انسكريبسيون هي الوركشوب اللي اسمه جيم سي جاز كامب, لكن الاخرين كل راهم مفتوحين. العوامل الفارطة لاحظنا اللي مفهمش برشا اقبال من الفنان التونسي. نحطوا الفنان التونسي وانا يكون حاضر.
1: علاش حسب رايك مفهمش اقبال؟
2: انا الحقيقة نقول تفادليك هي, فهم برشا يقولوا لي خاطرهم السباح ما نقوموش. دونك هذه تفادليك بي جو بونس لي
1: هما مش سباح برشا حسب ما شفت.
2: لحديش سبا معناتها يمكن المعلومة ما توصلش, يمكن احنا مقصرين ما نعرفش, يمكن لي سوجي فما برشا حاجات اللي كل مرة تو اون لي كوميونيكي بكري بل ما كناش نحطوهم بكري. لي سوجي كلهم يخصوا الفنان التونسي. الحقيقة خممنا برشا في انك تجيب شكون من برا, انك تجيب ان بارتاج ديكسبيريونس, مي سا سير ا ريان الحقيقة. تجيب عبد عنده ان موديل قاعد يخدم بيه, ايديال برشا بارابور لا سيتواسيون في تونس. انا صباح حكيت على ان اكزامبل في شويه ساركاز مي نقول ان فرونسي يجي يقول لك نو اون ا لانتيميتانس دو سبيكتاكل اون ا دي فاسيليتاسيون اون ا ان سالير اون ا شنو جو ديكلار مي سبيكتاكل باران لو كوتا. التونسي بعيد يسرع على الحكايه دي. نحكيو على ديبيو نتاع قانون فني نتاعو, نحكيو على ستاتيو, فهمت؟ كي انت بعيد بالطريقه دي وتجي تحكي لي حكايه بعاد عليا برشا, يا اما مانيش باش نفهمك, مانيش باش نكون انتريسي, يا اما باش نقول انا نحب نغادر البلاد نمشي لفرنسا. سي با سك اون فو كومونيكي. احنا نحب نقولوا لي تونس فيها ان تيران دو كرياسيون, تونس نجم تعمل فيها كرياسيون ميوزيكال.
1: واليوم نحكيو على بدايه صناعه موسيقيه, وانا نحكيو على مشاكل قاعده تتحل بشويه بشويه. ديما فما امل في التغيير, ديما نحكيو على مشاكل تنجم تتحل. منظر اليوم سلطه الاشراف بعد اللقاءات هذوما باش تصير معاهم غيونيون باش تحكيو في المشاكل هذوما, باش تحكيو في اللي تحكي في اللقاءات من موسيقيين من فنانين من تقنيين في الميدان هذا.
2: انا هوني نحب نحكي على حاجة اللي هو ساعة المهرجان هذايا منظم معناتها عند المؤثر الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. هوني الحاجة الباهية اللي عندنا أكسيل لفيستيفال أخرين ورانا نحكيو فيه هذا كل يوم. ونشكر مدام هند مقراني اللي كانت متفاهمة ياسر, حكيت لها الحكاية دوما قلت لها أنا نحث إذا يهر مشكلة مدام هند المهرجانات الكل اي عبد يسمع فينا انا نحث على انكم توليوا وتخموا في لي بروميير بارتي. راهو الفنان الناشئ اللي تعدى في جي ام سي راهم سي دي كاشي اكسيسيبل, سي دي سبيكتاكل تري بروفيسيونيل اللي نجموا ينوروك في اون بروميير بارتي. كاينك جايب اون ستار بور ان سبيكتاكل دو 90 مينوت في بلاصه ما تبدا تنيغوسي باش يوليوا ساعتين, ميسيرش جيب فنان تونسي ناشئ يعمل اون بروميير بارتي نتاع نص ساعه ولا 45 دقيقه. راو سابو بوستي لا كارير نتاع عبد ما تتصورش قداش. اللي هو الموديل هذا صار
1: في العالم
2: في
1: الكل
2: حتى في كارتاج صار معناتها ان سيغتان مومون في 2024 شفنا
1: نسرين جابر
2: ولا فما نسرين جابر فما برزخ طلعوا على كارتاج في حمامات برشا عباد تعديو من جي ام سي مشاو الحمامات معناتها فما سليم ونور عجون ايتما يوما جو بونس عملوا حمامات معناتها الموديل اكزيست. Ayez confiance pour le produit tounsi. Raouji public. Et je veux citer l'exemple de Boutan El Abouli. Ma'amlech une grande scène. بكبر حمامات قبل ما تتعدى بحمامات.
1: صحيح.
2: كما امنتوا بوثينه لو تنجموا تمنوا برشا بروجيات
1: تونس كانت قد المسؤوليه
2: قد الناس اللي امنت
1: بها
2: موزيكالمون بروفيسيونيلمون هيومنمون عبيت المسرح.
1: صحيح.
2: اللي ميديا الكل تلفتوا لها بوثينه. توك تقول بوثينه تنجم تحكي تو بيتش لو بروجي على ان غران فيستيفال. دونك راهي بوثينه مانيش نقلل من قيمه بوثينه, ما فما برشا بروجيات كيما بوثينه. دونك امنوا بالبروجي التونسي وراهنوا عليه في البرمجة نتاعكم,
1: وان شاء الله هذا بشويه بشويه يلقى بلاصته بعد لي جي ام سي بعد المحاولات اللي قاعدين تعملوا فيهم. تحيه ليكم ليكيب الكل. منظر خلينا نذكر كونوا نحكيوا على 26 سبيكتاكل, نحكيوا على وي كونسير يستنيو فيكم, 6 لقاءات مهنيه, نحكيوا على 15 بلد باش يكونوا حاضرين في تونس, 4 سجون مركز اصلاح واحد باش يكون حاضر, وورشه باش تكون حاضره للسبيكتاكل موجودين. عملوا طلع على سيت جي ام سي تلقاو فيه البيت بالتوفيق, وان شاء الله اكيد نكونوا حاضرين وكالعاده مزيكا فيم شريك الفستيفال من 3 الى 10 اكتوبر. حاضر منظر؟
2: حاضر ان شاء الله, معمل على حضور الجمهور على حضور الفنانين اختيستيكمون وتكنيكمون ويكونوا في فورما, اي سورتو على اكيب جي ام سي نشكرهم بالواحد بالواحد. خدمنا صيف كامل عام كامل المطرات هذوما الاخرين الفيضانات و اوني دون لا مانتا ديرنيير لين دوات. جو سويت ان بون كوراج للكيب الكل ونمنوا ببعضنا نمنوا برواحنا وان شاء الله تتعدى الدوره على اوتور وانتم زاد حضوركم مهم
1: اكيد باش نكونوا في المواكبه مع مختلف لي بروجي توينس. نذكر فما 26 عرض من تونس وخارج تونس, اعملوا طلا واكتشفوهم, برشا موسيقى تستنى فيكم, برشا حس برشا انرجي من 3 ل 10 اكتوبر. كونوا في الموعد. شكرا لك مره اخرى منظر فلاح, باش تبقى الكاسكيت نتاع الموسيقي ولا المدير يغلب؟
2: اكيد نوفمبر نرجعوا نعزفوا
1: ما بطلتش دونك
2: بيان سور كو نو عم جي نسب في جي ام سي انا
1: بالتوفيق لكم ونظر فالي حولي كيف كل هذه كانت كولتور اكتو بالنسبه اليوم
0: كولتور اكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 تاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معكم في كولتور فلوس على موزايك فيلم. شوية آخر نحكيو فان 7 فيلم لاس شيح في مختلف القاعات التونسية للمخرج خليل البحري. نلقى فيه محمد كرموسي, نلقاو كيف كيف محمد السويسي, شوقي بوغلايا, نلقاو إذا حاملي شادي العرفي ومجموعة مهمة من الممثلين. خليني نقول فيلم كوميدي, فيلم خفيف, فيلم فيه زادة مساج مغامرة مختلفة برشا. اكتشفوا لديو محمد ومحمد بين كرموسي والسويسي اللي تقابلوا من مرة أخرى بلوتو. نلقاو مرة أخرى معهم عبسي زادة كضيف شرف في الفيلم هذايا, وراني مخمير هي واحدة من بطلات العمل. شوي آخر نحكيو معها بعد الغيبة هذه قبل ذي نخليكم مع الموزيكا جولترا ساوند سيستم تونغو مانغو. رجعين معكم في كل شخص على موزيك.

0: كولتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: مازال مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام 47 دقيقة من الموزيك. توتفيت نهزكم لعالم الفن السابع في الانترفيو.
0: الانترفيو
1: في الانترفيو بالنسبة لليوم نحكيه على فيلم موجود في مختلف القاعات التونسية لص شيح لمحمد خليل البحري. ضيفتنا اليوم واحدة من أبطال العمل, نحكيه على محمد كرموسي, محمد السويسي, كيف كيف شوقي, بوغلايا, نلقاو فيه ريم بن مسعود, نلقاو عبسي, نلقاو إبي حملي, شيدلي العرفاوي. وضيفتنا اليوم جمهور الكبير عرفها في فندق واحد, مريم اللي قلبت الأحداث الكل واختفيت مقبل كان عندها ظهور في نعورة لهوي ضمن مجموعة مميزة من الأطفال الموهوبين, والجمهور اليوم يشوفها ويكتشفها مرة أخرى بحضور بارز في لص شيح الفيلم السادس لخليل البحري في دور سهيب. بكل حب نستقبله بحضنا رنيم خمير. مرحبا.
2: عسلامة عايشة.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله.
1: نسأل على عمرك, قديش اليوم رنيم؟
2: 21.
1: 21 سنة وعندك تقريبا كان نحسب صحيح 17 سنة على أول مرة وقفت فيها قدام كاميرا؟
2: لا أول مرة وقفت عمري كاتخامي أول دور بطولة خديته في نعورة الهوي. أيه. عمري بيطان وقتها.
1: أيه. مش بعد على بعضهم أربع سنين.
2: أي أربع سنين بيليتهم.
1: تتذكر أول كاميرا شفتك في عمر أربع سنين, شنو تتفكر من اللحظة ذيك؟
2: الحقيقة ما ذكرش في اللحظة ذيك, من تذكر التغناج متاع نعورة الهوي. أيه. أكثر حاجة نتذكرها وأنا صغيرة سينا, نذكر زيدك عملت أول فيلم ليا, عملت في ماريا وقتها عمري 5 ans. حاجتها كان ذكر دي.
1: والوالدة هي اللي حبتك في التمثيل, هي اللي حبتك في الموندو هذية في الوقوف قدام الكاميرا من
2: أي ماما. ما جيمة تهزني الكاستينج جيمة فما كاستينج
1: وهي زدت بعض الأدوار كانت حاضرا وجهولها. تحية كبيرة برشا مسين سرجي معك مدام سليم اليوم مشتش معك زي كبرت
2: كهو ياسي عندها برشا معاش تمشي معايا لكاستينج زيدة
1: بالحق. هلت سلمت ولا
2: لقينا نقول لها كهو ياسي معري
1: هليش
2: نمشي وحدي هكا جو بريفير نمشي وحدي
1: كبرت دونك راني فما مرحله اخرى.
2: وي
1: بي ما قريتش مسرح حتى لليوم, ما زدت ما تكونتش اكاديميا في الموندو هذا, ما تحبش تخوض التجربه تمشي
2: والله نحب
1: تتكون اكثر.
2: وي والله نحب كوبا. عملت مره بركة عام وقتها عام 6 متاعي في الكوليج.
1: هي.
2: كانت ماتشير معناها كهو ما بارسا ما عملتش تياتر.
1: وحاليا تقرا ماركتينغ ديجيتال بعيد ومش بعيد على دور التمثيل, علاش اخترت العالم هذا؟
2: والله خاطر حسيت الحاجه اللي ماشيه توا الحاجه اللي نحب نعملها هيك علاش اخترت نقرا ماركتينغ ديجيتال.
1: فاش تعاونك في التمثيل؟ شنو وين يتلاقاو الزوز عوالم خلينا نقول
2: في التمثيل؟ والله نحس ما يتقابلوش ياسر في التمثيل, نحس تقابل اكثر مع انستغرام تيك توك مع ما نعتبرش روحي انفلونسوز ما نحس تقابلوا هكاك.
1: علاش ما نعتبرش روحي انفلونسوز اليوم؟ فما نوع من صناعة المحتوى اللي تخدم فيه
2: فما مش ياسر خطر كي نقولوا انفلونسوز نحسها كلمة نحسها ريسبونسابيليتي معني مؤثرة باش نقول. انا ما نعتبرش روحي مؤثرة تاخطر نحس روحي شنو انا ديجا 21 عمري نحس معناها عبيد شي اثروا عليا ما تزيلوا زلت قاعدة انا نتاثر ما نجمش ناثر على عبيد.
1: ما تحب عالم الانستغرام؟
2: اي نحب. وي
1: بحذر فيه اليوم ترد بالك؟
2: ديجا مانيش موجوده ياسر ياسر خاطر مانيش معني نهبط كل يوم دي ستوري ولا نهاري في شي تعدى ولا نعمل دي فلوج, نهبط شويه نخدم ساعات نعمل دي كولاب الحمد لله سي تو, ما نعتبرش روحي معناها موجوده سو انستغرام بالقدي بالقدي.
1: والتمثيل زاد غبت عليهم دايدا خلي نقول كانت الكاباريسيون في رمضان عام ناول وقبله هو تقريبا 6 ما فما حتى دور.
2: اخر مره عملت في الفوندو
1: علش.
2: 2020 والله ما وديتش
1: ما كلموكش ولا انت مسعيتش؟
2: ما مشيتش ياسر عملت كاستينج وقتها ديجا قعدت زدت دخلت ليسي وليت حتى ما كي تقولي فما كاستينج كل ما عادش نحب نمشي من عرش عليش. بعد هكا بشوية بشوية بديت نرجع.
1: الغرام بقى فيك؟
2: اي
1: ما طفيش؟
2: لا
1: تحب الكاميرات
2: عمره ما بش يطفى.
1: واليوم نلقاك في لص شيح, شفنا تفاعل الجمهور مع الفيلم هذايا, واحدة من أبطال العمل, خوفتك الريسبونسابيليتي هذايا اليوم؟
2: ما الأول أي خطر أول مرة في حياتي نعمل شي فيلم كوميدي معناها مسلسل ديما دراما ديما حاجة هكا دونك ما الأول خفت شوية كيفاش باش نخرج معناها في حاجة تضحك كيفاش باش نكون الغول متاعي, ما الحمد لله حسيت أنا ساتيسفيت بالحاجة اللي عملتها.
1: شنو أخذيت من اليوم محمد كرموسي ومحمد السويسي لزاكس الزوز لكس متاعك كان معهم هما زوز بلوتو. شنو أخذت منهم؟ شنو تعلمت منهم؟
2: والله تعلمت برشا حاجات. سويسي وكرموسي بالحق نوجههم تحية ساعة علموني برشا حاجات. يقعدوا يحكيوا معايا في الـ behind the scenes, يقعدوا يقولوا لي شنو نعمل شنو نعمل شعملوني في برشا حاجات في كي نجيب شنو نمثل.
1: اليوم نولينا نعيطوا لك سهي وإلا سيبون مازال فما مريم تاع فوندو غالب أكثر.
2: أنا الوقتنا هذا معناها عبيتي يوقفوني في الشارع يقولوا لي مريم المقتولة. إذا فيش تعرف مريم المقتولة يقولوا لي مازلت حية. دونك نتصور أكثر مريم المقتولة أكثر من سهي.
1: تحب اليوم تتعدل حاجة أخرى؟ تحب الناس تولي مثلا سهي وإلا أدوار أخرى في المستقبل وإلا ما يقلقكش كانوا تقعد
2: مريم؟ لا والله ما يقلقنيش. طبعا هذيك الحاجة اللي عرفتني بالقدي مريم مقتولة بالحق ما قلقنيش.
1: وفي الدور هذية في لصشيح تصريح المحمد خليل البحري يقول صوتها استفزني هون شخص فرحت بها
2: ترناش كيف اللي يقولوا لي صوتك مستفز. أنا بيجي استفزني صوتي معناه وانا نتفرش في الفيلم
1: فما هكا نعرفش نقوله بالتونسي تخرنين
2: تخرنين ولا
1: انت في الدنيا قيمت لك هذية ولا
2: الحقيقة أصحابي كيتفرجوا فيا في الفيلم قالوا لي راك ماكش تمثل راك رنيمة فيك هيا انت قالوا لي ماكش قاعدة تمثل جملة. وانا بيتي ريت روحي اينا معني ممشيتش نمثل ولا خذيت دور اخر مش اينا
1: حاجة بيه هذي ولا
2: والله نحسها حاجة بيه كمرتاحة على الاخر كاينا جست قدامي كاميرا حافظة سيناريو ونمثل اينا منيش قاعدة نمثل معني
1: رنيم اليوم بنفس جرأة سهي
2: شوية شوية مش جرأة ذيك الكل
1: كانوا اليوم تنجم تخرج و... وتغامر نفس المغامرة اللي شفناها في أحداث الفيلم وهذيك الكل تنجم تعمل
2: خايفة برشا هنا مخاف
1: تصور بومية صورت بيها
2: مستحيل ما نجمش
1: نعمل سرقة على الدار
2: لا ما نخرج عمري ما نخرج بسرقة على الدار ولا نعمل حاجة هكا لي ديجا خاف
1: تسمع تسمع فينا مدام ها هاوكا ما عادش تخليها تمشي وحدها للكاستينج مدام سليم دونك بعيد عليك الدواء في حاجات قريب وفي حاجات
2: بعيد عليا في المغامره مي في الشخصيه انا هذيك انا طلعت خرنينة في الاخر
1: في الاخر في اخر حلقه طلعت
2: الاخر طلعت خرنينة
1: تجربه تكتشفوا فيه لما لاس شيح تكتشفوا فيه رنيم مخمير اللي يمكن عرفناها في نعورة لهوي في دور يمكن توا كنتفرجوا ولا نشوفوا الدور ونشوفوا توا رنيم ما نعقلوكش برشا خليني نقول في نعورة لهوي كان عمرك 8 سنين وكنت مع نجوم كبار خليني نقول الراحل فتح الهداوي كيف كيف ريم الرياحي خالد هويسة وغيرهم التورناج هذاك نتصوروا يبقى في بيل حتى ان شاء الله القديم عشرات الادوار فما حاجات بقات راسخه شنو بقيت تشوف منه
2: نشوف معناها احنا وقتها قعدنا نصوروا كات موا في المسلسل نذكر برشا حاجات نذكر كي صورنا في جنينة الباساج خاطرين ديما متشرده فما ديجا صارت لي فازة فما مرة مشيت معايا ما وبا للتغناش في نعورة الهوي وانا وقتها باللبسة هذيك روحت للدار اللي نصور بها كالسوم قطع وجيلي مسخة معناها حالتي حليلة وجي أكحن طام تشردة ومشينا نيكل وقتها في الليل ما خرمشينا نيكل ولا بليبي نتذكر دونك دخلت معاهم للريستو مش نيكل العبيد يسخيبوهم جيبوني معاهم مشير وقتها معنا كوزينتي يسخيبوهم بالحق جيبوني مشير يوكلوا فيا فهمت معناها وكلوني عاونوني وبش يروحهم في بالهمش اللي انا معاهم هذه ما ننسهيش برشا حاجات اخرين ذكرتها
1: وخليني نقول كونه الدور وقتها ولا المسلسل بكل كان بالحق يرج معناها كونه نحكيه على اطفال الشوارع كونه نحكيه على معاناة الصغيرات هذوما وانت في العمر هذيك كنت حاسة بقيمة الدور اللي تعمل فيه رنين
2: وقتها الحقيقة لي ما زلت صغيرة ميتوا كعودت فرشت فيه بعد فهمت على شنو يحكي هنا يقعد بالنسبة لي مش خطر اينا مثلت فيه ما يقعد احسن مسلسل معناها من احسن المسلسلات اللي صاروا في تونس
1: نعورة الهوي وشنو اخر الاقرب لقلبك
2: اوليد مفيدة مكتوب برشا برشا نجوم الليل
1: هاي مسمينش فوندو
2: هاي فوندو زيدة سور
1: فوندو كنت تدور اللي قلب الحكاية الكل قلبت الأحداث الكل رنيم تنجم تكون اختيرة كيفها كيف ما مريم
2: لا
1: خاتيني قل لي سيدني خاتيني
2: خاتيني ولا خاتيني حسها يسر ميشانت مريم أنا منيش هكيكة في الدنيا
1: ما تشبه لك الجملة
2: لا لا ليه جملة
1: في حد شيء
2: حد شيء
1: لو مريم قابلت رنيم تتفهمه ولا ما تكونش صاحبتك ما تكونش في
2: لا حس ما تفهموش هي وقتها خرجت مع طفل باش تخطر الباك باش ما لعبت بيه باش تخطر الباك باش تنجح كل ليله نحسها ما تنجمش تكون صاحبتي معني
1: بعيد عليك. بعيد. خلينا نمشي المجموعة من الأسئلة السريعة مع ضيفتنا رنيم خمير. رنيم ولا مريم شكون أخطر؟ قلنا سيبون
2: مريم.
1: قلنا مريم هي الأخطر. رنيم ولا سهي شكون أعند؟ هيك الرأس صحيح.
2: رنيم.
1: شكون أكثر غيرة؟
2: رنيم.
1: شكون أسرع في القرار؟
2: أسرع في القرار حسن. كيف كيف.
1: شكون أصعب في التعامل؟
2: رنيم.
1: شكون نعطيه ثقة أكثر؟
2: رنيم. كلهم رنيم.
1: لو نحطوا رنيم ومريم وسهي في بلاصة واحدة شكون تسيطر على ال؟
2: شكون تسيطر؟ مريم.
1: مريم. ماشي. الناس ما زلت تشوف فيك الطفلة الصغرونة، الطفلة الصغيرة. اليوم تقلقك الحاجة هذه ولا عادي؟
2: ليه عادي؟
1: تحبها؟
2: مش نحبها، مي عادي، ما يمقلقنيش معنا الموضوع.
1: شو تحب تثبت اليوم رنيم في المرحلة الجاية؟ على شو تحب تخدم؟ على شو تحب تركز؟
2: والله ماذا بيا نعمل تياتر، زيد ركز أكثر على الموهبة اللي عندي. عند شكون ما نزلت ما نعرفش.
1: هكا شكون ثلاثة أسماء اللي حطيتهم وبعد نشوفوا صلوا الوقت صلوا البلانينج؟
2: ما زلت ما
1: طول. نحطوا ثلاثة أسماء.
2: قولي أنت بدعت فيه.
1: ليه أنت قولي شكون هكا تحب ترى روحك تتكون عنده؟ فما الفضل الجعايبي، فما توفيق جبالي، فما وليد عيادي، فما معز القديري، فما ربيب سرايري، فما
2: معز القديري. وقتها جيت بيريود كنت باش نصور في مسلسل، دونك معز القديري متاع فما اون سمان هكا قاعد
1: ديريكسيون.
2: اي دونك نحس معز القديري، توفيق جبالي، المجرى متحية زوز.
1: اي
2: دونك نجم ثالث.
1: اي ندوجو تحيه كبيره برشا الكل. وما زلت سيزون تصورت نجم تقيد وتكون حاضره. ديما يقولوا برشا ممثلين يقول لك كونه التكوين الاكاديمي يعاون التكوين المسرحي
2: برشا
1: مهم، حتى من بعد كي نحكي على امبروفيزاسيون ولا غيره. دونك نتمنى لك التوفيق في الجاي. شنو الدور اللي تفرش فيه مثلا وريت روحك فيه تقول انا النجم نجسد الحاجه هذه ولا نحب نخدم الرول هذا؟
2: دور الحقيقة ما معناها عمري ما حسيت روحي في دور تفرجت فيه.
1: كيفاش تتفرج اليوم مثلا الأعمال الرمضانية؟ كيفاش تختار تقول هذا باش نتبعوا هذا؟
2: نعم نتفرج فيهم الكل. الكل
1: بالتسهر
2: معناها عادي ليلة كاملة نخرج نعمل قهوة بعد شقان الفطر، بعد روح للدار نتفرج في الحلقات الكل يفيدوني الكل ونفيق زيدا من غدوة جو نكمل باقي.
1: رمضان عام ناول مثلا شنو الحاجات اللي جلبوك اللي حبيتهم اللي تبعتهم؟
2: أكسيدان، خطيفة، تفرجت في المطبعة، غيبوبة، تفرجت في الكل بالحق.
1: تمنيت لو دورك جاء أكبر شوية، لو تاخذ مساحة أكبر عم ناول
2: في أكسيدان. أي بيان سور، ما الحمد لله على البتي غول اللي خذيته زيدا.
1: سنة تستنى في تليفون هالو رنيم مع سلامة نستناوك نحبوك معنا في الرول الفلاني ولا باش تجي تعدي الكاستينج؟
2: علاش ليه أي.
1: فما الرغبة هذيك انك ترجع تقف قدام الكاميرا انك تمثل؟
2: وي.
1: موجودة هيك الكاميرا قل لهم يا محبين راني موجودة، راني كبرت شوية نحب نكون حاضرة في الأعمال الرمضانية
2: ان شاء الله. والله بوركوا باوي.
1: ما زلت تحتفل بالنجاح متاع لاس شيع؟ تفرجت في قدم بروجيكسيون حتى
2: تفرجت فيه مرتين.
1: كهو
2: كهو تفرجت فيه في البروجيكسيون سبيسيال وتفرجت بعدها فرشت لعميتي ذم ليه عادي مرة أخرى مع أصحابي. والحاجة اللي زدت فيها عودت ضحكت كما ضحكت كما أول مرة تفرشت، معناها تقول ما نعرفوش عودت فرشت من الأول وزدت ضحكت أكثر.
1: خلي البحر كيفاش كان في التورناج؟ كان صعيب؟
2: والله اللي مع في التصوير صعيب شوية، أنا راني تعبت شوية قلت سامحني خليل تعبت شوية، مي والله اللي عملنا جو في التورناج صافا ماهوش صعيب.
1: نص
2: نص
1: نجم تحية كبيرة هو وليكيب الكل. بتوفيق لكم. راني مخمير نورتنا
2: عايشة
1: سنترجع بحضنا هنا في موزيكا فيم في رمضان نحكيه على دور آخر وبرشا أشهدو براني مخمير. كما قلنا خليل البحري كيف كيف غانم الزريلي اللي حكي على أدائك زيدا وبرشا من الممثلين نوجه لهم تحية يقولوا كونو كوريكت كوني جينيروز. دونك بتوفيق لك وإن شاء الله الغرام هذا ما يبعدش عليك وتبقى ديما في التمثيل وتتألق زيدا في قرايتك في الماركتينج ديجيتال. شكرا لك رنيم نورتنا يعطيك الصحه. هي كانت الانترفيو بالنسبه اليوم وما تنساوش نمشيو لمختلف القاعات التونسيه وتفرجوا في لص شيح محمد خليل البحري.
0: الانترفيو كولتور بلس. كل يوم من اثنين الجمعة من 7 لـ 8 تعليل على موزايك فام.
1: وصلنا لآخر كل شخص فلوس بالنسبة لليوم. أنا بقى لكم شغلكم، باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل الفريق الوثق بالله، شكرا زيد معنا في الإخراج، لبنى في الإخراج الرقمي. نتقابلوا غدوة في كل شخص فلوس، حلقة خاصة لو بورتريم، ضيفتنا سيهم مصدق من 7 لـ 8 تعليل. شوية خير موعد الأخبار يكون مع حسين الدبابي، بعد الموعد يكون مع شاكر بسبيرس في واحد من الناس. باي باي، تصبحوا على خير الناس كل.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير، واليكم موجزا لاهم الاخبار. المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يسند علامة مرحبا لجودة الاستقبال في المصالح العمومية والخاصة إلى 13 مكتبا جهويا ومحليا تابعا للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك تتويجا لانخراط هذه المكاتب في مسار تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المزدات للمواطنين. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر خلال اجتماعها أمس الاثنين عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية السداسي الأول من سنة 2026 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومدى احترام الأجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة. كما ستتطرق جلسة الاستماع إلى أمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تطور أسعار النفط وتداعياته المحتملة على الفرضيات المعتمدة عند إعداد ميزانية الدولة، فضلا عن وضعية النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026 وأسباب التأخير في إصدار عدد منها وانعكاساته على تنفيذ أحكام القانون. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بحي قشقش من ولاية سوسة، وجاءت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة أفضت إلى مداهمة منزل يشتبه في استغلاله في نشاط الشبكة، حيث تمكن عناصر الفرقة من حجز كمية من المخدرات تتمثل في حوالي 100 جرام

0: عهد بتقديم دعم عسكري للحكومة اليمنية، وذلك خلال مكالمة هاتفية أمس الاثنين مع رئيس مجلس الرئاسة اليمني رشاد العليمي، في حين أبدت لندن وباريس استعدادها لدعم الرياض، كما دعت مجموعة السبع جماعة الحوثيين لوقف هجماتها على السعودية. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، الاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليم. شكر بسباس.
2: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزيك كفام. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده كالعاده يوميا من الاثنين للجمعه من 8 و9 تعليل. نحكيوا اليوم في واحد من الناس على الرشيديه، المعهد الرشيدي، معهد محافظ على الموسيقى التونسيه، وتخرجوا وكون جيل من الفنانين. نرجعوا اليوم نحكيوا علي سعيد باستقباله استاذ انيس الصغير، رئيس جمعيه المعهد الرشيدي للموسيقى التونسيه. مرحبا بك.
3: يعيشك، بارك الله فيكم وشكرا على الاستضافه.
2: شكرا لك على قبول الدعوه، خليكم معنا بعد شويه في بعد الفاصل، راجعين نحكيوا على الرشيديه.

0: الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيكا فام.
1: أستاذي الصغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية والرشيدية نحن نسميه. برشا من الناس يعرفوا الرشيدية، يعرفوها بالاسم ربما هكا، عندهم شوية معلومات عليها لكن ما عندهمش فكرة على المعهد هذا شنو يعمل، وما عندهمش فكرة على أنشطة المعهد، وما عندهمش فكرة شكون تعدى بالمعهد هذا وقتش بدأ المعهد الرشيدي.
2: وهي الرشيدية تأسست سنة 34، ربما المعلومة هذه برشا ناس يعرفوها. الرشيدية تعتبر من بين المشاريع اللي تكونت من مخرجات مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة سنة 32. وكما تعرفوا اللي المؤتمر هذاك متاع القاهرة كانت فيه معناها البصمة التونسية متواجدة، على اعتبار أنه الذي أعد للمؤتمر هو البارون دي لونجي، واللي كان مقرر في المؤتمر هذاك هو حسن حسني عبد الوهاب، فكانت البصمة التونسية موجودة. وشفنا برشة تصاور موجود التخت اللي فيها سيخ مايسترنان وغيره من اللي بعد ولاو عازفين في فرقة الرشيدية. فالرشيدية تعتبر من أولى المدارس الموسيقية العربية التي تأسست تطبيقا لما جاء في توصيات مؤتمر القاهرة عام 32 للموسيقى العربية.
1: نسبت لرشيد باي،
2: هي نسبت لرشيد باي، هي برشا ناس يغلطوا وفما خلط بين يقولوا أنه تأسست على يد البي رشيد بي اللي هو كان مولع بالموسيقى، ولكن الصحيح أنه الذي أسس الرشيدية هو الأستاذ مصطفى صفر. أستاذ مصطفى صفر معناها جمع الطبقة المثقفة في تونس من فنانين من شعراء من أدباء، وكون هذا المشروع اللي اليوم لليوم معناها قاعد قائم 92 سنة والرشيدية قائمة. المشروع هذا لا يزال معناها يصارع الزمان، وقاعدة لتطور الرشيدية قائمة بدورها. فالمشروع هذاك تكون ويعتبر من معناها رمز للهوية الموسيقية التونسية.
1: وفي ظروف معينة زي كيف
2: نعم في ظروف اللي كانت
1: معناها ثلاثينات الربعينات، هي فترة الحقيقة كانت فيها طفرة ثقافية في تونس،
2: وكان فما معناها تأثيرات الثقافة الغربية وتأثيرات الغزو اللي جاء على أثر المؤتمر الأفخارستي وغيره. فالنخبة المثقفة حسوا بالخوف على الهوية الموسيقية وعلى المشروع الموسيقي وعلى الموروث اللي هو المالوف والأغاني التونسية. فحاولوا يقدموا طرح جديد معناها ويحميوا الموروث هذاك مك الهجمة اللي جات في الأغاني المبتذلة والمرتذلة اللي جات مع الجالية، سواء مع الجالية اليهودية أو مع المستعمر الفرنسي.
1: شو كانت موجة متاع أغاني مبتذلة؟
2: فما برشا أغاني معناها يعرفوها أهل الموسيقى والمتخصصين،
1: يعني
2: فما أغاني مثلا أغنية تتغنى على ما سابق بوردكانة، وبعد ما فهمتني فما حاجات، فما أغاني أخرى معناها حتى تمس حتى من الذوق العام والثقافة متاعنا العربية الإسلامية. فجاء المشروع هذايا لحماية الموروث هذايا. الشيء هذا يظهر من خلال السنوات الأولى لتأسيس الرشيدية. الأستاذ مصطفى صفر كلف الموسيقار محمد التريكي بتجميع رواة المالوف في مختلف المدن والقرى الأندلسية، واستمع إلى مختلف الروايات في المالوف في النوبات اللي هي عددها 13. وبعد الأستاذ محمد التريكي بخبرته وبمعرفته الموسيقية، لأنه تكون تكوين أكاديمي في الجزائر، ومعناها اختار النوبة اللي معناها أو اختار الرواية اللي راها هو مناسبة وتم تدوينها.
1: رواية شنو قصدك برواية؟
2: مثال في طبع الإصبعين في في احنا نسميهم نوبة الإصبعين أو وصلة الإصبعين أو وصلة الحسين. تختلف الرواية من مدينة إلى أخرى. مثال نقوله في وصلة الإصبعين، تختلف الإصبعين في تستور عن زغوان، تختلف عن الرواية الموجودة في بنزرت. فهو قام الموسيقار محمد التريكي قام بتجميع مختلف الروايات هذه وجاب الرواية واسمحهم وخذا معناها منهم، ولكن بعد هو اختار الرواية اللي راها أنسب هو باعتباره هو متخصص في الموسيقى وهو قارئ قراية أكاديمية، ف عمل النوبات هذوما ومعناها تكتبوا وترسمت النوتة متاعهم الموسيقية ثم يعني تسجلت. يعني فك الوقت هذاك نحكيه على عام 35 و36 معناها بالإمكانيات البسيطة هذيك الناس هذوما قاموا بها التجميع هذية للموروث الموسيقي. واليوم معناها عنا 13 نوبة هذيك الخدمة الكبيرة اللي قام بها سي محمد التريكي بطلب من رئيس الجمعية وقتها سي مصطفى صفر.
1: يما اختصت بالمألوف الرشيدي منذ تأسيسها؟
2: هي اسمها جمعية الرشيدي أو
1: جمعية المعهد الرشيدي
2: للموسيقى التونسي. الفترة هذيك تأسست فيها حاجتين كما قلنا معناها بدينا نخدموا على التجميع الموروث الموسيقي خاصة المألوف، وتأسست فرقة الرشيدية بعد عام من تكوين الجمعية. يعني عام 35 تأسست فرقة الرشيدية. في فترة أولى أسندت رئاسة أو قيادة الفرقة للشيخ محمد الأصرم، وتعملت أول حفلة في أفريل 1935 في المسرح البلدي. ثم عام 36 أسندت معناها رئاسة الفرقة للموسيقار محمد التريكي اللي قام بدور آخر في خصوص الفرقة، على اعتبار أنه الموسيقيين وقتها كانوا يعزفوا من غير قراءة النوتة الموسيقية، فهو اللي علمهم قراءة النوتة الموسيقية. العازفين يعزفوا معناها بالعزف الموسيقي العصري بقراءة النوتة الموسيقية.
1: ما هوش اختصاصها فقط الموسيقى المألوف
2: هذه نحكي لك في الأول كان معناها حماية الموروث اللي خاصة المألوف.
1: شو إخ؟ بين المألوف معناها كنا نحكيه الفكرة بالأساس هاد نحفظ الموسيقى التونسية، هاد نحميوها من الابتذال ومن الموجة بتاع أغاني هابطة قلت لي في الوقت ذاك. أما غير المألوف شنو كانت مختلف الأصناف الموسيقية؟
2: بعد مشينا للإنتاج على اعتبار شنية صار في الرشيدي. تكونت لجان، ثم تكونت لجنة أدبية تعنى بدراسة معناها القصائد الشعرية التي تعرض للتلحين. يعني ما يتعدى القصيدة باش يلحنها أي موسيقي إلا ما تمر عبر اللجنة الأدبية، فيها الشاعر سي العبيدي، فيها معناها
1: معك في الأدوار أمام شنو ما الأنماط الموسيقية الأخرى اللي رشيدي خذيت على عاتقها أنها تحافظ عليهم أو تحفظهم؟
2: هي كي نقولوا الموروث الموسيقي ايش عنا؟ عنا المالوف بنوعيه، معناها مالوف الجد اللي هو الموسيقى او معناها الطرقيه وغيره هذيك الموجوده العساويه والانماط هذه تسمى بمالوف الجد، وفما مالوف الاخر اللي هو يسميه مالوف الهزل. فما شكون يقول المالوف هو اصله اندلسي، ولكن لا، المالوف فيه حاجات اندلسيه ولكن هو مزيج، وهو عصارة التجربة التونسية التي مرت عليها عديد الحضارات. فلقب بالمألوف أو المألوف، هو الموسيقى المألوفة اللي هي الموسيقى امتع البلاد، موسيقتنا امتع اللي جات معناها عبر تلاق حك الحضارات اللي مرت بتونس. معناها المألوف التونسي بيدو معناها فيه خصوصية يختلف تماما على المالوف في ليبيا مثلا، أو المالوف القسنطيني أو الغرناطي أو غيره في المغرب الشقيق. دونك يختلف. فأحنا عنا مالوفنا خاص بنا، هذيك معناها موروث الأجداد، هذيك عصارة أكل الفن أو الموسيقى اللي مرت بتونس. خلينا نحكيه على ثم فترة الثانية اللي هي في رئاسة سي مصطفى الكعاك، هذه عرفت بغزارة الإنتاج. معناها ولينا نحكيه على الأغاني جديدة ونحكيه على إنتاجات جديدة. يعني وليت فما قصائد إما تعزف معناها قصائد باللغة العربية وقصائد بالدارجة. وكانت معناها ما خرجناش على الطبوع التونسية، يعني
1: ولاو
2: الإنتاج جديد ولكن نقعدوا في طبوعنا التونسية. فهمتني؟ يعني بخلاف المألوف دخلنا معناها في فترة الأربعينات والخمسينات في ما يسمى بالإنتاج. وهنا ظهر جيل جديد من المطربين ومن الملحنين خاصة. دخول وقتها سي صالح المهدي وقتها مازال صغير. ودخول معناها ثم أشعار وثم عديد التلحين اللي قام بها الشيخ مايسترنان واللي هو بعد ولا من كبار المدرسين في الرشيدية والتلمذوا عليه برشا منهم سي عم الطاهر غرس الله يرحمه هو تلميذ سيخ مايسترنان. يعني الرشيدية كانت كما كالخلية متاع النحل في الوقت هذاك فكالزمن الصعيب في الوقت البلاد كانت تحت وطأة الاستعمار الناس كانت تجاهد وتخدم لغاية وحيدة وهي
1: استعمار وفقر
2: في فترة كبيرة معناها الفقر والاستعمار وتعرف
1: يعني أنه يكون ثم فترة صعبة اقتصاديا وثم فقر وكان ونهضة موسيقية من هذه حاجة مميزة من الناس تهتم بتحسين الذوق العام أو بالذوق الموسيقي وهي تعيش في وضع اقتصادي هذه تحسب
2: تحسب للناس اللي كونوا الرشيدية تحسب الأستاذ مصطفى صفر والأستاذ معناها مصطفى كعاك والمجموعة اللي كانت معهم.
1: كانت الرشيدية المؤسسة الوحيدة في الوقت ذاك اللي تعنى على قلب الموسيقى التونسية
2: هي كانت المدرسة الوحيدة لأنه بعد الكونسيرفاتوار وكل شيء جاءوا بعد يعني بعد الاستقلال جاءوا لكن في الوقت هذاك يعني نحكيه حتى للستينات كانت هي اللي تخرج معناها جيل الموسيقيين واللي من بعد معناها حتى فرقة الإذاعة الموسيقيين اللي أسوا فرقة الإذاعة هما الموسيقيين تاع الرشيدية وأبناء الرشيدية وهما اللي أسوا فرقة الإذاعة تأسست من الرشيدية ومن رحم الرشيدية كذلك المطربين متاع الإذاعة كلهم مروا بالرشيدية يعني من صالحة العليا النعمة اليوسف التميمي كلهم تعدوا من بالمدرسة يعني كانت هي المدرسة الأم هي اللي كانت تخرج الجيل هذا من الموسيقيين والفنانين.
1: كي تقول لي المدرسة معناها منذ تأسيسها وضعت منهاج تعليمي للرشيدية للموسيقى التونسية
2: هي الرشيدية في تعليمها للموسيقى حتى من معناها من سنوات الخمسينات والستينات والأربعينات كانت تدرس بالأساس الموسيقى التونسية مع شوية الـ الـ الـ الموشحات الأندلسية ولهنا جاء معناها فما معناها شخصيات جاءوا معناها الشيخ الحلبي جاء لتونس وجاء للرشيدية وقام بعديد الدروس في الموشحات لذلك تلقى مثلا نحن في التسجيلات الموجودة في الإذاعة موجودة تلقى فرقة الإذاعة ولا فرقة الرشيدية مسجلين في المالوف وكذلك تلقى حتى في الموشحات الشرقية بل أنه فما معناها موسيقيين توانسة كمثيل هادي جويني أبدع في التلحين في النمط الشرقي في الموشحات الشرقية كي تسمع معناها حاجات السيل هادي جويني معناها قمة و كبيرة وطاقة كبيرة في الشرقي في الموشحات اللي معناها الشرقية اللي في القدود الحلبية وفي غيره
1: خاطر ما رأيتش تسجيل
2: يعني فما دور العتاب وفما غيره وهذوما معناها تسجيلات في
1: خرجت العموم هذه تسجيلات
2: موجودة في الإذاعة موجودة وتبث حتى في الإذاعة الوطنية معناها في موجودة في خزينة الإذاعة
1: باهي قلت لي كان عندها منهج تعليمي للموسيقى التونسية منذ التأسيس الرشيدية منهاج تعليمي بمعنى أنه كنت ثم يعني حبيت نفهم أكثر كيفاش تكون هالمنهاج التعليمي معناها على أي بالموافقة والمصادقة مع هيئة وإلا كانت رشيدية عندها استقلالية وضع المنهاج هذا كيفاش كانت المسألة سيريس
2: هي الرشيدية كما قلت لك كان عندها لجان فما اللجنة الأدبية وفما معناها اللجنة متاع اللي تعنى بالتلحين واللجنة الفنية يعني عديد اللجان اللي كانت هي تسطر البرنامج متاع التعليم فشنية يتعلموا معناها التلامذة ولا الطلبة متاع الرشيدية منذ التكوين نحكي لك كان ديما الأولوية في حفظ وفي تعليم الموسيقى التونسية يعني المالوف يبدأوا بالمالوف وبعد فما معناها ألحان جديدة خرجت للعموم، سواء اللي لحنها سيخ مايسترنان ولا سي محمد التريكي وإلا سي صالح المهدي، وبدأت تعطى للفنانين والفنانات متاع الرشيدية برشا أغاني معروفين كيما شرع الحب وكيما غيره، كلهم خرجوا من الرشيدية، تغنيت صليحة بعد جات عليا بعد نعمة، وخذوا معناها من الأغاني اللي هي تلحنت في الرشيدية. فلهنا بقات الرشيدية حتى لليوم حتى لليوم احنا في المنهاج التعليمي متاعنا يعني نقريو 80% في التعليم الموسيقي في الرشيدية تعلموا موسيقى تونسية.
1: كان هما شروط معينة لدخول الرشيدية في الفترة ذيك على الأقل؟
2: في الفترة هذيك كانت فما أي إنسان باش يحب يدخل يتعلم في الرشيدية كان فما لجنة يعني فما لجنة يكون فيها شاعر ويكون فيها فنانين ويكون فيها من الهيئة المديرة وكان يعني كل من معناها يحب يدخل يتعلم في الرشيدية يتعرض معناها يلزمه معناها يتعدى باللجنة هذه ويعملوا له امتحان، فما اللي يتقبل وفما اللي ما يتقبلش. معناها في معناها فما قصة هي حكيتها حتى السيدة نعمة في دخولها للرشيدية، فقالت أنا كي دخلت للرشيدية نلقى سي صالح المهدي ومعها الفنانة صليحة، فقالت باش نعطاوها، قالوا شنو هي الغنية باش تقترح تغنيها، كانت باش تغني غنية الليلة مراد. فالغنية ذيك ما مشيتش مع الطبقة متاعها، كانوا باش يقسيوها من الاختبار هذاك، لكن بعد زيد عطاوها فرصة قالوا لها حاول اختار حاجة تمشي مع الطبقة متاعك باش تنجم انك تجتاز هالامتحان هذا، وفعلا معناها اختارت غنية اللي تمشي مع الطبقة متاعها باعتبار هي مزيد صغيرة والطبقة مازالت خام فما يلزمكش تتقوى على الطبقة متاعك. اختارت غنية اللي مشيت معاها وقتها تقبلت. وفما حتى وثائق في الارشيف متاع الرشيدية اللي هو الجمعية قامت بتثمينه في اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة. الارشيف هذايا اللي هو الارشيف الورقي فيه 7644 وثيقة بين صور وبين معناها وثائق تتعلق بالإدارة. فلقينا في الوثائق الإدارية مثال محاضر جلسات متاع الهيئات معناها المديرة، ولقينا زادة فما كيما بطاقة الإرشادات متاع كل طالب في الجمعية، ترى معناها كالتنظيم وكل الخط كيفاش وكل المعطيات الشخصية اللي على كل مثلا تلميذ ولا طالب من الجمعية كيفاش خدموا معناها ونظموا الأمور الإدارية بالطريقة هذيك. الناس هذه من نجمه كان نترحموا عليهم ونقولوا بارك الله فيهم اللي خلاوا مشروع للبلاد اسمه الرشيدية اللي نفتخروا به. نقولوا اللي الرشيدية من أولى المدارس الموسيقية في العالم العربي وفي الجزائر وغيره، فما جمعيات تسميت باسم الرشيدية باش تعرفوا القيمة متاع الرشيدية.
1: كان عندها دورة في تكوين ذائق الموسيقى منها الذوق الموسيقي عند التوانسة، معناها الرشيدية كان عندها هذا الدور بالطبيعة. غير الدور التعليمي
2: بالطبيعة. أنت تشوف أكثر الأغاني التونسية اللي نحفظوها واللي معروفة ولا الأختام في المالوف اللي معروفين كلهم معناها تعلمناهم وخذيناهم من الرشيدية، كلهم خرجوا من الرشيدية وتسجلوا في الرشيدية وبعد تسجلوا في الإذاعة من بعد، هذا خاصة بعد الاستقلال معناها ولات فما شراكة ما بين الرشيدية وما بين الإذاعة. ف الحاجات الفوندوات اللي نعرفوها في سواء في المالوف كما فوندو شوشانة وغيره كل تعلمناهم منين؟ تعلمناهم فرقة الرشيدية، من حفلات فرقة الرشيدية اللي كانت تتعمل في كارتاج وكانت تتعمل في الحمامات وفي غيرها من المسارح، واللي نتمناه اليوم ترجع الرشيدية وترجع فرقة الرشيدية لمكانتها هذه. احنا سنا صبينا ملف في المنصة بتاع مهرجان كارتاج، حبينا تكون حفلة نهار 25 جويلية لرمزية 25 جويلية على اعتبار هذاك ذكرى تأسيس الجمهورية. قدمنا مشروع معناها في إطار معناها الاحتفال بالتسعينية زادة، ولكن تعرف احنا معناها نقدمه وبعد أهل الاختصاص والأهل الذكر اللي هما هيئة المهرجان فهما قرروا أنهم يستبعدوا معناها المشروع هذاك اللي قدمناه. ان شاء الله في قادم الايام تكون موجوده الرشيديه اكثر ان شاء الله.
1: فما جزء توثيقي زادت معناها للرشيديه في انها تحفظ الاغاني التونسيه اليوم اللي ربما في الوقت ذاك كانت متميزة. أرشيف الرشيدية قديش اليوم فيه من موسيقى من مخطوطات نجم تساعد على فهم الموسيقى التونسية في تلك الفترة؟
2: هو الأرشيف متاع الرشيدية فيه زوز أجزاء. فما الأرشيف الموسيقي هذايا محفوظ في النجمة الزهرة في إطار اتفاقية شراكة بين الجمعية جمعية الرشيدية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية. فعنا ذاك موجود أكسيسيبل لكل الطلبة وكل الباحثين على اعتبار تم تثمينه ذاك بالتعاون مع معناها مع مركز الموسيقى العربية. وعنا الأرشيف اللي هو موجود في دار الرشيدية اللي هو خاصة أرشيف ورقي، يعني تم محاضر جلسات فما وثائق مكتوبة فما بعض النوتات الموسيقية المعناها والمعزوفات اللي موجود اللي هي مثلا بخط سي محمد التريكي وإلا بخط الشيخ مايسترنان، وفما صور ومختلف معناها الحفلات
1: على التسجيلات والتجارب الموسيقية.
2: أنت تحكي لي جانب الموسيقي لأنه الأرشيف حتى الأرشيف الورقي مهم جدا وقع تثمينه من قبل الخبراء. يقول لك أنا سي فتحي زغندة سي علي السياري عم رشيد السلام يا ربي يشفيه، يعني كانت كل وثيقة ريت حتى صورة يقع تثمينها يقولوا هل الصورة هذه تضم فرقة الرشيدية في الحفلة اللي صارت مثلا في تستور عام كذا، وأعضاء الفرقة وقتها ويسميهم فهمتني، وأعضاء اللي موجودين في الكورال شكونهم.
1: لا معاك، أنا نحكي اليوم على التسجيلات التاريخية
2: الموسيقية موجودة في النجمة الزهرة وموجودة في معناها في الموقع متاع الرسمي متاع النجمة الزهرة. وإحنا زادة في الموقع الرسمي متاع الرشيدية عنا بارشة تسجيلات موسيقية تعملت في الرشيدية موجودين، اللي هو الموقع الويب الرشيدية .an وهذه أكسيسيبل للناس الكل للطلبة والباحثين. تلقى فيه أنا قلت لك تلقى فيه
1: تسجيلات النادرة. لا نحكي على التسجيلات الموسيقية مثلا
2: اللي تلقى في نحكي في تلقى التسجيلات الأولى متاع مثلا الحفلة متاع 35 اللي تعملت
1: بعد في عام
2: بعد عام، تلقى فيه مختلف الحفلات اللي صارت خاصة في الأربعينات وفي الخمسينات فهمتني، وتلقى هذا في الموسيقى معناها
1: يعني معناها بنوعية صوت
2: تعرف نوعية الصوت
1: لا تم معناها مع صار لها تريتمون ولا
2: لا احنا كي تصب في الواحد تخليه كيما هو خاطر فهمني ما تنجمش اذا كان باش تغيره
1: باش يفقد
2: القيمة نتاعه. هاني قلت لك التسجيلات اللي صارت سواء الخدمة في الرشيدية وإلا الخدمة في النجمة الزهرة في تثمين هك الوثائق هذيك وفي تثمين هك الاستوانات الموجودة هذيك في النجمة الزهرة واللي هي أكسيسيبل كما قلت لك للناس كل معناه أي إنسان يحب يطلع.
1: كل الفنانين مثلاً تلقاهم في التسجيلات النادرة هذه؟
2: تلقى برشة، تلقى صالحة، تلقى شافية رشدي من الأول هذوما في الـ وبعد في الأنماط الموسيقية بعد في الأصوات النسائية تلقى عائشة، تلقى نعمة، تلقى عليا الجيل هذاك اللي جاء وبعد وصولا حتى تمشي راه الجيل السبعينات والثمانينات فهمتني. ولكن معناها وكما كل ما تقدمه في الوقت كل ما التسجيل يتحسن الحقيقة
1: طبعا أكيد
2: يعني هذه معناها حاجة
1: هم أسماء كبيرة تكونت في الرشيدية وأسماء كبيرة من تاريخ الموسيقى التونسية أشعت من خلال الرشيدية. خليكم معنا نحكي مع الأستاذ أنيس الصغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي الرشيدية للموسيقى التونسية.

0: جايكم في واحد من نشرة موزيك فام. ضيفي الأستاذ أنيس الصغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية الرشيدية. وقلنا أنه منذ تأسيسها الرشيدية في عام 34 كان عندها دور أنها نجم نقوله تهذب الذوق العام. كانت فترة فيها ظهرت أغاني يعني شنو نجم نقول عليها الأغاني ذيك، أغاني تخل بالذوق العام، هكا
1: تخل بالذوق العام
0: أو أغاني ما ترتقيش ربما إلى مستوى معين. فرشيدية كانت تتدخل إلى حد ما، كان عندها هذا كانت عندها هذه السلطة أنها تتدخل، وإلا لا فقط كان عندها دور التكويني.
1: لا، أنه كانت عندها السلطة ولكن كانت هي معناها أنت كيفاش معناها عندك مشروع وتحب توصله، كيفاش باش توصله أنت للناس، كيفاش باش تقربه للناس. أكثر حاجة تقرب الناس من المشروع متاعك اللي هو مشروع الموسيقي هي الحفلات وكثرت وطفرت الحفلات.
0: بمعدل قديش كنت تعمل حفلة؟
1: كان تم حفل شهري رشيدية، كان يتعمل الحفل الشهري
0: من 34 هذا،
1: من قولوا من 36 فما الحفل الشهري يتعمل.
0: وين يتعمل؟
1: يتعمل حفلة كبيرة تتعمل في المسرح البلدي، وبعد حفلة أخرى تتعمل في مقر الرشيدية. قاوم حافظين عليها ذاك حتى يكشي بعد الاستقلال. فالحفل الشهري كان الجمهور الرشيدية كان عندها جمهورها، والجمهور اللي هو بداي معناها يتخلى على كل اللي قلنا عليهم الأغاني هذوك
0: الهابطة
1: اللي نحن طول اليوم نعيشوا في نفس
0: نحن باش نعرفوا دور الرشيدية
1: كأن التاريخ يعيد نفسه. فكيفاش توصل للناس، كيفاش تقدم معناها مشروعك للناس. تقدم مشروع معناها فيه ذوق جميل وفيه حاجة اللي هي متاعنا متاع تونس، فالجمهور وقتها أقبل يقبل عليها، ولات معناها حفلات الرشيدية معناها تتعبى، المسرح البلدي يتعبى، دار الرشيدية تلقاها معبي، وهذا موجود حتى في التصاور معناها مش كلام. يعني كي ترجع للأرشيف تصاور الموجودين في المسرح البلدي في الحفلات هذيك وإلا في دار الرشيدية معناها تلقاها معبية.
0: شكون الأسامي قلنا لي تكونت وخرجت من مدرسة الرشيدية؟
1: برشا كان باش نقولوا معناها قيادة فرقة الرشيدية الشيخ محمد الأسرم، من بعده جاء سي محمد التريكي، سي قدور الصرارفي، سي معناها دكتور صالح المهدي، سي محمد سعادة، سي عبد الحميد بن علجية. اليوم في الفرقة يقودها سي نبيل زميت منذ سنة 2014 اللي هو يعتبر تلميذ سي عبد الحميد بن علجية، وهو الذي هو اللي رشحه اصلا للوقت اللي كبر سي عبد الحميد وطلبوا منه معناها الهيئه نتاع الرشيدية انا باك شكون معناها تقترح باش يكون في فرقه الرشيدية. قال فلان الفلاني
0: ومن الفنانين طاهر غرسه،
1: سي عام طاهر غرسه، زياد طوى، زياد طوى القدم كان عام طاهر، فما الشيخ مايسترنين وما أدراك اللي هو مدرسة في حد ذاته، هو مدرسة يمثل مدرسة الشيخ، يعني هو في وحده مدرسة.
0: كان عندها إشعاع خارج تونس، ثم طلبة كان يجي يقرأ ولا فنانين يتعدوا بالرشيدية من خارج تونس. نحكي
1: هي ثم خاصة ثم تأثر كبير بين من معناها الشيخ العريبي يقولوا لي اللي جاء برشا مرات وقابل معناها مشايخ المالوف في الرشيدية كسوسوا في الرشيدية وإلا حتى في إطار مهرجان دستور. الشيخ العريبي اللي هو ليبي، اللي هو من مؤسسي معناها المدرسة متاع المالوف في ليبيا. وكانت فما زادة لقاءات وشراكات كبيرة خاصة في رئاسة الدكتور صالح المهدي للجمعية في الستينات خاصة مع الجزائر، فما كانت فما برشا تبادل ثقافي مع الجزائر، وكانت الرشيدية ديما متواجدة في الجزائر وفي المغرب وحتى في مصر وحتى في الشرق كانت متواجدة. لهنا معلومة حبيت مادام ذكرنا الدكتور صالح المهدي. دكتور صالح المهدي كي تشوف في مسيرته الرجل معناها كان ان ليدر، كان مؤسس مش في تونس برك، يعني ربما برشا ناس ما يعرفوش اللي مجمع الموسيقى العربية اللي هو معناها تابع لجماعة الدول العربية أسس الدكتور صالح المهدي، هو الرئيس المؤسس، والمشروع والفكرة كانت متاع الدكتور صالح المهدي التونسي. ربما برشا ناس ما تعرفهاش المعلومة هذه. تلقى معناها توانسة في كل المحافل الدولية في الموسيقى، تلقى سي محمد التريكي، تلقى هو، تلقى شيخ مايسترنين. معناها نحن يلزمنا نفتخروا اليوم في تونس اللي عنا مدرسة تعتبر أم المدارس واللي هي مازالت قائمة، والمشروع هذا مازال قائم ومازلنا ندرس.
0: ثم الإقبال
1: طبيعة، احنا احنا احنا عندنا دبلوم نقدموه بعد 6 سنين من التعليم، دبلوم موسيقى تونسية، عندنا أساتذة يقريو في في في الرشيدية، يقريو كما قلت لك احنا عندنا برنامج ونقريو، معناها عندنا مرجع اسمه دليل الطبوع، الطبوع التونسية، دليل الطبوع والمقامات الشرقية. حتى في المقامات الشرقية نقروا كان معناها نقريو هك الأدوار والحاجات اللي متعلقة بمعناها الموسيقى اللي هي تشبه للمألوف اللي هي كما قلنا
0: الخدود،
1: الخدود الحلبية وغيره من من.
0: قداش من طالب اليوم تخرج
1: احنا الرشيدة؟ معناها عمناول نحكي لك عمناول تو فما الترسيم بداية متاع جمعية لكل من يرغب باش يعلم أولاده، احنا نقريه صنف الصغار والكبار. اللي يحب يقري أولاده موجودة في الموقع الويب وموجودة في صفحة الصفحة الرسمية لجمعية المعهد الرشيدي، التواريخ متاع الترسيم وشروط الترسيم وكل شيء موجود. فمعناها كل إنسان يحب يقري ولده، ولا كل إنسان اليوم عندنا شكون خذي الرتريت وجاي يقرأ في الموسيقى، يعني يقول لك أنا أخويا نحب نجي، ولكن المدرسة ذيك بما تحمله الرشيدية من رمزية والحقيقة والأساتذة الموجودين فيها من خيرة الأساتذة اللي معناها اللي
0: تقريبا قديش من طالب تخرج رشيدية
1: سنوية؟ معناها في العام الفارط عنا تقريبا 250 طالب يقرأوا من مختلف الأصناف، يعني من صغار كبار على مختلف السنوات اللي هما من السنة الأولى للسنة السادسة.
0: شو كيفاش تعمل رشيدية اليوم باش تواكب التطور اللي قاعد يصير، ولا تغيير الأنماط الموسيقية، ولا الموسيقى نفسها اليوم الرشيدية كيفاش تعمل مع هذه التحولات؟
1: ليه احنا في الرشيدية عنا طوى منكبين على حاجة مهمة جدا، هي كيفاش أولادنا وشبابنا اللي يقرأوا في الرشيدية يكونوا متواجدين في الفرقة. اليوم عنا معناها عازفين في الفرقة عمرهم 16 و17 سنة ويقرأوا في الرشيدية. يعني كل إنسان يتميز أو كل طالب يتميز في العزف وإلا يتميز في الغناء، كان في الغناء بتلقاه من اللي سوليست متاع الرشيدية وموجود في في الكورال، وإذا يتميز في العزف بتلقاه في العازفين، وهذا معناها موجود عنا اليوم شكون عمره 16 سنة موجود في فرقة الرشيدية يعزف على العود، وفما شكون اللي يعزف زادة على الكمانجة. احنا الغاية متاعنا هي المحافظة على المشروع هذاك، المشروع اللي بنوه الأجداد متاعنا يلزم يقعد ويلزم يتواصل بعد 200 سنة. احنا اليوم قريب نقربه من 100 سنة، يلزم تقعد هاك المشروع هذاك لأنه
0: معك أنا اليوم فكرة أن نحافظه على هذا الإرث، لكن بس مش تقعد رشيدية مهسة تعيش فقط على أمجاد ماضيها.
1: هو احنا عنا شوف احنا عنا طوى في ربما انت فتحت الباب باش نقول لك احنا السنة في البرمجة متاعنا باش نعملوا مهرجان للموسيقى التونسية باش نعطيه فرصة للشباب اللي عنده قدرة على التلحين في الطبوع التونسية واللي معناها قادر باش يلحن في الطبوع التونسية، لانه هذايا معناها الشرط تكون معناها موسيقى تونسية باش معناها يقدم الاعمال متاعه ونتبنيوها احنا من بعد، ولما لا نعاونوه حتى في تسجيلها. عندنا احنا زادة زوز غنيات الرشيدية ان شاء الله ناويين باش يقع تسجيلهم، تقع تلحينهم من قبل المايسترو نبيل زوميت، مازالوا ما خرجوش يعني للتسجيل. وعندنا نوبة اللي هي ثم كان عندنا نوبة متاع نوبة المحير سيكا اللي هي من الحان دكتور صالح المهدي واللي بقات في الادراج لسنوات وما خرجتش، فما تسجيل واحد بصوت الدكتور صالح المهدي، تسجيل وحيد ولكن أنه تعطات الفرقة موسيقية ومعناها وتلحنت وتسجلت. لا فكان السابق جمعية الرشيدية، ونحن نشكر عائلة الدكتور صالح المهدي اللي هو صهره سي خالد سانشو وبنته سيدة هند المهدي اللي هما مدونا بالنوتة موسيقية معزوفة كاملة، وعزفتها فرقة الرشيدية لأول مرة تتعزف وتخرج معناها من الأدراج وتخرج للجمهور متاع الرشيدية في حفلة التسعينية بالمسرح البلدي. عنا زادة باش نقوموا بتسجيل زادة متاع نوبة الخضرة. نوبة الخضرة ثم معناها تسجيلات الحقيقة في الكاليتي مش حاجة كبيرة، فقلنا احنا طوى مواكبة للعصر وكل شيء نعاودوا نسجلوها وماشيين في المشروع هذاك. لأنه كي ترجع أنت التسجيلات الموجودة موجودين تسجيلات الإذاعة تاع السبعينات بداية الثمانينات وقفنا غادي معناها
0: إمام.
1: اليوم علاش حتى إيه حتى الـ حتى الـ معناها النوبات القديمة نعاودوا احنا بالتقنيات الجديدة الموجودة نزيدوا نحسنوا في الصوت ونعاودوا تعاود تتسجل معناها
0: هذا
1: مع مع مع كما قلت لك باش نعطيو فرصه.
0: لما نقول لك انه اليوم انت رئيس جمعيه المعهد الرشيدي نجم معناها قادره الرشيديه تكون عندها حضور في الحياه الفنيه التونسيه
1: بالطبيعه وهي
0: بدات بحفلاتها
1: الحفلات هو الحضور والتواجد احنا مثال السنام
0: حكيت على انه في وقت من الاوقات كان الرشيديه انتاجات وتعدت لمرحله الانتاج. هذا الانتاج هل هو عنده مكانته في الحياه بالطبيعة. الفنيه
1: بالطبيعه بالطبيعه بتبيع اليوم مش تعاود باش تعاود ترجع انت
0: يعني وتنافس تعرف أي. ربما تعرف شوي انت رجتي بزياد غرسة ببعض الفنانين او اكثرهم بزياد غرسة اللي هو يغني في هذا المنتوج غير الفنانين الاخرين ما منيش قاعد نشوف الحقيقه منه.
1: فما الدور صافي الحمداني فما غيره اللي هي بنت الرشيديه فما وفما بن احمد زاد كيف كيف راهي بنت الرشيديه وفما برشا معناها الرشيديه ولاده راه وما تقفش على أسماء ولا أشخاص وهذيك هي الرشيدية. علاش قعدت هي اليوم وقعد النشاط متاعها متواصل لأنه هي صانعة الأجيال وهي صانعة النجوم في تونس هذا حتى حد ما ينجم ينكر هذا معناها الفنان لطفي بوشني قال في عديد المرات قال أنا نتشرف أنه قريت في مدرسة وتعلمت في مدرسة اسمها الرشيدية.
0: نحن الرشيدية بهذا التاريخ نحب يكون عندها هذا يعني عند الإشعاع سواء في الحياة الفنية التونسية لكن زاد حتى في إشعاع عربي عالمي
1: هي هوبشن. احنا فما حاجة شفناها توقفت النشاط نتاع كتابة الكتب الرشيدي كانت تخرج كتب خاصة في فترة رئاسة الدكتور صالح المهدي فاحنا كهيئة مديرة حالية معناها خرجنا زوز كتب كتاب اللي هو دليل الطبوع والمقامات الشرقية اللي هو يعتبر مرجع في التعليم بالنسبة للرشيدية وخارج الرشيدية والكتاب هذا متوفر وموجود عنا في الرشيدية اللي حبي يجي يقتنيه مرحبا به. وعنا كتاب آخر اللي هو أعده الدكتور مصطفى النصراوي اللي هو عضو الهيئة المديرة اسمه العلاج بالموسيقى يعني كتاب مهم وثيقة مهمة جدا وتم تقديمها في إطار الاحتفال بالتسعينية وقدم الكتاب متاعه الدكتور معناها مصطفى النصراوي في الجانب هذا. احنا ماشيين في اولا نرجع للتأليفات والكتب واحنا عنا طوى عنا معناها تحذير مع سي مختار مستيسر باش قاعد يحضر باش يعمل كتاب الثوم دو في كتاب اللي كتبه على الرشيدي اللي هو يعتبر من اهم الوثائق الحقيقة التاريخية التي تؤرخ لتاريخ جمعية المعهد الرشيدي. إن شاء الله معناها فما تواصل مع سي مختار ممكن أنه تتبنى الرشيدية المشروع متاع الكتاب متاعه هذاك. ثم حاجة أخرى احنا ماشي معناها عملناها شاركنا في ثم جائزة يعملها مجمع الموسيقى العربية في القاهرة سنة شاركنا وقدمنا ملف كامل ومتكامل وإن شاء الله معناها ان نحظاو ب
0: وانت حكيت نقطة مهمة الرشيدية غايبة على المهرجان التونسية
1: هي الحقيقة ايش نقول لك الرشيدية كيما اي معناها حتى كي ترجع للتاريخ متاح تلقاها معناها جي فترات تطلع بعد تهبط شوية شوية ركود ان شاء الله توا بدأت ترجع الرشيدية ان شاء الله. نحن يعني سنة بخلاف معناها فما حفلات في قمنا بهم في المسرح البلدي معناها زوز حفلات في دار رشيدية أربع حفلات وهذا يوعدنا به احنا كهيئة مديرة قلنا راهي باش ترجع الرشيدية تشوفوها أكثر من أربعة أو خمسة أو ستة مرات في العام وصولا إن شاء الله أنه نعود ونطمحوا نرجعوا ما يسمى بالحفل الشهري لأنه الناس متعطشة الناس اللي
0: كان عندها حضور في مهرجان قرطاج في وقت ما
1: لكن كي ترجع مهرجان قرطاج من 2007 فماش رشيدية في مهرجان قرطاج. احنا سنة قدمنا ملف
0: كانت
1: تبرمج هذه هني قلت لك مرتبط بالإرادة متاع الهيئات المديرة متاع المهرجان. احنا ربما كان توجهنا المهرجان آخر كي مهرجان الحمامات ولا مهرجان سوسة يمكن كانت عنا حظوظ وكان لكن احنا مشينا للمهرجان الكبير اللي هو ومعاه رمزية التاريخ ورمزية معناها المناسبة اللي هي الاحتفال بتسعينية الرشيدية، وكان باش يكون فما مشاركة العباس الريغي من من من من الجزائر الشقيق، باش تكون حفلة معناها تونسية مغاربية، ولكن للأسف معناها
0: ان شاء الله ترجع رشيدية
1: ان شاء الله ان شاء الله. احنا السنة الحمد لله معناها في افتتاح ما شهر التراث في مدينة تستور معناها تحت اشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية كانت الرشيدية هي في الحفل الافتتاحي، وفي مهرجان اسمعان المالوف كانت الرشيدية في الحفل الافتتاحي، يعني بدأت ترجع وتفك بلاصتها في الساحة الموسيقية التونسية، لأنه هذيك كما نقول أنا ديما نقول لهم راهي الرشيدية ملك مشاع للتوانسة الكل، ماهيش ملكنا احنا كهيئة مديرة، والمسؤولية راهي كبيرة والأمانة كبيرة، راهي هذيك متاع تونس الكل، هذيك جزء من الهوية التونسية وهذيك مفخر تونس، يلزمنا نفتخروا أنه عنا مدرسة تعنى بالموسيقى من أقدم المدارس الموسيقية في العالم، هذه لازم نفتخروا به.
0: أقدم حتى من مصر، أقدم حتى من دول عربية كانت عندها تجارب موسيقية،
1: أقدم من مصر. لأنه وقت اللي تعمل معناها مؤتمر الموسيقى العربية، من مخرجات المؤتمر تكوين مؤسسات ومدارس موسيقية تعنى بتعليم الموسيقى العربية، شكون المؤسسة اللي تكونت مباشرة بعد المؤتمر هذاك؟ هي الرشيدية. يعني بعد عامين من المؤتمر تكونت الرشيدية، فإحنا كان عندنا السبق في كل شيء. إن شاء الله
0: إن شاء الله تحافظ على هذا الإشعاع.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: نيسي صغير، نشكرك برشا، رئيس الجمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية.
1: شكرا سيشاكر، وشكرا الموزايك اللي هي تعتبر شريكنا.
0: مرحبا في كل وقت، ومعنا دور الإعلام يجب أن يكون عنده دور حتى في نشر ثقافة الموسيقى التونسية. نشكركم أنتم جميعا، يعطيك الصحة إيهاب في الإخراج الرقمي ورفيق في الإخراج، وشكرا لخليل العميري، تحياتي لكم، تصبحوا على خير.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. البنك الدولي يتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.3% خلال سنة 2026 بعد أن بلغ 2.7% في 2025، على أن يستقر متوسط النمو عند 2.1% خلال سنتي 2027 و2028 وفق أحدث تقرير للبنك حول الوضع الاقتصادي في تونس. وتأتي هذه التوقعات في وقت سجل فيه الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من سنة الجارية، مدفوعا بتحسن أداء عدد من القطاعات من بينها الفلاحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة. ورغم استمرار النمو، يرى البنك الدولي أن الاقتصاد يواجه جملة من الضغوط التي تحد من قدرته على المحافظة على نسق نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، من بينها ارتفاع أسعار الواردات وتحديات المرتبطة بالمالية العامة، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية. ويبرز شح المياه بشكل خاص ضمن العوامل التي يمكن أن تؤثر في الأداء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. محافظ البنك المركزي فتحي زوير نوري يؤكد ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة، حسب ما أكده البنك المركزي في بلاغ له الثلاثاء. وأفاد نوري في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجمعية للاقتصادات الإفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي وتعميق تعاونها تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. ولي بنزرت سالم بن يعقوب يشد

والأراضي الصالحة للاستغلال كمواقع معتمدة لإيداع نفايات الهدم والبناء والأتربة مع التعريف بها لدى العموم. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن محادثات مثمرة جدا جرت اليوم الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك بعد ساعات من تهديده بالقضاء على الجمهورية الإسلامية في حال عدم التوصل لاتفاق. وأشار ترامب إلى أن اللقاء استمر حوالي 3 ساعات واصفا إياه بأنه كان جيدا للغاية ومثمرا جدا، مؤكدا في الوقت نفسه أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يلتقي اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، حيث نقلت الجانب الأمريكي شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وأضاف أن هذه الشروط تتضمن الرفع الفوري للحصار البحري والإفراج فورا عن الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع جبهات المقاومة. الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وزياد غربي في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

يسر جديدي. تسعة وستة دقائق على موزيك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام معاكم كالعادة من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع، نونسوكم بحسن الموزيكا لابونيمور، وزادة نتواصلوا معاكم ديريكتومون.

0: خاطر عندكم بعد اكيد بلاي ليست مع ال11 غير باع ليكم انتوما من اقتراحكم على واتساب موزيك اف ام 23513000. الموسيقى الكل
1: في كل شيء، اللهم صل على النبي.
0: والله انتوما اللي هايلين، كل ليله تبعثوا لنا اقتراحات مزيانين برشا برشا برشا في البلاي ليست بتاعكم انتوما مع ال11 غير باع نتاع الليل. كيف كيف بعد عنا ليكم برشا معلومات في كولتور ديجيتال، في سامبلينغ، في ارتست سبوتلايت. اليوم نكتشفوا لا ريفيلاسيون ار ان بي ان سول، هي ارتست اسمها جورج سميث. نكتشفوا بعد الموسيقى نتاعها في ارتست سبوتلايت.
2: Oh my dog.
0: أوي أوي ريت الموسيقى بأنواعها الكل تسمعوا عنا الطربيت، عنا الجولد ميوزيك، عنا زيدا الموسيقى الجديدة اللي تحبوها وديما تلقاوها موجودة أو تسمعوا منها إكستري على السوشيال ميديا، تلقاو الموسيقى كامل على موزيك كفام ديما. هلك نحاولوا نقترح عليكم كل شيء باش تسمعوا كل شيء في ثلاثة سويع من توا حتى نص الليل.
3: وما تروح كان فرحان،
0: وما تروح كان فرحانين. أما كيفاش تروحوا فرحانين؟ أي ذي حاجة مهمة ياسر. احنا كل ليلة في بنة لفام عنا كنيوتا، عنا فلوس للربح ليكم انتوما من هدي موزيك فام.
4: الله الله الله الله.
0: هوي هوي على زوز مواعيد وزوز طرق تشاركوا معنا. اول حاجة تبعثونا من توا مساج على واتساب موزيك فام 23513000 تقول لي نحب نشارك في فوك بلاستيك. فوك بلاستيك هي اسهل واول موعد لربح والكاش معنا الليلة على 23513000. سهل ياسر، تبعث مساج تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك، تدخل معنا في القرعة، وإلا تكلمنا على 71113000. عندكم التحدي نيويني نام، بعد التحدي نيويني نام على السيد الحكم في 60 ثانية. أما هذا هو الكل
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: حذر فيكم من تاول التحدي. أما تعرف هذوما الكل مع بعضهم يعطيونا كنيوتا كبيرة برشا.
5: أي شد روحك مليح.
6: والآن مع المفاجأة الكبرى
4: اللهم صل على

0: الفيم لربح ال 71 113 ألف في تحدي نيميني ناب بعد شوية, وعلى واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. زوز مواعيد لربح, زوز يجي يا سيد الحكم, يجي يا سيد الحكم على خاطرهم برشا فلوس, برشا فلوس 2400 دينار نهار 22 في الشهر.
1: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: مش الشفاء والهناء بركة, ان شاء الله يا رب يكونوا من نصيبكم على خاطر يفرهدوا ويخليونا نعملوا بروجرامات. شوف مادام هو الحقيقة تقسم زنا ما فهمناهوش, اسكو صار الاعتدال الخريفي, اسكو دخلنا في الشتاء, اسكو مازلنا في الصيف. اليوم ما شاء الله معناها الطقس تما سخون هنا في تونس العاصمة, دونك نجموا نعملوا بروجرام في الويكاند. الحقيقة نجموا نعمل بروجرام في الويكاند, نمشيو نتفرهدوا 2400 دينار يخليوك عندك برشا دي زوبسيون قدامك.
2: انت زاد تحب تربحهم
0: سيد الحكم, زوز ملايين واربعمية, شكون يحبش يربحهم الليلة؟ زوز ملايين واربعمية مقسومين على زوز مواعيد, فك بلاستيك على 23 513 ألف. أبتي ميساج على واتساب مزيكا فام, تربح معانا نص مليون. خمسة
2: يا أخي خلاص
0: نحملك ولا شبيك, لو شخالك فيهم نص مليون 500 دينار بطريقة سهلة ياسر, تختار انك تواصل معانا, تبعث لنا ميساج على 23 513 ألف, تربح نص مليون في فك بلاستيك. وعندكم التحدي نيويني نو في زوز ملايين إلا مية, 1900 دينار اليوم لربح في تحدي نيويني نو في 60 ثانية. الدقيقة الأغلى في تونس 1900 دينار, مليون و900.

0: أولا بعد عندكم فرصة على 71-113-1000 مليون و900 لازمكم تكونوا فايقين
1: تفيق وعشير
0: أي فايقين بالقدي ومركزين بالقدي على خاطر التحدي وسيد الحكم اللي متشبث بالكنيوتة قلك ما فميش ما فميش ربح طوكي أنا موجود
2: أما نحن يطى لينا
0: نحن اليوم بشوفك وين الكنيوتة هاي يا مستمعين تحدي وسيد الحكم اليوم تربحوا الكنيوتة مليون و900 في نيمينينا اليوم ليكم انتوما على 71-113-1000
3: أي نعم
0: أي سيد الحكم نجبد عليك بالدم بارد احنا مش نضحكوا الضحكة ذي يا سيد الحكم على خاطر مستمعينا هم اللي مش يربحوا اليوم الكاش 1,900,000 في نيمينينا 500 دينار في فوك بلاستيك ليكم انتوما زوز ملين 400 من هدي مزيكا فيم في بنت فيم الكنيوتة كبيرة برشا والفرصة ليكم انتوما كبيرة برشا على 71-113-1000 في نيمينينا و 23-513-1000 في فوك بلاستيك واتساب مزيكا فيم كالعادة كالعادة كالعادة ما نجموش من هديوش بنت فيم غير بالموسيقى
4: كاميرا مين نقول له You are good man قالك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك
0: سلام برد عليك بالفريق اليوم زيد الغربي في الاخراج معنا يسري في الديجيتال وائل

الأخيرة لا تورتورا على مزيكا فيم. توصلنا للتسعة واثنين وعشرين دقيقة بعد شوية مليون وتسعمين عارفين يويني نوع على 71 113 ألف. نكملوا مع المزيكا في سامبلينج.

0: لينك.
1: ما نعرفش كم تيتو تعقلوا في الميلودي هكا غنية دافية محليها تعبر على الحزن والحب فرد وقت بتحكي على الوحدة والشهرة مسرتو انها جلوبال هيت في هكا منتصف للفينات خلينا نقولوا هذه لونلي.

أغنية لونلي خرجت عام 2005 من ألبوم أيكون لول ترابل. أغنية بوب آرن بي زادة فما ميكس متاع هيب هوب كمان مشهورة زادة بالوتوتيون اللي استعملوا أيكون في صوت وقتها. أما السر متاع النغمة الحزينة وزادة كمان اللي موجودة في خلينا نقوله في الانترو زادة بعد موجودة في الدروب واللوب هذيك هو أنها مأخوذة من غلية كلاسيكية برشا ترجع الوقت ما أقدم بيسر.

غادي نسمعوا في غنية لونلي، خاصة صوت الفوكلز اللي غني لونلي ام مستر لونلي في اول الغنية. اصله جاينا من غنية مستر لونلي للمغني الامريكي بوبي فينتون، غنية في البوب تراديشنال خرجت عام 1964، غنية تحكي على جندي بعيد على بلاده وما يلقاش اللي يكلمه، واللحن نتاعها هكا كلاسيك فيه جو البيج اوركسترا. هنا ايكون اللي هو زاد البروديوسر نتاع غنية لونلي نتاعو خذا صوت بوبي فينتون الاصلي، سرع فيه شويه، طلع في البيتش، خليه كفوكال سامبل في الغنيه نتاعو، وزاد دمج الصوت نتاع فينتون الهكا الحزين هذاك الكل كمام مع شويه ايقاع هيب هوب ار ان بي باش يصنع اغنيه تعبر على احساس الوحده اللي يحس بيه النجم المشهور وسط الناس. كالعاده نسمعوا مع بعضهم.

ريكي تسرعت الغنية هنا والبيتش طلعت حس كان ولايت صغير يغني فهمت كيفاش ولايت صغير يقول لونلي لونلي يا مستر لونلي كومي احساس الوحدة ما يدورش عند صغار ميدو تتفاسون سامبلينغ هنا واضح ومؤثر على الاخر في غنية تعرفت بالكدي كيفاش صوت كلاسيكي حزين بتاع مستر لونلي البوبي فينتن ولا تراك ايقونة من عند ايكون خرجت عام 2005 اسمها لونلي كومي ستيل تبدل شوية فما هنا نغمة كومي بتاع الهيب هوب مي دو توت فاسون الاحساس بكله عدوها هو

0: سامبلينك
1: بنتلفين. مازال مواصلين معاكم في بنت لفام حتى نص الليل. تعرف من بعد شوية تنجموا تربحوا معانا زوز ملايين إلا ميان على 71-113-ألف. تكلمونا من توا، تدخلوا في القرعة تلقوا وائل في استقبال تليفوناتكم على 71-113-ألف باش تتحديوا سيد الحكم وتفكوا من عنده 1,900,000. خليكم توت سويت مع وائل كفوري.

0: من غير كلام وصلنا حتى ل 39 دقيقة بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك على واتساب موزايكا فام 23513000 واللي باش يطلع معنا في القرعة لانديس لولاني باش يكون عنده هو أبا خلينا توت سويت نحكيو ديجيتال
1: كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال
0: الليلة باش نحكيو على خبر قشعر لبدن بأتم معنى الكلمة الاي تكنولوجيا الاي اي داير تقدمت برشا لدرجة انه اباري موجود في كل دار اللي هو الروتور متاع الويفي ينجم يولي كاميرا مخفية تشوف من وراء الحيوط اي حتى الحيط ما ينجمش يوقف الكاميرا هذية زعما هل قاعدين نعيشوا في فيلم سيونس فيكسيون ولا شنية الحكاية ولا هي داير حقيقة رقمية جديدة باش تقتل ما تبقى من الخصوصية متاعنا الكونسيبت هذايا ما يخدمش بدي كاميرا وإلا دي ميكروفون غالين برشا في السوم أما يعتمد على ليزوند راديو نتاع الويفي العادية كيفاش؟ الروتور بطبيعته يبعث دي سينيو وهكيكا يلقى مثلا بار اكزومبل يبعث السينيال يلقى أجسام متحركة داير كيما الإنسان وقت اللي الإنسان يعترض للسينيال هذايا اللي يبعثه الروتور يرجع السينيال هذاك يعاود يستقبلوا الروتور كي يرتد السينيال هذايا هنا يدخل الاي اي ولا الكوريتم اللي يخدم عليه اللي يحلل الروتور متاع ليزوند هذايا بسرعه كبيره وينجم يفرق بين الاجسام الثابته كيما حيط ولا كرسي وبين الجسم البشري اللي قاعد يتحرك النتيجه هو انه الاي اي ينجم يعمل صوره تشبه للرادار اي نعم الرادار اللي راهو مثلا في الطيارات انه يديتكتي بار اكزومبل مثلا كان ثم عصافر دايرين وإلا يديتكتي لك الطقس وإلا يديتكتي مثلا كان ثم ماونتنز تحت الطيارة أي مثلا جبولات بار اكزومبل راو يعطيك صورة واضحة بالكدي بالكدي تبين شكل الإنسان وضعية الجسد متاعه وين قاعد يمشي هذا الكل يتم بفضل قوة الاي اي اللي تم تدريبه على ملايين ليزيماج متاع الوضعيات البشرية

اي الويفي الويفي الويفي اللي ديما عندنا معاه مشاكل في الدار، انه وين بالضبط لازم تحط الروتور باش يخلط الويفي للدار الكل. ساعات الروتور يبدا موجود في بيت الصاله، تلقى روحك باش كونيكتي في بيتك لازمك تلصق للحيط، عرفت، اقرب ما يمكن، والا يقول لك خليني ناخذ الاكستندر، الواي فاي اكستندر مثلا، باش هاكا يزيد يوصل لي اكثر الويفي هنا. راك باش تزيد تعرض روحك لخطر اكثر ياسر كي تزيد ان اوتر اباري ويفي في الدار. ولكن خلينا نرجعوا للبروجي هذايا اللي حكينا عليه، اللي هو يخدموا عليه باحثين من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية. يوري داير البروجي هذايا أنه السيستم هذايا قوي برشا. لتيست ورات أنه مستعملوا كان 3 دي روتور برخاص، معناه روتور عادي جدا، روتور وصومه في تونس هنا أقل حتى من 80 دينار، نجم تشري يعني روتور ويخدم بالكدي بالكدي ويفي. والإياي نجم يراقب التحركات والوضعيات ثلاثية الأبعاد متاع الإنسان بدقة ما شفناهاش قبل. الأهم أنه هذا يخدم حتى ولو كان الروتور موجود في بيت والإنسان في بيت أخرى، يعني يفصل بيناتهم حيط. دونك هنا الروتور نجم يرى من وراء الحيوط حتى ولو كان كانوا يجوروا سيمان، معناه مش نحكيه على أكل حيوط اللوح اللي موجودين في أمريكا مثلا، نعرفوا الديار غادي كي تبنيه باللوح، لا لا نحكيه على حتى حيوط متاعنا نحن يجوروا سيمان، راه يرى أترافير الحيوط هذوما. التكنولوجيا هذه تذكرنا بالتليفون اللي يرى من وراء الحيوط، داير ما عادش كتفكروا في فيلم باتمان ذا دارك نايت، التليفون هذاك النجم يراقبلك من وراء الحيوط. هنا تصور جادجيت ساينس فيكسيون ولات حاجه موجوده في الحقيقه، اي سورتو سوليوشن لو كوست نجمو نعملوها في ديارنا. المطورين تاع الابليكاسيون هذه قالوا انه عندهم نوايا باهيه، هي كيما مثلا المراقبه نتاع الناس الكبيره في العمر اللي تعيش وحدها، باش يعرفوا كان انسان طاح ولا صارت له مشكله، او حتى ديتكسيون تاع اي سلوك مشبوه في الدار. هنا تقولش عليه باش تولي تخدم الحكايه، حكيتك لي كاميرات سيرفيونس من غير ما نصرفوا فلوس الكاميرات سيرفيونس. لكن المشكله هنا هو انه الخطر داير في الفلو نتاع كلمه كومبورتمون مشبوه، شكون باش يقرر شنو مشبوه وشنو العادي. والتكنولوجيا هذه الحقيقة نجم نعتبره هنا سلاح ذو حدين تزيد في الأمان متاعنا، أوكي من شيرة، أما تقتل حاجة اسمها خصوصية. هذا يخلينا قدام حقيقة لازم نعرفوها، هو أنه أي جهاز فيه ويفي في دارنا يكمبري الروتور اللي يجي داير وقت اللي تعمل أبونمون انترنت، ساعات ما تخلص عليه حتى فرنك، معنا يجي الروتور ذاك يعطيه لك باش انك تركبه باش يكون عندك أكسي انترنت في الدار. هو في الأصل اللي نجم يكون كاميرا محتملة، ويلزمنا نفكر مليح ونعرفوا بالضبط شكون نخليوه يكونكتي للروتر وي فيه متاعنا، على خطر الحكاية ذي تنجم تأثر على حياتنا الكل. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنات الفم في نجرة متسعة للنصلي. مازال موصلين معاكم بالموسيقى. قديش عندكم سمعتوهاش الاغنيه هذيا؟ 50 سنت جاستن تيمبرليك وتيمبالاند، ايو تكنولوجي. توت سويت على موزيك فام.

0: Metro Booming Voicy Am I Dreaming على موزايك فامي وصلنا للتسعة وثلاثة وخمسين دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام عنا ربح وكاش كي العادة بعد شوية مليون وتسعمية على الواحد وسبعين مية وثلاثة الف التحدي نيوي نينا أما توت سويت فك بلاستيك فك بلاستيك 500 دينار نص مليون اليوم في فك بلاستيك للربح زوز متبرين معانا خلينا ساعة نسلموا على نور العائد من البارح مرحبا يا نور
1: مرحبا
0: بوالشباب بحذك شوية ريح نور برا قاعد
1: ديبلاسمون
0: اسمعني باش ناخذ معاك دقيقة دونك حاول لنا كي بلاصة جوست ما فيهاش ريح
2: سكر لي برنامج هكا هو
0: بطل قصير الحكا بيري نور شنوالك امورك باهية
1: الحمد لله
0: يا نور اي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك انور مرحبا
3: مرحبا بك
0: شنو احوالك يا انور شنو الامور
3: الحمد لله وعلى العافيه
0: اي مركز ولا مش مركز
3: مركز ان شاء الله
0: اي يا انور يلا نور وانور سلموا على بعضكم اي
3: مرحبا نور ان شاء الله مربوح
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله مربوح عليكم انتم زوز نور وانور اليوم نلعب على نص مليون خليني افكركم في قواعد اللعبه سهل ياسر فك بلاستيك راي فك بلاستيك شوف الاختراع السهل والزنديس السهلين والربح اليوم اللي باش يكون لكم كي تختاروا انكم تواصلوا معانا اش معنى تختار تواصل كيما نور بالضبط نور البارح كان طلع شنو طرحنا عليه الشخصيه الفنيه واللي هي شاكيره البارح هكا ولا ليه نور سهل ياسر كانت فوالا دونك اليوم تنجموا زاده انت وانور تختاروا انكم الزوز تواصلوا دونك الحقيقه تكونوا ربحين أموركم واضحة نور مثلا اليوم راجع يلعب وهو ربح اشترى الكنيوت معناها نلعب على 500 دينار نور عنده 250 دينار مضمونين مريقلين على خاطر هز علينا تليفون وقال ألو وكاو هذا في حالة لكم تختاروا انكم تواصلوا معنا معناها كل ليلة نرجع نلعبوا معاكم نزيدوا 100 دينار معناها نجموا نوصلوا مليون زوز ملايين إبان نهار هذيك تبدأ انت ديجا تلعب مرتاح عندك اشترى الكنيوت أمريك لو أمورها ما واضحة معناها يسوفي تهز علينا تليفون هذا افونتاج كبير برشا بخلاف انه كي تختاروا زوجكم انكم تواصلوا لي زانديس يكونوا سهلين شنو باش نقترح عليكم تكون حاجه سهله ياسر ومعروفه وتعرفوها بالكدا اما نجموا زيدا واحد فيكم ولا زوز تختاروا انكم ما تواصلوش تقول يزي في الف بركة اوكا كان ما طلعتش للأسف الروح يدايا فارغة اما زيدا يا انور فما انكونفينيون كبير ياسر انه اليوم مثلا كان تقول لي ما نواصلش وتربح نورمالمون تهز 500 دينار هكا ولا لا مش هكاك على خاطر ديجا نور مواصل معانا من البارح دونك في حاله انك انت تربح معناها نور باش يخسر وفي حاله انه نور يخسر يهز اشترى الكنيوتا معناها اليوم حتى لو كان بيست كيس سيناريو كيما يقولك حتى لو كان اخترت انك ما توصلش وربحت معانا راك باش تربح 250 دينار اكاهو انا شوف ديما ننصحكم منكم تواصلوا خاطر الربح مضمون ونجم نزيدوا بالقديب القدين بنيو على الفلوس شوية في الحقيقة معناه نجم نزيدوا بالقديب القدين ولكن ديما يبقى الخيار عندكم انتوما نور تواصلوا ولا تكتفي
1: نشوفه مع نور اللي يساعد الله يبارك
0: يا نسلتك انت
1: مريق النواصل
0: نواصل بيه انور
3: وي
0: تواصل ولا تكتفي
3: نواصل
0: مش تواصل
3: ايه
0: نواصل واصل مالا شنو باهي برشا زوز مواصلين مع الاختراع سهل خليني نفكركم ساعة يا نور يا انور راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا سيد الحكم قال لك يا انور رد بالك نحي لك لو بارلور راهو سينو تخسر من المان الساعة خاطر يعتبر محاولة غش هكا ولا يا مالا ركزنا بالكداس يا انور ونور كيف كيف لو بارلور ممنوع منعا باتا كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو معناها مش وقت لي زانديس بعد ما نكملوا لي 3 زانديس نقولوا 3 2 1 توب خنو وقتها تنجموا تبداو تجاوبوا واليوم القرعه خرجت انه انور هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني دونك نبداو بانور بعد نمشيو النور اتور دو غول بالواحد بالواحد 30 ثانيه حتى لين نطلعوا اليوم شنو وقت رحنا عليكم اوكي باهي ديجا انور عندك لانديس لولاني على خاطر انت اول واحد بعثت لنا وطلعت معنا في القرعه في واتساب شنو لانديس لولاني انور
3: اختراع موجود في حياتنا اليوميه
0: باهي برش ديجا اختراع موجود في حياتنا اليوميه دونك اليوم نحكيو على اختراع وهذا هو لانديس لولاني لانديس الثاني يقول هو اختراع لازمنا نستعملوه على الاقل مره في النهار دونك موجود في حياتنا اليوميه ولازمنا على الاقل نستعملوه مره في النهار والانديس الثالث والأخير هو الاختراع ذي موجود في الدار ولا في الخدمة، وفما حتى نوع منه موجود في الكهرباء. نعود لكم لزانديس، اختراع موجود في حياتنا اليومية، اختراع لازم نستعمله على الأقل مرة في النهار، وموجود في الدار في الخدمة ولا حتى فما نوع منه في الكهرباء. شنو الاختراع هذية؟ هذا اللي باش نكتشفوه مع أنور بعد 3-2-1. انطلاق، يلا كرة عندك.
3: الانترنت؟
0: لا ما إيش الانترنت عندك يا نور.
1: كوموند؟
0: لا ما إيش كوموند عندك يا أنور.
3: إكران؟
0: لا ما هوش الإكران عندك يا نور.
1: راديو؟
0: لا ما إيش الراديو، إيش خاصك جت راديو أنور.
3: منجالة؟
0: لا ما إيش المنجالة عندك نور.
1: يلا نصلح. تليفون؟
0: لا ما هوش تليفون، ما عنده علاقة. عندك أنور
3: علاقة بالتليفون؟
0: راهي سهلة، راهي سهلة، راهي سهلة.
2: خيبة أمل كبير، خيبة أمل كبير والله، خيبة أمل كبيرة قسم.
0: مازال عندكم اقتراح، مرة أنور مرة نور. أنور أعطيني إجابة سهلة ياسر يا عم، سهلة ياسر. سهي أنور، ما عندكش اقتراح؟
3: لا ما عنديش.
0: باهي نور.
1: شرجر؟
0: شرجر جني. والله يريد ريد، والله سهل ياسر يا نور، والله سهل ياسر. تو أكثر من هك هذا كهو الشرجر خوي، هذا كهو والله ريد. قد السهل درجة إنه سهل إن واحد ما يصدقش.
1: هاي تسمى منه في الكهرباء يولي كابل ديرك
0: صحيح. هاي ثم زيدك الشرجر يركب في 12 فولت. هاي ريت مع حاجة أخوي، حاجة سهل
1: نستعمل فيه
0: صحيح. فوالا أنور سهل برجولي الشرجر سهل. شكرا لك أنور اللي شاركت معنا اليوم. نور مبروك عليك 500 دينار، خذ وترجع تواصل معنا أكيد باش نكمل ونشاركوا في فك بلاستيك. نجمع ثم ثم شكون باش ينجم يفك بلاستيك نور معنا في فك بلاستيك، خذ ونكتشفوا على واتساب موزايكا فيم 23-513-1000. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفيم. بعد شوية موعد رياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة، لكن توت سويت الأخبار مع مراد الدريدي.
4: D'abord les fréquences, la moitié du tourisme. Mosaïque FM.

0: تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد اليوم الثلاثاء أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية وتضافر جهود المؤسسات العمومية والخاصة بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية. وشدد خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد أشغال الندوة الأولى التي تنظمها مركز البحوث العسكرية حول تطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني تم نشره مساء اليوم. وبين أن هذه الشراكة تهدف إلى إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري بما يحد من التوريد الكلي للمعدات العسكرية ويدعم التصنيع المحلي بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية والموارد البشرية المحلية والنسيج الصناعي الوطنية. أعمال ترتيب حفظ الصحة ببلدية تونس والفرقة الجهوية لشرطة البلدية بتونس يقومون بحملة للتصدي لظاهرة الإلقاء العشوائي لفواضل البناء، حيث أسفرت عن حجز 9 شاحنات وجرارات وخطايا مالية وإيداعها مستودع الحجز البلدية. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن في بيان اليوم الثلاثاء إقرار الإضراب في قطاع نقل المحروقات ابتداء من الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 23 من سبتمبر إلى غاية الساعة 23:59 يوم الخميس 24 من سبتمبر. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن الثلاثاء أن أغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين حقل الشرارة وميناء الزاوية تسبب في فقدان نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام. وأوضحت المؤسسة في بيان أن مجموعة عسكرية مسلحة أغلقت السمام رقم 7 في خط أنابيب النفط الخام بين الشرارة والزاوية أمس الاثنين، ما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحقل. وحذرت مؤسسة النفط في ليبيا من أن استمرار هذا الإغلاق سيترتب عليها توقف إنتاج حقل الشرارة وعمليات النقل والتصدير، الأمر الذي سيقود إلى إلحاق الضرر المباشر على الاقتصاد الوطني الليبي بتراجع الإيرادات العامة للدولة خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. استطلاع جديد لشبكة CNN يظهر تراجعا لافتا في تأييد الأمريكيين لطريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الشؤون الخارجية في وقت بدأت فيه مواقف الجمهوريين بمن فيهم أنصار الرئيس تصبح أقل إيجابية.

0: الجنوب الشرقي بعد الظهر، ثم تشمل بقية مناطق الجنوب بما في ذلك مرتفعات الوسط الغربي وجهة الوطن القبلية البحار كالاضطراب لمحلين متموج والحرارة في استقرار نسبية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزايك فام.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بمتابعه لملف لورينسو ريغي كان في مغادرته للترجي الرياضي التونسي. اخر المعطيات هي ما ورد منذ قليل في الصحافه الرومانيه. نادي ستيوا بوخارست اعلم وجه الدعوه لوسائل الاعلام المحليه من اجل حضور الندوه الصحفيه المخصصه للاعلان وتقديم المدرب الجديد للفريق لورينسو ريغي كان في الحصه. الندوه الصحفيه هذه باش تكون نهار الخميس الصباح ونهار الخميس العشيه، باش يشرف على اول حصه تدريبيه للفريق حسب الصحافه الرومانيه. باش يكون معاه فيوريل دينو اللي كان معاه هوني في الترجي هذه التونسي، باش يكون معاه ادريان بوبا البريباراتور فيزيك، وفي المقابل سليم لابريك رفض كونه يتحول معاه الى رومانيا. الترجي هذه التونسي انطلق اليوم في تربص عين دراهم و عفوا تربص هذا باش ينطلق دونك زيد في الاستوديو عملنا برشا انيماسيون. باهي تربص الترجي التونسي تلقى اليوم 22 ديسمبر وباش يلقاني سامحونا لاستا دونك زيد خلينا نكملوا فقط النشر ومن بعد نضحكوا كما نحبوا على الاخبار اللي قاعده تتواتر منذ قريب. دونك الترجي التونسي تلقى اليوم في تربص مدينه عين دراهم وباش يشرف على التمارين جوي كراي و أمين نفاتي باش يكون معاه في التربص هذا. يعني لو ناس ريكي كان غاب على التربص هذا وبطبيعة تمت معاينة الغياب نتاعو بعدل المنفذ. والبيريفو كاستيو باش يلتحق بعد غدوة بتربص الترجي هذه التونسية. المدرب القادم للترجي هذه التونسية الأقرب هو بابلو فرانكو. حكينا على نستر المايسترو، ولكن ثم أسماء أخرى كما يعني كفيريرا والبلغاري إيفاليو بيتيف اللي تم اقتراحه من واحد من الوكلاء اللاعبين. منتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة سافر اليوم إلى مصر لخوض الدورة الترشيحية لكأس أفريقيا للأمم. ولي منتخبنا الوطني يلعب غدوة الدور النصف النهائي من بطولة أفريقيا 6 متاع العشية ضد المنتخب المغربي. أنا شاهد كل أخبارنا هذه تقع على موقعنا موزيكا فام بونيت.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

الأحداث. مش نحكيه على أختيست الحقيقة صغيرة في العمر، مولودة عام 97 وعمرها كان 29 سنة، وبدأت المسيرة الفنية متاحة خلينا نقوله في عام 2016، يعني 10 سنين تاني. أول مرة خرجت الإكستندد بلاي متاحة اسمه Project 11، والدوزيم إي بي متاحة سورتو خدمت فيه مع سبوتيفاي، سبوتيفاي سينجلز. ومن بعد عام 2018 أول مرة تكشف على الألبوم ستوديو متاحة الأول Lost and Found اللي يلقى نجاحات كبيرة برشا. نحكي على أختيست اللي مولودة في المملكة المتحدة ولكن بوها من جامايكا، أمها إنجليزية، وثم مغياج مزيان برشا بينات الزوز ثقافات. اليوم في Artist Spotlight نحكي على جورجيا أليس سميث.

قلت لكم الحقيقة صغيرة في العمر، ولكن عام 2018 ربحت الجرامي أورد على أحسن نوفيل أرتيست. ربحت زيادة عام 2019 أحسن أرتيست سولو بريطانيك في البريت أوردز، وعام 2018 الكريتيكس تشويس أورد بالنسبة للبريت أوردز. يعني عام 2018-2019 كانوا من أحسن السنوات في مسيرتها الفنية. بورتون نحكيو على أرتيست الحقيقة ما عندهش ياسر ألبومات ستوديو، نحكيو على 3 EP وألبوم ستوديو ديجا موجود، ولكن لي تورني نتاعها من اقوى من فما الحقيقه. برشا دي كولابوراسيون كانوا لها مع دريك، كندريك لامار، ستورمزي، بيرنا بوي. ولكن ارتيست اللي نحبكم بالحق تكتشفوها كانكم ما تعرفوهاش ديجا، هذيك علاش عندنا ديما ارتست سبوت لايت. واليوم باش نسمعوا موسيقى جورج سميث. Voilà la collaboration où je vous dis à Burna Boy et puis George Smith, Be Honest, the Artist Spotlight.

0: بتتسمع فيه The One الارتيست اللي بديت تاخو في الكور دو بيانو 8 سنة كهو ومن بعد 15 سنة كهو اكتشفوها من أكبر ريكورد ليبلز في العالم تو جست على خطر عندها شين يوتيوب تهبط في الريبريز ولت واحدة من الريفيليشون تاع سنوات هذي القرن 21 بالنسبة للآر ان بي ان سول هذك عليش ديما عنا ارتيست سبوتلايت باش نكتشفو ديز ارتيست ونسمعو من أحسن الموسيقى نتاعهم هما اليوم في ارتيست سبوتلايت La révélation R&B and Soul britannique, Georgia Smith.
1: Binet FM.
0: مليون وتسعمية اليوم 1900 دينار كانيوتا كبيرة برشا وسيد الحكم حاضر وسيد الحكم من بكري سخن في دي هكي اسمعني الزعمة اليوم فما شكون يفك الكانيوتا ولا ليه اليوم تو نكتشفوا مرحبا يا مرسي شنحوي لك
2: مرحبا سيدي
0: سافا الأمور باهية
2: الحمد لله على بيت
0: الحمد لله حاضر لك سيد الحكم حاضر روحك هكي سافا أمورك نقلة
2: حاضر ان شاء الله نكونوا عن حسن الظن
0: ان شاء الله ان شاء الله حتى هو زاد قال لك انا لك بالمسار
3: عليك ليك وديره
2: خليقة ديرة
0: سلموا برشا على شوقي الحقيقة ياسر الفيكس ويد مزيني من عنده الحقيقة زعمة اليوم يا مرسي زعمة
2: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
0: كانيوتا كبيرة الحقيقة سيد الحكم مستحفظ عليها من اول السيزون
2: ان شاء الله
0: اخويا
4: عليها مزيبه هي ثم قانون في البلاد
0: راهو اوي ثم قانون وثم قواعد لعبه يا مرسي لازمك دقيقه 60 ثانية لا تقول لا اي لا ني وي ني نو يس نو ايواه ما حتى وي وممنوعه اي حاجه تشبه لهذا الكل راهي تخليك تخسر نهائيا يا مرسي
3: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: واحنا ما نحبوش الشيء ذي صحيح ثم حاجة أخرى زادة مرسي لازمك ترد بالك منها بالكدي اللي هي الإنذارات تحصل على إنذار يا مرسي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود لي الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس مرسي تقول لباس وقتها تتحصل على إنذار يا مرسي صحتك سيد الحكم صحته والله العظيم مش بش أقول لك بيه الإنذار الأول المريكلين الإنذار الثاني نبدأ وندخل في مرحلة الخطر وتتحصل على إنذار ريت أي طريقة باش أنك تستعمل لونتي جو معناها باش تضيع الوقت عرفتك تبدأ تجاوبني أسئلة متاع والله إيش باش نقول لك الحقيقة هو راهو كي تجي تشوف هذه كلها جملة إنذارات ومع الإنذار الثالث يا مرسي شنو يصير
2: مرسي ولي
3: باع ونوح لا تنتظر من العسل من الفرززو
0: يوف الموضوع
2: ان شاء الله نضحك انا في الاخر
0: ان شاء الله هذي شو نحبه نحن نحبه الثقه هذي والانرجي هذي خاطر سيد الحكم ما ينفع معاه كان هكرا ينفع معاه كان انسان عنده ثقه كبيره في روحه هكا ولي
2: ان شاء الله يا
0: صحيح
3: تثبت علي بالدم البارد انا تثبت علي بالدم البارد
0: اي وكان عجبك اي كان عجبك سيد الحكم ما كان عجبك
3: كيفاش هكا ما يجيش منه
0: يجي لا يجي يركز مرسي يربح مليون و900 اللي لا يتحبش هكا هذا يوفى الموضوع هكا ولي مرسي
2: يوفى معطوفه
4: انت زاد تحب تربحها
0: بيسير يا اخي تو بالله مرسي بالله يقول له تو واحد تجي مليون و900 كي بيسير يحب يربح مال شنو
4: قدرة ربي
0: بقدرة ربي يكونوا من نصيب مرسي اليوم 1900 دينار في التحدي نيوينينا حاضر مرسي
2: حاضر ان شاء الله
0: يا اخويا ركزوا مليح نركزوا بالكدي مدة 60 ثانية على خاطر 60 ثانية يربحوا اليوم على موزايكا ثام مليون و900 اي سي مرسي توكل على ربي
2: بسم الله
0: يا اخوي مالا نبداو نيوينينا 60 ثانية دقيقة التحدي بعد 3 2 1 انطلاق
5: اي شد روحك مليح
3: والان مع المفاجأة الكبرى
0: اتونسيون نيوي نينا يا مرسي.
2: مرحبا بك.
0: اسمعني مرسي الزناتي تعرفه؟
2: انهزم يا رجالة.
0: صحيت في مسرحية شو مدرسة مشاغبين هذايا؟
2: مدرسة الزعيم.
0: كيفاش فماش مسرحية اسمها مدرسة الزعيم؟
2: مسرحية الزعيم لعادل إمام.
0: الزعيم متاع عادل إمام مش مدرسة المشاغبين.
2: الزعيم متاع عادل إمام.
0: وش بيك حتى تعود فيها الزعيم لعادل إمام؟
2: اللي تتعدى في كل رعيد.
0: يا باهي مريقل. انجينير مرسي؟
2: لا ما هوش انجينير.
0: لا اوكي.
4: لا بدنا
0: اللام ايش نفسر لك حاجه
4: شوي.
0: اللام بتاعك كانت واضحه اكثر من اللام تاع هيفا وهبي.
2: لا معليش عملتها
0: في روحي. لا يا مرسي يا مرسي. اي اي اي اي اي عرفت من باب الانذارات بالضربه القاضيه. يا مرسي كنا مركزين يا مرسي كنا ماشيين مريحين يا مرسي تعرف شنية وحسيت كنت تستنى فيه سؤال متاع مرسي الزناتي عرفت؟
2: لا والله ما كنت مستنى فيه
0: والله
2: عجبني حبيت ادخل معك في القصة
0: والله يا مرسي برافو عليك تصفيقة كبيرة عليك يا مرسي على خاطر بالحق اجاباتك كانت حاضرة فهمتك دخلت في الجو كذا ولكن ريت ريت اللي هكي تفلت راي يا مرسي يا مرسي عايشك يا مرسي واخويا محليك ومحليها الانرجي نتاعك وربي يخليك وربي يفضلك يا اخويا لشكون تحب تسلم على اليوم والديديكاس خليه لك انت
2: نسلم على المدام والصغار والعائله الكل بابا وامي وجميع اللي يعرفوا ومرسي يفضل الكل
0: ربي يفضلهم الكل يا ربي وان شاء الله ربي يخليك يا مرسي ليهم هما زاده ميرسي بوكو اللي كلمتنا الليله ومحليكم انتم مستمعينا والله العظيم كل ليله بالحق نتعرف على شكون فيكم وكل ليله تكون الامبيونس محليها ونعرف اللي محليكم انتم كي هكا تعرفوا راي اسمعني راي هي شنيه روح رياضيه وهي
4: وجعا وجعا وجعا للأسف للأسف للأسف نهاية رحلتنا.
0: أنا أقول روح رياضية وسيد الحكم يزيدك بسم الله. والله شوف نعمل لك يا سيد الحكم مش حاب يقول لك سيد الحكم. شوف التحدي من الزلم متواصل هو شوف راهو شوف نقول لكم عنده الحق ولا ما عندهش الحق هو يطبق في قواعد اللعبة ولا ما يطبقش قواعد اللعبة هو حاف ولكن أنتم ما زادة لازمكم تكونوا حاضرين غدوة يا مستمعينا غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة غدوة بيه غدوة الساعة فك بلاستيك نزلت متواصلة على واتساب موزايكا فام مع 9 متاع الليل تبعثونا مساج على 23513000 سهل ياسر تبعث مساج مع 9 متاع الليل تقول نحب نشارك في فك بلاستيك تدخل في القرعة 23513000 هذه واتساب موزايكا فام ولكن غدوة بخلاف انه عنا 600 دينار في فك بلاستيك ويرجع لنا نور مواصل معنا تنجموا تفكلوا بلاستو غدوة ولكن في التحدي نيوي نينا غدوة على 71-113-ألف ريت 9-0-0 9 بيل تبدأوا تكلمونا على 71-113-ألف على خاطر غدوة عندكم فرصة كبيرة كبيرة كبيرة نهار 23 في الشهر باش تربحوا
4: الله الله الله الله
0: 23 قبل ما تصب الشهرية يا غالي تربح معنا برشا فلوس
4: راهو باش يهبلني الراجل هذا
0: التنفيذ ألفين وستمائة دينار غدوة في بمية لفام كانيوتا كبيرة ربح مضمون غدوة آي آي آي آي آي كان تكون الفرحة الكبيرة غدوة التحدي 60 ثانية أكد دقيقة ذيك اللي احنا نسخفوا بها نسخفوا دقيقة تكتك راي غدوة دقيقة تربح بزوز ملايين يا مواطن
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف
0: تعرف تركز لي في 60 ثانية تربح زوز ملايين كاش من هذه موزايكا فام وستمائة دينار في فك بلاستيك يا سيدي شوف تحب تكلمنا على 71-113-ألف تدخل في القرعة نيوينينا تحب تبعث لنا كين مساج على واتساب موزايكا فام 23-513-ألف تدخل معنا في القرعة في فك بلاستيك تربح 600 دينار الحلول الكل موجودة والكاش موجود من هنا ومن غادي برشا برشا برشا فلوس يستنوا فيكم في بنت فام غدوة زوز ملايين و600 كاش
1: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
6: على عين والعين حق
7: FM
0: انتم اخترتوا البلاي ليست زيد على واتساب موزايكا فام 23-513-ألف برشا منكم بعثتونا جو اللاتين فما شكون يحب على بوينا فيستا سوشيال كلاب فما شكون يحب على مانو تشاو لكن نبداو بالجيبسي كينجز بامبوليو

0: بوينا فيستا سوشو كلاب
1: ساريه في حمامات الحقيقه في المهرجان الحمامات الدولي الصيف هذايا من وراء الخيال شان شان سمعناها لايف على موزايكا فام توصلنا حتى ال 11 متاع الليل مازلنا مواصلين عن الترابيات عن الجولد ميوزيك والموسيقى اللي تحبوها اما توت سويت موعد الاخبار مع مراد الدريتي

0: الأولى في تونس.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. سفير الصين بتونس سوان لي يؤكد أن العلاقات التونسية الصينية شهدت منذ إرساء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين سنة 2024 تطورا ملحوظا شمل عددا من المجالات من بينها الصحة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. وأوضح السفير في تصريح لموزايكا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن التعاون الثنائي حقق خلال الفترة الماضية نتائج جديدة، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على دفع هذه شراكة نحو مستويات أعلى. أكد وردي أن الاستثمارات الصينية المباشرة في تونس شهدت بدورها تطورا، مشيرا إلى قدوم عدد من الشركات الصينية إلى تونس خلال السنة الحالية. وأوضح أن بعض هذه الشركات شرعت في بناء مصانعها بهدف تعزيز الاستثمارات الصينية في تونس، خاصة في قطاعات مكونات السيارات والأسلاك. وزير التربية نور الدين نوري يأذن خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم الثلاثاء إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق التدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية واستكمال المشاريع الجديدة، بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذليل الصعوبات المطروحة. وأكد وزير التربية حرص الوزارة على تسريع نسق إنجاز المشاريع التربوية والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المتداخلين للمحافظة على جودة انطلاقة السنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم والمربي. وزير السياحة سفيان طقية يقول أن السياحة التونسية تشهد تطورا وأن نموذجها يتغير تبعا لذلك، مبينا أن السياحة التي تعمل تونس على بنائها اليوم هي سياحة أكثر تنوعا وجودة وابتكارا وتأثيرا في التنمية، وترتكز بالأساس على تثمين خصوصيات الجهات. وأكد الوزير في تصريح لوكالة تصريح لمباء على هامش افتتاح معرض إكسبو لتكنولوجيا وتجهيزات وسوق الانتاج البرامجي المنعقد اليوم الثلاثاء بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات أن وزارة السياحة وضعت برنامجا خصوصيا لتثمين المخزون الثقافي للمناطق والجهات في إطار مقاربة جهة ومنتوج وحسن استغلاله للتنشيط السياحي، وفق استراتيجية تعتمد على تنويع العرض ورفع القيمة المضافة للقطاع وتوسيع أكثر أثر السياحة على الاقتصاد والتنمية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يجري يوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما لقاء عمل مع رئيس وزراء جمهورية تنزانيا بحضور عدد من أعضاء الحكومة التنزانية، وذلك في إطار مشاركة تونس في أشغال المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة حول تطبيق مقاربة الصحة الواحدة. وحسب بلاغ إعلامي لوزارة الصحة نشرته مساء اليوم، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وتنزانيا خاصة في مجالي الصحة والفلاحة وتطوير التعاون المشترك في إطار مقاربة الصحة الواحدة، بما يدعم الوقاية من المخاطر الصحية المشتركة وتعزيز الأمن الصحي. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد اليوم الثلاثاء من شأن جهود السلام في غزة قائلا أنها لم تنجح في فتح أي ممر إنساني، وأن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. وفي لحظة مؤثرة خلال خطاب ألقاه أمام قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقد ماكرون أيضا تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. نهاية المجازة، المشوار تواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: الحم بركات حمامة بيضة من الترابيات محليهم الترابيات هذوما اللي فيهم برشا ذكريات. أما زيدا فما الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك. جولد ميوزيك.

في الجولد ميوزيك فما زيد الروك. قدر بعد شوية جستمو مازلنا مش نسمو سيل ستاند باي مي فيل كولينز ان دي اير تنايت، لكن نبدأو بأي سي دي سي لايف من بوينوس آيرس.

0: take care of yourself. Always be kind and take care. Let the music play.
1: Barry White, Let the Music Play, live في الجولدن ميوزيك في بنة لفام كالعادة. دي مع أحسن موسيقى ولا سيليكشن اللي تعرفوها وتحبوها بالجدي في بنة لفام. بنة لفام الموسيقى مازالت متواصلة وبش نسمعوا الحقيقة غنية من آخر ألحان الراحل زياد الرحباني. خلى اللحن ذي الارتيست نعرفوها اسمها كارول سماحة. غنية فيها برشا ايموشيون، سورتو انو كارول بعد ما خرجت الغنية ذي قعدت فيها برشا تاريخ ما بتنترك.

وائل جسار يا روحي غيبين كونوا خلطنا الاخر بنت لفام بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وشكرا لكامل الفريق اللي معنا الليله. ميرسي زياد في الاخراج وائل في ستوندار والليكيب ديجيتال. وحنا كالعاده نتلاقاو غدوه في نفس التوقيت في ثلاثه سوايع فيهم برشا ربح وكاش. الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزايك فام 23 513 ألف وبيان سور لا بونيمور. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار، لكن قبل كالعاده نختموا بالموسيقى. هو الحقيقه باش نمشي بيكم العالم اللاتينو 19 سنة التالي خرجت الغنية هذية من رابع ألبوم ليه اسمه إنسومنياك. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع إنريكي إغليسياس Somebody's Me. تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك اف ام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. كميات زيت الزيتون التونسية المصدرة خلال الأشهر العشر الأولى من موسم 2025-2026 تقدر ب 381.2 ألف طن بقيمة 4780.4 مليون دينار، أي بزيادة بنسبة 50.8% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم المنقضي على مستويات الكميات، وبنسبة 41.2% على مستوى العائدات بحسب إحصاءات نشرها ثلاثاء المرصد الوطني للفلاحة. دجلة النور التونسية تحقق نتائج قياسية على صعيد الكميات المصدرة وقيمة العائدات المالية رغم التحديات المناخية التي أثرت نسبيا على حجم الانتاج المحلي، حسب المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاف بن أحمد. ووفقا للمصدر ذاته، قفزت كميات التمور التونسية المصدرة خلال هذا الموسم إلى نحو 159 ألف طن مقابل 123 ألف طن فقط خلال الموسم الفارط، مما رفع في العائدات المالية التصديرية بنسبة تقدر ب 29% محققة مداخيل تجاوزت 900 مليون دينار. وزير النقل رشيد العامري يعلن في تصريح لموزايك ثلاثاء انطلاق عملية إعادة تنظيم وتهيئة المسطحات المينائية في ميناء رادس، والتي تشمل توسيعة رواقين اثنين وإنشاء رواق مخصص للبضائع والأنشطة الصناعية. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يؤكد أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. وزواري يضيف خلال الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع الماد الذي ترأس أشغاله ضرورة مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. تطوير منظومة الحبوب وتعزيز قدراتها على التأقلم مع التغيرات المناخية، ولا سيما من خلال تطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية ودعم البحث العلمي وربطه بالحاجيات الفعلية للفلاحين، محاور ندوة وطنية حول قطاع الحبوب في ظل التغيرات المناخية انتظمت الثلاثاء بمقر الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان. ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان يؤكد لدى إشرافه على أشغال الندوة أن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في مردودية الحبوب واستقرار الإنتاج، بما يفرض دعم البحث العلمي وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج في الأجال المناسبة. وفق بلاغ الاتحاد الفلاحة تم نشره مساء الثلاثاء على صفحته الرسمية على منصة فيسبوك. في اليوم 98 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 207 أيام من اندلاع الحرب بين الجانبين، تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير على هامش الجامعات المتحدة. كما نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة كبيرة. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس، موزايك FM.